0: رجعنا معكم مستمعينا بأرلال تيم ولقاءاتنا اليومية. أما هلأ فرح نترككم مع الزميلة كارين مطر بعين على الفن مع أخبار فنية 100%.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

مسلطة على النجوم، الإصدارات الجديدة ما عم تهدى وكواليس الساحة الفنية ما بتخلص. بهالحلقة الجديدة من عين على الفن رح نواكب سوا كل جديد من لبنان، العالم العربي والعالم، ومعنا كمان سؤال الحلقة وجايزة بانتظار واحد منكم.

يستعد الممثل المصري أحمد فهمي للعودة إلى المنافسة الرمضانية بموسم 2027 بعد ما أعلن تعاقده على مسلسل جديد من إنتاج شركة سينرجي ليعود لدراما رمضان بعد غياب. وشارك فهمي جمهوره صورة جمعته بالمنتج تامر مرسي عبر حسابه على انستغرام معلنا انطلاق التحضيرات للعمل الجديد اللي بيتولى تأليفه شريف الليثي وإخراجه معتز التوني.

وحظي الإعلان بتفاعل واسع من المتابعين اللي عبروا عن حماسهم لعودة أحمد فهمي للسباق الرمضاني وتمنوا أنه يحقق العمل الجديد نجاح لافت. وبالتوازي مع تحضيراته التلفزيونية عم بيواصل أحمد فهمي تصوير فيلمه الجديد الفيل عدر فيل، كما بيشارك كضيف شرف بفيل مطلوب عائليا بوقت بينتظر فيه الجمهور أيضا أعماله السينمائية المقبلة.

لكل حدا عم يسمعنا بدي له يحضر التليفون تحت يكون عم يتواصل معنا تيقدر يربح اليوم معنا بسؤالنا. شو اسم الفنانة اللبنانية المعروفة بلقب ملكة المسرح؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111. واللي رح يجاوب صح رح يكون عم بيربح معنا ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري لسكالاد أند كيترينج طريق جوني عقيبة، وأيضا بيتزتنا بيقدم بيتزا من فروعته الأربعة جبال غرفين زوق مصبح والعقيبة. هاري ستايلز بيثير قلق الجمهور بعد سقوطه على المسرح.

أثار النجم البريطاني هاري ستايلز قلق جمهوره بعد تعرضه لموقف مفاجئ خلال حفله على ملعب ويمبلي بلندن، حيث انتشرت مقاطع فيديو وثقت لحظة اختناقه وسقوطه على المسرح.

بحسب الفيديوهات المتداولة شرب هاري نقطة مي قبل ما يحاول أنه يقوم بحركته الشهيرة، إلا أنه اختنق فجأة وفقد توازنه ليقع على الأرض وسط صدمة الجمهور.

أظهرت اللقطات هاري هو وعم بيحاول استعادة أنفاسه قبل ما يجرب يوقف من جديد ويغادر المسرح ملوحاً للجمهور بإشارة إلى أنه أصبح بحالة أفضل. وأثار المشهد موجة من القلق بين محبيه، خاصة مع تزامنه مع موجة الحر اللي بتشهدها أوروبا، اللي دفع البعض لربط الحادث بالإرهاق وارتفاع درجات الحرارة.

أطلق النجم الشامي أغنيته الجديدة أنا بعدك كأولى أغنيات ألبوم هوية، معلناً انطلاق مرحلة فنية جديدة وصفها بمرحلة النضج الفني من خلال عمل بيحمل طابع كلاسيكي على المستوى الموسيقي والبصري.

الكليب هو إخراج بيير خضراء بأسلوب سينمائي لفت الأنظار بفضل الكيمياء اللي جمعته بالممثلة جينيفر عزار، حيث قدمت ثنائي قصة حب مؤثرة ضمن مشاهد أقرب إلى فيلم قصير.

وكان الشامي شوق جمهوره للعمل قبل أيام عبر فيديو ترويجي كشف فيه عن إطلالة جديدة وهوية بصرية مختلفة لترفع أنا بعدك منسوب الحماس لانطلاق ألبومه المنتظر هوية.

0: رح نسمع أول فويس نوت وصلنا على السؤال اللي طرحناه.
1: بونجور بونجور. بالنسبة للمسابقة مين في غير الليدي مادونا؟ اوكي معك وسام جابر.
0: اوكي نسمع فويس نوت تاني.
2: يعطيكم العافية مروان جعجع. هي مريم فارس.
0: اوكي وكمان في عنا بيير أبي عقل عم بيقلنا مريم فارس.

أطلق النجم نصيف زيتون أحدث أغنياته هدية بعد حملة تشويقية واسعة سبقت طرحها لتبصر النور كأحدى أبرز الإصدارات الغنائية لهيدي الصيفية.

أغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فؤاد جنيد بإيقاع صيفي خفيف بيجمع بين الرومانسية والطاقة ضمن ألبومه الجديد مني أنا.

وقبل طرح العمل التقى نصيف جمهوره عبر بث مباشر على يوتيوب، كشف خلاله كواليس الأغنية وتحدث عن تفاصيلها قبل إطلاقها رسميا، وسط تفاعل واسع من محبيه.

وما توقف نجاح هالأغنية عند الأصداء الكبيرة عبر المنصات الرقمية، إذ اختارت يوتيوب النجم نصيف زيتون ليظهر على واحدة من أشهر الشاشات بالعاصمة البريطانية لندن ضمن حملة ترويجية خاصة بالأغنية.

0: ايه مساء الخير. بدي اقول لك انه ملكه المسرح ماجدة الرومي، بعدين انا ربحوني شيء غير هيدا غير الاكل. انا قاعده في سن الفيل، وين بدي اروح؟ بدي ادفع قد حق الترويقه 10 مرات، ربحوني شيء بيحرز.
1: والله اطيب من الاكل ما في يا جورجيت. وكمان سمير عوض عم بيقلنا مريم فارس. دوين جونسون عم بيشارك الأطفال الغناء قبل طرح موانا.

0: سكاي.
1: فاجأ النجم دوين جونسون مجموعة من أطفال The British Theatre Academy خلال مشاركتهم بفعالية موانا بوب أب إكسبيرينس بلندن، حيث طلع على المسرح وشاركهم أداء أغنيته الشهيرة You're Welcome بأجواء مليئة بالحماس.

اجت هالمفاجأة قبل أيام من طرح النسخة الحية المنتظرة من فيلم موانا، إذ لقيت اللحظة تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما ظهر الأطفال بحالة من الدهشة والسعادة بمشاركة جونسون لألون بالعرض.

وأعربت الأكاديمية عن سعادتها بهذه المبادرة وأكدت أنه هذا اليوم رح يبقى محفور بذاكرة الأطفال، فيما أشاد القائمون عليها بتواضع دوين جونسون ودعمه المستمر للمواهب الشابة. استعد دوين جونسون للعودة لشخصية ماوي بالنسخة الحية من فيلم موانا والمكرر طرحه بدور السينما خلال الأيام المقبلة.

نفكر بسؤالنا لليوم، شو اسم الفنانة اللبنانية المعروفة بلقب ملكة المسرح؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111، واللي رح يجاوب صح رح يربح معنا ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري الاسكالاد اند كيترينج طريق جوني العقيبة، وأيضا بيتزتنا بتقدم بيتزا من فروعته الأربعة جبال غرفين زوق مصبح والعقيبة.

اطلق النجم العربي صابر الرباعي احدث اعماله الغنائيه بعنوان طاير، واللي اصبحت متاحه عبر مختلف المنصات الموسيقيه بتاني اصدارات البومه الجديد.

من كلمات صلاح بلول وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب، فيما صور الفيديو كليب بدبي بإدارة المخرج بسام الترك، اللي قدم العمل برؤية بصرية عصرية تنسجم مع أجواء الأغنية.

وبيجي إطلاق طاير بعد النجاح اللافت اللي حققته أغنية تحت الياسمين، أولى أغنيات الألبوم واللي تجاوزت 5 ملايين مشاهدة وتصدرت قوائم الترند بتونس وعدد من الدول العربية.

0: المراسل صابر الرباعي طرح أغنيات ألبومه الجديد تباعاً واللي بيضم 8 أغنيات متنوعة بتجربة فنية بتحمل ألوان موسيقية مختلفة بينتظرها جمهوره بالعالم العربي.
1: سبا مثل الحال ملكة المسرحية مريم فارس وبدي لها الغجاج مثل ما قلتي في أطيب من الأكل في أطيب من ترويق كنافة وكرواسون يا جرجات في شيء هدي
0: بس منذكر بكل حدا عم بيجاوب على السؤال يكون عم يبعث لنا اسمه وعائلته.
2: أنا ما بعرف اضحك ضحكي ولو معك ما بقسمها.
0: حوار غير متوقع بين جوزيف عطية والذكاء الاصطناعي.

الفنانه جوزيف عطيه اسلوب مختلف للتشويق لاغنيته الجديده مغروم، مستعينا بالذكاء الاصطناعي بفيديو طريف نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حصد تفاعل واسع من جمهوره.

ظهر جوزيف بالفيديو هو عم يحكي بطريقة عفوية مع الذكاء الاصطناعي، حيث سأله بداية عن علامات الوقوع بالحب قبل ما يواصل طرح أسئلة مرحة بمحاولة لجر الحديث نحو أغنيته الجديدة، إلا أن الذكاء الاصطناعي استمر بتقديم إجابات عامة لدفع جوزيف لأنهاء الحوار ويقول له طيب أنا ببعث لك الغنية بهاليوم.

الفيديو إعجاب المتابعين اللي أشادوا بخفة دم جوزيف وعفويته، واعتبروا أنه أسلوب الترويج إجا مبتكر وبعيد عن الطرق التقليدية، كما زاد من حماسهم وترقبهم لطرح أغنية مغروم اللي رح تصدر اليوم على الساعة 5.

أطلق النجم اللبناني أدم أحدث أعماله الغنائية بعنوان إحساسي اللي أصبحت متاحة عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية بعمل رومانسي جديد بيسلط الضوء على مشاعر الاشتياق والحنين وألم الفراق.

سبق إطلاق الأغنية حملة تشويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك آدم متابعي بمقاطع قصيرة من العمل اللي زاد من حماس الجمهور وترقبهم لصدورها لتلقى فور طرحها تفاعل واسع وإشادة بإحساس العالم.

من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع تيم، فيما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج إيهاب غيث اللي قدم قصة بصرية هادية تنسجم مع أجواء الأغنية وبتعبر عن مشاعر الوحدة والانتظار.

بالتزامن مع إطلاق إحساسي بيواصل آدم نشاطه الفني هيدا الصيفية، حيث عم يستعد لإحياء حفل بكازينو لبنان ب 25 تموز قبل ما يلتقي جمهوره بالعاصمة الأردنية عمان ب 22 آب. وليد بركات عم بيقلنا مريم فارس.

شوقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجام جمهورة لمشروعها الجديد بعد ما نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام صورة جماعتها بالمنتج صادق الصباح وأرفقتها بعبارة Something is cooking بإشارة إلى عمل جديد قيد التحضير. أثار المنشور فضول المتابعين اللي بلشوا يتساءلوا عن طبيعة المشروع، خاصة أنه نادين وصادق الصباح قدموا مع بعض خلال السنوات الماضية مجموعة من الأعمال الناجحة اللي حققت حضور واسع.

وبيجي هذا التشويق بعد النجاح الكبير اللي حققه مسلسل ممكن واللي جمع نادين بالممثل التونسي ظافر العابدين وحقق تفاعل لافت طوال فترة عرضه قبل ما يختتم بنهاية حظيت بإعجاب الجمهور. وحتى الساعة ما كشفت نادين أي تفاصيل إضافية عن المشروع المرتقب وتركت جمهورها بانتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

بدنا نقول مبروك لمروان جعجع يلي ربح معنا اليوم، ورح يطلع لك ترويقه لاربع اشخاص من باتيسري لسكالاد اند كيترينج بجونيه طريق العقيبه، وايضا بيتزا من بيتزتنا بفروعة جبال غرفين زوق مصبح والعقيبه. وطبعا الجواب كان مريم فارس اللي هي ملكة المسرح.

0: كلنا اليوم اصدارات فنيه على الاغلبيه، ما بدي اقول الكل يعني،
1: مزبوط.
0: من الشامي لنسيف زيتون لصبر الرباعي،
1: واليوم كمان عندنا اغنيه جوزيف على الساعه 5، يعني بعد دقائق قليله رح نكون عم نقدر نسمعه.
0: يعني عن جد الصيفيه بيقولوا صيفيه ورعانه، والعانه اغاني عتقيل.

0: يعني كمان أغنية داي داي لشاكيرا هلا شيء طبيعي يعني تكون ترند، لأنه بالنهاية إنه إذا نحن لوحدنا عنا بالإذاعة أكيد تطلع ترند قد ما بنسمع، لأنه أجواء المونديال وقد ما كان حكينا عنها كتير ببداياتها، وأيضا لأنه إنه هذا هيكون موسم تبعه.
1: مزبوط أكيد، يعني كلنا بعدنا بأجواء المونديال وبعدنا عم نسمع هول الأغاني يلي مش بس على فكرة بنسمعهم بهيدا الفترة، بنضلنا عم نسمعهم بس يخلص المونديال لا يرجع يصير في أغنية جديدة بالمونديال الجاي.
0: بتذكري مرة كنا عم نحكي عن إنه أغاني مايكل جاكسون، لأنه رجع عملوا الموفي عنه، رجعوا كمان صاروا ترند، ويعني مش بس ترند إنه فاتوا بالتشارتس. معقولة كمان عنا يعني تشارتس للأغاني المونديال؟
1: أكيد في، أكيد يعني رح يكون كل شيء عم ببين بعدين، بس هلأ يعني أكتر شيء متصدرة هي غنية شاكيرا. دايما تعودنا أنه شاكيرا مين ما عمل غنية، مين ما إذا بدنا نقول أكيد فاتو هيك بمنافسة معه، ما حدا بيقدر يتغلب على شاكيرا، وهذا الشيء اللي مبين من الأرقام الاستماع، العالم كله عم تسمع شاكيرا وداي داي. ومع أنه أول مطرعة الأغنية كذا حدا كان عم بيقول أنه لا منا مثل وكا وكا ومثل أغاني القبل، بس هلأ كلنا عم نشوف إنه لا هي كتير ترندي، وعن جد لازم نعطي فرصة للأغنية قبل ما نصير نحكم عليها. مزبوط. يمكن أوكي تعودنا هوليك الأغاني، بس ما فينا ننكر إنه الأغنية كتير حلوة، الأغنية كتير حماسية كمان.
0: كارن شكرا كتير لك، طبعا كمان لكم مستمعينا شكرا، ومبروك لكل حدا اليوم ربح مع كارن. نحن كون عنا هلأ محطة مع جولة المحلية، ونرجع نذكركم انه نهار الديمون نهار الاثنين ونهار الخميس، خلي عنكم
1: على الفن.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الأعلام. إذا بدنا نحكي عن الأعلام منقول إنه في كتير أعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي أعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي، إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكثر وأكثر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا أخضر أبيض أورانج، والثاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما الكتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبورغ اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبورغ الأزرق فيه أفتح شوي. منقول كمان عن رومانيا وتشاد علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم بتتابعوا المونديال أكيد عم بتشوفوا الإعلام. إذا بدنا نحكي عن الإعلام منقول إنه في كتير إعلام بتتشابه. منبلش بفرنسا، إيطاليا وإيرلندا يلي أعلامها موجود ذات الشيء ذات الألوان، إنما الترتيب مختلف. نحكي كمان عن مالي وغينيا يلي بالطول الألوان أخضر أصفر أحمر، إنما الترتيب مختلف، يعني أحمر أصفر أخضر بعلم غينيا. بعلم السنغال أخضر أصفر أحمر مثل المالي، إنما مع نجمة. نروج فنلندا، إسلندا والدنمارك كلها عندها صليب اسكندنافي مع اختلاف بالألوان. وإذا بدنا نصعبها أكثر وأكثر أنا وياكم منقول ساحل العاج وإيرلندا أخضر أبيض أورانج، والثاني بالقلب تماما، بس بالنظر ما بتنتبه لأول وهلة إنه في فرق بيناتهم. أما اللي كتير في تشابه فمنقول هولندا ولوكسمبورغ، اثنيناتهم علمهم أحمر أبيض أزرق بالعرض، إنما علم لوكسمبورغ الأزرق فيه أفتح شوي. ومنقول كمان عن رومانيا وتشاد، علمين كمان بيشبهوا كتير بعضهم، الفرق هو إنه الأزرق بعلم تشاد أغمق شوي صغير. وأكيد في أعلام تانية بتتشابه بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
4: بطرس حليم أبي خليل، رفيق طانيوس شاهين، شربل فارس أبو خليل، بيير موريس أبو ظاهر، فوزي الياس أبو ظاهر، ماري الياس أبو ظاهر، موريس الياس أبو ظاهر، شربل أبو ظاهر، جميل نجيب أبو فاضل، إلي توفيق بالجاني، راشد فارس بالجاني، جورج البستاني، بيير عبدو بالجاني، أنطوان عبدو مخايل عيراني، عبدو بولس غانم، غاوي فؤاد غاوي، إلي فؤاد كريم الفغالي، إلي جورج مجاعس، فؤاد الخوري يواكيم جيم، جابي محسن يمين، سمير إبراهيم اليان، إزحيا إزحيا فريم، أنطوان إزحيا لبوس، مسعود يعقوب الحويك، فلادو شليطة جعجع، سيمون رفيق أيوب، لياس رفيق أيوب، عادل أيوب، رفيق سمعان أيوب، مخايل أبو فاضل.
3: ارتفعوا كالأرز.
5: المجد ليسوع المسيح. أخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقداس الإلهي.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، تابع بولس كلامه فقال: أيها الرجال الإخوة، بنو ذرية إبراهيم، ويا أيها الذين يتقون الله بينكم، إلينا قد أرسلت كلمة الخلاص هذه، فإن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوه وحكموا عليه، فأتموا ما يقرأ في كل سبت من أقوال الأنبياء، ومع أنهم لم يجدوا عليه أي ذنب يستوجب الموت، سألوا بيلاطس أن يقتله، وبعدما أتموا كل ما كتب فيه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في القبر، لكن الله أقامه من بين الأموات، فتراءى على مدى أيام كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهوده لدى الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا قد أتمه الله لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني: أن تبني أنا اليوم ولدتك. وأما أن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود من بعد إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: إني أمنحكم مواعيد الصادقة لداود. ولذلك قال الله أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا، فإن داود بعد أن خدم قصد الله في جيله، رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، أما الذي أقامه الله فما رأى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنكم بيسوع تبشرون بمغفرة الخطايا، وأنه بيسوع يبرر كل مؤمن من كل ما لم تستطيعوا أن تبرروا به في شريعة موسى. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: لما عبر التلاميذ إلى الضفة الأخرى نسوا أن يأخذوا معهم خبزا، فقال لهم يسوع: انظروا واحذروا خمير الفارسيين والصدقيين. فصاروا يفكرون في أنفسهم ويقولون: لم نأخذ معنا خبزا. وعلم يسوع فقال: يا قليلي الإيمان، لماذا تفكرون في أنفسكم أنه ليس لديكم خبز؟ ألا تدركون حتى الآن؟ ألا تتذكرون الأرغفة الخمسة التي أشبعت الآلاف الخمسة وكم كفة أخذتم؟ والأرغفة السبعة التي أشبعت الآلاف الأربعة وكم سلا أخذتم؟ كيف لا تدركون أني لم أكن أعني الخبز بما قلته لكم؟ فاحذروا خمير الفارسيين والصدقيين. حينئذ فهموا أنه لم يقل ذلك ليحذرهم من خمير الخبز، بل من تعليم الفارسيين والصدقيين. حقا والأمان لجميعكم.

0: المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع إليك المجد والشكر.

راسك وارض هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم لا باب أزليتك والآخذ من ابنك بجوارحك.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم ومن

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية صباحية طيبة من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة من القلب للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. في بداية هذا الصباح نمجدك أيها الرب، أعطنا برحمتك نهارا مملوءا بالراحة والسلام، وأنعم علينا بغفران الخطايا، وافتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح، واشفي المرضى واحفظنا من كل شر. آمين.

برفقتكم دائما لبنان الحر. صديقي فكر بما عندك وليس فيما ليس عندك، فإن ما عندك من كرم الله وما ليس عندك من حكمة الله. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه. لا تضع نفسك بالمكان الخاطئ وتغضب إذا لم يقدروك، فمن يعرف قيمتك هو من يقدرك، فلا تبقى بمكان لا يليق بك.

بيرفعتكم دايما لبنان الحر. قال: مرت علي أيام تمنيت أن يقف بجانبي أي أحد حتى إن كان من باب المجاملة. هي نفسها الأيام التي علمتني كيف أقف شامخا بمفرده.

للتعافي ثمن، فمن يريد خياطة جرحه عليه أن يتحمل وخز الإبرة. ليس عليك أن تحاول في كل مرة من أجل الشيء نفسه، فالإفلات حل أيضاً.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. من بين كل أسلحة الدمار التي اخترعها الإنسان يبقى الكلام السلاح الأخطر والأقوى. يمكننا أن نملك كافة وسائل الاتصال في العالم، ولكن لا شيء أبداً يعادل نظرة الإنسان. صديقي، اقتدي بالنحلة فهي تأخذ عسلها من الزهور المختلفة الأنواع، فلنحاول نحن أن نقتدي بها ونأخذ الفضيلة من كل شيء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. المهمة التي ينبغي على المرء أن يضعها لنفسه ليست أن يشعر بالأمان، بل أن يكون قادراً على تحمل عدم الأمان من دون خوف أو هلع مفرط. هي ليست أقدارنا إنما أفكارنا، فما لا نستطيع إدراكه كوعي يظهر لاحقاً كقدر.

وفي الختام أصدقائي، حين يقود الأعمى القافلة يصبح كل منعطف إنجازا. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو، أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.

0: مسيرة هذا الشهر، المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيويا. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدة لورباك 200 جرام $2.20.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. صباح الخير. في الجولة ثلاثة عناوين: عون صيغة الإطار التفاوضي تضمن حقوق لبنان وثوابته كاملة، من دون المطالبة بإسقاطه، بر لزواره لن يرى الاتفاق طريقه إلى التطبيق، وجعجع لعون وسلام القافلة تستمر. الشيبان من بيروت لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون. وفي الجولة أحوال الطقس، إكسترا نيوز وضوء على الرياضة.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مش مقلي، لأزي صحة ولزي. لبنان الحر. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. اتفاق الإطار ماشي كما تم الاتفاق عليه رغم اعتراض حزب الله وفريقه داخل مجلس الوزراء وخارجه، مع إشارة لافتة وهي أن الرئيس نبيه بري الذي يكرر إعلاميا وأمام زواره أنه لن يمر لم يطالب بإسقاطه. فالاتفاق هو أفضل الممكن كما يؤكد الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام وعدد كبير من المرجعيات السياسية والروحية، مشددين على أهمية عدم الرهان على مسار إسلام أباد الذي يرسم مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية حصرا ومصالح البلدين.
1: إذن يواصل لبنان الرسمي سيره بثبات في مسار بناء الدولة واستعادة القرار الحر عبر المفاوضات المباشرة التي انتهت مراحلها الأولى باتفاق الإطار. وفي السياق أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار التفاوضي تضمن حقوق لبنان وثوابته كاملة، معتبرا التفاوض الخيار الأسلم والأقل تكلفة للدولة.
0: وشدد على أن مفهوم السيادة يتجسد في قدرة الدولة على اتخاذ قرار التفاوض لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي. وصف عون المفاوضات بأنها حرب دبلوماسية بلا دماء وليست خيانة، ودعا إلى احترام قرار الدولة في هذا السياق، مشددا على مصلحة لبنان في الاستفادة من الدعم الأوروبي والأمريكي والخليجي للتوصل إلى حل.
1: وأكد الرئيس عون أن الوقت حان لخروج لبنان من زمن الحروب والوصايات، وأن غالبية اللبنانيين لا سيما في الجنوب يؤيدون هذا التوجه، متعهدا بعدم التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية ومطالبا بالحكم على النتائج عند التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء.
0: أضاف أن لبنان تعب من سياسات الوصاية وحروب الآخرين على أرضه، مشددا على أنه من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في ذهابها إلى المفاوضات، وأنه من حق الشعب اللبناني أن يعيش حياة كريمة، وهناك فرصة لا يجب أن نفوتها.
1: ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري القول أن الاستقرار كان ولا يزال أمانة عنده ولن يفرط به، وأن النيل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل يؤدي إلى خراب البلد، وأن اتفاق الإطار لن يرى طريقه إلى التطبيق من دون أن يطالب بإسقاطه.
0: صحيفة الشرق الأوسط نسبت إلى مصدر سياسي أن بري لا يتجه إلى تشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار أو تدعو لإسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 أيار.
1: أضاف المصدر أن بقاء الوزراء المحسوبين على بري في الحكومة يعني أن رعايته لتشكيل جبهة مماثلة ليست مطروحة، لأنه لا يريد إقحام البلد في لعبة المحاور وتطييف الانقسام واستدراج البلد للدخول في فتنة لا يريدها، وهو يتصدى لكل محاولة يراد منها رفع منسوب الاحتقان السياسي ذي البعد الطائفي.
0: وكان الرئيس بري أكد أنه على استعداد للتوصل إلى تسوية مع الرئيس عون، يتطلع من خلالها إلى إدخال تعديلات على الاتفاق، أبرزها وفق المصادر اعتماد القضاء نموذجا تجريبيا لنشر الجيش اللبناني بدلا من المناطق التجريبية، وتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل.
1: رئيس الحكومة نواف سلام وفي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا تحدث عن اتفاق الإطار قاطعا الطريق على كل محاولات إسقاط الاتفاق داخل المؤسسات الدستورية.
2: افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية، والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه حتى يتم عرضه وإبرامه أصولا في المؤسسات الدستورية، وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انتقد التشويش الذي يحصل على مستوى اتفاق الإطار، ورد على من وصف الاتفاق بأنه شبيه باتفاق 17 أيار وسأله لو طبق 17 أيار.
3: بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قداش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب كم مشكلة كم قصة كم تدهور. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون انه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها. بدي حييهم بدي قلهم شغلة، بتعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر خلص شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم بيعملوا لهم حضرات بالوطنية، شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. القتال تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمسكم بإيدكم؟ أنتم مش ملزمين باتفاق وقف إطلاق النار اللي عملته الحكومة اللبنانية، طب قتلوا خيي. لا بتقتلوا ولا بتكون حدا يعمل اتفاق إطار ولا بتكون شتب، كيف نطلع من الورطة نحن فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للرأي العام كله سوا. الواقع هو هيك، يا بك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بك تسلم لبنان لإيران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبداً. هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
1: نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان وعن اتفاق الإطار قال:
4: أنا بعتبر الخطوة الأولى على طريق استرداد الدولة اللبنانية سيادتها. بعد في خطوات كتير كبيرة، إنما هيدي لأول مرة من 40 سنة بيكون في رئيس جمهورية وحكومة حازمة وعازمة إنه تسترد السيادة. برات هذا المدخل ما نضيع وقتنا، يعني يلي عم يجوا يعملوا تنظير لازم يعرفوا ما حدا رح يحكي الدولة اللبنانية إذا منا سيدة نفس. كلنا منعرف إنه وقت الآموس إجا لهون قال في اتفاق خطي وفي اطلاع على التفاهم الصاير بين إسرائيل وأمريكا بالبنود 4 و5 و6 بالاتفاق الصاير بين إسرائيل وأمريكا ويلي حزب الله معه خبره في 100 مرة صلاحيات لإسرائيل أكثر من الاتفاق الحالي.
0: حزب الله الذي اعتاد على ما يبدو على الانهزامات والانكسارات العسكرية والسياسية اعتاد أيضا على السقطات الإعلامية عبر وسائل إعلامه مهاجما بالمفردات الثقيلة الرئيسين عون وسلام.
5: ومع عجز السلطة عن تبرير سقطتها الدستورية وكارثيتها الوطنية، ومع اتساع شريحة الرفض والاستنكار للاتفاق الكارثة الذي يعد خيانة من السلطة لخطابها الرئاسي وبيانها الوزاري، سعى رئيس الجمهورية والحكومة إلى محاولة تبرير وصفة الفتنة التي أتوا بها إلى البلاد. وبعد دروسهم بالفلسفة التفاوضية والمكنونات الغيبية لاتفاق الإطار، شرعوا بمحاولة التلاعب على الترجمة بين الإنجليزية والعربية لتبرير تنازلاتهم السيادية والقانونية، متهمين المعترضين على اتفاقهم المشين بأنهم لا يقرؤون، ليبدو وفق كل الترجمات أنهم هم من لم يقرأوا على ماذا كانوا يبصمون.
1: الاتحاد الأوروبي حض على تنفيذ اتفاق الإطار داعيا الجميع إلى الالتزام به ووقف دائم للأعمال العدائية في وقت، قال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كلين سيليك.
6: كنا حريصين على أن تأخذ قضية لبنان في الاعتبار بشكل كامل خلال المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن الوضع في هذا البلد مقلق للغاية. فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية التحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بقيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله، وهذا يجب أن يبدأ بأسرع وقت، وهو يحتم بذل جهد على المدى البعيد حتى بعد انتهاء تفويض اليونيفيل نهاية هذا العام، دعما للولايات المتحدة ومع شركائنا الأوروبيين وخصوصا إيطاليا التي سننشر معها بطلب من لبنان قوة تحالف دولي لدعم الجيش اللبناني.
0: في ميدان الجنوب استهدفت فجرا غارتان آلية من نوع بيكاب في المنطقة الواقعة بين بلدتي صديقين وجبال البطم، ما أدى إلى وقوع قتيلين. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان إلى تمشيط لبلدة حداثة وتفجير في بيت ياحون وآخر في بلدة كونين محيط الطيري وثالث في حداثة.
1: والليلة الماضية نفذ الطيران غارة على برعشيت وسط معلومات ميدانية عن اشتباك في بنت جبيل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ولا سيما بعد تنفيذ غارات على المدينة، وكانت سجلت غارة على محيط مستشفى غندور في النبطي الفوقة.
0: وصباحا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياطي بجروح خطيرة أمس أثناء اشتباكات في الجنوب. وقالت إذاعة الجيش إن 3 جنود أصيبوا بعضهم في حال الخطر في اشتباكات وقعت في مدينة بنت جبيل.
1: وكان الجيش الذي أعلن أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان أشار إلى قتل عنصر من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر.
0: وزارة الصحة أحصت 4298 قتيلا و 12196 جريحا منذ 2 آذار الماضي.
1: تستقطب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت وطرابلس اهتماما واسعا، وقد شهدت في الساعات الماضية سلسلة لقاءات مع الرؤساء والقيادات السياسية والروحية، وأفضت إلى الإعلان عن إطلاق اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة.
0: الشيباني أكد في رسالة تبعت جولة لقاءاته أن لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات تدوم وتقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات.
1: صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر القوات اللبنانية أن ملف حزب الله حضر في لقاء معراب بين وزير الخارجية السوري ورئيس حزب القوات اللبنانية، إذ أبلغ الشيباني جعجع أن الخطر على الحدود اللبنانية السورية لا يزال قائما ولم ينتهي بعد من دون أن يحدد حجمه أو مدى انعكاسه على الداخل السوري، لكنه وصفه بأنه مصدر قلق، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تراقب الحدود، وأنه لا نية لأي تدخل سوري مباشر داخل الأراضي اللبنانية.
0: أضافت مصادر القوات أن اللقاء شهد تطابقا في الرؤية بين الجانبين السوري والقواتي حيال مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: وفي خلال اللقاء نقل الشيباني تحيات شخصية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الدكتور جعجع، كما سلمه دعوة رسمية باسم الرئاسة السورية لزيارة دمشق في المستقبل القريب، فرد جعجع بالقول إن شاء الله بوقت قريب.
0: وأوضحت المصادر أن القوات اللبنانية كانت أوفدت النائب ملحم رياشي إلى دمشق في الأشهر الماضية، وإذا سمحت الظروف الأمنية فلا مانع من أن يقوم رئيس حزب القوات بزيارة دمشق تلبية للدعوة الرسمية.
1: ولفتت المصادر إلى الأجواء الإيجابية والودية التي طبعت اللقاء، حيث حرص الشيباني على التأكيد لجعجع أن القيادة السورية تقدر المواقف التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره، مشيدا بالمواقف التي اتخذها الدكتور جعجع طوال سنوات الثورة السورية في مواجهة نظام بشار الأسد، ومستذكرا بعض خطاباته التي حيت الثورة السورية من بيروت.
0: حسب المصادر فقد أعرب جعجع في اللقاء عن ارتياحه للمسار الذي تنتهجه الإدارة السورية الجديدة منذ وصولها إلى السلطة، مشيرا إلى أنه يراقب منذ أشهر مواقف الشرع تجاه لبنان، ولا سيما تأكيده المتكرر احترام سيادة لبنان واستقلاله واعتماد مقاربة تقوم على العلاقات الندية بين الدولتين.
1: كيف كانت أجواء وصوله إلى عاصمة الشمال أمس محسن السقال؟
7: في زيارة وصفت بالتاريخية، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى مدينة طرابلس، وكان في استقباله حشد شعبي كبير عند وصول موكبه إلى مدخل المدينة، واستمر الاستقبال حتى دار الفتوى، واضطر الشيباني إلى الخروج من سيارته لتحية الحشود التي واكبته على طول الطريق حتى الوصول إلى دار الفتوى، حيث عقد اجتماعا مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بحضور نواب المدينة وعدد من الشخصيات والفعاليات فيما غادر الشيباني دار الفتوى من دون الإدلاء بأي تصريح. وعلى هامش اللقاء قال النائب اللواء أشرف ريفي:
8: هناك خطاب سوري مختلف عما تعودنا عليه بكل أسف أيام المرحلة الماضية، في خطاب يحترم الدولة، يحترم قرار الدولة، يحترم سيادة الدولة، حكما سنتعامل من دولة لدولة، هذا الشيء بيطمننا بشكل كامل الحياة.
7: محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: نتابع الجولة من لبنان الحر. في سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر منطقة حجاز قرب القصر العدلي وسط دمشق إلى 9 قتلى، إضافة إلى 22 مصابا.
1: ومن جديد الملف السوري إلى الإيراني، فعقب جولة الدوحة التي تناولت عددا من الملفات بينها الأموال الإيرانية المجمدة ولبنان، تشهد المفاوضات بين طهران وواشنطن تقدما في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. كما وصف القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، معتبرا أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغييرا للنظام.
1: أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل.
0: ولشبكة CNBC صرح الرئيس الأمريكي بأن المواجهة مع إيران لم تكن حربا بل عملية لنزع سلاحها النووي، وأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة، متهما إياها بممارسة البلطجة في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما بسبب ضعف الرؤساء السابقين.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي.
0: وفي نيويورك طلبت دول عدة في جلسة لمجلس الأمن بوقف فوري للاعتداءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز.
1: البحرين وعبر وزير خارجيتها أكدت أن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم، وأن ما تعرضت له بلاده أخيرا هو مكمل لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية التي تشكل انتهاكات صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن هناك نهجا إيرانيا متكررا بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية، ومطالبة بوقف فوري وكامل لاعتداءات إيران وإدانتها من مجلس الأمن.
0: من جانبها أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك وولتز أن طهران تجاهلت التزاماتها وفق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأنه رغم الاتفاقات الدبلوماسية فهي لم تظهر بعد الحد الأدنى من الاحترام للعالم، محذرا من نفاذ صبر الرئيس ترامب تجاه تجاوزات طهران.
1: أما مندوب إيران لدى الأمم المتحدة فقال إنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وأن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني.
0: تزامنا نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات مستمرة مع إيران، وأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر.
1: ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، فيما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في مفاوضات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.
0: المتحدث باسم الخارجية القطرية كان أكد إحراز تقدم إيجابي في شأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة نتائج قمة سويسرا، فيما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات تسير على ما يرام.
1: أما في إيران فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني قاظم غريب أبادي عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تمت مناقشة انفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.
9: عين على العالم.
0: أعلن مسؤولون أوكرانيون أن هجمات روسية بالمسيرات على البلاد الليلة الماضية أودت بحياة شخصين وجرح 8، وقد ارتفع عدد ضحايا الهجوم الروسي أول من أمس على كييف إلى 27 قتيلا.
1: إلى إندونيسيا، حيث ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات منطقة هالماهيرا.
0: وإلى فنزويلا الآن، حيث أعلنت رئيستها المؤقتة ديلسي رودريغيز ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 2595 وانهيار 189 مبنى بالكامل، مضيفة أن عملية البحث والإنقاذ لم تنتهي بعد.
1: موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة أثرت سلبا على الحكومة، إذ قدم نواب من حزب الخضر الفرنسي اقتراحا بسحب الثقة منها بسبب طريقة تعاملها مع الموجة في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لموجة حر ثالثة محتملة الأسبوع المقبل.
0: وقال متحدث برلماني إنه من المتوقع مناقشة الاقتراح الذي يحظى بتأييد 32 نائبا من حزب الخضر و25 من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وواحد من الحزب الاشتراكي في السادس من الحالي.
1: انتهى تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية على ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ 25 أيار الماضي، وموضحة أن آخر شخص كان تحت المراقبة أنهى فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة فحصه سلبية وعاد إلى منزله، مما أتاح للمنظمة الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي الفيروس. وقد تم تسجيل 13 إصابة مؤكدة وثلاث حالات وفاة، إضافة إلى تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في نحو 30 دولة في خلال فترة التفشي.
10: أخبار الرياضة.

0: بالمونديال غلبت البرتغال كرواتيا بسيناريو وصف بالهوليودي وتأهلت بنتيجة 2-1 للدور الستاش من المونديال. وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر لاعب بشارك بمباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم وأكبر لاعب بسجل هدف بالأدوار الإقصائية عن عمر 41 سنة. مباراة تانية تأهل منتخب إسبانيا للدور 16 بفوزه على النمسا 3-0 بالدور 32. وبهالوقت عم تلعب مباراة بين سويسرا والجزائر بداية الشوط الثاني وسويسرا متقدمة على المنتخب الجزائري 2-0.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.

0: بين 30 درجة ساحلا و 26 جبلا، بكرة بين 30 بالساحل و 25 بالجبل، الأحد بين 30 درجة على الساحل و 26 بالجبل، والتنين بين 30 درجة على الساحل و 25 بالجبل.
1: السابعة والدقيقة التاسعة أو بالأحرى صارت العاشرة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. عون صيغة الإطار التفاوضي تضمن حقوق لبنان وثوابته كاملة. من دون المطالبة بإسقاطه بري لزواره لن يرى الاتفاق طريقه إلى التطبيق، وجعجع لعون وسلام القافلة تستمر. الشيباني من بيروت: لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من احترام العلاقات وحسن الجوار والتعاون. أخرج النشرة مارك البيطار: نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 3 تموز 2026. في عناوين النهار: الشيباني يدشن الإطلالة اللبنانية لسوريا الجديدة، حملة مضادة لبعبدة وداعمي الاتفاق، هاتوا بدائلكم. في عناوين نداء الوطن: زيارة الشيباني سوريا الجديدة تفتح صفحة لبنان من بوابة الدولة. رسالة الشيباني: الطائف وتفكيك حلف الأقليات، امشوا خلف جوزيف عون. في عناوين الديار: زيارة الشيباني انفتاح سوري شامل على لبنان. قواعد الاشتباك تتبدل، معركة المؤسسات تتقدم على الشارع. في عناوين الأخبار: الشيباني حاملا رسالة الشرع، لا نية لنا بالدخول العسكري. في عناوين الشرق: نظام الملالي أكذب نظام في العالم. في عناوين اللواء: التوقيع على إنشاء اللجنة العليا وتبديد المخاوف وإنهاء القطيعة مع بري. في عناوين صحيفة الجمهورية: صفحة لبنانية سورية جديدة. في الأنباء الكويتية: يوم لبناني طويل للشيباني، تشكيل لجنة عليا مشتركة ودعوة رسمية لعون من الشرع لزيارة دمشق. في الرأي الكويتية: لبنان وسوريا تكريس، قلب الصفحة. وفي الشرق الأوسط: تشييع خامنئي يوقف المحادثات.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار صحيفة النهار: على الرغم توقف الحرب من دون دليل أكيد على انتهائها، فإن مصير المدارس والمؤسسات الرعائية لا يزال مجهولا بالنسبة للعام الدراسي المقبل، إذ لن تجرؤ إدارات كثير على الاستثمار في الترميم أو إعادة البناء قبل أيلول المقبل. في أسرار نداء الوطن: تؤكد مصادر عليمة أن خلية سويسرا التي يراهن عليها الفصيل الإيراني في لبنان غير ذات جدوى، وأن المنطقتين التجريبيتين عند بدء تنفيذهما ستكونان تحت مظلة مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. لوحظ غياب رئيس التيار جبران باسيل عن لائحة لقاءات أسعد الشيباني، وهو ما عزته أوساط متابعة إلى إرث علاقة باسيل بالنظام السوري السابق، وإلى أنه لا يزال يصنف ضمن المنطقة الرمادية القريبة من الممانعة. وأخيرا في أسرار الجمهورية: لوحظ أن اتصالات خارجية تكثفت مع مسؤولين لبنانيين بهدف منع انتقال الخلاف حول تنفيذ التفاهمات إلى أزمة حكومية. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. خبر 7:15.
2: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، فيما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في مفاوضات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وفي موازاة المسار الدبلوماسي، أكدت إيران تمسكها بالاستعدادات العسكرية، محذرة من أي تحركات أمريكية أو إسرائيلية في المنطقة في ظل استمرار حال الحذر بالتزامن مع تقدم المفاوضات.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صاحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبة يا شال
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: سامعين شي بالشمس منتصف الليل شو يعني؟ حقك تعرف انه هالظاهرة هي ظاهرة طبيعية وموجودة بالعالم وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بالشمال الكرة الأرضية يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي هونيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل أكيد مش كلها إنما بشمالة وبمدينة معينة بالشمال وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية وهنيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة لكل المستمعين من لبنان الحر ولكل يلي ناطرين أبراجهم فورا مع برج الحمل. نهاية أسبوع واعدة بتحمل معها جرعة من الحماس، رح تنجز الأشياء يلي كانت بتطلب منك جهد إضافي وبتعيش لحظات حلوة بعيدا عن الضغوطات. برج الثور بتتخلص من بعض التوتر يلي مرافقك، ومهنيا بتبلش بجني ثمار تعب سابق، وعاطفيا رح تشعر بالأمان والطمأنينة. برج الجوزة الاتصالات واللقاءات المفيدة اليوم رح تكون كتير كتراني، وبتبرز مهارتك بالتواصل مع الناس يلي حولك، وبتستعيد أجواء من المرح والعفوية مع الناس يلي بتحبهم. برج السرطان بتتعامل مع المستجدات بهدوء ونضج، بتحقق تقدم تدريجي مهنياً وعاطفياً، بتنجح بتقريب المسافات مع شخص عزيز. برج الأسد يوم مناسب للاحتفال بإنجاز أو نجاح، بتحصل على تقدير بتستحقه وبتشعر بأنه الأمور ماشية بالاتجاه الصحيح. برج العذراء بتفضل أنك اليوم تخلص من الأعمال العالقة قبل ما تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع، وبتنجح بهالشي. عاطفياً بتتلقى لفتة حلوة بتدخلك الفرح لقلبك. برج الميزان الأجواء أخف وأكثر راحة، بتتراجع عندك الضغوطات اليوم، وبتلاقي الوقت الكافي لحتى تهتم بالعلاقة مع الشريك، وبترجع شوي الحماس بتشعله بهالنهار. برج العقرب ثقتك بنفسك بتمنحك أفضلية واضحة، وبتفرض إيقاعك اليوم الخاص على الكل، بتزيد قدراتك على التعبير عن مشاعرك بوضوح. برج القوس هالنهار رح يحمل لك الكثير من الحركة ومن المرح، وبتنهي أسبوعك بنجاح، وبتستمتع اليوم بلحظات مليانة عفوية وضحك. برج الجدي بتتقرب من تحقيق هدف كنت أنت عم تشتغل عليه من فترة، وبتشعر بالرضا، وبتميل الأجواء الهادية والرومانسية للنجاح والراحة. برج الدلو فرصة عندك اليوم لحتى تكسر الروتين وتجدد الطاقة، وبتظهر اليوم مرونة كتير كبيرة عندك، وبتزداد الانسجامات مع الناس يلي بتحبهم. نوصل بالنهاية لبرج الحوت يلي اليوم رح يحمله لعزيزنا الحوت بعض اللحظات المميزة، وبتنهي اليوم التزاماتك براحة كتير كبيرة، وهيك بتفتح المجال لحتى تخلي المشاعر تشتغل وتكون عواطفك واضحة ومستقرة. وأكيد لكل يلي بينطروا كل يوم أبراجهم، موعدنا بكرة إذا الله بيريد. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيوياً.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

الثامنة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الرئاستان الأولى والثالثة وإصرار على اتفاق الإطار، والثانية لا تطالب بإسقاطه لكنها لا ترى طريقة، لكنها لن ترى إلا تطبيقه. جعجع لعون وسلام: القافلة تستمر ومعلومات عن تسلمه دعوة رسمية من الشرع لزيارة دمشق. جريحان في غارة فجرا على صدقين وتفجيرات في ثلاث قرى. الشيباني من بيروت: لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات. تقدم بطيء في تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وترامب: إيران مارست البلطجة في الشرق الأوسط. موجة الحر الشديد في فرنسا قد تطيح بالحكومة، والصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا. وفي الجولة أحوال الطرقات، إكسترا نيوز وضوء على الرياضة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: رشوة مش مثلي الأزي صحة ولزي
1: لبنان الحر
2: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. لم تحجب زيارة وزير الخارجية السورية بيروت ولقاءاته المسؤولين اللبنانيين الأضواء عن الجدل القائم بين منطق الدولة المصرة على اتفاق الإطار ومنطق لا دولة الرافض له والمصر على إبقاء لبنان رهينة في يد إيران، متجاهلا أن مسار إسلام أباد وفي حال العودة إليه سيعود بلبنان إلى الوضع الذي كان قائما قبل سنوات وربما إلى الأسوأ، وقد شن حربا كلامية ضروسة على الرئاستين الأولى والثالثة وبمختلف العيارات من المفردات. أما الملفت ما نقل مكررا عن الرئيس نبيه بري أن الاتفاق لن يمر على الرغم من عدم مطالبته بإسقاطه بعدما كان رفض إسقاط الحكومة في الشارع. وعلى صعيد الجولات التي قام بها أسعد الشيباني فقد أرسلت بين لبنان وسوريا قواعد سليمة لمرحلة جديدة من العلاقات قائمة على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات.
3: إذن يواصل لبنان الرسمي سيره بثبات في مسار بناء الدولة واستعادة القرار الحر عبر المفاوضات المباشرة التي انتهت مراحلها الأولى باتفاق الإطار. وفي السياق أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار التفاوضي تضمن حقوق لبنان وثوابته كاملة، معتبرا أن التفاوض هو الخيار الأسلم والأقل تكلفة للدولة،
2: وشدد على أن مفهوم السيادة يتجسد في قدرة الدولة على اتخاذ قرار التفاوض لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي. وصف عون المفاوضات بأنها حرب دبلوماسية بلا دماء وليست خيانة، ودعا إلى احترام قرار الدولة في هذا السياق مشددا على مصلحة لبنان في الاستفادة من الدعم الأمريكي والأوروبي والخليجي للتوصل إلى حل.
3: وأكد رئيس عون أن الوقت حان لخروج لبنان من زمن الحروب والوصايات، وأن غالبية اللبنانيين لا سيما في الجنوب يؤيدون هذا التوجه متعهدا بعدم التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية، ومطالبا بالحكم على النتائج عند التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء.
2: أضاف أن لبنان تعب من سياسات الوصايات وحروب الآخرين على أرضه، مشددا على أنه من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في ذهابها إلى المفاوضات، وأنه من حق الشعب اللبناني أن يعيش حياة كريمة، وهناك فرصة لا يجب أن نفوتها.
3: ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه القول إن الاستقرار كان ولا يزال أمانة عنده ولن يفرط به، وأن النيل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل يؤدي إلى خراب البلد، وأن اتفاق الإطار لن يرى طريقه إلى التطبيق من دون أن يطالب بإسقاطه.
2: صحيفة الشرق الأوسط نسبت إلى مصدر سياسي أن بري لا يتجه إلى تشكيل جبهة سياسية منوئة لاتفاق الإطار أو تدعو لإسقاطه على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 أيار.
3: أضاف المصدر أن بقاء الوزراء المحسوبين على بري في الحكومة يعني أن رعايته لتشكيل جبهة مماثلة ليست مطروحة، لأنه لا يريد أقحام البلد في لعبة المحاور وتطييف الانقسام واستدراج البلد للدخول في فتنة لا يريدها، وهو يتصدى لكل محاولة يراد منها رفع منسوب الاحتقان السياسي ذي البعد الطائفي.
2: وكان الرئيس بري أكد أنه على استعداد للتوصل إلى تسوية مع الرئيس عون يتطلع من خلالها إلى إدخال تعديلات على الاتفاق، أبرزها وفق المصادر اعتماد القضاء نموذجا تجريبيا لنشر الجيش اللبناني بدلا من المناطق التجريبية وتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل.
3: رئيس الحكومة نواف سلام وفي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا تحدث عن اتفاق الإطار قاطعا الطريق على كل محاولات إسقاط الاتفاق داخل المؤسسات الدستورية.
4: افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية، والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه حتى يتم عرضه وإبرامه أصولا في المؤسسات الدستورية. وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
2: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انتقد التشويش الذي يحصل على مستوى اتفاق الإطار، ورد على من وصف الاتفاق بأنه شبيه باتفاق 17 أيار، وسأله لو طبق 17 أيار.
5: أولا في البعض عم بيقولوا هذا بعد أنزع من اتفاق 17 أيار. أنا بدي أسأل هالبعض، لو اتفاق 17 أيار ما أصدقوه وضل اتفاق 17 أيار وطبق اتفاق 17 أيار، بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب، كم مشكلة، كم قصة، كم تدهور. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون انه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها. بدي حييهم، بدي أقول لهم شغلة، بتعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر، خلص شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم بيعملون محاضرات بالوطنية، شباب شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. القتال تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمسكم بإيدكم؟ انتم مش ملزمين باتفاق وقف اطلاق نار اللي عملته الحكومه اللبنانيه. طب قاتلوا خيي، لا بتقاتلوا ولا بدكم حدا يعمل اتفاق اطار ولا بدكم شتب، كيف نطلع من الورطه نحن فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للراي العام كله سوا. الواقع هو هيك، يا بدك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بدك تسلم لبنان لايران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الاطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين او مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا ابدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حاله الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حاله بالحد الادنى مستقره تنقدر نبلش نبني بلد.
3: نائب رئيس حزب القوات اللبنانيه جورج عدوان وعن اتفاق الاطار قال:
6: انا بعتبر الخطوه الاولى على طريق استرداد الدولة اللبنانية سيادتها. بعد في خطوات كتير كبيرة، إنما هيدي لأول مرة من 40 سنة بيكون في رئيس جمهورية وحكومة حازمة وعازمة إنه تسترد السيادة. برات هذا المدخل ما نضيع وقتنا، يعني يلي عم يجوا يعملوا تنظير لازم يعرفوا ما حدا رح يحكي الدولة اللبنانية إذا منا سيدة نفس. كلنا منعرف إنه وقت الأموس إجا لهون قال في اتفاق خطي وفي اطلاع على التفاهم الصاير بين إسرائيل وأمريكا بالبنود 4 و5 و6 بالاتفاق الصاير بين إسرائيل وأمريكا، ويلي حزب الله معه خبره في 100 مرة صلاحيات لإسرائيل أكثر من الاتفاق الحالي.
2: حزب الله الذي اعتاد كما يبدو على الانهزامات والانكسارات العسكرية والسياسية اعتاد أيضا على السقطات الإعلامية عبر وسائل إعلامه، مهاجما بالمفردات الثقيلة الرئيسين عون وسلام.
7: ومع عجز السلطة عن تبرير سقطتها الدستورية وكارثيتها الوطنية، ومع اتساع شريحة الرفض والاستنكار للاتفاق الكارثة الذي يعد خيانة من السلطة لخطابها الرئاسي وبيانها الوزاري، سعى رئيس الجمهورية والحكومة إلى محاولة تبرير وصفة الفتنة التي أتوا بها إلى البلاد. وبعد دروسهم بالفلسفة التفاوضية والمكنونات الغيبية لاتفاق الإطار، شرعوا بمحاولة التلاعب على الترجمة بين الإنجليزية والعربية لتبرير تنازلاتهم السيادية والقانونية، متهمين المعترضين على اتفاقهم المشين بأنهم لا يقرؤون، ليبدو وفق كل الترجمات أنهم هم من لم يقرأوا على ماذا كانوا يبصمون.
3: الاتحاد الأوروبي حض على تنفيذ اتفاق الإطار، داعيا الجميع إلى الالتزام به ووقف دائم للأعمال العدائية، في وقت قال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كلين سيليك:
8: كنا حريصين على أن تؤخذ قضية لبنان في الاعتبار بشكل كامل خلال المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن الوضع في هذا البلد مقلق للغاية. فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية التحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بقيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله، وهذا يجب أن يبدأ بأسرع وقت، وهو يحتم بذل جهد على المدى البعيد حتى بعد انتهاء تفويض اليونيفيل نهاية هذا العام، دعما للولايات المتحدة ومع شركائنا الأوروبيين وخصوصا إيطاليا التي سننشر معها بطلب من لبنان قوة تحالف دولي لدعم الجيش اللبناني.
2: في الميدان، استهدفت فجرا غارتان آلية من نوع بيكاب في المنطقة الواقعة بين بلدتي صدقين وجبال البطم، ما أدى إلى وقوع جريحين. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة زير سريان إلى تمشيط لبلدة حداثة وتفجير في بيت يحون وآخر في بلدة كونين محيط الطيري وثالث في حداثة.
3: والليلة الماضية نفذ الطيران غارة على برعشيت وسط معلومات ميدانية عن اشتباك في بنت جبيل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ولا سيما بعد تنفيذ غارات على المدينة. وكانت غارة سجلت على محيط مستشفى غندور في النبطي الفوى.
2: وصباحا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أثناء اشتباكات أمس في جنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش إن 3 جنود أصيبوا، بعضهم في حل الخطر في اشتباكات وقعت في مدينة بنت جبيل. أضافت أن مسلحا أطلق النار على قوة من اللواء 679 دخل مبنى في بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة 3 جنود.
3: وكان الجيش الذي أعلن أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان أشار إلى قتل عنصر من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر.
2: وزارة الصحة أحصت 4298 قتيلا و 12196 جريحا منذ 2 آذار الماضي.
3: استقطبت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت وطرابلس اهتماما واسعا، وقد شهدت الساعات الماضية سلسلة لقاءات مع الرؤساء والقيادات السياسية والروحية، وأفضت إلى الإعلان عن إطلاق اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة.
2: الشيباني أكد في رسالة تبعت جولة لقاءاته أن لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات.
3: صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر القوات اللبنانية أن ملف حزب الله حضر في لقاء معراب بين وزير الخارجية السوري ورئيس حزب القوات اللبنانية، إذ أبلغ شيباني جعجع أن الخطر على الحدود اللبنانية السورية لا يزال قائما ولم ينتهي بعد، من دون أن يحدد حجمه أو مدى انعكاسه على الداخل السوري، لكنه وصفه بأنه مصدر قلق، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تراقب الحدود، وأنه لا نية لأي تدخل سوري مباشر داخل الأراضي اللبنانية.
2: أضافت مصادر القوات أن اللقاء شهد تطابقا في الرؤية بين الجانبين السوري والقواتي حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
3: وفي خلال اللقاء نقل الشيباني تحيات شخصية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الدكتور جعجع، كما سلمه دعوة رسمية باسم الرئاسة السورية لزيارة دمشق في المستقبل القريب، فرد الدكتور جعجع بالقول إن شاء الله بوقت قريب.
2: وأوضحت المصادر أن القوات اللبنانية كانت أوفدت النائب ملحم رياشي إلى دمشق في الأشهر الماضية، وإذا سمحت الظروف الأمنية فلا مانع من أن يقوم رئيس حزب القوات بزيارة العاصمة السورية تلبية للدعوة الرسمية.
3: ولفتت المصادر إلى الأجواء الإيجابية والودية التي طبعت اللقاء، حيث وحرص الشيباني على التأكيد لجعجع أن القيادة السورية تقدر المواقف التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره، مشيدا بالمواقف التي اتخذها جعجع طوال سنوات الثورة السورية في مواجهة نظام بشار الأسد، ومستذكرا بعض خطاباته التي حيت الثورة السورية في بيروت.
2: وبحسب المصادر فقد أعرب جعجع في اللقاء عن ارتياحه للمسار الذي تنتهجه الإدارة السورية الجديدة منذ وصوله إلى السلطة، مشيرا إلى أنه يراقب منذ أشهر مواقف الشرع تجاه لبنان، ولا سيما تأكيده المتكرر لجهة احترام سيادة لبنان واستقلاله واعتماد مقاربة تقوم على العلاقة الندية بين الدولتين.
3: كيف كانت أجواء وصوله إلى عاصمة الشمال أمس؟ محسن السقال.
9: في زيارة وصفت بالتاريخية، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى مدينة طرابلس، وكان في استقباله حشد شعبي كبير عند وصول موكبه إلى مدخل المدينة، واستمر الاستقبال حتى دار الفتوى، واضطر الشيباني إلى الخروج من سيارته لتحية الحشود التي واكبته على طول الطريق حتى الوصول إلى دار الفتوى، حيث عقد اجتماعا مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بحضور نواب المدينة وعدد من الشخصيات والفعاليات، فيما غادر الشيباني دار الفتوى من دون الإدلاء بأي تصريح. وعلى هامش اللقاء قال النائب اللواء أشرف ريفي:
10: هناك خطاب سوري مختلف عما تعودنا عليه بكل أسف أيام المرحلة الماضية، في خطاب يحترم الدولة، يحترم قرار الدولة، يحترم سيادة الدولة، حكما سنتعامل من دولة لدولة، هذا الشيء بيطمننا بشكل كامل الحياة.
9: محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
2: في سوريا ارتفعت حصيلة الضحايا انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر منطقة الحجاز قرب القصر العدلي وسط دمشق إلى 9 قتلى إضافة إلى 22 مصابا.
3: ومن جديد الملف السوري إلى الإيراني، فعقب جولة الدوحة التي تناولت عددا من الملفات بينها الأموال الإيرانية المجمدة ولبنان، تشهد المفاوضات بين طهران وواشنطن تقدما في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم.
2: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها، كما وصف القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، معتبرا أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغييرا للنظام.
3: أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل.
2: ولشبكة CNBC صرح الرئيس الأمريكي بأن المواجهة مع إيران لم تكن حربا بل عملية لنزع سلاحها النووي، وأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة، متهما إياها بممارسة البلطجة في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما بسبب ضعف الرؤساء السابقين.
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي.
2: وفي نيويورك طلبت دول عدة في جلسة لمجلس الأمن بوقف فوري للاعتداءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز.
3: البحرين وعبر وزير خارجيتها أكدت أن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم، وأن ما تعرضت له هو مكمل لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية التي تشكل انتهاكات صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت على أن هناك نهجا إيرانيا متكررا بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية، مطالبة بوقف فوري وكامل لاعتداءات إيران وإدانتها من مجلس الأمن.
2: من جانبها أكد المندوب الأمريكي مايك وولتز أن طهران تجاهلت التزامها وفق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأنه رغم الاتفاقات الدبلوماسية فهي لم تظهر بعد الحد الأدنى من الاحترام للعالم، محذرا من نفاذ صبر الرئيس ترامب تجاه تجاوزات طهران.
3: أما مندوب إيران فقال إنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وأن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني.
2: تزامنا نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات مستمرة مع إيران، وأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر.
3: ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، فيما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في مفاوضات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.
2: المتحدث باسم الخارجية القطرية كان أكد إحراز تقدم إيجابي في شأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة عن نتائج قمة سويسرا، فيما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات تسير على ما يرام.
3: أما في إيران فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تمت مناقشة إنفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.
11: عين على العالم.
2: أعلن مسؤولون أوكرانيون أن هجمات روسية بالمسيرات على البلاد ليلة الماضية أودت بحياة شخصين وجرح ثمانية، وقد ارتفع عدد ضحايا الهجوم الروسي أول من أمس على كييف إلى 27 قتيلا.
3: إلى إندونيسيا، حيث ضرب زلزال بقوة 6.2 منطقة هالماهيرا.
2: ومن إندونيسيا إلى فنزويلا، حيث أعلنت رئيستها المؤقتة ديلسي رودريغيز ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 2595 وانهيار 189 مبنى بالكامل، مضيفة أن عملية البحث والإنقاذ لم تنتهي بعد.
3: موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة أثرت سلبا على الحكومة، إذ قدم نواب من حزب الخضر الفرنسي اقتراحا بسحب الثقة منها بسبب طريقة تعاملها مع الموجة في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لموجة حر ثالثة محتملة الأسبوع المقبل.
2: وقال متحدث باسم الحزب في البرلمان أنه من المتوقع مناقشة الاقتراح الذي يحظى بتأييد 32 نائبا من حزب الخضر و25 من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وواحد من الحزب الاشتراكي في السادس من الحالي.
3: انتهى تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية على ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ 25 أيار الماضي، وموضحة أن آخر شخص كان تحت الرقابة أنهى فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة فحصه سلبية وعاد إلى منزله، مما أتاح للمنظمة الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي الفيروس. وقد تم تسجيل 13 إصابة مؤكدة وثلاث حالات وفاة، إضافة إلى تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في نحو 30 دولة في خلال فترة التفشي.
11: ضوء على المونديال. بالمونديال تغلبت البرتغال على كرواتيا بسيناريو وصف بالهوليودي وتأهلت بنتيجة 2-1 للدور 16 من البطولة. وأصبح النجم كريستيانو رونالدو أكبر لاعب بشارك بمباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب بسجل هدف بالأدوار الإقصائية عن عمر 41 سنة. بمباراة تانية تأهل منتخب إسبانيا لدور 16 لكأس العالم بفوزه على النمسا 3-0 بالدور 32. بهالوقت خلصت المباراة بين الجزائر وسويسرا، المباراة الثالثة لعبت الساعة 6 اليوم صباحا وانتهت بفوز سويسرا 2-0 وتأهلت بدورة للدور 16، بينما ودعت الجزائر بطولة كأس العالم نهائيا. هذه كانت أخبار المونديال لليوم.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.

0: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة السير ناشطة على أوتوسترات جوني المسلك الغربي وكثيفة من أنطلياس باتجاه جلديب حتى نهر الموت، وكثيفة أيضا على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم، كما أن ناشطة على أوتوسترات خلدي باتجاه أنفاق المطر.
1: في الختام نذكر بالعناوين. الرئاستان الأولى والثالثة وإصرار على اتفاق الإطار، والثانية لا تطالب بإسقاطه. جعجع لعون وسلام، القافلة تستمر، ومعلومات عن تسلمه دعوة رسمية من الشرع لزيارة دمشق. جريحان في غارة فجر على الصديقين وتفجيرات في ثلاث قرى. الشيباني من بيروت، لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات. تقدم بطيء في تنفيذ مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وترامب إيران مارست البلطجة في الشرق الأوسط. موجة الحر الشديد في فرنسا قد تطيح بالحكومة، والصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس سانتا. وكانت الجولة أحوال الطرقات إكسترا نيوز وضوء على الرياضة. نفذ النشرة مارك البطار، نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين، حزب الله المستفيد الأول من عودة الاحتلال في خدمة إيران. النائب السابق والعميد المتقاعد وهب قطيشة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: خبر الثامنة والربع.
1: استهدفت فجرا غارتان آلية من نوع بيك أب في المنطقة الواقعة بين بلدتي صدقين وجبال البطم ما أدى إلى وقوع جريحين. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان إلى تمشيط لبلدة حداثة وتفجير بيت يحون وآخر في بلدة كونين محيط الطير وثالث في حداثة. وصباحا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش أن 3 جنود أصيبوا بعضهم في حال الخطر في اشتباكات وقعت في مدينة بنت جبيل.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: فيروس اسمه الهيباتيتس الهيباتيت كلنا منعرفه ومنخاف منه لأنه فيه يأذي الكبد، ولكن هل فيروس هيدا وخاصة الهيباتيت بي بيأذي الكبد مع خطر تحول لخلايا سرطانية بالكبد، يعني بينتج عنا سرطان الكبد أو الهيباتوكارسينوم وهو سرطان كتير خطير. فمكافحة الفيروس باللقاح اللي عم ناخده أنتي إيباتيت أثبتت فعاليتها واللقاح ما في خطر، فنحن مننصح ناخد اللقاح أكيد بعمر مبكر، ولكن ما بتفرق بأي عمر لأنه رح يحمي الكبد، رح يحمي وظائف الكبد ورح يحمي الكبد من التحول للسرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان. اليوم مبدئيا اخر يوم عمل بالاسبوع، لا في ناس بيشتغلوا بالويكندات بعرف، بس انه رسميا اليوم اخر يوم عمل، 5 ايام شغل وعندنا يومين ريح.

0: آخر المواقف السياسية طبعا وأهمها منستعرضها ببرنامجنا، إضافة للمواضيع اللي ممكن تصير بخلال وقت البرنامج. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه صيغة الإطار التفاوضي تضمن كامل حقوق لبنان وثوابته، وأنه التفاوض هو الخيار الأسلم والأقل كلفة للدولة، ومن دون ما يطالب بإسقاطه قال الرئيس نبيه بري لزواره لن يرى الاتفاق طريقه إلى التطبيق. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع انتقد التشويش يلي عم بصير على مستوى اتفاق الإطار، ورد على يلي وصف الاتفاق بأنه شبيه باتفاق 17 أيار، وسأله لو طبق 17 أيار.
1: بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب، كم مشكلة، كم قصة، كم تدهور. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون انه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها. بدي حييهم، بدي قلهم شغلة، بتعرفوا المثل يلي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر، خلص شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين يلي عم يعملون لهم حضرات بالوطنية، شو الخيارة؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. القتال طب تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمشكم بإيدكم؟ أنتم مش ملزمين باتفاق وقف إطلاق النار اللي عملته الحكومة اللبنانية، طب قتلوا خي. لا بتقتلوا ولا بدكم حدا يعمل اتفاق إطار ولا بدكم نشتب، كيف نطلع من الورطة اللي احنا فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للرأي العام كله سوا. الواقع هو هيك، يا بك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بك تسلم لبنان لإيران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبداً. بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها، ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
0: حزب الله يلي يبدو أنه تعود على الانهزامات والانكسارات العسكرية والسياسية، تعود كمان على السقطات الإعلامية عبر وسائل إعلامه، وهاجم بالمفردات الثقيلة الرئيسين عون وسلم.
2: ومع عجز السلطة عن تبرير سقطتها الدستورية وكارثيتها الوطنية، ومع اتساع شريحة الرفض والاستنكار للاتفاق الكارثة الذي يعد خيانة من السلطة لخطابها الرئاسي وبيانها الوزاري، سعى رئيس الجمهورية والحكومة إلى محاولة تبرير وصفة الفتنة التي أتوا بها إلى البلاد. وبعد دروسهم بالفلسفة التفاوضية والمكنونات الغيبية لاتفاق الإطار، شرعوا بمحاولة التلاعب على الترجمة بين الإنجليزية والعربية لتبرير تنازلاتهم السيادية والقانونية، متهمين المعترضين على اتفاقهم المشين بأنهم لا يقرؤون، ليبدو وفق كل الترجمات أنهم هم من لم يقرأوا على ماذا كانوا يبصمون.
0: أسئلة كل مواطن سياسي، وفيكن تجاوبونا على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-959-111. أول سؤال، هل الاتفاق برأيكم فعلا قابل للتنفيذ العملي وممكن يوصل لبنان لبر الأمان، أم رح يسقط لاحقا؟ رقم 2، إذا اتفاق الإطار إذعان وخضوع للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية مثل ما بقول حزب الله، شو هو فعلا موقف الرئيس بري يلي بيقول إنه الإطار مش رح يمرق حتى بس من دون ما يطالب بالإطاحة فيه؟ بيقولون ما رح يمرق، طب كيف يعني؟ اتصالاتكم على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-959-111. طبعا وبخلال الفترة ممكن كمان انتو تعطوا اسئلة بتلاقوها مناسبة للحلقة حتى نتناقش فيها. دائما بقلكن انه لما تحكونا على التليفون نحكي برياحة اكتر، بدون طبعا ما يكون لابسين كفوف، لانه الرسالة الصوتية بتكون الى حد كبير معلبة. صفر 9 218 233، رسالة صوتية 70 959 111. بنكرر كمان مرة الأسئلة، هل اتفاق الإطار برأيكم فعلا قابل للتنفيذ العملي وممكن يوصل لبنان لبر الأمان أم رح يسقط لاحقا؟ والسؤال رقم 2، إذا اتفاق الإطار إذعان وخضوع للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية مثل ما بقول للحزب، شو هو فعلا موقف الرئيس بري يلي بقول إنه الإطار مش رح يمرق من دون ما يطالب بالإطاحة فيه؟ صفر 9 218 233، رسائل صوتية 70 959 111. يلا أنا بالانتظار. أتمنى كمان اليوم تكون المشاركة النسائية بالحلقة كتير، لأنه عادة عم بتكون قليلة، ما بعرف ليه. بقى يا شباب وصبايا، خصوصا الشباب، خلوا كمان الستات يحكوا أكتر وأكتر.

0: انا وياكم نبلش الرسائل الصوتيه والاتصالات. بسمع فادي. يلا فادي.
1: صباحو بتركيبة لبنان الحالية ما في شيء بيمشي ولا أي اتفاق. وبالنسبة لموقف الرئيس بري بطق 17 نصر دام يسمع بيعرفه.
0: طيب أوكي. جورج كمان على الواتساب.
2: صباح الخير توني. توني الستات بالبيت هلكينا ضروري هون كمان يهلكونا.
0: طبعا
2: صباح الخير لكل
0: جورج. يا ريت خليت المدام تحكي مثلا، مش كنا استفدنا أكثر. لا الستات ما بيهلكونا لا بالبيت ولا برات البيت، لبل بيعطوا نكهة خاصة وين ما كانوا.

نضل نفكر عن جد شغلة كتير مهمة. لما يقول الرئيس بري أكثر من مرة اتفاق إطار ما رح يمرق، بس ما بطالب بإسقاطه، يعني بقول أنا ضد التوجهات الحكومية بس ما بطالب بإسقاطها بالشارع. كيف هاي؟ إجر بالفلاحة وإجر وين التاني؟ حلقلنا كمان أوقات بنتشخشب بالمواقف، قد ما بنسمع موقف من هون ومن هون خصوصا من عين التيني منضيع إلى حد كبير منضيع.

0: معنا وياكم شاهين. كان عم نمرق الرسالة يا شاهين، شو بك؟ مرق لنا الرسالة ووقفت. فإذن الاتصالات منكرر على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-1-1-1. هلأ ما حدا تلفن على التليفون العادي، يمكن ما في مصاري. يلا بسمع شيئين.
1: صباح الخير، تحيتنا بصوت لبنان الحر. توني حبيبي، هول الاتفاقات اللي عم تصير ورقة ورق، ما في شيء للتنفيذ على الأرض. لأن حزب الله خيي إذا ما قال لك بدي سلم سلاحي، عارف كيف؟ ما حيمشي شيء.
0: هو مقدمة.
1: أو بشيله من أول سلاحه حزب الله. والأساس بر الله يطول بعمره. هلا هو عم يحكي من عنده، أنا عم لك ما عم ينسق مع الشيعة، مع ثنائي الشيعي.
0: ما هو من الثنائي الشيعي، كيف ما عم بنسق مع الثنائي الشيعي؟ ما هو من الثنائي الشيعي. ألو؟ ألو؟
2: ألو؟
0: أيوه.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: عبد الله طرابلس.
0: اهلا فيك عبد الله.
2: موقف الرئيس بري بذكرني لقصيده للشاعر احمد شوقي يقول فيها:
0: نعم،
2: وقف الثعلب يوما في شعار الواعظين، ومشرف الارض يهدي ويسب الماكرين، ويقول يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين. هذا موقف الرئيس بري، وشكرا
0: فسر
2: لك.
0: لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه، وين فيلل؟
2: نعم
0: عبد الله، فسر للناس شو هو فعليا، يعني بعيدا عن الكلام الشعري.
2: اوكي، لانه الرئيس بري هو رجل امريكا الاول في لبنان،
0: رجل امريكا
2: ورجل ايران الاول في لبنان، فهو يجمع الوجهين سوا.
0: كيف جامع المجد من اطرافه؟
2: هذا المجد هذا بسموه
0: يعني اثنيناتهم، كل واحد بيعتبر
2: يعني
0: على طريقته.
2: انا شو اعمل لك عن الثعلب؟
0: طب هل هو هلا فعلا مع اتفاق الاطار ولا ضد اتفاق الاطار؟
2: معه 100%،
0: معه،
2: لأن كل مصالحه هي مع أمريكا وليست مع إيران. هذا بالحقيقة، ومع كل الناس بتعرفها من الإنسان الأمي حتى.
0: بس بقول لك هالاتفاق ما رح يمرق،
2: بده يمر الاتفاق بكل ممنونية. وشكرا.
0: أوكي، شكرا عبد الله، أهلا وسهلا فيك. بسمع أحمد.
3: صباح الخير.
0: صباح
3: توني، صباح المستمعين جميعا. عم تقل المشاركة لأنه نحن نبعث رسائل صلنا 6 شهور نبعته من شيرك، ما حدا عم يفتح الرسيلة ولا حدا عم
0: كيف هاي عم نفتحها،
3: فقلنا منزيح على جنب شوي.
0: لا ما عم تقدر نشارك يا أحمد أبدا.
3: طبعا بنحبك ونحب البرنامج ونحب الإذاعة ونسمعك كل يوم حتى لو ما شاركنا. هل إحنا مع لبنان ولا مع الأحزاب كلها ومع الدول العالم كله ضد لبنان؟ يعني هل إحنا وطنيين فعلا بدنا نبني بلد ولا لا؟ هل بدنا الشرعية ولا لا؟ يعني هلا لبنان منقسم لألف شقفة. ف الله يحمي لبنان ويحمي العلم اللبناني، وهو العلم الوحيد اللي فوق راسنا وتاج راسنا.
0: بعد ما جاوبتني أحمد،
3: وبدنا بقى نستقر وبدنا بقى نعيش بسلام. عشنا يعني أنا مواليد 75، 10 نيسان، يمكن خلقت وش الحرب. حاجتنا بقى، هاي صار عمري 51 سنة ما شفنا سلام، ما شفنا أمان، ما شفنا شيء، عم نشقى ونتعتر ونركض تنقدر نعيش تنقدر نكافح. هل بدنا فعلا بلد لأولادنا؟ ما حاجتنا بقى أتباع، ما حاجتنا هون وهون وهون وهون وهون. خلي يكون ولقنا ولو مرة واحدة للبلد، ونشوف بعدين شو بدي يصير. 50 سنة حروب، ما حاجة، ما خلصنا بقى، ما بيكفي.
0: أحمد، في شي سؤال جاوبت عليه ولا واحد؟ يعني طرقتنا وعظة بالأول وما جاوبت على السؤال، غريب. قلت لنا ما بنفتح لك الفويسات، بالعكس نحن بنمر الفويسات هيك على الهوارة، ما في، مش مستقصدين حدا اطلاقا، بس برضو ولا شي جاوبت عليه، عم تحكي لحالك. اوكي يلا. الو الو، ما عم بسمع. ما بيقطع الاتصال. الو، حبيب قلبي، في اباري تاني مفتوحة عندك عم تحرطوا فيها، عم تسمعني؟
4: الو صباح الخير.
0: بس اقول لك شغلي، في عندك اباري تاني بالبيت؟
4: يمكن هيدي معقولة منزوعة، ما بعرف.
0: مفتوحة الاباري تاني، ما فينا نطول كتير على الهواء.
4: الو، ما في ابريتين.
0: يلا هلا سكرتوهم. بلا
4: الو، ما مشي الحال.
0: بلا هلا مشي الحال.
4: ايه صباح الخير.
0: صباح النور.
4: ايه حبيبنا.
0: مين معي؟
4: معك ابو مصطفى.
0: اهلا فيك ابو مصطفى.
4: الله يخليك
0: ابو مصطفى. هل الاتفاق الاطار رح يمشي ولا رح يسقط ولا شو؟
4: ماشي اذا الله بريد.
0: وشو الحل بداله؟
4: ما في ما هو هذا ما فيش غير يعني فيش خيار تاني. ماشي اذا الله رأى.
0: كيف ماشي؟ ماشي يبدو حتى ساعة اعرج ما عم يقدر يقلع.
4: لا السلطة التنفيذية اخدي قرارة بالموضوع وهذا بده يتحول على مجلس النواب ومجلس النواب بعتقد.
0: لا ما رح يتحول هذا بالدستور والأون يعني ماشيين حسب اتفاق الطائف. ايه
4: حسب اتفاق الطائف اول شيء المفاوضات بس ما بيصير فيه تصويت بمجلس النواب ولا كيف؟
0: ليش الاتفاق اللي قطع اتفاق ترسيم البحري قطع بمجلس النواب؟
4: كيف تخطوا فيه الدستور؟
0: ما بعرف
4: اتفاق كريش تخطوا فيه.
0: أيوه يعني هلا برضو كمان رئيس بري ما رح يفتح مجلس النواب؟
4: لا ملزم يفتح مجلس
0: النواب. ليش ملزم؟ هذا كان ملزم ما فتحه ما معه خبره كانوا حكومة مئاتي ما معه خبره.
4: اتصرف بهداك على اساس عارف انه هداك بده ينرفض مش هذا اللي بده ينرفض هذا اكيد كان بده يتوافق على
0: ام مصطفى. يعني هذا رح يمشي
4: لازم مش بس لازم
0: بس بقول
4: لانه ما في خيار تاني.
0: بيقول لك الرئيس بري رح يسقط بس ما طالب باسقاط بالاطاحه فيه.
4: نعم
0: بيقول لك الرئيس بري ما بيمرق. نعم. مش رح يمرق بس ما طالب بالاطاحه فيه. شو يعني؟
4: هو رأينا بهالموضوع غير هيك. نحن في ناس مثلا في رجال بآخر أيامها بتحب تترك بصمة منيحة وفي ناس مش قدراني تترك بصمة منيحة لأنه عاملة التزامات سابقة ومش ومزروكة فيها مش قدراني تطلع منها.
0: أوكي شكرا لك أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. يا هلا اسمع لينا
5: بونجور طوني كيفك بخصوص الاتفاق اكيد ما بيمشي لان اسرائيل ما حياتها انتخبت الاتفاق.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك يا لينا سلامتنا لك 09-218-233. احمد مش عم نعمل سجلات هلا على الهواء رجع بعت لي رساله تاني هالمره ما رح افتحها عن جد ما تزعل حبيب القلب بس ما رح افتحها. قلنا لك قبل شوي اعطينا زبده الكلام ما اعطيتنا شيء انه كلنا مع لبنان ومنحب لبنان وزهقنا من الحروب. طب هيدي كليشيه بنعرفها ما حدا مع الحروب تعبوا كل الناس. يلا ماجد
6: صباح استاذ طوني حبيب القلب يعطيك العافيه.
0: أهلين.
6: بدي ابدا من اخر كلمه قلتها واللي هي من عين التيني من ضيع. نحن صرنا ضايعين من سنه 75 يا استاذ طوني بسبب هؤلاء الحكام اللي ما زالوا سيوف على رقابنا ورقاب لبنان ووصلنا الى ما نحن عليه. والادهى من ذلك يا استاذ طوني كل متزعمي لبنان بيقول لك ناضلنا وسنناضل إلى الأبد من أجل لبنان أفضل. يا خي دخيلك بترجاك ما عش تناضل. خلص شكرا لك وشكرا لأتباعك وخدمت شيك شو عملتوا بلبنان بكفي. الآن لا نريد غير الدولة القوية العادلة فقط لا غير هي الحل. وهذا اتفاق الإطار يجب أن يمر رغما عن أنف الكبير قبل الصغير قبل الصغير. نحن تعبنا يا أستاذ طوني. نحن نريد تعويضات من متزعمي لبنان الداعمين للحزب الأصفر وسلاحه ونريد من الثنائي الشيعي تعويضات ونريد تعويضات من إيران. نحن الضحايا الحقيقيين وليس اللي من انهدم بيته بجنوب أو تهجر ونام بالشارع. نحن المهجرين في وطننا من سنة 75 إلى اليوم بقضايا لا تمت إلنا بصلة. وشكرا لك.
0: ألف أهلا وسهلا فيك شكرا لك. بتابع الفويسات معي حسيب بسمع حسيب تقريبا بشدية.
7: الله يسعد لي صباحا.
0: صباح النور.
7: ملك الإعلام والإعلام في النهاية الفالج مثل هيدا فالج مثل نصيحة. هاي هي لا طويلة ولا قصيرة.
0: اوكي حبيبي نحن هلا رح نفتح شوي صغيره بنسمع موجز اخبار 9 الى ربع مع جورج ونلتقي بعد الموجز. شكرا لك يلا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة دار جنرال 3 لتر بدولارين و 60 سنت جل للغسيل لوشا لترين ونص ب 6 دولار و 40 سنت.

0: أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن مسلحاً أطلق النار على قوة من اللواء 679 دخل مبناً في بنت جبيل ما أدى إلى إصابة 3 جنود. وكانت غارتان إسرائيليتان استهدفتا فجراً آلية من نوع بيك أب في المنطقة الواقعة بين بلدتي صديقين وجبال البطم ما أدى إلى وقوع جريحين. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان إلى تمشيط لبلدة حداثة وتفجير في بيت يحون وآخر في بلدة كونين محيط الطيري والثالث في حداثة أيضا. أعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيل لايتر أن إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً. وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية عن بيانات تضاعف الرحلات عبر مضيق هرمز أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة في الهدنة القائمة بين واشنطن وطهران. طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتكثيف الجهود بين أجهزة الرقابة لملاحقة شبكات الفساد وتسريع التحقيقات في ملفات الاعتداء على المال العام، كما أمر بتعقب مرتكبي جرائم الفساد وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء. ذكرت مصادر حكومية في الكونغو أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 460 منها 447 وفاة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. الطقس المتوقع لبكرة السبت غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، بتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما بترتفع بشكل طفيف بالمناطق الداخلية والجبلية وبتنشط الرياح أحيانا.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث بسقوط قتيلين وثمان جرحى بتسع حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. أيضا أفادت غرفة التحكم بأنه الحركة حركة سير ناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي وكثيفة من أنطلياس باتجاه جل الديب حتى نهر الموت وصولا لمستديرة الدورة، وأيضا الحركة كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم إسلام وناشطة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
2: هل التحذير من الفتنة يحمل تهديدا غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفاؤه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجة حمايته؟ وهل بددت زيارة الشيباني المخاوف من الاستعانة بسوريا في لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: سامعين شي بالشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حاك تعرف انه هالظاهرة هي ظاهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريبا عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على الناروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالها وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. هونيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: عم نعالج موضوع مهم جدا، وهو هل اتفاق الإطار برأيكم قابل للتنفيذ العملي وممكن يوصل لبنان لبر الأمان، أم رح يسقط لاحقا؟ يعني بعدنا بأول الطريق ومشواره متعسر. السؤال رقم 2، إذا اتفاق الإطار هو اتفاق إذعان وخضوع مثل ما بيقول الحزب وخاضع كمان للإملاءات الأمريكية، شو هو فعلا موقف الرئيس نبيه بري يلي بيقول إنه الإطار مش رح يمرق من دون حتى ما يطالب بالإطاحة فيه؟ وين مش رح يمرق وكيف؟ ألو؟
1: ألو؟ بونجور. أيوة
0: بونجور
1: محمد، معك.
0: أهلا فيك محمد، كيفك؟
1: ماشي الحال الحمد لله. بخصوص الاتفاق والإطار، بعتقد أنا يمكن الثنائي أكثر الناس هني مع هذا الإطار،
0: مع
1: هالاتفاق.
0: كيف؟ ما بقول لك الحزب عملته فيه، يعني افتعل فيه ليوم الافتعال. ايه،
1: نحن طول عمنا بنعرف فيه الفاعل وفيه السبب. اليوم حزب الله هني عم يعطيهم الأسباب لإسرائيل، كرمال يجتاحوا جنوب لبنان، وكرمال العقوبات، وكرمال كل شيء، وقالين انه اذا ما انسحب سلاح حزب الله حنفوت على الجنوب اكثر وبدنا نعمل متأسرة. فاليوم حزب الله عارف انه اذا ما سلم سلاحه ما حيصير في انسحاب.
0: قال لك ما رح نسلم سلاحنا.
1: شو معناتها؟
0: ما رح يسلم. قال يعني حاطت 4-5 شروط وحددهم وقالوا 20 مرة انه الانسحاب الاسرائيلي الكامل، اعادة الاسرى، اعادة الاعمار، ومنرجع منسلم سلاحنا
1: 100%. هذا ببين انه الحزب الله والثنائي الشيعي هنا مع الاتفاق كرما ياخدوا مكاسب لقالهم سياسية،
0: يعني بيشدوا من مالي بيرخوا من مالي تاني
1: 100%، وهنا اصلا بيخو اكثر ما يشدوا يعني.
0: طيب هل بيقول لك الرئيس بري ما رح يمرق؟ بيقول ما رح يمرق، هل هالكلام كمان قابل للتنفيذ؟ رح يمرق ولا ما رح يمرق؟ وشو يعني ما عم بطالب بالاطاحه فيه؟ قال له ما بدنا نطير الحكومه بس باقيين بالحكومه، حتى نعم. حزب الله ما بده الحكومه وما بده الدوله وما بده بس باقي بالحكومه، كيف يعني؟ ما كمان ها أوكي. يعني امبارح كان الوزير ركان ناصر الدين عنده موقف لافته.
1: صحيح، نشيل كلها هيدا على جناب. كنا نسمع نحن إذا حدا حكي على رئيس بري تنزل 20,000 واحد على الطرقات وبيسكروا طرقات ومتشغلة
0: نعم.
1: اتفاق مثل هذا الاتفاق اللي نحن ممكن بالألفين كنا نرفضه كلبنانيين، نرفض هيك اتفاق، بس لما صار هذا الوضع مرة واثنين وثلاثة لبنان ما بيحملها.
0: نعم.
1: بس لو نبيه بري، الرئيس نبيه بري ما بده على الاتفاق، كان إشارة واحدة كان سكر لبنان كلياته. ونحن كلنا بنعرف إنه إذا حدا أساء بطريقة خفيفة على الرئيس بري أو على
0: أشياء
1: كان عمله مظاهرات وسكر طرقات.
0: طيب محمد، معه حق سمير جعجع لما بيقول لو طبق 17 أيار ما كنا وصلنا لهون، يعني هيك
1: أكيد يعني الحكيم، يعني ما سبحان الله، يعني لقب ما أخذوا من لا شيء يعني
0: عن جد. لو طبق 17 أيار يعني كنا أرحم من هيدا. عم بيقولوا لك هداك كان عاطل بس هيدا أعطل.
1: يعني عندك أنت مثل سيف ذو حدين، أنه في شيء بجنب البلد لمئة سنة لقدام بازدهار وبدولة بمعنى الكلمة، بغض النظر إذا الرئيس جوزيف عون حيكون موجود ولا لا، وقت مش حيكون موجود للمرحلة التالية يعني. بس أنت اليوم عم تحكي إنه
0: أوكي.
1: في ذريعة عم تعطيها للإسرائيلي كرمال أنت يشن عليك حرب، يعني بيقول لك أنت ممنوع تطلق رصاصة، منفوت نعمل بطلق صواريخ. شو معناتها؟ يعني أنت عم تقدم هدايا لإسرائيل ولأمريكا كرمال لهذا الاتفاق.
0: شكرا لك محمد، اهلا وسهلا فيك. بسمع روجي.
2: الله معك خينا طوني، معك ابونا روجي.
0: اهلا ابونا.
2: الله يباركك ويقويك ويضلك بهالهمه. بخصوص اتفاق الاطار، بالنهايه نحن ابناء الرجاء والايامه، ونعرف بعد كل الم وبعد كل وجع في ايامه وفي انتصار. نحن بنعيش على رجاء وعلى أمل أنه ربنا يلهم كل المسؤولين انه يكونوا عم يوضعوا مصلحه لبنان واللبنانيين اول شيء.
0: نعم.
2: لا يزبط هيدا الاتفاق ولا يمشي هيدا الاتفاق. الاتفاق من دون اراده طيبه ما بيمشي. لو بده يكون موافقين على كل الاطراف، بس اذا ما انعمل له جدول زمني وما انعمل اليه عمل فيه كرمال يبلش يتطبق، ما راح يتطبق منه لحاله. مثل ما عملنا جهد لنوصل لاتفاق اطار، هلا الجهد كله لازم ينصب ل برنامج عملاني على الارض ليبلش يدخل حيز التنفيذ. وان شاء الله ان شاء الله يا رب بعد كل هالالم اللي مرقنا فيه ونحن ابناء الايام وابناء الرجاء، وبعد كل هالادمان الكبيره اللي اندفعت، انه نوصل نجرب غير طريقه. ما فينا نضل على حروب، ما فينا نضل على طريقه واحده. بالنهايه ابنك بالبيت اذا ما نفعت معه اول طريقه لتوصل له الفكره لمستقبله ولحياته، بتجرب طريقه او اثنين وثلاثه. وهيدا من الطرق اللي اليوم يمكن عنا اياها قدامنا كرمال نوصل ل فترة نعيش فيها ولوقت نعيش فيه من دون حروب ومن دون تهجير.
0: شكرا لك.
2: الله يقويكم.
0: شكرا لك ابونا روجيه. بياخذ كمان اتصال. الو الو الو، قطع الخط. 09-218-233 الفويس مسجز 70-95-11-11. الو
3: الو.
0: ايوه
3: ايه، صباح الخير.
0: صباح النور. هلا،
3: معك حسين من الجنوب.
0: كيفك يا حسين؟
3: ايش الحال؟ والله الحمد
0: لله. اهلا بحسون، تفضل يا حسين. هل برايك فعلا هذا اتفاق الاطار قابل للتنفيذ ام رح يسقط عند اول منعطف؟
3: هلا نحن كجنوبيه عم بحكي، اكيد حيسقط، لانه هذا مش اتفاق اطار، هذا اسمه اتفاق قطار.
0: قطار؟
3: قطار بن يركبون على الامريكان والاسرائيليين بالقطار معهم. واذا انت بدك تركب برياضك مش حتركب.
0: نعم.
3: هلا اسم بده يركب، بس احنا الاكتري مش حيركب.
0: الاكتري وين يعني؟ بالبلد ما بدهم يطلعوا فيه.
3: يعني هن بدهم ينا نركب بالقطار ويمشونا مثل ما بدهم.
0: نعم.
3: ونحن تنساش انه يعني رحنا 5000 شهيد بهالمعركه و 10000 شهيد.
0: نعم.
3: يعني بدك تيجي هلا هيك شيء تركبنا وتقلنا اللي بدكم اياه؟ اكيد لا.
0: طب بس الناس اللي سمعتهم
3: ولا حيمشي.
0: طب سمعت للعالم قالوا لك قبل حسين انه ضمنيا هن بدهم، يعني حتى الرئيس بري بده اياه.
3: على الرئيس بري، يعني نحن هو قائدنا ومعلمنا وتجربته مثل ما بقول. شو بدي اقول للرئيس بري؟ نحن بنمشي
0: على العميانه،
3: يعني على العميانه مثل ما بدك، يعني كذا من الاخر. يعني شو بقول للرئيس بري؟ بنمشي.
0: طب بس هو ما طالب باسقاط الاتفاق.
3: على كل شيء بوقته حلو.
0: ايه بس هو ما طالب، يعني الرئيس بري ما طالب باسقاط الاتفاق.
3: بمجرد قال مش حيمشي، مش عنده خلص ايش داعي.
0: لا بس عادة يعني
3: عندنا أهم من القطار اللي هن
0: يعني مثلا 17 ايار اسقط بش اتفاق 17 ايار اسقط، بس قال لك مش رح نسقط هيدا.
3: اتفاق 17 ايار اسقط بزمانه، وهلا هيدا الثاني كمان على الطريق حيسقط. كابتن الهام يعني
0: رح يسقط لحاله.
3: فقط خلق
0: يعني. طب اعطيني بديل.
3: هذا القطار ما حنركب فيه.
0: حسين ما هو البديل؟
3: لكن الإمام الحسن عمل صلح اسمه صلح الحديبية مع معاوية.
0: نعم.
3: كان معاوية قوي وجبروته قوي، وعمل الإمام الحسن صلح. يعني مش يعني إذا صار ما صار مثل عم بقوله، نحن بالنهاية الاتفاق أو التفاوض ما كان عندنا الميكانيزيوم لقوها، وعندنا الهدنة لقوها، وهلا الإطار وبكرة بيقول لك الطيارة ومش عارف.
0: الميكانيزم لا بعدها موجودة. بعدها يعني موجودة بس
3: يعني ما بالك يعني 50 يعني كل يوم بيطلعونا
0: بتمثيل. أعطيني الحل
3: اتفاق جد.
0: يا حسين أعطيني البديل. شو البديل؟
3: البديل نحن بدنا دولة قوية وجيش يحمينا بالجنوب.
0: كيف؟
3: بكل معنى الكلمة من معنى.
0: ايه
3: بلا ما الأمريكيين يبعثونا.
0: بدك دولة قوية
3: كمين بلا دولاف يبعثونا يوني خيب دولاف.
0: حسين كيف بتكون الدولة قوية؟ بدها تكون
3: جيش قوي، بس يكون في جيش قوي والمواطن الجنوبي يحس انه في جيش عم يدافع عنه. نحن بنسلم سلاحنا مثل بقول بلا ما حدا يقلنا،
0: والا متمسكين بسلاحنا،
3: والا متمسكين بسلاحنا دفاعا عن كرامتنا وعن ارضنا، مش ضد حدا. وهذا سلاح مش ضد اي لبناني، تاكد.
0: بس استعمل بالداخل.
3: ما حدا يفكر، كل الناس تفكر انه هذا سلاح ضده مش مقطع الحكي،
0: بس هذا استعمل بالداخل.
3: يعني هلا سألك سؤال، لو ما ايران حسين. قوية
0: حسين،
3: لو ما ايران قوية
0: حسين، عم بقول لك هذا السلاح استعمل بالداخل.
3: هلا استعمل في مرحلة ما بعرف
0: كيف بتستعمل بكالوفي، يعني ما فينا نجرب المجرب 20 مرة ضل نجرب.
3: يعني ضربوا صواريخ سكود يعني بالداخل، يعني لكن العالم بلبنان مع سلاح.
0: بس انه استعمل هذا يعني يعني صعب هلا، صعب نطلب من الحزب يسلم سلاحه بالوقت الحاضر ومستمرين بالقتال حتى اخر نفس.
3: هو الحزب لحاله بيسلم، انا مش عم انا مش ناطق عن الحزب، بس
0: لا عم بحكي كابن البيئة، كابن البيئة عم نقول.
3: ما
0: عم بقول كابن البيئة.
3: ايه.
0: ما هيك؟
3: بس اللي قلت لك اياه، بس الجنوب يحس انه في دولة لبنانية عم تدافع عنه. يعني انا كنت بجنوب وقت الحرب، لقيت الدبابات الجيش اللبناني مش عليها، يمكن هذا شو بقولوا للبيكاسي ضابينه ولما يوقفوا يسكروا الطريق للاسرائيلي. لا مشوا قدامهم قالوا لهم باي باي، فوتوا مثل ما بدكم اياه، يعني ما بتوصف.
0: شكرا لك حسين.
3: بالنهاية قرار امريكاني الجيش اللبناني، يعني بالنهايه صلحوا للجيش يا خيي، ليش بيصلحوا؟ ما يحمل الا بس كليشن وبلا الرصاص ومرحوله كمان.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيبي، هلا فيك حسين. اتصال، الو.
4: الو بونجور.
0: بونجور.
4: يعطيك العافيه خويا طوني.
0: مين معي؟
4: معك ميشيل.
0: ميشيل، اهلا بميشيل.
4: ميشيل من الحداد.
0: تفضل ميشيل.
4: انا بعدك بكل الاعياد اللي مروا.
0: ميرسي.
4: بس تتذكر وقت اللي انتخبوا ميشيل عون الرئيس؟ شو قال له بره؟ قال انتخبني بس مش رح يحكم. وهلا اتنيه عمال بقول مش رح يمرق. لا بده يمرق، بده يمرق، بده يمرق، بده يمرق.
0: اوكي، شكرا لك ميشيل، اهلا وسهلا فيك. بسمع جمال.
5: يا صادي صباح الخير.
0: صباح النور.
5: الاتفاق مشي خلص.
0: مشي
5: القطار، مشي
6: يعني صعب هلا، صعب
5: القافله مشي.
6: بيسلم سلاحه بالوقت الحاضر ومستمر.
5: وتحيه لفخامه الرئيس جزاه فعال نواف سلام. خلصنا بقى
6: ابن البيئه.
5: عشو يعني هالاتكال هيدا، يعني شو بدك تشوف النبطيه شو صار فيها. الله يساعد اهلها ويساعد لبنان والعالم المشردة اللي بيشيلوهم من المال بيحطوهم بمال. وبعدين
0: نعم،
5: وبعدين يا أستاذ صوني خيي،
0: ما نحن عم نسأل بعدين.
5: إنسان ما قادر تفهم معه شغلة مصيبة، هذه والله شغلة مصيبة على لبنان. شكرا لك خيطوني ولذيعة لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا فيك. خليني أنا وياك وإلي مسيح وكل هالناس اللي عم بتابعونا هلأ حبيب القلب، نرجع نعيد هيك لمحة صغيرة عن الموضوع لحتى اللي ما لحق يتابعنا بأول برنامج يبلش يتابعنا من هلأ. فإذا أكد الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية أنه صيغة الإطار التفاوضي بتضمن كامل حقوق لبنان وثوابته، وأن التفاوض هو الخيار الأسلم والأقل كلفة للدولة، ومن دون ما يطالب بإسقاطه قال الرئيس نبيه بري لزواره لن يرى الاتفاق طريقه إلى التطبيق. الدكتور سمير جعجع انتقد التشويش يلي عم بصير على مستوى اتفاق الإطار، ورد على يلي وصف الاتفاق بأنه شبيه باتفاق 17 أيار، وسأله لو طبق 17 أيار.
7: بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب، كم مشكلة، كم قصة، كم تدهور. وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون انه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت اسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها. بدي حييهم، بدي قلهم شغلة، بتعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر، خلص شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم يعملون لهم حضرات بالوطنية، شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. القتال تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمسكم بإيدكم؟ أنتم مش ملزمين باتفاق وقف إطلاق النار اللي عملته الحكومة اللبنانية، طب قتلوا خيي. لا بتقتلوا ولا بدكم حدا يعمل اتفاق اطار ولا بدكم شتب، كيف نطلع من الورطه اللي احنا فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للراي العام كله سوا. الواقع هو هيك، يا بدك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بدك تسلم لبنان لايران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه، ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا. بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها، نوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
0: أوكي، سمعنا رأي سمير جعجع. هلا حزب الله يلي يبدو أنه تعود على الانهزامات والانكسارات العسكرية والسياسية لألو للبلد كمان، تعود على السقطات الإعلامية عبر وسائل إعلامه، هاجم بالمفردات الثقيلة الرئيسين عون وسلم.
8: ومع عجز السلطة عن تبرير سقطتها الدستورية وكارثيتها الوطنية، ومع اتساع شريحة الرفض والاستنكار للاتفاق الكارثة الذي يعد خيانة من السلطة لخطابها الرئاسي وبيانها الوزاري، سعى رئيس الجمهورية والحكومة إلى محاولة تبرير وصفة الفتنة التي أتوا بها إلى البلاد. وبعد دروسهم بالفلسفة التفاوضية والمكنونات الغيبية لاتفاق الإطار، شرعوا بمحاولة التلاعب على الترجمة بين الإنجليزية والعربية لتبرير تنازلاتهم السيادية والقانونية، متهمين المعترضين على اتفاقهم المشين بأنهم لا يقرؤون، ليبدو وفق كل الترجمات أنهم هم من لم يقرأوا على ماذا كانوا يبصمون.
0: ما قريوا عشو كانوا عم بيبصموا. عم نحكي عن الدولة اللبنانية مثل ما قال إعلام الحزب. أول سؤال، هل الاتفاق برأي يكون فعلا قابل للتنفيذ العملي وممكن يوصل لبنان لبر الأمان أم رح يسقط لاحقا؟ سمير جعجع بيسأل كيف بدنا نطلع من الورطة. حدا عنده جواب؟ وسؤال رقم ثلاثة كمان ضفنا عليهم هالأسئلة، إذا اتفاق الإطار إذعان وخضوع للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية وعم نبصم مثل ما بقول الحزب، شو هو فعلا موقف الرئيس بري يلي بيقول إنه الإطار مش رح يملؤ، ما رح يمرق هالإطار من دون ما يطالب حتى بالإطاحة فيه؟ الشباب قالوا إنه رح يسقط من رحاله، لشو لنطالب نطيحه؟ بس إذا كنتوا عم تقولوا إنه هيدا أبشع وأسوأ من 17 أيار اللي أضحنا فيه، هيدا مننطره هيك يعني بيمرق عادي ولا ليش هالقد سلسين معه؟ ألو.
9: ألو، صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
9: كيفك؟
0: أهلين، مين معي؟
9: جورج.
0: أهلا جورج.
9: أول شيء الاتفاق الإطار بده يمشي، واحد.
0: الإطار ولا القطار؟
9: نعم، إطار
0: بالهمزة يعني.
9: أيوة. بعدين يلي عم بي أنا عم بسمعك من شي نص ساعة تقريبا، اللي عم بيقول كان بده الدولة تحمي بجنوب، بس نذكره نحن طيار سامر حنا، هذا طيار لبناني أو إسرائيلي. واحد. اثنين، مشاكل يلي كانوا لحزب الله يعملوها ويمنعوا الجيش يفوتوا على الضيعة الحدودية،
0: مش بس الجيش، اليونيفيل
9: أو أوصوا على اليونيفيل وقتلوا من اليونيفيل. مين هون عم بيمنع الدولة؟
0: لأنه كانت اليونيفيل متهم إن عم تشارك مع إسرائيل، عم بتصور المناطق الموجود فيها الحزب وتعطي الإحداثيات لإسرائيل.
9: مش بحاجة بتصور إسرائيل
0: ناطرة على هيك، تبين بالآخر ما كانت ناطرة اليونيفيل،
9: مش ناطرة إسرائيل،
0: ما كانت ناطرة اليونيفيل ولا ناطرة غير اليونيفيل. إيه
9: 100%. شفنا بالأحداث الأخيرة إنه على بيوتهم فاتت لحزب الله بسياراتهم أو موتوسيكلاتهم بحماماتهم حتى. فهيدي بدعة. بالنسبة لسلاح حزب الله أكيد ما رح يسلم سلاح.
0: طب شو هو فعلا موقف الرئيس بري؟ يعني ما فهمنا عليه.
9: تحت الطاولة، بس تحت الطاولة غير هيك.
0: تحت الطاولة مع؟
9: أكيد وأكيد. وفخامة الرئيس أنا على يقين،
0: يعني فخامة الرئيس قال إنه نحن عم نكون على تواصل مع الرئيس بري والرئيس نواف سلام، هو قال
9: 100% ما بيزيح أشي.
0: بالمقابل قال لك الرئيس بري ما في لا حكي بيني وبينه ولا شيء، لا هو بيحكيني ولا انا بحكيه.
9: كله هذا حكي فوق الطاوله،
0: يعني يعني كمان الرئيس عون عم بيحكي فوق الطاوله والرئيس بري عم بيحكي فوق الطاوله، شو ما فهمنا شيء؟
9: لا ابدا، انتخبت الرئيس ولا مره.
0: يعني ما عنده منطقين؟ مين اللي عنده منطقين؟
9: لا. اللي عنده منطقين هن اول شيء استاذ نبيه بري، كان استاذ نبيه بري
0: الرئيس، عم تنزع عنه صفة الرئاسة.
9: أوكي.
0: مش مشكلة، لا مشكلة، عنده تيترو الزلمة. ايه
9: عظيم. ولا مرة رئيس نبيه بري هو بغض النظر
0: أسرع شوي جورج أسرع طولت
9: معه من الناس اللي عرفوا داروا البلد وقد ما فيه عم
0: بدور الزوايا هلا عم بدور الزوايا شلتها من تمك. شكرا لك جورج أهلا وسهلا فيك بس أنه طولنا معك شوي زيادة. خلينا اسمع سمير يلا.
10: استرطوني صباح الخير
0: صباح النور
10: يسعدني صباحك وصباح لبنان الحر. معك سمير
0: أهلا سمير.
10: والله أنا برأيي هيدا اتفاق إطار ماشي يعني شو الفرق فيه إنه هني عشو معارضين يعني معارضين لأنه كانت المفاوضات بالمباشر شو الفرق بين المباشر وغير المباشر يعني
0: لا لكريات.
10: وبالنسبة للرئيس بري بمعرفتي أنا فيه بالسياسة يعني كان آخر كلام ما قوله واضح بالنسبة إنه الفتنة الداخلية ممنوعة والجيش خط أحمر يعني عم يعمل
0: رسالة خط أحمر
10: إذا قادرين تسقطوا الاتفاق هذا بالسياسة سقطوا مش قادرين تسقطوا رح يمشي مثل ما مشي غيره مثل ما مشي هداك الاتفاق يعني إنه هداك الاتفاق اللي قبله كان مشرف. هيدا رأيي بالموضوع يا أستاذ توني يسعد بصباحك
0: ألف أهلا وسهلا فيك. بعد ما نوات إلي خلينا نرتاح شوي صغيري مش أكتر من دقيقة أو نص تنكون مع اسم الأخبار بخبر التسعة وربع.
11: خبر التاسع والربع. قال رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس: لقد وقعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار. هذا كل شيء.
0: بنكفي نحن وياكم 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-111. واليوم إذا ملاحظين الحلقة عم تكون النقاشات فيها هادية بدون تشنجات وبدون رفع الصوت. أوكي

0: يلا بنكفي نحن وياكم الرسائل الصوتية والاتصالات. فإذا هل اتفاق الإطار قابل للتنفيذ العملي وممكن يوصلنا لبر الأمان مع إصرار الرئيسين عون وسلام وعدد كبير من الفعاليات السياسية والشخصيات السياسية والروحية كمان، أم رح يسقط على الطريق؟ يعني دغري قبل ما نبلش سمير جعجع سأل كيف بدنا نطلع من هالورطة، في حدا عنده جواب؟ إذا اتفاق الإطار هو اتفاق إذعان وخضوع للإملاءات الأمريكية مثل ما بقول الحزب، شو هو فعلا موقف الرئيس بري يلي بيقول إنه الإطار مش رح يمرق من دون حتى ما يطالب بالإطاحة فيه مثل ما قال لزواره؟ يعني قال لهم ما رح يمرق بس ما طالب بالإطاحة فيه، علما إنه أطاحوا ب 17 أيار سيدا ما رح نطيح فيه. ليه؟ مع إنه هذا أسوأ من هداك بحسب ما هني عم بيقولوا. طبعا تعددت الآراء ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. بسمع أنا وياكم ماري.
1: صباح الخير يا كل عاسي. صباح الخير لبنان الحر.
0: أهلين.
1: أول شيء هذا الاتفاق بده يمشي، القافلة تستمر ونحن كلنا مع هالاتفاق.
0: نعم.
1: وما بصح إلا الصحيح، وهالسلاح بده يتسلم شاءه أم أبو، هيدا سلاح متفلت عم بيبرم علينا بالداخل أب كل شوي والتاني، كل شوي بفوتوا على عين رمان بيعملوا مشاكل مع الشباب وبياخدوا الشباب بيتركوهم لقلهم ما في.
0: أوكي شكرا لأليك أهلا
1: اتفاق ماشي.
0: شكرا لأليك أهلا وسهلا فيك. كمان اليوم في
1: شكرا خيطون
0: أهلا وسهلا. انخفاض بجدول المحروقات منيحة، يعني إن شاء الله تضل تنزل، بدنا تضل تنزل خصوصا بالصيفية هالتنكي. مع توني كمان فويس.
2: مرحبا توني.
0: مرحبتين.
2: هو الاثنين اتفاق إذعان وتسليم للإملاءات الأمريكية بلا بلا بلا، وهو كمان ما لنا غيره، ما حق سمير جعجع بالنسبة ل ما قلنا غيره هو الحل الوحيد.
0: ونقول أعطونا البديل.
2: وبنفس الوقت هو تسليم، يعني نحن ما عنا شيء نعطي قوة نفاوض فيها، عنا أنه شو بقولوا لنا من نفذ لا نتفادى الحرب. للأسف يعني المكنة العسكرية تبع حزب الله ما نفعت ولا رح تنفع بالوقت الحالي، لأنه لو كانوا بدهم يأذوا إسرائيل كانوا أذوا من زمان إسرائيل. مثل ما قال سمير جعجع هذا الحل الوحيد.
0: سمير جعجع سأل أعطونا البديل للرئيس عون، قال لهم وكمان نواف سليم قال لهم هذا أفضل ممكن، أعطونا البديل، حدا قلنا شو ممكن يكون البديل؟ هل التسليم للخط الإيراني والمسار بإسلام أباد هو الحل البديل اللي البعض عم بيطالب فيه وبيلاقوه؟ لأسلم 09-218-233 نحن ناطرينكم تحت نشارك كلنا سوا بالنقاشات من مختلف المناطق. اليوم اسم توني طاحش على الواتسابات. يلا
3: صباح الخير توني.
0: صباح النور. أهلا توني.
3: معك توني كمان. ماشي كل شيء ماشي حسب التعليمات، خلص ماشي
0: حسب التعليمات
3: كله بده يمشي وانتهى الموضوع.
0: نعم.
3: هاجي بقى يضحكوا على العالم بقى، أنا بيبري ما بيسترجي يقف بيخاف على الشيعة يصير مشكلة بعضهم ومرقوا وخلصت القصة.
0: نعم.
3: مش ما يصير خطة.
0: أوكي فإذا الرئيس بري عم بدور الزوايا ما هيك؟ اتصال. الو
4: الو يعطيك العافيه.
0: اهلين هلا.
4: صباح الخير، انا معك حسين من جنوب.
0: اهلا فيك يا حسين
4: حبيب قلبي.
0: كيفك حسين؟ اول شيء الحمد لله على السلامه.
4: الله يسلمك يا حبيبي.
0: اللي يحسون
4: حبيب قلبي، انا بدي اعطي صرخه من ابن جنوب.
0: نعم.
4: كل هيدا الشيء اللي عم تسمعه من ابن جنوب او من الشيعة بشكل عام، هيدا كيف لما كان النظام بسوريا مغلوب على أمر الشعب السوري، يعني يطلع يحكي يقول أنا مع النظام بس من تحت الطاولة هو ضد النظام.
0: وضح.
4: واضحة الصورة؟
0: يعني عم توضح شغلة عم بتقول بفهمها منك انه الغالبية الشيعية الموجودة بالمناطق الجنوبية هي ضد اللي عم بيصير ومع الدولة، مع خط الدولة ومع خط اتفاق الإطار. بس هذا الاتفاق الإطار هو اتفاق إذعان، اتفاق خضوع للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، وسنواجه
4: خي العالم اقتنعت، العالم ما بقى فيها تتحمل
0: من أي ناحية؟
4: بكل النواحي.
0: اشرح لي أكثر.
4: أنا كشيعي بدي أعيش مع المسيحي، مع الدرزي، مع السني، مع كل الطوائف.
0: ليش مين قال لك إنه
4: ما بدي حارب؟
0: بس الدولة قالوا لك دولة ضعيفة. سمعت قبل شوي كمان حسين من الجنوب قال لك لما يصير في الجيش عنده سلاح ومنأمن انه رح يحمينا منسلم سلاحنا.
4: طيب ممتاز. انت عندك دولة قوية على حدودك، منك قادر لايها قد ايه بدك تسلح
0: حسين، بس عندك دولة بظهرك كمان قوية اللي هي ايران.
4: يا اخي ايران تشغل صواريخ لجوا لعندك.
0: شو
4: ليه ليه ليه فصلت الضاحية عن بقية الجنوب؟
0: ايه ليه؟
4: ما بعرف، ما واضحة.
0: رجعت بإسلام أباد قالت لهم لازم تتوقف كل العمليات العسكرية، وتوقفت ومثل ما بقولوا الإسرائيلية نفذوا الضغط الأمريكي ووقفوا الحرب، مع أنه هن ما كانوا مشاركين بالمحادثات.
4: يا أخي هيدي توقيفة الحرب، هيدي منا ظابطة.
0: شو؟
4: كذبة كذبي. مين إله مصلحة يا أخي جنوب كان عم يتسلم.
0: أوكي حسين، شكرا لك. خليني أخذ هيثم.
5: صباح الخير أستاذ طول.
0: صباح النور
5: هيثم، شايف معك.
0: أهلا فيك هيثم.
5: الاتفاق ما بيمر من تحت الطاولة. امبارح رئيس نبي بري قال عوضنا بسلامتكم. هو هذا الاتفاق ولد ميت، والميت ما بيجوز عليه إلا الرحمة. ليش ميت وليش ما بده يقلب عليه وليش كذا؟ هذا الاتفاق ماضي عليه سفيرة من

0: أو البيوت. هلأ كل ما تدمر بناي بتقول بنى تحتية. البيوت العالم اللي عم تدمر أنت بفكرك أنه هو بنى تحتية؟
1: نعم.
0: هو بيوت أملاك أرزاق للعالم. إجت الدولة اللبنانية قال أنا بدي فاوض. أوكي تفضلي تفاوضي. تركتنا بالمجهول.
1: أوكي.
0: مناطق تجريبية حتى الإسرائيلي مع أنه اتفاق عاطل بالنسبة لنا، الإسرائيلي غير موافقة له، وحطت مناطق تجريبية أساسا مش موجودة فيها. يعني المناطق اللي سمتها فيها عالم، قاعدة عالم فيها، رجعت العالم عليها. ما عم بفهم أنا كيف الدولة، يعني ما بدي غلط فلان وبدي غلط فلان. أنا ما خليها تثبت للدولة أنه هي دولة، بس أكتر من هيك ما بدنا. بعدين هلا طلع لي مدرج لي المسيرة تسير والباقي ثلاث نقط. لا الكلاب عم تعوي علينا، مش المسيرة تسير، كلاب عم تعوي على الشيعة بالعربي المشبرح.
1: لا لا كفينا. شو هالحكي؟
0: في نبيه بري هو ماسك الشارع، هو وقد الفتنة. خلي العالم تحترم حالها، عن جد العالم تحترم حالها.
1: لك بس لما حدا يكون عم بينتقد تصرف حزب ما يكون عم ما معناته عم بينتقد او عم بوجه سهامه ضد الطائفة بأسرة. ما فيك انت تختصر تقول ضد الشيعة. لا ما سمعنا قبل شوي كمان حسين هيثم من الطائفة الشيعية الكريمة قال لك انا ضد الحرب وضد وضد وضد. تاني شيء بالسياسة يجوز الكلام نفس الشيء، بس كان فينا نستعمل تعابير اخف. اوكي يلا فينا ناخد اتصال. الو
2: الو
1: راح الخط. الو
2: الو
1: ايوه
2: صباح الخير توني، معك عادل.
1: اهلا فيك عادل
2: صديقي. الاتفاق راح يمشي؟
1: ما راح يمشي، ولد ميتا.
2: راح يمشي؟
1: ما راح يمشي.
2: بلا عرب لك كيف.
1: ما قال لك هيثم ما راح يمشي مثل ما قال رئيس بري لانه ولد ميتا.
2: عنده رايه هيثم ومحترم رايه وانا ايه؟ عندي رايي كمان.
1: كيف راح يمشي؟ شو رح هي سبل نجاحه؟
2: بس الرئيس نبيه بري يعمل وظيفته.
1: بشو
2: وظيفته؟ اللي هي رئيس مجلس النواب اللبناني، ها هي وظيفته. هو عم بيحكي كأنه رئيس حركة أمل.
1: ما هو رئيس حركة أمل ورئيس المجلس النيابي اثنين سوا بعضهم.
2: هو حكيه رئيس حركة أمل مش رئيس مجلس النيابي.
1: ايه
2: رئيس مجلس النيابي بيعمل جلسة وبيحكي من قلب الجلسة
1: انه
2: بيعمل تصويت يا حضرة النواب انتم مع هالاتفاق ولا ضده. هيك ساعتها بيحكي كرئيس مجلس النيابة.
1: هذا الاتفاق بدك يخضع للتصويت مجلس النواب، بس كمان في اتفاق قبله. بس في
2: نحن مش ببلد ديمقراطي.
1: في اتفاق قبله ما خضع للتصويت، اتفاق الحدود البحرية. ما فتح باب المجلس حتى.
2: مش الدولة اللبنانية.
1: شو قلت؟
2: إلاك عملوا حزب الله.
1: ايه بس اوكي حتى برعاية الرئيس بري بمعيته هو كان الاخ الاكبر فيه. هو فاوض
2: حركة أمل مش رئيس مجلس النواب.
1: بس هو فاوض الرئيس بري، فاوض هوكستين روح رجع 13 مرة وعملوا الاتفاق. بس إنه حتى النواب قالوا لك أمل. حتى النواب قالوا لك إنه لم يعرض علينا والحكومة قالت ما نعرض علينا
2: 100%.
1: طب يعني
2: شو بدل؟
1: شو بدل؟
2: إنه نعمل كأنه رئيس حركة أمل مش رئيس مجلس النيابي.
1: طب وين النقاط الإيجابية فيه وبين النقاط السلبية؟ قال لك إنه النقاط اللي عم يحكوا عنا المناطق التجريبية هاي ناس سكنينا، يعني كيف هاي بتقولون للناس فلوا من هالأرض؟ كيف؟
2: لا ما حدا رح يفل، ما حدا رح يفل. ما اجت هالسيرة بالاتفاق.
1: سمعتوا قبل شوي لهيثم؟
2: نحن رح نضل ورح يفوت الجيش بس نتأكد انه خليت من السلاح وما رجع عليها مصلحين نحن مننسحب.
1: يعني بدك الاسرائيلي ينظف ويفوت الجيش عن ضيف؟
2: لا لا لا
1: ما فهمت عليك.
2: الجيش رح يفوت.
1: ايه
2: الجيش اللبناني راح يفوت.
1: بس ما هاي الارض هلا اللي بده يفوت عليها فيها الاسرائيلي بده ينسحب. الاسرائيلي بيكون عامل توفل
2: اثنيناتهم. لازم نعرف نقرا بقى.
1: شو
2: مش كل واحد يقرا مثل ما هو بده، بدنا نقرا شو مكتوب.
1: شو مكتوب؟
2: المكتوب راح ينرجعوا اثنين بس يتاكد الاسرائيلي انه فضيت هالمنطقه بينسل منها، لانه بطل عنا مصداقيه كدوله لبنانيه وكجيش. بالاتفاق السابق قال انه بطل في سلاح جنوب الليطاني. طب هل الأسلحة والأنفاق اللي تلاقت شو هاي؟
1: قال لك قبل شوي ما سمعته قال لك مش كل بناية بتنهدم أو كل بيت بينهدم هذا نعم. مخزن زخيرة أو مركز حزبي أو أو أو يعني الإسرائيلية عم بيعملوا.
2: أستاذ طوني
1: شو؟
2: أستاذ طوني بالزمانات صار مجزرة بحماة بعد كم شهر تعرف العالم فيها.
1: كانت مزرعة جنونية وقتها.
2: هلا عم بفوت لايف يصور لك المعركة ويصور لك النفق.
1: بس ما تنسى كمان في الذكاء الاصطناعي بيشتغل في الفابريكات الإسرائيلية ممكن تكون قوية مزبوط، والإعلام الإسرائيلي قوي بيعرف يعمل بروباغاندا.
2: طب شكلك عم تحضر منار كتير.
1: ما بحضر منار. لا بحضرها أكيد طبعا
2: حبيب القلب طوني.
1: يلا شكرا لك، بحضرها بحضر كل المحطات أكيد. خليني اسمع جوزيف.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: يعطيك العافية. معك أبو يوسف.
1: أهلا.
3: قرار الثنائي صارت القصة كل العالم تعرفها بإيران مش بلبنان. بس تجي الأوامر من إيران كله بيمشي.
1: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو ألو
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: هلا كل المستمعين، معك أمين.
1: أهلا فيك يا أمين، كيفك؟
4: طوني بس بدي أحكي كلمة. هذا الشاب اللي قال إنه اللي مضت السفيرة يهودية، يهودي اللي قتل الخمائني بإيران وقاعدين معه على ذات الطاولة للقاتل وعم يتفاوضوا وعم يمضوا.
1: أنا كنت واضح قلت له عيلتها حميدي معوض.
4: هيدي مش يهودية، هاي لبنانية من أصول لبنانية مش من أصول يهودية. اليهودي العبياطي ضريع على إسرائيل تضل مكملة بالحرب بلبنان.
1: مين يعني؟
4: نحن لو منتصرين نحن كلنا لازم نحط شروطنا ونفرض سلطتنا، بس نحن يا حسرة من وين؟
1: يعني نحن عم نقبل باتفاقات زل لأنه ما عندنا شيء. هذا اتفاق زل يعني ما رح
4: نقبل. لازم نسلم.
1: يعني مش لازم نسلم. يعني مش لازم نقبل فيه إذا اتفاق زل.
4: أي اتفاق زل يا سلطاني؟ شو إذا ما عملوا هيك اتفاق أو ما عملوا مفاوضات الدولة اللبنانية شو البديل؟
1: طب أنا عم بسألك كمان شو البديل؟ أعطيني البديل.
4: ما في بديل، ما في بديل إلا غير يخضعوا. بدهم يخضعوا لأنهم منهم منتصرين ومنهم قد الميدان. اللي بيحكوا عن الميدان منهم قد الميدان، تبينت منهم قد الميدان أبدا. هيدي أشبه ببيت العنكبوت طلعت لا مش ضابطة أبدا.
1: وليد جنبلاط قال له انه هذا الاتفاق كمان ما بيمرق يعني مش ضابط. يبدو في
4: عنده قراءته السياسيه لانه
1: بس قال خلينا نرجع لاتفاقيه الهدنه.
4: يرجعوا مين بده يرجع؟ مين بيسلم؟ بعدين ليش عم يشارعوا انه تسليم السلاح حزب الله؟ طب ما بالدستور اللبناني مذكور من 40 سنه واكثر تسليم السلاح للدوله، حصر السلاح بالدوله اللبنانيه، ليش ما بيسلموش؟
1: بدهم بهالقرار. انا لفتني كلمه قلت لي وليد بايك عنده قراءته.
4: إيه؟
1: والجمهور تبعه عنده قراءة تانية؟
4: لا.
1: شو؟
4: وليد جنبلاط عنده قراءة والكل بيتهمه قلبه بحط اجر بالبور واجر بالفلاح.
1: عم بتقطش من عندك
4: في كل العالم.
1: عم بيقطش خطك. ألو ألو ألو، يعني عن نقطة الحساسة ضيعتني. عم بيقطش خطك.
4: عم بيقطش الخط.
1: إيه ما عندك إرسال يمكن. إيه فإذا إيه؟ شرح لي موقف وليد جنبلاط والطائفة الدرزية كمان.
4: وليد جنبلاط بيقرأ لبعد 200 ميل لقدام ومظبوط، هو بيقول إنه هيدا القانون اللي عملوه مش كتير مظبوط بس لازم يرجع يعملوا رتوش عليه. أوكي مش
1: أي قانون
4: على الموضوع بس في حدا عرارب ضرافت كلية.
1: إيه بس أي قانون؟ هيدا اتفاق إطار بعده
4: اتفاق.
1: ما صار اتفاق رسمي.
4: إيه؟ هو بالنهاية بده يصير قانون يعني. ما هو بالنهاية بده يرجع
1: يعني خلص. برأيك رح يوافق عليه عاجلا أم آجلا وليد جنبلاط؟
4: ما بعتقد رح يوافق علي بحذافيره كله، بده يعملوا رتوش علي لازم.
1: أوكي
4: أنا هيك اعتقادي هيك
1: بظن. بس فهمت منك إنه أنت معه على الآخر للاتفاق.
4: لا وليد هيك ولا للاتفاق؟
1: لا للاتفاق.
4: للاتفاق مش معه للآخر أكيد. لا
1: هلا كنت على الآخر مع عندنا غيره.
4: يا خي لحظة ما عندنا غيره أكيد هلا بالوقت الحاضر ما في غيره لأنه ما في بديل.
1: يلا يعني كمان يعني انت اجر بالفلاح واجر
4: بالطول. بدي اعطيك بس عبر الغير يعني اذا انا عندي سياره مكسره وعندي رانش حقه 100,000 دولار ومنزوع الرانش بدي اروح بالمكسره، هذا ما في بديل غيره انا اروح فيها.
1: نعم اوكي
4: بدنا نحافظ على.
1: ما قال لهم الرئيس عون، قال لهم هذا افضل الرئيس عون، قال لهم هذا افضل الممكن. رئيس سلام قال لهم هذا افضل الممكن.
4: هلا خلني اشطر منا بهي الشغله، ما فيناش نقول نحن ايه ولا لا.
1: عم بقول لك شو قالوا الرئيسين افضل الممكن.
4: يعني إذا هني شايفينه مناسب كونه هو رئيس جمهورية أو رئيس مجلس نواب أو رئيس مجلس حكومة هني بيكونوا أدرى بهالموضوع.
1: جل. أوكي شكرا لك حبيب القلب. خليني أسمع هلأ حسن كمان.
5: صباح السلام، كيفك؟ معك حسن أداحم من الشطور.
1: أهلا بحسن.
5: أكيد الرئيس بري من حركة أمل هو بيفتخر بهذا الشيء. هو بنفس الوقت رئيس مجلس نواب اكيد يعني هذا شيء ما بيتخبى ورا الشمس.
1: لا مالنا هي
5: بالنسبه للاتفاق مثل ما قال الرئيس بيرلي ولد ميتا يعني. وهذه المفاوضات لا بتقدم ولا بتاخر، لا بتقدم ولا بتاخر، ولا بتعني لنا خاصه نحن الشيعه. اللي عم يعمل مفاوضات علينا القوي والجدي والصحيح هي ايران وبس، وغير هذا الكلام كله كبه بالزباله. يعطيك العافيه.
1: طيب اذا لا بتقدم ولا بتاخر، انا محل الرئيس بيرلي ما بعود استقبل السفير الامريكاني، بقول له للسفير الامريكاني المفاوضات اللي رعيتها بلادكم، بس يجي ميشيل عيسى على بيروت ويطلب موعد منه، ما يعطي موعد، لانه المفاوضات الحقيقيه تجرى في اسلام اباد، والممثل عن لبنان مثل ما انت عم بتقول هي ايران، وساعتها بسكر بيه بوجه ميشيل عيسى، وكان الله يحب المحسنين، مش هيك؟ هيك نقول له، هيك لازم يقول له، بس ما بعرف اذا رح يعملها. الو
6: الو مرحبا، يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا،
6: معك جهاد من الجنوب.
1: اهلا فيك جهاد.
6: اوكي، نحن في نقطتين هن الاساس، انه اول وحده اللي مخليتهم يقوموا على الاتفاق اكثر، هو انه اللي بفاوض هو صاحب القرار، وهذا الشيء بيعتبروه صاحب القرار منهم او صاحب
1: يعني هلا ايران عشان. لازم تفاوض عنها، سمعت حسين شو قال؟
6: بالضبط، هي هذا المحور الازمه عندهم،
1: يعني محور اسلام اباد هو المحور الصح.
6: لا
1: للبنان عم بحكي، شو بدي بالأمير؟
6: عم بتفاوض عنه كدولة، يعني عم تسحب السلطة منهم أو القرار منهم، فهذا الشيء ما بده، عم بيخلوا باللي بيشغلهم اللي هو الإيران.
1: إيه ما هو قال لك إنه الدولة اللبنانية إلى حد ما بما معنى قاصرة، وجابت لنا اتفاق ذل وإزعان للإملاءات الأمريكية.
6: صدقني ما حدا لا أرى هذا الاتفاق، ولا أرى اتفاق كريش، ولا أرى 17 أيار، ولا أرى أي اتفاق بتاريخنا.
1: شو عم يحكوا العمياني؟
6: نحن بنمشي مع البديل. هلا النقطة اللي أخطر من هيك، إنه الحزب دائما بيدعى إنه منتصر، والمنتصر مفروض يأخذ مكاسب بالحرب، لأن ناطرين كانوا يأخذوا مكاسب على أساس نحن منتصرين.
1: طب شو أخذ؟
6: أنا اللي بقوله إنه الدولة كانش لازم تفاوض أصلاً، خلوا الميدان ماشي زي ما هني عم يدوا منتصر.
1: ما قال سمير جعجع، قال له إذا هالقد بدكم تقاتلوا روحوا كفوا القتال، خلينا نشوف وين بدنا نوصل.
6: لا ما هي هذه مشكلتنا بالشرق الأوسط، خلوا الحروب تخلص، يعني تخلص، خلي الحرب تخلص من هالحروب اللي عم
1: تخلص. ولا حرب خلصت،
6: ما المشكله بلبنان؟
1: بس بلبنان
6: بيطفوا الدبار وبيفرضوا اتفاق على الكل من 100 سنه هيك، واليوم هيك عم بصير.
1: يعني بس شفنا حرب غزه كيف خلصت،
6: بعد ما خلصت هي بعد
1: بس انه ايه، بس غزه ممسوحه وما حدا عم
6: مني هيك بدهم الجنوب يصير بينبسطوا
1: صار ولا شباب يعني. صارت مناطق جنوبيه كثير صارت ممسوحه،
6: ما عملها بضيعنا هيك
1: جغرافيا، مش معروف تضيع وين حدودها بقى.
6: وهلا كل ما بيقولوا، انا بس بدول هذا اللي قال انه بنى تحتيه، للاسف هو جنوب احتل واستباح من الحرس الثوري، من نقول اليوم ما في ضرب انضربت انه هيك يعني على الفضاء، ما كلها ياما
1: اسرائيل ما بتضرب عبسا يعني الاراضي،
6: مش انه واضحه يعني صاروخها ومليون دولار عمان زعبات، بيقولوا لك فيش اصابات، بعدين بيطلع في 3-4 شباب.
1: لا مش مليونين دولار، هلا المسيرات يعني معروفه.
6: لا يعني بحكي بشكل عام، يعني ما في ضربه تنزل الا يا اما فيها شباب عم بتروح، يا اما فيها يعني شيء عم بيتفجر.
1: يعني هل فعلا بعد في انفاق مثل ما عم بيقولوا مخازن ذخيره؟
6: هلا ما فيش، بصير في اذا المهم نحن هل رح نوصل لمرحلة قاتل يعني عشان مصلحتنا كأهل الجنوب؟ يا خي معاش منا لبنان ومعاش منا جي، بس انتو قادرين تقاتلوا بس كرمال الجنوب؟ يعني صارنا من 54 لليوم من قاتل، ساعة عشان العرب، ساعة عشان الفلسطينية، ساعة عشان السورية العراقية، اللي بي اليوم عشان مصالح ما بينا محور واسناد. طبعا انتو هنقاتل عشان الجنوب بس يعني.
1: يعني اوكي حبيب قلبي، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 كمان اتصال. الو
7: صباح الخير توني.
1: صباح النور
7: توني. السلم بده يصير، بده يصير.
1: مين معي قبل؟
7: بسام.
1: تفضل بسام.
7: يعني وافق ولا ما وافق؟
1: شو بالقوه بده يصير السلم على طريقه شو؟ الفرض؟
7: بده يصير السلم، سلم عالمي، سلم لكل الناس، مش عالم بدها تعيش، ما بدها تموت. بعدين هني عم يحاربوا على شو؟ على اي مبدا؟
1: بس نحن عم نحكي انه هذا الاتفاق، اتفاق الاطار، قال لك نبيه بري بفترة سابقة ولد ميتا، أوكي، بس ما طالب بإسقاطه يمكن لأنه ولد ميتا.
7: طب كيف ولد ميتا وبعده عم يلعب بالمغايطة؟
1: أي مغايطة؟
7: مغايطة اللي عم يشد فيها، ساعة بشدة ساعة بيرقيها، ساعة بشدة ساعة بيرقيها. يمكن يكون مضغوط عمره، يمكن يكون هو سياسته مغايطة، بس السلم بده يصير. بس المشكلة
1: سلم مع إسرائيل ولا السلام؟
7: يا خي سلم سلام، ولا ما حدا بالنهاية يعني بده يضلوا عنا أعداء طول حياتنا. نحن عنا أعداء للبنان من وراء القضية الفلسطينية.
1: نعم،
7: لو ما كان في قضية فلسطينية ما عنا أعداء رحنا وياهم. بعدين بدهم يحرروا فلسطين، العرب كلها مش لبنان لحاله. يعني ليش واقفة على لبنان لحاله؟ بس هي قصة مصالح. شغلة تانية،
1: يعني إيران بعدها عم تسخر الجنوب لمصالحها.
7: أكيد بعدها عم تعملها لمصلحتها هي. بعدين أنا بدي أفهم شغلة واحدة، ليش الدولة اللبنانية ما بترفع دعوة على إيران بتدخلها بلبنان؟ ليش ما بيرفعوها؟ الشغلة الثالثة، هني بدهم هني يفاوضوا مثل ما فاوضوا كاريش.
1: بدك الدولة ترفع دعوة على إيران وهي وقفت لك الحرب؟
7: لا هي ما وقفت الحرب، هي خربت.
1: لك الحزب يا خيي
7: خال، بيئة تابعة لها هي، مجموعة دولة مسلحة، يعني
1: دولة دعمتنا ساعدتنا وقفت القتال وجبرت إسرائيل.
7: ما حدا طلب منها تساعدنا،
1: وربطت مضيق هرمز بالجنوب.
7: مين خيي مين طلب منها؟ مين طلب منها؟ الدولة اللبنانية طلبت منها؟
1: بس هي يا خيي
7: هي عم تتصلبط على لبنان،
1: عم تتصلبط،
7: هي عم تخرب لبنان. مفروض يرفع دعوة حتى ما تتدخل بقى بلبنان.
1: طيب،
7: ما لا علاقة بلبنان، ولا حدا له علاقة بلبنان إلا الدولة اللبنانية، لا أحزاب ولا سياسيين ولا حدا، كل شيء عبر الدولة.
1: شكرا لك بسام، أهلا وسهلا فيك. بسمع نبيل، بعد فينا نسمع إلي، بعد معنا دقيقتين، يلا نبيل.
8: صباح الخير استاذ توني، كيفك؟ ان شاء الله ماشي الحال
1: الحمد لله.
8: هلا عم بسمع الشباب مسمومين محموقين، ما عم بفهم ليه معكم سلاح. روحوا قاتلوا يا خي، امبارح قال لكم او قاتلوا او قعدوا بسلام وما عادش تحكوا. روحوا قاتلوا انا محلكم هلا، روح بقاتل هلا امبارح اساسا بنطرش. حتى استاذ توني، مش بس الحزب يروح القاتل، انا برايي كل هول اللي ضد الاتفاق، اللي عندهم مشكل مع السلام، خليهم يروحوا يقاتلوا كلهم. يعني ما ينطروا، إذا نطروا بتروح عليهم، روحوا هلا يقاتلوا.
1: طيب، شكرا لك نبيل. اللي بعد معنا وقت، قد ايه بعد معنا؟ اتصال بدقيقة واحدة، دقيقة ونص ماكسيموم، صح؟ الو
9: الو، صباح الخير.
1: دقيقة واحدة، دقيقة ونص، مش أكثر. مين معي؟
9: ايه طوني، كيفك؟ أنا مصطفى.
1: كيفك مصطفى؟
9: والله بخير الحمد لله.
1: ختامها مسك
9: بإذن الله. لأخبرك الخبرين،
1: عم بقول لك ختام الحلقة مسك قبل بإذن الله والتفاصيل السياسية.
9: حبيبي أنت، حبيبي إن شاء الله مسك.
1: ايه
9: نحن بنقول
1: ان شاء الله مسك ولا متت.
9: اذا وقفت اليوم معناتها اسرائيل انتصرت 100%، ولا تعيش اسرائيل. اليوم سوريا الله يحميهم ويحمي سوريا وشعب سوريا، كلهم عم يستعدوا للمعركه، واسرائيل عارفانه. وتركيا لما بتقول انه امن تركيا من امن بيروت، معناتها تركيا عم تستعد للمعركه.
1: ما تقرا كثير جريده الاخبار
9: انه الامريكان ما بيقدروا يحموا حداً.
1: طيب ما تقرك،
9: ما بيقدروا يحموا لإسرائيل بس.
1: حاجة معصب روق لكروش، ولكروق شوي
9: مثل ما قلنا لكم
1: لكروق. ألو ألو ألو
9: ألو،
1: دخلك عم تقرأ جريدة ولا عم تقرأ خطاب؟ بدي بس اختو، ما خلصت الدقيقة، تعديت الدقيقة، دقيقة ونص. بدي اعتذر منك حبيب القلب. يلا روح شراب هلأ فنجان قهوة، روي أعصابك، ما تعصب كثير. نلتقي معكم نهار الاثنين 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. شكرا لأبي مسيحي ولحلوة لبنان سيدي مخلوف. كمان حلوتنا رندا هلأ جايبت لنا أخبار 9:45. تبوها حالكم، هابي ويكند. 10:45 ما تلخزونا، بعد نحال نكفى. لقونا فأزن نهار الاثنين، هابي ويكند، باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكس وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، داعيا إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومؤكدا ضرورة أن يرتكز أي حل دائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري وتعزيز دعمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال بعثة محتملة تابعة للاتحاد الأوروبي. كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: وقعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. تستعد إيطاليا لتعزيز انتشارها الخارجي عبر 40 مهمة دولية مع التركيز على أمن البحر الأحمر وليبيا والعراق ولبنان وتونس، وفق ما ذكر قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه يقود جهود نزع السلاح النووي الإيراني منذ 4 أشهر، مؤكدا أن طهران وافقت على كل شيء تريده واشنطن. في الخبر الأخير، أعلن وزير الصحة الفرنسي أن عدد وفيات موجة الحر الأخيرة ارتفع إلى 2025 خلال الفترة ما بين 22 و28 حزيران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك، وأفادت أحصاءات غرفة التحكم يلي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن سقوط قتيلين وثمان جرحى بتسع حوادث سير.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: انخفض منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 18,000 ليرة، المازوت 40,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,220,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,238,000، مازوت 1,795,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: لبنان الحر، صباح الخير. يمكن كل الجمعة بتكون تقيلة هيك، فيها مواضيع منجرب نتعلم قصص جديدة مع بعض، منجرب ننبش على الوعي والمعلومات والأفكار وهيك نفكر بخلفية الأمور، بس معه حق شرب. اليوم الجمعة وبعد أسبوع تقيل بدنا نضحك شوي.
1: معك ومعك كل الفرق، كل الفرق.

تعرضنا لهذا الموقف؟ أنا أكيدة أنه ليل جدا جدا اللي ما تعرضوا لهذا الموقف. ما في حدا ما وصلته ولا مرة رسالة بالغلط، وكلنا كتير مرات كنا عم نحكي عن حدا وبعثتني له لقله الرسالة بدل ما نبعتها لحدا تاني. يعني مرات نكون في شخص مقصود عم نحكي عليه نحنا، ما بعرف شو بيصير، بدل ما نبعت على مثلا لحدا تاني كنا عم نسيره منلاقي حالنا بعتني له لقله. صارت معكم هالشغلة أو شي بيشبهها؟ يعني أنتو بعتتوا أو حدا بعت لكم رسالة بالغلط، وإذا أنتو عملتوها وصارت معكم، كيف طلعتوا من الموقف؟ في ناس يمكن بتبطل تحكي مع حدا بس بسبب غلطة صغيرة، يعني فيها تكون كمان كارثية مرات حسب طبيعة علاقتك بالشخص اللي انت غلطت معه أو هو غلط معك. أو يمكن تكون بدك تعبر عن مشاعرك لحدا وبالغلط تخبر حدا تاني أصلا ما كان عارف أنه أنت وياه بعلاقة معينة. المضمون متنوع بس الفكرة الأساسية، شي مرة أنت بعتت لحدا رسالة بالغلط أو حدا بعت لك إلك رسالة بالغلط، وكيف كان الموقف؟ خبروني.

0: ريمو مثل كل يوم صباح الخير. لوتر ريمو مش ريمو، ريمو لو جران جان كمان. مارون صباح الخير لك كمان، كلنا منحبك مش بس انت بتحب لبنان الحر. وابو جو صباح الخير. هلا ما بعرف في حدا بعت لي بليز بدنا نضحك وبدنا اغاني اولديز، هذا الطلب انا بوجهه لإلي وهو بقرر. انا نقلت لك طلبك وهو يقرر. بدها تضحك اليوم بس بدها اولديز كمان اذا فينا. يا 09-218-233-7959-1111. اولديز عربي ولا انجليش بدك؟ عم يسأل الي ليكي شو اهتم، لانه بعتت لك قلب. رسائل حب كتير. عربي ولا اجنبي ولا كله منوعات؟ شو يا صديقتي؟ 09-218-233-7959-1111. سبق ووصلت لك رسالة بالغلط أو أنت بعتت رسالة بالغلط وأحرجتك أو صار عندك شي موقف معين، شاركوني تجربتكم. ألو
1: صباحو.
0: صباحو
1: اشتقت لك.
0: وأنا كمان
1: كثير.
0: وأنا كمان. شو يا سهيل صارت معك شي مرة؟
1: كل التايبس حصلوا بس
0: شو
1: المميز والفارقة؟
0: ايه
1: انه رسالي غزل من العيار البركاني الكبير، يعني الجسد زيرو جراوند، يعني ما ضل الشيء، عرفتي؟
0: ايه بتقوم اوكي
1: بتقوم بتروح فارق اخر رقم، يعني اخر عدد فارق بالمسج.
0: ايه
1: انا مباشرة لحقت انه اعتذرت بس قفش ثلاث دقايق. الزوج تبع اللي انبعت له بالغلط ما شو بدي اقول
0: يا دلي اذا بناخذ تليفونات العالم نطلع فيها كلها فضايح يعني
1: بقول لك هيدي اكثر وحده شكلت فارق ولك بدي طالك لو بآخر معمر الله لو بدي
0: رجعت شرحت موقفك بعدين انه انت بالغلط
1: بدي اشرح ما شو
0: بدي اشرح تأشرح
1: قلت لك يا عمي هاي اشياء ديجيتالي يعني من كل العالم
0: انه شد حالك بتصير
1: كل العالم عرضة يعني بيغلط بيه عرضة بس مش كل العالم عاملي رسالي كل لونجوري
0: يا سهيل فضحتنا. هلا عم بتخبرنا اخبارك مع ليه ما بيأثر؟ عم بتخبرنا اخبارك وغرامياتك على الهوا ما بيأثر؟
1: لا ما هي خلص ما هي هي إلها علاقة بالموضوع بالرسالة.
0: لا بس عم بمزح معك انا. حبيت ميرسي لاتصالك يا سهيل. شكرا لك. باي. بعت لي ايميل واحكيني. هلا لازم تبعت له سناب شات وتعمل ستريك معه على مدري كم يوم. يعني بيوصلوك لأفكار سخيفة لدرجة إذا بك تعمل ستريك كل يوم شو بضل عندك أفكار أنت كل يوم لصورة غير شكل مثلا آخر شي بمد لسانه وبيتصور شو هي؟ مدري أنا دقة قديمة ما بعرف مدري التطور مش خارجي عن جد ما بعرف. 09-218-233-7959-1111. شي مرة وصلت لك رسالة بالغلط أو أنت بعثت رسالة بالغلط وأحرجت وكيف طلعت من الموقف؟ ألو
2: صباح الورد.
0: صباح النور فوزي. منيحة الحمد لله الحمد لله.
2: أنا الله يخلينا صوت وضحكي يا لي
0: حبيب قلبي.
2: زيكي أنا ما عندي
0: واتساب.
2: ما عندي واتساب بس حبيت صبحك وسلم عليكي.
0: مرسي يا فوزي.
2: أمرد عنك وسهل أمورك ودربك.
0: خلي لي
2: حرام عنك يا لي
0: نفس الدعوات بدعي لك إياها.
2: خلي لي
0: مرسي على اتصالك.
2: باي
0: حبيبي. باي. خلي لي مرق شوية رسائل.
3: صباح الخير مدام الديكو.
0: صباح النور.
3: كيفك طمنيني عنك؟
0: الحمد لله.
3: ايه معك دكتور محمد من طرابلس.
0: اهلا.
3: والله انا حصلت معي من فتره يعني عم ببعث رساله عم بطبعت كلمه يعني رسيله بدون ما اقصد عم بقول لك احترت شو بدي اعمل ودغري وصلت لعنده وعلمت ازرق.
0: ياي
3: اتصلت فيه قلت له يحرق ديب هيدا الاصبع شو بخربط. دلي بخير مدام عليكم.
0: اوكي دكتور ميرسي كتير لك. ايه ما هيك بتحرجنا مرات التكنولوجيا، ما هي ده كمان بتعمل هيدا غير قصة انك بعتت رسالة لحدا بالغلط، انت عم تبعت مرات في هيدا الاوتو كوريكت بكتب لك كلمة على ذوقه، يا هاي بتطلع كتير بشعة صايرة ما هيك. ما بعرف أكرم بعت لنا رسالة فاضية 09-218-233، شي مرة وصلت لك رسالة بالغلط أو أنت بعتت رسالة بالغلط؟ ألو قد ما بتقلك ثقة عمية بزو أشطر مخرج أخذ أشطر مهندس صوت بتقلك عزوقك ثقة عمية فيك، ما بتحب أنت الإطراء ما هيك، بيستحي استحق لي. يلا
4: بونجور ست الكل قلدي كوهلية، معك وليد المصري.
0: يا أهلا بوليد.
4: والله كتار بيبعتولي بالغلط، بس أنا بعمل جردي قبل ما أبعت الرسالة، حتى على الكلام بفحصه قبل ما أكبسه وأبعته.
0: برافو. مرات تبقى مش منتبه تارك تليفونك مفتوح وهيك راندملي بيكبس على جروب يما على شو بعرفني على اسم حدا وبيسجل انت شو عم تحكي بالسيارة مع حدا وبيبعت الفويس مقطوش، كمان ممكن تكون شغلة محرجة اذا واحد عم يحكي عن شي خاص مثلا، انه كتير بتصير معنا. يلا عصام
5: صباحو معلم.
0: صباحو ست الستات.
5: عم ببعت رسالة لشاب صاحبي،
0: ايه
5: عم نتفق وهيك وعم قل له عن عن حدا تاني يعني كمان صاحبنا، قلت له يا زلمة شو بيرغي وشو بلت وشو سئيل، عرفت كيف؟ طلعت بعت له اياها لقاله.
0: ما هيك واحد بيكون عم يحكي على حدا شو بيبعت له رسالة. طب ليك عصام كيف طلعت من الموقف؟ انه اعترفت ولا انه انا عم تحكي عنه ولا لا ولا كنت مسميه؟ خبرني بحب اعرف كيف، تعطوني افكار لاتهرب بس يصير معي هيك موقف.
6: بونجور كيفك شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
6: صار معي شغلة بتضحك كتير، كنت مدير شركة فبيوم من الايام بعد ما سكرنا وفلينا على بيوتنا بيجيني مسج عادية مش واتساب.
0: نعم.
6: فواحد من الموظفين عندي بكون عم بيودي مسج لصاحب الشركة وبيوديها بالغلط لعندي أنا
0: وعم يحكي عليك
6: وعمل له ريبور بيقول له اليوم صار 1-2-3-4 كذا فلين واقف على التليفون فلين ظهر 5 دقايق فلين كذا فلين كذا فلين اجى لعنا وهيدا كل شيء بالنسبة لليوم. طلع أخونا عامل مونيتور علي وعلى الشباب وكل شيء أصحاب إن الشركة بيعمل لهم ريبورت من تحت.
0: حلو كتير.
6: يعني واحد ما بتعملي ما بتتوقع يكون إنه هو هيدا الشيء.
0: حلو كتير كتير حلو. مرات أغلاط بتطلع لمصلحتنا. إلي في حدا بعت لك قال خطرنا على بالك، هي تعتبر أول ديز تنسمعها. أوكي يلا خليني أقرأ رسالة من زياد. بالنسبة لسؤالك إذا كان مضمون الرسالة منيحة منحكي المرسل إليه بالغلط كلام حلو، أما إذا كان مضمونة سلبي منعتذر منه ومنسحبها. إيه زياد أنا بدي أشوف إذا أنت صارت معك. أوكي بخصوص الرحلة كنت أخبرك القصة مش رحلة، لأن أنا حكيت مرة الماضي على الهواء إذا كنت أنت على السمع إنه ب11 هلأ خلينا نحكي فيها اليوم لكن أوكي ما في مشكلة العدد قد ما بدكم، بس هي مش رحلة، رح نكون عم نتغدى نهار السبت ب11 تموز بمطعم بيت يوسف بحريسة. فيكن اليوم الشخص اللي مهتم انه يكون معنا يبعت لي بس الاسم ورقم التليفون على الواتساب احسن ما اتعذب انا صير بدي شيل كل واحد رقمه، الاسم والرقم ونحن بنرجع بنتواصل فيه، لان في شخص هو عم بيتابع الموضوع وعم بينظم لنا القصة كلها بيرجع بيتواصل، فاللي بده يروح معنا ب11 تموز نطلع نتغدى ببيت يوسف بحريسة بس يبعت لي رقم التليفون والاسم واذا بده عدد الاشخاص ما في مشكل، وبيرجع الشخص اللي عم بيهتم بيتصل فيكم. لا منيح اللي قلت لي زياد، لان كنت بدي اقول عنا انا على الهوا ونسيت، فاذا سبت الجاي اذا قال راد حنكون عم نتعرف على بعض وعم نتغدى سوا وعم نضحك شوي وبركي هيك بتكون بداية وبكون انا صرت احسن بعدين نرجع نقدر نعمل رحلة اطول. اوكي يلا خليني اسمع بعد رسالة. جتك شي رسالة بالغلط وحسيت حالك هيك عبقت يما انت بعتت رسالة بالغلط وانحرجت. خبروني اختباركم.
7: بونجور. هلا صارت معي مشوية دي بعت لها المدام بوصي بعت لها شيء بالعكس تمام ابدا شيء مش منيح.
0: اوكي شو صار؟

0: يا علي كيف بدي اقراها رسالتك على الهوا؟ بعمل يخرب بايشتك. ما بعرف اذا فيني اقراها على الهوا ولا لا. لي قلي بقراها او ما بقراها. طيب هلا النتيجه شو عاد صار؟ خبرني ولو تحت الهوا.
1: خطرنا على بالك
0: شو بعرفني؟
1: كملنا ومالك نحنا يا هوا لبعمرنا هوينا ولا شاهدت عينينا.
0: خلص حافظ على اسرار العائله علي مش رح اقراها على الهوا. اوكي نسمع رساله من سعيد.
2: بونجور مدام إلديكو، يعطيك العافيه، معك سعيد. أنا مرة صارت معي شخص صديق لإلي متعرف عليه جديد، كان صار لي فترة بنت هي وعم تحور بموضوع، وكتبت لها بالجملة أنا لو بتعرف قديه بعزك، وكملت الموضوع يلي عم نحكي فيه. فبتبعت لي رسالة يا عيب الشوم عليك ما كنت مفكرتك هيك، وبتسكر. أنا هون ضعت عم رجع أقلها الرسالة، كتب لها مطرح اللي بعزك شيلي العين سوري على التعبير يعني على الهوى. فهون خوتت جنيت. هلا هي المفروض لازم تفهمها، لا بعدين توضحت الامور، فسرت لها القصه كيف ودقيت لها عادي وعاد مش الحال. فهيدي قصه الرساله، يعني بس واحد يكون عم يكتب شغله لازم يتاكد منها 100% قبل ما يبعثها. ويعطيك الف عافيه.
0: سوري بعتذر انه عم بتضحك هالقد، بس عن جد كثير بتصير هيدي القصص. ومرات يعني واحد بيكون قاصد انه يلطش وبيتحجج بالتكنولوجيا واللي بيصحح الكتيبه لحاله. اوكي شي مره وصلت لك رساله من شخص بالغلط وكان مضمونه هيك بنقز، او انت بعتت لحدا بدل ما تبعت لحدا تاني وكمان كنت محرج، واذا صارت معكم كيف طلعتوا من الموقف؟ رح اذكر بعد مره انه نحن السبت اللي جاي ب 11 تموز رح نكون عم نتغدى بحريسة ببيت يوسف، اللي بحب انه يكون عم بيشارك معنا لنتعرف على بعض بلقاء اولي يبعت لي بس الرقم والاسم والشخص اللي عم

0: نسمع رسالة على 7995-9111.
1: يعطيك ألف عافية. مرة أنا بعثت رسالة وهالرسالة كانت خير. عندي شخص كان في مشاكل هو زوجته وتهمته كذا كذا كذا كذا. أنا أمد وأنا عندي عربية. هلا يمكن حملت ضميري ما بعرف، بس أنا ابتديت المشكل إنه ما يصير فيه مشاكل بين بعضهم. قلت له زوجك كتير منيح وزوجك محترم وهذا كله كلام فاضي وما تحطي حكي العالم براسك. بالفعل بالفعل بالفعل بس إجا على البيت اعتذرت منه إنه يمكن يحمل ضميرات غيره. هلا أنا حملت ضميري بس، ولكن من تاني مال كنت مصلح مثل ما بيقولوا.
0: مرسي لك ألبير، بس خلينا نستفيد من رسالة ألبير. تقول إنه أنتم عم تسجلوا لي الرسالة ما تخلوا الباك جراوند أقوى من صوتكم، يعني إذا في حدا بيسكر شباك بده يخفف موسيقى لأنه تنقدر نسمعكم بوضوح. رح أرجع ركز السؤال الأساسي اللي عم بطرحه، مش إذا نحنا عم نجرب نكون عم نغير موضوع معين حتى نقرب وجهة نظر، لا. شي مرة أنت بعتت رسالة بالغلط لحدا غير اللي بدك تبعت له إياها، يمكن فيها كلام جارح، يمكن كان فيها كلام غزل، يمكن كان فيها شو ما كان، بالغلط وصلت له أحرجتك، أو العكس صحيح، حدا بعت لك رسالة وصلت بالغلط وكانت هيك بتنقز بالنسبة لك. 7995-9111 بسمع رسائل.
2: ليك ما عملت إفور لأطلع من الموضوع، لأنه نحن كلنا هيك جروب نحب بعضنا وأصحاب.
0: عادي يعني،
2: فأخذناها كلنا بضحكة وهيك طلعنا من الموضوع بضحكة.
0: أوكي رسالة.
3: بونجور بونجور، كيفكم؟
0: الحمد لله.
3: بونجور للجميع.
0: بونجور.
3: ميرسي على مهندس الصوت مبيضة
0: دايما دايما.
3: شو قصة فوزي خيي؟ رح نغار منه كل يوم كل يوم كل يوم؟ لا لا كثير فوزي خيي، طول بالك خلينا شوي. يلا نهاركم سعيد.
0: طب ما عطيتنا رأيك يا صديقي إذا أنت صارت معك ولا ما صارت معك. إيه أنا بهمني أعرف. جيوفاني إذا ماني غلطانة هيدا الاسم. يلا بنسمع رسالة من ريتا. بدي اسمع يا حلوي شعرك داري. هيك ببلش يا حلوي، حسه عم يحكي معي، عرفت كيف؟ او يمكن مش بحسه، بتمنى داري. بقول داري يعني انتبهيله انتبهيله. نو
4: يا حلوي شعرك داري، ارضى عليكي لا تنسي.
0: انه انتبهي لشعرك ما تفلتيه وكذا، ولا انا فهمتها غلط؟ داري ايه انتبهي له. نو يعني فالت وكذا؟ لا انه انتبهي لشعرك ما تفوت النسمة وتتغلغل فيه هيك، انه اذا طار شعرك كتير بتصير الاجواء اوه. لا قلبي الصغير لا يتحمل. يا حبيبي ليش مش سامع غنية ليندا ليندا يا ليندا؟ شو قصتك؟ أنا ابني لهلأ بهتني فيها. كل ما أسمع غنية من تبع العصر بقول لي إيه عم تنسامع غنية ليندا يا عمي. طيب معك حق. ريتا
5: صباح الخير، كيفك ستي؟
0: صباح النور.
5: صايرة مش معي، يعني حدا بعت لي. أنا كتير بكون حذرة لما ببعت، بتأكد من الاسم مزبوط يعني تما أوقع بهالمشكلة. كذا حدا بيبعت لي شو صاير معه. مرة في شخص بعتت لي فويس، كان هذا الشخص بيحكي معه بطريقة يعني غير، بطريقة كليا غير اللي سمعته بالصدفة منه. كان تليفون حكيت معه ما بعرف شو كان في حديث، ولما خلصت هو نسي

0: بيديك و
1: بعتت على الهواء
0: على الآخر بينبعت لحدة تاني
1: أمني حدة تاني مش على الهواء
0: في مواقف كتير تبع صعبة بد واحد يكون كتير دقيق وحذر من هالإشياء والأفضل أنه ينقي كلماته شو ما كان الموقف ينقي كلماته قبل ما يبعث يعطيك ألف عافية
1: أنا بدك تضحك مرة عم بحكي أنا وأختي على أمريكا وعم خبرها أنه نهاري كان كتير تعبان وطويل ومدري شو قمت مديت إجري وصورت لها الورم بإجري قديش أنا يا ستي يا ختي يا رب يا زينك كل الحارة وعم يجيني نوتيفيكيشن من جروب أخبار يا ستي يا ختي تبست وراحت على الجروب واللي وين ما لحقت شيء الصورة كانوا بلشوا يعملوا لي لايك مش غلط ابدا بس تخيل شو يكون الموقف محرج يعني بدي لحق شيء لو انه قبل ما حدا ينتبه لها تاري بلشوا يحطوا لايكات عليا وانا مرمين هالقد اجري ومخبره انه تعبانه كنت قبل العمليه يعني كان عندي كثير قصص ف اخ يا الله بتصير كثير معنا توني من ميروبا بقول عصام مهضوم نية لك يا عصام يلا رسالة من جورجات 0-9-18-233-70-959-111 للرسائل الصوتية والمكتوبة شي مرة وصلت لك رسالة من حدا بالغلط وهيك كانت مزعجة لألك أو أنت بالغلط بعثت رسالة لحدا وحسيت حالك محرج رسالة
2: بونجور مدام انتكو نهارك مبارك كيفك
1: نهارك يا رب
2: جورجات اي والله بتصير أنا في شخص بيبعث لي فويس بقول لي ام السوس انا ما اسمني سوس انا اسمني جورجات وينك ما عم نشوفك اشتقنا لك ما حبيت نطلع المشي مشوار يا يرجع يبعث لي فويس شو ليه ما عم بترد علي انا زعلتك بشو انا ما بعرفه وما برد علي وكل مره بيبعث وانا ما بعرف الشخص هيدا بس يا ترى ما بيعرف انه انا مكتوب اسمي ماشي بشوف اسمي هو اكيد مضيع بالرقم بس ما بيظهر له انه لما بأيد هالرقم اسم مين بيجي عن جد موقف شيء انا مضحك انا بدل
1: اضحك بعده بيبعث لك
2: يعني هيدا اول امبارح كمان بعث لي ما لا برد لانه ما بعرفه مين هو ومين ام السوس ما بعرف مضيع بسوس
1: جورجيت
2: حبيبتي نهارك موفق وميرسي لك
1: اللي يعطيني رايك جورجيت عم يبعث لي غنجة بأم السوس وما عم تعمل له بلوك شو معناتها يا جورجيت لا شكلك مبسوطة عم يبعث لك جورجيت عملي له بلوك حرام عليك الزلمة عم فكر حاله عم يتغزل بسوسه وسوسه بير ما وجع عليه لأنه عم يوصله لعندك ولك يا جورجيت أنقذ الرجل هيدي رح تتركه من وراك خبريه إنه مش عم يوصلوا له يلا كمان اتصال الو
3: بونجور
1: بونجور
3: ابو جو ميرسي سو ماتش
1: وانا اكثر وينك غايب
3: والله على السمع بس الوقت مش مضبط
1: يلا ما بيأثر المهم تكون على السمع
3: جالسين الشغل بالشركه كله على التايمينج القديم
1: يا الله بسيطه ماشي الحال
3: تتحسن
1: ماشي
3: يا ستنا في الوضع اول شيء عندي مدام تتصل في على كل رمضان وعشورة وكذا كل هولة
1: ايه
3: وبتبعت لي عديات فسرت لها أول مرة أنه مني أنا هذا الشخص اللي عم تبعتي هي هاته طليقة أو شيء فمع الفترة صار 3-4 سنين الخبرية هلأ بتبعت لي صورة بعت لها صورة صارت أنا
1: ايه
3: ايه بشبر بخاطرها
1: يعني. هلأ صرت صار في صداقة أنت وياها بس انه حرام اذا هيك شخص مفكر انه عم توصل رسائله وناطر شيء وما بيوصل لازم تعملوا له بلوك
3: يا ستنا لا مش هيك القصه ما انا بعت فويس وقلت لها انه انا مش هيدا الشخص وهذا التليفون هيك مبيع او مغلطه بالرقم او شيء بس في وضع بالصوت يمكن ما بعرف عم بشبر خاطر هي بتبعت لي صوره عاديه انا بعت لها صوره عاديه
1: ذكرتني بموفي اسمه فويس ميلز تو ايزابيل يمكن او شيء واحد بنغرم بوحده بس لانه عم تبعت فويس ميل لاختها اللي

0: ماتت.
1: حاضرة
0: هذا التعاطف هذا التعاطف أخو أخته. أوكي أبو جو
1: صغيرة بعد.
0: يلا
1: في كمان موضوع النفس والضياع وهيك. فمرة ضيعت سيارتي أنا عشان عم باكل بالسناك ونسيت. على يومين جات قدام شكوى أنها مسروقة وهيك، وعملنا بحث وتحري وكل هالأمور وهيك. بعد فترة جاي بدي عامل سوري يعني بكفي عشان بالطريقة حط إيدي على السيارة أنا وسيارتي هي، يعني انتبهت إنه لألي. فرجعنا نزلنا ليلة لأيلة السيارة، حبسوني يومين.
0: حلو. ليش حبسوك يومين؟
1: لأن شغلت القوى الأمنية وكذا وهيدا شو اسمه دعوة كاذبة بهالحركات يعني.
0: اوكي اخ منك يا ابو جو.
1: قبل 20 سنه
0: عطول مورطنا ومشغلنا شو هالقصه؟
1: 60 يوم وقف دخان.
0: برافو
1: 60 يوم
0: برافو
1: من وقت اخر موضوع تبعولي.
0: لك ابدا منك قليل يا ابو جو. خاي هي خبريه حلوه.
1: يلا ايه حلوه حلوه.
0: خاي ميرسي على اتصالك.
1: سلم على جنبتي.
0: باي. هلا سامي من أمريكا صار معه فضيحة مع مديرته بالشغل. هو دارس بروسيا وعنده كتير صحبات روسيات. حلوين الروسيات، شو بدك بالحكي؟ وفي منهم على مواقع التعارف، وبنت روسية بعتت له صورتها باللانجوري وبده يتواصل مع مديرته يبعت له صورة بخصوص الشغل، بيقوم يبعت له صورته الروسية. شو فهمت منك لما بعثت لها؟ شو كانت ردة فعلها؟ رسالة.
2: بونجور يا ديكو.
0: بونجور.
2: بونجور للحلوين اللي عم بيسمعوا في كلهم.
0: بونجور.
2: كل شهر بتصير معي وحياتي حدا بيعمل بيسحب مصاري من الحساب تبعه من البنك، بتوصل لي المسج لإلي. هيدي ما أنا بعملها، حدا بتصير معي دايما. كل شهر.
0: اوكي ميرسي كتير لقليك. كمان بسمع رسالة تانية على 70-959-1111. بس قولي لي كلير كيف تعمل ردة فعل لما تغلطي؟
3: ايه مرحبا احمد من طرابلس. انا ايه صار معي هيك موقف. اختي بيعتت لي انه بيقول لك خيك الاصبط انه نعمل 1-2-3 مثلا. قلت له ولك شو بدك فيها، هيدا اجدد ما بيعرف راسه من اجريه. طلعت بيعت لي اياها لانه هو كان معنا، يعني كنا عم نحكي هو يحكي معه وانا احكي معه وكذا. بس الموقف بدارك يعني بعت لي بس هيك قال لي انا مشدود، يعني بين جد وبين مزح، يعني بين اثنين.
0: يا الله بين المزح والجد. مرات منضطر مرات نلعب دور الأغبياء أو مش فهمانين لحتى نخلص حالنا من موقف. بس شغلي منا هيني. بس دي أقول إنه للي بعدهم عم يسألوني، نحنا الغدا ب 11 تموز السبت اللي جاي إذا الله راد بحريسة. اللي حابب إنه نلتقى ونتعرف على بعض بكفي يبعت لي اسمه ورقمه لحتى نحنا نبعت له بقية التفاصيل مع الشخص اللي هو اللي رح يعملنا الحجز بالمطرح. أكيد بيعطينا كل التفاصيل التانية، أي ساعة شو المنيو قديش على الشخص وكل هيدي التفاصيل. كمان بسمع رسالة على 70-959-1111. بس قبل اتصال، شي مرة وصلت لك رسالة بالغلط أو أنت بعتت رسالة بالغلط وكنت بموقف محرج؟ ألو
4: صباح النور.
0: صباح النور.
4: كيف قلبكم؟
0: أنا كتير منيحة مروان، مشتقت لك. بتعلي صوتك يعني شوي مروان.
4: يعني أبو جو بدي أقول له بدي أعمل صبحية أنا وياش الساعة جد.
0: يلا لقينا على الغدا.
4: يا الله رحمة ميحة ماشي الحال
0: الحمد لله
4: جميع بخير. لأني أنا ببعد دايما أو بحط علامة احترام هيك.
0: أوكي.
4: مرة عم بحكي مع حدا يعني مع ست، قمت بعت لها بالغلط كبسة بوسي وما كان أقدر أمحي لها شفته، اعتذرت منها. قلت لي بسيطة وكتبتون النية طيبة ماشي الحال. قلت لها أكيد النية طيبة. لازم الإنسان ينتبه جد، لأنه الواتس أب بجرسه للواحد الناس. للأسف.
0: نعم.
4: هيدا
0: أول ما يعني ما غيره صاير، مش صاير معك غيرك، مش صاير معك غيره.
4: هلا بصير أنا بشيلهم دغري يعني، لأنه أيام ببقى عم بكتب شغلي وبكبس بالغلط. ماشي الحد بتصير يعني.
0: ايه كلنا ما هيك، لو ما كلنا بتصير معنا ما كنا فتحنا الموضوع اليوم اصلا.
4: 100%.
0: نعم.
4: بس مرة بعت لي فوق الشخص بعته لحدا.
0: نعم.
4: بعته بالغلط لإلي وما بديش احكي يعني، جرس حاله فيه.
0: يا الله، مرات بيكشفوا نوايا من حيث لا يدرون.
4: صح، متخانق هوية بعت له يابا إجا لعند الهدى تخمين كبس بالغلط، ومرة كمان واحد تاني كمان بعد بويس حبيشتي ومرته تخمين كابس كمان بالغلط وطالع الصوت بيناتهم، دخلت له دغري من بيسور هو ما عرفش إذا عبسمان
0: أوكي
4: قلت له شيل البويس عاجل لأنه ما بيسوا حطوا عجروب يعني
0: كمان هاي متل ما صار فيي أنا. يا الله تعتير ما هيك
4: تعتير جد.
0: ميرسي على اتصالك يا مروان، كنت مشتقت لك انا. باي. 8-0-9-218-233. الو هيك نسمع رسائل بس كانك عم بتسمعنا شي حلو.
5: بونجور الفيكو، انا امبارح صارت معي، كان في حدا بده يجي يصلح لي شغله، قال لي جاي لعندك الساعه 4، بقوم شغيل عندي بيبعت لي فويس بقول لي معلم اجى الزلمه كتيبه، تركت كل شيء انا وركضت وصلت قلت له بانو الزلمه، قال لي انا عم بسالك معلم اجى الزلمه، انه هو سؤال.
0: ايه.
5: يا الله
0: ضحكت. مهنو هيدي لطيفة مهضومة، مش انه مثلا موقف محرج بس اكيد انه شغلة بتضيعك اول شيء.
6: بونجور بونجور مدام الديكو.
0: بونجور.
6: ايه بتصير انا معي بتصير كتير، لانه اذا خصت اذا ما كنت خاطت العمليات بتخربطوا اوقات الاسامي، بيرجعوا بيبعثولي انه خي مش بعتلي لالي رسالة انتبه لمين بعتها، وهذيك سعيد ما اطلع بثمانيات جوش الزغبي من الزحالة.
0: أهلا فيك يا جورج، تعرفت على حدا تاني اسمه جورج الزغبي، جبت سيرتك قلت له ايه في حدا بيتواصل معي من الكحالة اسمه جورج الزغبي، بس طلع هو من غير مطرح يمكن بس كنت أو أنا مغلطة نسيت. يلا رسالة.
7: جورج الديكو، معك رويدة، ولا أنا مرة وصلني من فترة يعني كنت بالشغل، وصلني مسج من مديري لماي كوليج عم بقول لها انه جاي على 10:30 كوني حاضره وهيك، فبعتقد انفضحت على علاقته فيها، بس انا اكيد ما يعني دغري بعثت له رونج ويندو، انه قلت له انه بعتها بالغلط، واكثر من هيك ما حكينا وما حكيت معه يعني حتى تاني يوم بالمكتب كانه شيء ما صار وهيك، بس هو صار بيعرف انه انا بعرف ونفهم مع بعض هيدي
0: العلاقة،
7: بس ما صار حكي يعني.
0: طيب ليكي بس انه
7: راحت
0: خلصت
7: بوقتها،
0: بس انه برافو عليكي برافو عليكي، في اشخاص ما بيصدقوا بيحصلوا على معلومة او فضيحة لحتى يروحوا يلتلتوا ويسرسروا وينشروها انه يابا نحنا عندنا معلومات او نحنا بنعرف شيء، فانا بهنيك رسالة.
8: صباح الخير. ايه انا بدي قلك التيكو انه صارت مع رفيقتي عم تحكي على جمعية هي بتروح بتحضر كل جمعة عندهم، عم تنشح ونشح سرائين شا تعرفي منزل نار ونازل شو قاعدي نشح فيهم، تيجي بدها تبعت لرفيقتها لأنه فيت عم تقلها مشي عم تقلها ما بدي روح هدول هيك هيك هيك روح 2-3 نشحيت النشح وبعتت لهم إياها بالغلط، شوفي بقى شو صار.
0: عم بتخيل. كمان رسالة.
9: بتعرفي تذكرت شغلة هلا، في حدا مرة بعت لي $10 على تليفوني، بعد شوي بدق رقم عم تبكي وتزعقت، قلت لي حولت لك هني بالغلط عم حولهم لرقم تاني ومدري شو، قلت لها تاب روقي روقي روقي روقي هلا برجع ببعت لك اياهم ما تقطع عليهم.
0: ايه
9: هيدي هلا تذكرتها عم خبرك
0: اياها. ايه فعلا هيدي بتصير.
9: راحت المرة خوتي تجنت،
0: حتى نحن صارت معنا مرة كمان وقعدنا نقهرهم شوي انه مين قال لك انه انا بدي ابعت لك اياهم وكذا، بس رجعنا بالاخر حرام ما فقعني لهم قلبهم كتير كنا اشرار نهارتها. كمان بسمع رسالة.
10: ايه مدام قلديكو، فيك تعيدي الاعلان تبع الغداء بحريصة وبأي مطعم والتاريخ، ولا بكون ممنونك. نتعرف على الوش الحلو ونعمل جلسة حلوة.
0: ايه
10: اذا بخير.
0: هلا انا بكفي بس تكتب لي رقمك.
10: محمد من طرابلس.
0: ايه محمد اكتب لي رقمك واذا بدك تجي لوحدك او مع حدا والشخص اللي عم يحجز لنا بالمطعم يرجع بيتواصل معك. هو ب 11 تموز بحريصة ببيت يوسف. بس اكتب لي رقمك ونتواصل معك اكيد.

0: عن جد مرة مبعت لي فويس، يعني الحكي معني لإلي، بس هو مش مبعوث لإلي، بس أنا مبسطت كتير فيه لأنه خلاني أعرف حقيقة الإنسان وكيف هو بقفاية، يعني خلاني أعرف نواياه. حلو الفويس اللي بينبعت اللي بتسمعيه عنك هو مش لإلك، تعرفي نوايا الآخرين تجاهك.
1: إيه معلوم. أنا بحس إنه مرات يمكن نحن مفكرها صدفة، بس مرات هيك ربنا بده يكشف لنا حوالينا الناس تنصير نعرف نغربل. بحس معقول تكون هيك القصة كمان.
2: بونجور، صباح الحلو يا رب. أنا مرة زوجي شغل رجال، يعني ابنه نايب وما بيعطيه مصاري، وعمل له شيء ورشة هيك وما بيعطيه مصاري، بقى بعت له فويس انه هل كذا كذا، مين يفكر حاله هيدا هل هيك وهيك، حرام عليه نحن عنا عندي وكذا، ما خليت كله، واذا ابنه نايب واذا كذا وهيك بقى. وبعتها لشوفير البيبسي، شوفير البيبسي بيعرف كل العالم بالمدينه اللي عندنا، بقى قال لي شو رايك انا ابعت هالفويس للنايب او لابنه أو البايو، لا يكن شيء. قال لي أنت آدمية وبحياتكم مأزوتوا حدا، لا رح أعرف عنك.
1: إيه عن جد محرجة هالأمور.
3: ما تعتبرها جورج سليم الزغبي من الكحالة.
1: ما سمعت شو قال لي. إيه عرفت أنه أنت غير حدا. إيه خلينا نروح على فاصل مع الموجز ووقفة الطقس والطرقات، ونرجع منتابع مباشرة من بعدها. وسؤالنا لليوم، وصلت لكم شي رسالة بالغلط، أو أنتوا بعتوا لحدا رسالة وأحرجتكم؟ واللي بده يكون عم بيشارك معنا سبت الجاي نتعرف على بعض بغدا هيك وقعدة لطيفة على السريع بحريصة، بس يبعت اسمه ورقمه على الواتساب على لبنان الحر ونحن نرجع نتواصل معه.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70 ألومنيوم 25 أدم بيرلا ب $0.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربع من لبنان الحر.

0: أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين في حق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة. وأكد أنه سيواصل من دون تردد أو استثناء اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة. يحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: في بكركي يستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السفير الفرنسي في زيارة وداعية. أشار القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية في اتصال مع وزير الدفاع التركي إلى أن طهران لا تثق بالأمريكيين بسبب انتهاكهم العهود، وقال وقعنا على الاتفاق مع الولايات المتحدة بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وقواتنا المسلحة تحافظ على جاهزيتها، وأي انتهاك للاتفاق سيقابل برد. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. السبت يكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، والأحد يكون غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات خصوصا المرتفعات الشمالية، كما تبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر مع نسبة الرطوبة المرتفعة.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر ولغاية 11 ليلا، وتسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد إميل لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك. كما أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث أنه يتم التحقيق في خلال 24 ساعة الماضية عن سقوط قتيلين وثمانية جرحى في تسع حوادث سير.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: متابعينا بموضوعنا اللي عم نطرحه اليوم، عم نحكي هيك المواقف المحرجة اللي بنقطع فيها. يمكن هي بتكون محرجة بس مرات نرجع نضحك على حالنا انه يا الله شو صار معي بلحظتها، بتكون محرجة بالنسبة لنا. شي مرة وصلت لك رسالة بالغلط فاجأتك، او انت بعتت رسالة لحدا بالغلط وتفاجأت فيها. وبدي بس ارجع اقول انه اللي حب يكون عم نتعرف على بعض سبت الجاي ب 11 تموز نتغدى مع بعض بحريسة، لأن انا بهمني اعرف مين الاشخاص وكم واحد، لانه بدنا نحجز تنكون كلنا سوا مع بعضنا وحد بعضنا، مش نطلع ما نلاقي مطرح نقعد حد بعض، لانه هو ويك اند وسبت واحد. فبكفي تبعتوا لي الاسم والرقم، يرجع الشخص المهتم هو بيتواصل معكم وبيعطيكم كل التفاصيل اللي بدكم اياها. فاذا اللي بده يكون معنا تنتعرف على بعض مثل ما انتم طلبتوا من رحله او صورتي او شيء، بعتوا لنا الرقم حتى نقدر نتواصل معكم، لان الوقت صار كتير ضيق. مريم علي مرة بعتت صوت لتطمن على رفقتها، ام راح بالغلط لرقم طلع شاب وصار يتغزل بصوتها وصار بده يتعرف، بس رجعت عملت له بلوك. ليش عملتي له بلوك؟ يعني انت مش ناوي تتعرفي كنت ولا كيف؟ طيب في مريم برات الاستوديو، في مريم باستوديو، بونجور.
1: بونجور.
0: انا فوتك لانه انت كمان صار معك قصة وقتها ضحكنا ليوم الضحك واخذنا درس من وراها كمان. خبريني شو صار معك.
1: فكنا انا وكم حدا عاملين جروب،
0: لا لا لا
1: نحكي عن حدا انه بالغلط عم نفوت بعد كم حدا تيكبر الجروب
0: تتلقلقوا اكتر
1: انه خوتنا الشخص اللي عم نحكي عليه.
0: حلو كتير. وشو كانت ردة فعله؟
1: انفضحنا، تقبرنا نحن وياه، بس رجع مش الحال.
0: كان معكم بالمدرسة بيتشك عليكم ولا لا؟
1: لا
0: مش الحال،
1: لا نحن كبرنا بنعمل هالحركة.
0: هلا تعلمتوا درس انه ما بقى تلقلقوا ولا بعدكم بتلقلقوا؟ بدي ان اي لا لا بدي ان اي تبعنا لا لا ما بنقدر ما نلقلق. لا قولي لي
1: اذا تعلمت درس صعبة ما في هيدول معلومات ما في طلعن
0: ما فيكي. ميرسي مريم. خليني اسمع كمان رسالة على 7995111.
2: هاي كيفك؟ تمام. مرة انا كنا بعدنا اول ما صحبنا انا ومرتي، كنا بعدنا بالجامعة سوا أنا وياها، خلصت كورس ونزلت على الكفات وعم ببعت لها فويس عم قل لك بوبو أنا خلصت كورس مش وشي هيك وهلأ نزلت. فجأة بلاقي شاب رفيقي هيك بيجي من وراي يقول لي شو بوبو شو بوبو خلصت الكورس، بطلب ليه بعت له الفويس لإله. هلا صرت انا منه يا ارض انشقي وبلعيني، ومنه انه منيح هو انه رفيقي مش حدا غريب او حدا انه فورم حدا على الرسمه. إيه انا وياه إيه بعت لي اياها رفيقي في مزق انا وياه
0: 100%
2: وفي الخبريه كيف مش حدا غريب.
0: نعم.
2: بس انه ايه مثل ما صارت بعت له اياها لقاله، كان معقول ابعتها لحدا غريب او لحدا اتجرس
0: زمطت يعني،
2: قطعت الخبريه وصايره معي ثلاث أربع مرات كون بدي أبعط لها لمرتي شيء أبعطه لأختي تحديدا، ما بعرف
0: ما ليش. تكون عم تحكي على أختك
2: ترجع تردلي تقلي إيه حياتي أنا أنا مني مرتك ترجع استوعي كذا مرة صايرة. وكلهم هول اللي صاروا أنا معي بوقتهم ما كان بعد في delete for everyone المسج.
0: أوكي، يعني كنت أنت مضطر أنك تردخ للأمر الواقع. بس أنا تخيل في منهم مثلا ما بيحكي مع أخته أو مرته بتحكي له على عائلته. تخيل مثلا أنه أنت عم تفوت بنقاش وشوي راحت لعند أختك، ياي شو وضع محرج. هات لنسمع ميدو.
3: بونجور بونجور
0: بونجور. خاص حفظتها ميدو،
3: هادي أنا اخترعتها
0: صح. بونجور
3: بس ما عرفش بالجرام بعني فاي.
0: طيب ميدو لأسمع تاني رسالة.
3: مدام قلبي كوباني سيء مدات نفس الصوت حضرتي وسيمونا.
0: لا في مشكلة عندك بالسمع ميدو. أنا بدعيك أنك تشوف حكيم دينين قريبا جدا، لأنه صحيح نحن زملاء ومنحب بعض قد الدنيا، بس بفتكر مغلط شوي. لو قلت لي مثلا صوتك قريب من صوت رولا بقولوا لنا إياها كلهم، بس صوتنا مميز جدا بيفرق كتير بين الأصوات. بنصحك تروح تشوف حكيم دينام ميدو، وبنصحك نصيحة تانية إنه النوم للساعة 10 ما بيسوى، سبقى وعاء أبكر من هيك. يلا
4: اي بونجور إيكو كيفك منيحة؟ عطول لبنان الحر ليل ونهار. مدام حني آدم طموس، بدي استخسر بليز على السبت بحريصة إذا قلبها الشهر، وما ميرسي كتير لك رحمي 03-319-594.
0: يلا رح نتواصلوا معك يا حني. أوكي
5: هيدي رسالة بالغلط بس مقصودة.
0: أوكي
5: بدي عايد كل البشرية اللي عرفتني من 56 سنة.
0: الله.
5: أنا مرق عيد ميلادي 2 تموز مبارح، من 56 سنة جيت على الدنيا.
0: سهيل
5: يا ريتنا ما جينا يعني إنه شفنا
0: الويلات.
5: بس هاي الرسالة مبعوتي بالغلط على لبنان الحر لا يعرف كل حدا بالدنيا احتك فيي يوم من الأيام كيف إنه نسياني عامد متعمد، وكيف بس تنتهي المصالح بتنتهي الأشياء كلها اللي بتكون رايتها عظيمة.
0: هلأ رسالتك مقبولة سهيل، بس شو هالغرور هذا؟ بدي عيد البشرية اللي تعرفت عليه. ما عليه من عايده إلي ولا من قاسس وما من عايده لسهيل، أنت قرر. أنا بحب عايده، إنه معقول راسك عم بتلفن تعيد البشرية أو تهني البشرية إنه تعرفت عليك نهار اللي خلقت؟ أنا بقول لك هابي بيرثدي بالصحة وبطولة العمر، وإن شاء الله هيك إذا عبالك تكون عم تكفي حياتك مع حدا تقدر تكفي حياتك مع حدا، وإذا لقى الله يعطيك هيك الحرية والقدرة إنك كل يوم تكون أحسن وأحسن. ماشي الحال؟ دعوات منيحة سهيل. إلي نحن يعني بين 12 والوحدة بحريصة إذا الله بريد. أوكي يلا رسالة من وجيه.
6: كيفك قلتي كول؟ كيف صحتك منيحة؟ أنا صار مع حادثة مرة، أنا شوفير تاكسي، أكون ثلاث شباب أقول الصبح فيك تجي كل يوم الصبح الساعة 4 تدقلنا بس هذا نسكر لك بنجي ملاقيك على الشارع بتجي بتاخدنا. قلنا إيه. تاني يوم علمت سكر الخط، برد علي واحد ليش عم فيق لمرتك اليوم الصبح؟ شو في بيني وبين مرتي وشو كذا؟ بدي اشك عليك ارفع عليك دعوة للنيابة العامة. انا فكرت عم يمدح عمي، قلت له عميل بيطلع بايدك عامله. تاني يوم قلت له يا عمي ليش تاخرتوا؟ ليش تاخرتوا انتوا؟ بعلمكم الله ما بتعلمنا كيف وكيف؟ طلع نفس الرقم عطيني اياه بدل ما يحطوا مثلا 03 عطيني بدل ما يحطوا 71 حاطين 70. انا كل يوم عم فيق لمرته للزلمة. كان مشكلة صار مشكلة طويل عريض وواحد بده يشك علي، بعدين احنا دقينا له من تليفون الأشخاص وسمحنا منه انه عفوا ولا تواخذونا، قال انتوا هتواخذونا ونحل القصة. يعني كان صار مشكلة طويل عريض كرمال فرق رقم واحد بس.
0: ايه
6: بدل 70 تبع واحد.
0: بتصير هالقصص عن جد، انه قديش التكنولوجيا مهمة وقديش نحن هيك بدنا نتعامل معها بدقة لانه خدع فضايح. بسمع بعد رسالة قبل ما أعطي الكلمة لأسعار المحروقات ووفاء.
7: خير خير تحتك. والله أنا شاب صديق هيك بعد بعت رسالة للي بده يبعتها لكمان لعندك أخته لصديق. نحن ثلاث شباب بيحب أخته، هي اسمها فؤادي أنا اسمي فادي. بعت لي
0: اسمها فؤادي
7: بتحسسي بعت لي يوم لالي
0: حبيت
7: الغلط على التليفون يوم بعت لي يوم بالغلط لالي وبيع الصوت من تحت هيك مغازلة وانه وصل الدولارات يا حبيبتي وما بعرف شو عم جاي بعت له صوت. انا قلت له اي وصله يا صديقي يا يا حبيبي بجاي بعت لك يوم. قال لي لا خدهم
0: خي هي
7: وجه شيفني. قال لي لا خلي السير بيني وبينك هذا ما يجيب سير لحدين.
0: هذا خجل منك.
7: وصدقيني حبوا بعضهم وتجوزوا.
0: خي هيدا
7: كانت نية طيبة يعني.
0: هيدا هابي أندينج. طيب بعت الكلمة لأسعار المحروقات ووفاء ومنرجع منتابع.
8: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
9: انخاء انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 18000 ليرة والمزود 40000 ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,220,000 ليرة، بنزين 58 أكتان من منين جبت 98 أكتان 1,238,000 ليرة، مزود 1,795,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة لبنانية.
8: أسعار المحروقات برعاية IPT.
10: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
11: ليه؟
10: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
11: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
10: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: قبل ما اكمل بدي اعلق بعد ما عم بضحك، فكرت للحظه انه نزلوا نوع بنزين جديد. بدي اقول لك وفاء، شو خبرينا التطورات؟
1: ليك بهالبلد كل شيء بيصير، وقد ما عم بيغلى بيغلى 50 و80 وشي، بيرجع بينزل 2000 3000.
0: وحلمنا يكون بال50 بس.
1: لا 58 يمكن يصير فيه 58 اوكتان، ما يقعد معنا نعب 98 و95 ننزل.
0: اقول لك هالقد بيصير وضعنا مأساوي بعد اكثر؟
1: بده يصير
0: اكثر. ذكرت الله يرحمه ريمو جبارة، كنت مستضيفته
1: الله يرحمه،
0: عم قل له انا هيك معقول يكون الوضع هيك برايك بعد ممكن يسيء الوضع؟ قال لي ما هو سوري على التعبير، قال لي بعد اخره من هيك خلص بقى فيه.
1: لا خلصنا يعني، ما هلا بدنا نبلش، لازم نبلش نطلع هلا،
0: ما بعرف
1: ان شاء الله، لانه نزلنا مثل ما وعدونا على جهنم وما تحت جهنم، هلا لازم نبلش نطلع شوي.
0: هلا هو في 9 سما وفي 9 جهنم، بركي بعد كم طابق منزلنا.
1: والله ما بعرف.
0: وفاء شي مره وصلت لك رساله بالغلط من حدا، او انت بعثتي رساله لحدا بالغلط وانحرجتي، او هن انحرجوا بعثوا لك؟
1: ايه مره المذيعه الصديقه نوال ليشا،
0: ايه صديقتي نوال، تحية لها،
1: صوت لبنان، وتحية لصوت لبنان. عم ببعت لها، بعتت لي مساج، انبعت مساج من خطها انه بليز بدي اعطيك رقمي، حولي لي مصاري. ما بقدر دغري عرفت انه هيدا او
0: سبام بركي.
1: دغري عرفت انه نوال مسروق خطها. اتصلت، ما قدرت اتصلت فيها، اتصلت باندري داغر يعني الزملاء، قال لي وفاء ايه مسروق خطه، وهي عم بتصير كتير يعني. بقى ايه يعني لو بده يمشي حالي وبدي حول وبدي اخذ
0: إيه اذا اصحابه كثير وهيك
1: بدي فوت باللعبه يعني،
0: كنت خسرتي. مزبوط. بتعرفي هيدي فرصه انه نعمل لفتة نظر، انه مش بس
1: صح.
0: المساج الغلط ممكن يكون احراج، مرات بيكون حتى ناس تنصب علينا،
1: عم بتصير كثير هلا
0: صح، وارقام غريبه
1: فعلا، تنصيب صح،
0: ننتبه منها
1: صح.
0: ميرسي على خبرتك.

0: كمل اسمع رسائل على 7995-1111 ردا على سؤالنا لليوم. شي مرة وصلت لك رسالة بالغلط أو أنت بعثت رسالة لحدا بالغلط وأحرجت، وشو كان الموقف أو كيف طلعت منه؟
1: صباح النور، هلا عم بتضحك بيني وبين حالي، عم بتذكر هالأخبار اللي عم بسمعها على الراديو. هلا في مرة كان بعدني خاطب جديد، قاعد عم بتغزل وعم بحكي مع، طلعت عم بحكي على جروب الموظفين تبعي. كان موقف مضحك محرج،
0: يعني بيصيروا يعرفوا شو نقطة ضعفك وخصوصي انه موظفين عندك.
2: مدام قلتك كيفك؟ لا انا بشبه صوتك لصوت طوني بصراحة، قراب يعني لبعض.
0: لو سامع صوت إلي مسيحي نفس الصوت ما فيك تميز. يا الله ضحكتني من قلبي. يلا رسالة.
3: صباح، أنا خليل من البقاع. أنا بيصير معي أحلى من هيك، إنه كون مثلا بدي عم فكر بشغلي فبفكر فعلا بصوت عالي واللي قاعد حدي بيسمعها، وبنسى إنه في حدي إني عم بحكي، بروح حافي علي بوجهه يعني عادي بتصير.
0: اوكي كمان رسالة.
4: بونجورين 3 و4، هيدي الرسالة بالغلط رح ابعث لكم اياها. حدا بيعرف ليش ما نزل سعر البنزين والفيول بعد بلبنان؟ بشرفكم. حدا بيعرف؟ بالغلط بعث لكم اياها.
0: هلا اذا ماني غلطانه انا قريت خبر عم بيقولوا عم يشرحوا بوزاره الطاقه ليش ما نزل، بس مش قادره هلا ابعث لك الخبر لانك بعت لي الرساله بالغلط. لو بعت لي اياها لالي كنت بعثت لك. يلا.
5: ايه يعطيك العافيه قلتك، وهيدا اللي عم يحكي هيدا انا، هيدا نسخه عني انا عن جد. بتعرفي على كتر منه شايف، عالم مصلحجيه، بس يكون لك مصلحة معك يا عيني ويا روحي، وبس تخلص المصلحة بكل وقاحة بيتركوكي، بكل وقاحة معه حق. هو عن جد يعيد البشرية لأنه هو مهم أكتر منه أنا كمان، طبعا مش الكل يعني.
0: مرسي لك يا ناديا. بسمع كمان رسالة، واللي بآخر 6-7 دقايق اللي بده يبعت اسمه ورقم تليفونه حتى يتواصلوا معه كرمال نشوف تنلتقي نهار السبت اللي جاي حتى نربح وقت، لأنه بقى عنا كتير، عنا بس أسبوع، يبعت لنا على هالرقم على 7995-1111 الاسم والرقم، وإذا بحب يقول كم شخص حتى نتعرف على بعض السبت اللي جاي مثل ما أنتوا طلبتوا مني رسالة.
6: ايه اسعد صباحك، معك ابو جورج. انا بشتغل بشركه سألت انه السكرتير اسمه ساندي والمدير اسمه سليم، بقى كنا مكتبيني بشغله اعملها شي وراء، بقى المهم انه بيطلب مني، بدي اللي هو بيطلب مني غير شغل، عم بلغه انه انا ما رح فيني اعمل شغلتك لانه المدير دق لي وقال بده يعمل له شغله ضروريه. بتعرف انت قد ايه هيدا وكذا، هلك الله تبعي قد ما بيطلب. تري انا لوين بعت ال
0: لعنده
6: الفويس للمدير.
0: يا الله قديش موقف محرج، عن جد موقف محرج. يلا
7: بونجور عليك ولا لبنان الحار
0: ولا لك.
7: انا صار معي شغلي من هالنوع، المدام اللي كنت اشتغل معها مش 7-8 سنين، الدرايف الخاص إله ولعائلته. سابت مرة على عيد الميلاد رايحة هي وخيها

0: بعت المساج لي انا نزلته قدام المحل وسمعت تليفوني رن، فتحته عم شوف شو المساج اللي جاي لعنده، قريته صرت اتضحك انه هلا هي معها حق تحكي يعني بتقول له انتبه. بعد شوي طلعت بالسياره
1: كمل وهو كمل
0: على الكومبليمون مدام اكس ايغريك، وصارت تضحك هي ما عرفت ليه. تاني يوم الصبح قالت لي شوقي بكره ما تجي على الشغل، قلت لها ليه خير شو في؟ قالت لي خجلاني منك، قلت لها بالعكس مدام انت عم تحكي المزبوط بس خلص صفا ماشي الحال انه ما بدها لدي، لانه كان خي عم بيزفر بالسان بس بالفرنسي وبالانجليزي.
1: لا بالفرنسي وبالانجليزي عادي رواق.
0: المساج لي انا
1: هلا بتعرف انت المسبب العربي وقع اقوى بالفرنسي وبالانجلي سافا، انه هو كلاس عرفت كيف، انه بتمرق بتقطع. اصلا انا بس بدي هدد اولادي بقول لكم ما تخلوني بلش احكي فرنساوي يعني بلش سب لكم على اساس انا بسب كثير.
2: مدام قدك وبونجور، والله انا مش من زمان صار معي باليومين بعد فويس لصاحب الشغل عم بقول له يا الله الزبون ما اساله طلع بعته للزبون.
3: بونجور كيفكم تمام؟ أنا مرة اشتريت خط عم بحكيكم من شي 16 سنة يعني أو أكثر كمان 20 سنة، اشتريت خط ثابت. هذا الخط كان مع الفنان سعد رمضان، بايعه هو اشتريته أنا، وصار الفانس تعولوا يدقولي وأنا عملت حالي سعد رمضان.
1: ما شي عشت الشهرة يعني لفترة معينة كمان رسالة.
4: صباحو يا ست إلديكو.
1: صباحو.
4: والله مرة صار معي قصة كتير محرجة، يوم أحد الأصدقاء بعت لي صورة إنه ممكن تقطع بين شباب بين بعضهم بين رجال بين بعضهم، قلت أنا بدي بعتها لحدا، قمت بعتها على جروب العائلة، حطيت رأسي ونمت وعيت بالليل، قلت لك الكروب طالع نازل مسبيت الدنيا، الواحد ثلاث ارباع النسوان والبنات طالعين من الجروب، خربين الدنيا خربين الدنيا، قمت انا طلعت من الجروب وخلصت.
1: يا الله اي مرات
4: يعني شغلي كانت شغلي كثير كثير كثير محرجه يعني.
1: ايه محرجه فعلا، بيصير معنا قصص محرجه جدا.
5: ايه ست إلديكو، بالنسبة للقاء نهار السبت يعني عم تعملي لقاء ببيروت، نحن بالبقاع هون ما فينا ننزل بحكم شغلنا وبعاد، بدك تعملي لقاء بالبقاع تفضلي عملي تنعمل لقاء بالبقاع ونحن كمان حابين نتعرف عليك.
1: طيب ريتا شو رأيك ننسق أنا وياك؟ إذا أنت بتعرفي أكتر مني فوق، أنا هون برضو هون استعنت بحدا، إذا أنت بتعرفي مطرح فوق وبدك تقترحي علينا شي وكل اللي بالبقاع منلتقي فيهم فوق، أنا موافقة اقترحي شي منحدد تاريخ ووافقت 100%. أوكي خليني أسمع بعد رسالة بنخلص وقتنا.
6: ليك خيي هيدا جيف عم يرجع يحمى معك، انا هيدا الشغل ما فيه امشي فيه هيك. الله يخليك بتشوف شو بدك تعمل فيه، مو معروف
1: انت هلا عم تحط اصبعك على الجرح،
6: اجي صفه عندك معلم ودبر راسك.
1: اوكي ست الستات
6: انا هيك ما فيه كمل معلم
1: بامرك ست الستات
6: حبيب القلب انت.
1: عصام هلا عم تحط اصبعك على الجرح انت، صحيح بعدته بالغلط بس انا سيارتي فعلا عم تحمى وصارت بالجراج وبدها تكلفني شي $1,000 مش حرام انا حمود صلولي حتى ما يوقف قلبي. هلا اكيد ربنا بيدبر ونشكر الله بس مرات هيك بيجيكم قصص مش بوقت ابدا ابدا. يلا مش مشكل. هلا انا بدي اختم بفكره كتير اساسيه، صحيح مرات نحنا منبعت رسالة بالغلط وحدا بيبعت لنا رسالة بس بتكون بالغلط، مننحرج شوي منطلع من الموقف بشي طريقة، بس الفكرة الأساسية إنه مرات نحنا منكون عن جد عم نحكي على حدا ومش بعتين بالغلط، بس اللي بتوصل له الرسالة ما بيكون قد الثقة وما بيكون قد الأمانة وممكن يرجع يسمع رسالتكم لحيلا حدا تاني أو لصاحب العلاقة، وصدقوني ممكن يبرم وجهه عليكم وبطل يحكي معكم وانتم ما تعرفوا ليه، بعدين تكتشفوا انه هو يسمعهم رسالتكم وهذا الشيء أخطر بكتير أنك أنت تبعت رسالة بالغلط عن عفوية أو يمكن عن غضب أو يمكن تعمل ردة فعل. وبالتالي من إذا بتكون تنتبهوا مش بس تما توصل رسالة بالغلط, حتى انتبهوا من أكتر الناس اللي بتحكوا معهم كل يوم, لأنه صدقوني مش كل الناس مكشوفة, وفي ناس مخبية بتيابة ومرات بتعملكم فتن بس لأنه شايفة في شيء عندكم أحسن من اللي عندها, وممكن عن أذية تسمع أو تقري رسائل أنتوا كاتبينها. فعدوا للعشرة قبل ما تكتبوا ولو ما حيتوا مرتين وثلاثة. مرسي كتير لألك إلي مسيحي, أنا برجع بشوفكم أو بلتقيكم تانين إذا الله راد.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بالشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف انه هالظاهرة هي ظاهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي

0: بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعتهم منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: جديد توني كيوان، انتي مليون.

0: بلا رحمة.
1: هل التحذير من الفتنة يحمل تهديدا غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفاؤه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجة حمايته؟ وهل بددت زيارة الشيباني المخاوف من الاستعانة بسوريا في لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر، المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيوياً.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدة لورباك 200 جرام $2.20.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثانية عشرة إلى ربعان من لبنان الحر.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. أضاف: قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين. أكد نقيب الأطباء لياس شليلة في خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون على رأس وفد، أكد التمسك بالقيم والثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين، مشددا على أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة باعتبارها الضمان الأساس لحماية الوطن وتعزيز الاستقرار. وأشار إلى أن اللبنانيين دفعوا ثمنا باهظا جراء الحرب الأخيرة، مؤكدا تأييد أي حل سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره ويتيح للبنانيين العيش بسلام وكرامة. ممثلا حزب القوات اللبنانية، شارك عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك والسيدة أنتوانيت شاهين في المؤتمر الدولي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام الذي عقد في باريس في حضور الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسية وممثلين عن عشرات الدول. يزبك أضاء على الدور المتقدم للقوات اللبنانية وتحديدا عبر النائب السابق إلي كيروز الذي تقدم باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في العام 2012، والذي تبعه لاحقا النائب جورج آيس بمواكبة من النائب جورج عدوان. وكرر يزبك متابعة الحزب هذا المسار حتى يبلغ خواتيمه بإقراره في المجلس النيابي وإدخاله حيز التنفيذ بأسرع وقت، كما شدد على أن القوات اللبنانية لن تكتفي بهذا الإنجاز بل ستواصل عملها لإصلاح القضاء وتأمين استقلاليته، مشيرا إلى أنها إلى جانب حتمية صون العدالة وحفظ كرامة الإنسان. تقوم وزيرة السياحة لورا لحود بجولة على ميناء الصور وتزور المؤسسات السياحية والحارة القديمة في المدينة. أخيرا، قال الحرس الثوري الإيراني: نحذر الأعداء بأن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم وأكثر تدميرا من جانب قواتنا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: مرحبا. بكل امرأة قصة، قصة تعب، أحلام، قرارات وانتصارات صغيرة يمكن ما بيشوفها حدا، ولكنها بتصنع منا امرأة أقوى كل يوم. أهلا فيكن بحلقة جديدة من وومن توكس، حيث منلتقي بنساء ملهمات ومنقترب من الجانب الإنساني بحياتهم، بعيدا عن الألقاب والصور يلي منشوفها على الشاشات ومواقع التواصل. ضيفتنا اليوم امرأة اختارت أنها تعيش أكثر من رسالة بآن واحد. أم بتحط عائلتها بقلب حياتها، صحفية بتحمل الكلمة بمسؤولية، صانعة محتوى بتآمن بأنه التأثير الحقيقي ببلش بالصدق. بيسعدنا وبيشرفنا أنه نستضيف اليوم جينيفر البازعوني قيوميزيون لنحاورها عن رحلتها، عن المرأة خلف الكاميرا، عن الأم يلي بتعيش تفاصيل كل يوم، وعن الصحفية وصانعة المحتوى يلي صنعت حضورها بخطوات ثابتة وأحساس صادق. أهلا وسهلا فيك جينيفر، نورت وومن توكس.
3: هاي ريم، ثانك يو.
2: لكل أسئلة المستمعين منقدر نتلقى واتساب تكست أو فويس على 70 959 111. جينيفر، كتار من المستمعين بيعرفوك من وراء يور بيج على السوشيال ميديا. اليوم نتعرف على الامرأة خلف هيدا الصفحة. بالبداية هيك خلينا نعرف المستمعين مين جينيفر ما وراء الكاميرا.
3: هاي ريم، أول شيء أنا بدي أشكرك، سرتيني كتير أنت عم بتقول المقدمة صراحة. Thank you. أنا مثل ما أنت عرفتي عني، أنا جينيفر بازعوني كيومجيان، أم وأم جان بول وزوجة، واشتغلت بالأساس درست صحافة، و كنت عم قلك تحت الهواء انه كنت بلبنان الحر من 20 سنة عم بعمل ستاج وهلا رجعت هون. فدرست صحافة، اشتغلت بالاعلام، وبعدين اشتغلت وبالصحافة المكتوبة، وبعدين اشتغلت بالاونلاين ميديا وبالكوبي رايتنج، ولما صرت وبالسوشيال ميديا والانفلونسر ماركتينج، ولما صرت ام وكان كتير هممني انه تربية ابني، شخصية ابني، نمي ابني، حسيت انه من هالتجارب يلي عم بقطع فيها ممكن كون عم فيد الامات، وعم هيك شارك معهم، ممكن عم جاوبهم على اسئلة عندهم ياهون. فقلت يلا
2: نفتح البيج،
3: بفتح بيج The Parents Way، وهي هيك شوي شوي عم تفتح طريق قدام حالها
2: وعم تكبر. ومثل ما أنا بالصدفة شفتها ولفتني يمكن كونتنت كتار من الأمهات هيك عم بيفوتوا على هالصفحة وعم بيصيروا kind of community معك، لأنه
3: إن شاء الله الحقيقة
2: عم بتصير إنه مش إنه حدا بعيد، حدا بقلب الخبرية يعني دولبة عم هيك ترشلينا وين في activities، وين هلأ بنحكي أكتر عن محتوى البيج وشو تفاصيله، ولكن هيك خبرين شوي إذا بدك تختصري حياتك بثلاث محطات أساسية شو بيكونوا؟
3: حياتي بثلاث محطات أساسية بختصر، أول شي بيتنا، أمي وبي وإخواتي، وبختصر وهالمرحلة بعنوانها يمكن المرحلة الأبرز فيها كانت مرحلة تعلمي بالثانوية بشر الرسمية، لأنه هاي المرحلة هي اللي صنعت جزء كبير من شخصيتي. بعدين الزواج، هاي شهان
2: تحية
3: 12 سنة زواج وحب، وما بدي أقول صراع، بدي أقول كتف على الكتف،
2: حلو،
3: والأمومة وجان بول تحديداً. حيلة الثلاثة
4: كان بيعرفوا لجون بول ما في ما يحبوا. قلت لك تعرفت عليه بالصدفة، ما كنت عارفة يعني وقت حكيتك ما كنت عارفة انه جون بول ابنك وعلم فيه طبع. شفته كان عم يدق الدرام قلت مش معقول شو طيب هالصبي، وعندن بس حكيت كي انت ابنه لهذا الصبي اللي سو الله يخلي لكم اياه وتضلوا هيك هالاهل المؤثرين بالمجتمع وتضلكم عم بتعلموا وتعلموا فينا.
3: ثانك يو.
4: هل وصلتي بالنسبة لإلك للمحل يلي كنت بتحلمي فيه من أنت وصغيرة، أو الحياة أخذتك لمحل أجمل أو أصعب؟
3: بفتكر أنا اليوم الإنسانة يلي كنت بحلم شوفها بالمراية. واو. بغض النظر عن النجاح بمفهومه الكلاسيكي أو أنه مثلا شوفيه على السيفي أو على الأرشيف، أنا كنت بحلم شوف على المراية إنسانة راضية حمد ربها وشكرته، إنسانة عندها سلام جواتها، وإنسانة إذا ما رأيت شي محل يكون مرورها خفيف، وبنفس الوقت تعرف إنه يعني اللي يشوفها يشوف مضرورة يمكن يحبها ويكون بس ما يحسها إنه حدا إنسان، يعني يقدم أحلى نسخة بتنحب مني، وكل هالحب والطاقة اللي جواتي يكون عندها هيك بيت أطبش الباب أقفل بابه أقعد فيه يعني مع عائلتي والحمد لله نشكر الله وصلت لهم أحلى بكتير. بس المحطات ما في حدا منها حياته يعني بتكون سهلة، والصعوبة بتصنع منك نسخة أنت كنت مفكرتيها أنه بدها غير طرق
4: دهب ما بيصير دهب إلا طيقطع بالنار. وقتها توصل إلى هالعمق اللي عم تحكي فيه اليوم أنه النجاح مش بمعنى الكلاسيكي أو المفهوم الكلاسيكي شو موقعي بالمجتمع أو شو معاشي أو شو اسمي على السيفي، وقتها توصل لأنه النجاح هو سلام داخلي، يعني واضح شو هالمسيرة يعني مشيت فيها توصلت لهون. بعدك تقول شيء أو خلنا أسرتين
3: بس ما بنكر أنه أنا شغلي الشغل يلي عملته ويمكن القصص يلي حطيتها على السيفي، يعني كمان ما بدي أكون أنا
4: أكيد هي اللي,
3: هي اللي بتوصلك طبعًا. أنك أنت فرحتك فيها بس بتفرجيك أنه هي يمكن منا الجوهر شي. بس هي شقفة من هالجوهر بس يعني هيك تنويها لأنه أنا طبعًا. مبسوطة بالشغل يلي اشتغلته قبل.
4: ونحن دائما بنحكي بهالبروجرام عن أهمية كمان طموح الإمرأة طبعًا. وشغلها طبعًا. وكيف عم بتوفق بين عائلتها أكيد. وشغلها وهل هيك كذا رول يلي بتلعبه الإمرأة. بما أنك بعالم الصحافة والإعلام وهلأ كمان رحتي على صحافة الإلكترونية والأونلاين اللي هي هلأ من صرنا من سميها النيو ميديا للأسف، يعني يمكن ما بعرف هيك الميديا التقليدية عم يبلشوا شوي شوي يخفوا وكتار منهم عم ينقلوا أونلاين بلاتفورم طيب يكون في استمرارية مثل ما نحن كمان بالإذاعة هيك عاملين نفطة بالستوديوز وعم ننقل أونلاين بزمن السرعة. وبما أنه أنت بنت المؤسسة يعني كلية الإعلام خليني أقول برأيك ما زالت الحقيقة عم تربح؟ لأنه اليوم صار في الهدف هو السرعة والسبق ومين بيوصل الخبر أسرع.
3: بالنسبة إلي يلي بده يبرم على الحقيقة بلاقيها، يعني إذا هو بده يشوف الحقيقة بيشوفها. هلأ لا شك أنه كثرة المعلومات وكثرة المصادر والسرعة
4: بيما والريلز السريعين ما عليك جلادة تفوت على شيء طويل صرنا
3: ولا فيك ولا عند لا عندك القدرة ولا عندك كاباسيتي وبتجيك المعلومة ومانك قدرة تفلتريها صعوبة. بس لا شك أنه ضل أنا بيضل بدي صدق انه الحقيقه هي اللي بتربح
4: لانه للاسف لو انه تشوفوا على السوشيال ميديا وهيك بتلاقي العالم خلص بتصدق اول خبريه وبتصدق الخبريه هيك السبايسي
3: اكثر يعني مش
4: للأسف. مهم الحقيقه مهم اي وحده فيها خبريه. هل سبق قبل انك كنت تشتغلي بالميدان يعني الاعلامي رجعتي للبيت بعد تقرير مقابله يمكن ارتيكل كتبتيه وانت هيك حامله معك يمكن وجع الناس او شيء هيك صار معك غير لك مفهوم للدنيا أو خليك تشوف الدنيا بطريقة تانية؟ بتعرفي لأنه كل يلي بيشتغلوا بعالم الإعلام بيحكوا نفس الموضوع أنه كل الأشغال بتشتغلي بالعالم، عالم الإعلام بتفوت إلى العالم كتير. يعني بتصيري أنت بقلب الحدث بقلب مع الناس بتشوف القصص من غير منظار بغير طريقة.
3: طبعا كتير ذكرتيني أنا من شيء 20 سنة لا أقل شوي 18 كنت أشتغل
4: ما تعمل سبيت
3: كنت أشتغل بجريدة وكان عبالي تعرفك كنت طالع مش كان تعبير جديد عم نستعمله أصحاب الهمم بفترتها. أول كان تركيز عليه إنه ما بقى تقولوا كلمة أخرى، قولوا أصحاب الهمم.
4: سوي
3: الحاجات الخاصة صح. فبهالفترة أنا كان عندي طلبت من مدير التحرير إنه أخذ صفحة وضوي فيها على هالناس شو عم تعمل، كيف قادرة تشق طريقة. كنا كل مرة نروح، يا الله ذكرتيني، كان في مصور بوجه له تحية، ما بعرف إذا عم يسمعنا إن شاء الله، اسمه فضل عيتاني، مصور معروف. فضل بمرة كنا بموضوع أنا وياه كتير إنسان ومؤثر، رجعين بالأسانسير فده مع فضل، قال لي الله خليك ما عندك يعني رقم هيفا، ما عندك خدينا شحادة هيك. بس بنفس الوقت وقتها ما في انكر انه هيدي كانت مسحة ومنا يمكن منا الحقيقة، لانه كل مرة كنا نروح انا وفضل نصور موضوع ونشوف قديش نحنا بتعرفي بتنوجعي على قديش الدول قديش الناس مهملين، مش قديش مهملين، بس في ستة هلأ صارت هيك دنيا الحق، كان اسمها ماري إيلان، تأثرت وبحب اني ما بزعل اني بتأثر، يعني انسان بلا تأثر. ما ماري إيلان كانت عندها تصلب لويحي وكانت ترسم بتمها، وكان كل جسمها ثابت، وكان وبتذكر اني عنونت العنوان ثبات الجسد وحراك الأحلام. بتذكر لهلأ. فماري إيلان من وقت علمتني انه اذا فيك شغلة وحدة تتحرك بعدك عم تتنفسي، وعلمتني الصبر، وعلمتني الرضا، وعلمتني شوف الاشياء الحلوة. ماري إيلان رحنا نحن وياها مشوار عند حكيم، كان صار لها يمكن شي 10 سنين منا ظاهرة لبرا، ما تحسرت، بس عم تطلع مبسوطة انه هاي الشجرة بتعرفها وكبرت، وهي الطريق شقوها جديد، ما كنت عم بتشوف الا الشي الحلو. فايه انا هيدي الفترة صنعتني وخلتني هيك اذا بدك انزل اقشط هيك على الارض اقعد واعرف انه الدنيا من كيف تنشاف.
4: حلو حلو، هيدا العمل الانساني هو اللي بيصنع الانسان. صحيح. على كل حال تنفوت الى شق او محور الامومة، كيف غيرتك الامومة كامرأة قبل ما تغيرك كأم بعد سنين طويلة من الزواج؟ صار عندكم جان بول، سو خبرينا هيك عن هالرحلة.
3: أنا الأمومة ما غيرتني، صنعتني، عملتني من جديد، جبلتني. نطرتها وتمنيتها ما بستحي أو بزعل أني شحتها مع كل مذبح فت عليه، بس بنفس الوقت كنت أقول إذا بدك إيانا نكون أم وبي، أنت قادر، أنت شو إيش يا رب، أنت شو شايف. وإجا جان بول هدية عيد الميلاد بال 2020، هدية حياتنا كلها. ومن وقتها حسيت أنه هيك شفت جينيفر الإنسانة، لأنه كان عندي كتير أسئلة حول أنا بستحقه، قادرة أكون أمه، قادرة أعوض له، شو رح يشوفني، هول الأسئلة. بعدين شفت انه لا، انا لو ماني امه الله ما حطني امه، لو ماني قادره اكون اذا بدك يعني هيك، لو ما روحنا مكتوبه لبعضها انا وياه وبيو ما صارت هيك. ومش تألغي حدا مرق بحياته أو تألغي تاريخه،
4: فينا نفسر شوي للمستمعين طبعا بطريقة مختصرة.
3: فينا
4: ما بدك تفوت كتير بالموضوع بس دستان يفهم شو عم تقول.
3: طبعا نحنا جان بول أنا بسمي بيبي كادو، نحنا أنا وجوزي أهل بالروح والقلب، يعني جان بول ما إجا من أحشاء، إجا من قلبه، هيدا التعبير اللي أنا بحب استخدمه. فوقتها إجا جان بول هيك هالهدية، تعرفي لما تنطري الشغلة وتتحقق
4: تعرفي قيمتها أكتر،
3: تعرفي قيمتها تنخضي، بس تعرفي بتصيري أنت يعني أوقات الحلم لما تشوفي أنه أحلى، أنه الحقيقة أحلى بكتير من الحلم، يعني أنت كنت تحلم شيء وصار في وحقيقته طلعت أحلى منه بكتير، بديك ما فيك مش وحدة، كل إنسان بيوصل لهالمرحلة بيعمل بوز، بياخد نفس وبيصير متلقط بكل ثانية بكل لحظة بكل تفصيل. فأنا عملت إذا بدك هيك ريسة لكل حياتي، مين أنا كشخص كإنسان، شو أهدافي، شو أحلامي، شو مين بدي أكون كأم كزوجة ككل شيء. وجان بول بقوله يعني ما بعرف إذا أنا ما هو أمي
4: ما حبي لأمي يعني إيه
3: فنحن هيك ثلاثتنا أنا وشهان وجان بول هيك عم نعمل خلطة بيت يعني مع بعضنا الحمد لله يعني الحمد لله
4: صح حلو. اكتشفت قلت شيء كتير مهم هلا انه انت رجعت عملت ريسات لحياتك تتعرفي مين انت وكيف قدرة تربي وهيك يمكن هدفك ورسالتك بالحياة. هذا الموضوع بعتقد لازم كل شخصين ناويين على خطوة زواج يعملوا اول شيء يعملوا تربي يرجعوا يعرفوا هن مين، جروحاتهم كيف ينطلقوا منها، مشاكلهم كيف ينطلقوا منها، يفهموا الآخر مين وشو جروحاته وشو طفولته وكل هالتفاصيل. ده بس يفوتوا على هالبيت الزوجة ما حدا منهم ينزف على الآخر طبعاً. والأهم ما ينزفوا على أولادهم
3: طبعاً.
4: يعني من خلال هالبرنامج كتير كان عنا لقاءات وأحاديث ومقابلات مع اختصاصيين بعلم النفس وإلى ما هنالك، بتصير تفهمي كل مرة قدي التيرابي مهمة وقدي بطلت مثل الأول إنه إيه المجانين بيعملوا تيرابي، لا كل شخص بحاجة لتيرابي طبعاً. الإنسان الواعي
3: بيفهم نفسه.
4: هو اللي بيفهم نفسه، هو اللي بيعرف هذا التصرف من وين إجا، هذا الغضب من وين إجا، يمكن هيدا المشكلة مع هذا الشخص من وين جاية، يمكن أنت بضعفك عم تقطيع هذا الشخص. ليش أوقات في أشخاص نستفز منه لأنه نحن
3: في جواتنا عم ينكزنا
4: كل هول التفاصيل، وبتعرفي بيبينه أكتر وأكتر بس يصير عندك أولاد
3: طبعاً.
4: بس تصير أنت من حيالة شغلة عصبة، من حيالة شغلة يطلع صوتك، بتفهم إن ليه أنا عم بعمل هالردات الفعل، بس تفهمي حالك تصير تتربي بطريقة أحلى. وقدي حلو أنه أنت وقت حصلتي على هالنعمة وهالهدية يلي قلتيها ما فكرتي، أكيد فكرتي بكل الأمور الجسدية ولا كل التفاصيل، بس فكرتي بالأول أنا طبعا. كيف بدي كون منيحة تخليه يكون منيح،
3: كيف بدي أقدم أفضل نسخة من
4: كمية يعني الوعي صراحة.
3: لا لا لا لو لا ولا جوزي كمان يعني، هو أنا كمان كنت ناطرة أكون أم وشان كنت ناطرة يكون بي، ف ونحنا أنا وياه يعني كابل قبل ما نكون أمو بي يعني
4: تدلوا محافظين كمان
3: إيه. فجان بول أنا دايما بقول أنه جان بول سمرة حبنا، إن إحنا لو ما حبينا هالقد ما إذا جان بول يعني
4: أكيد. شو اكتشفت بحالك هيك صفات ما كنت بتعرفيهم، أو شو القصص يلي قررت أنه تغيريها بحالك كرمال تكون النسخة الأفضل؟
3: بعرف نحكي عواطف
4: انت بديك تبكينا بالحلقة مصر، انا بغير شي ببكي دغري
3: يا الله شو الشي اللي اكتشفته يعني ما بعرف. هلا في شغلة هيك انا رح لك انه انا وجهي شوي كبير هيك ومتفح، فكان دايما عندي هجس انه بدي قص قصات زغرو بس اجا جان بول وهيك بمرة كان عم يطلع سنه ولقى وجهه على وجهه ونام كل الليل على وجهه
4: فاتني بصير
3: تششت ليش وجهه هالقد كبير. جان بول هيك ردني معه، نزلت على الأرض وقعدت معه هيك على الأرض دبدبت معه إذا بدك، رجعت اكتشفت أنه قديش أنا خليني علمني فرجيني قد أنا قادرة أكون انحب، فرجيني قديش قادرة أكون أنه قلي أنا موجودة لهدف لسبب. اكتشفت بحالي اني انا كنت اعرف حالي انه انا كان ينقلي كتير ايموشنال انت، بس اكتشفت انه حبيت الايموشن الانسان الايموشنال، بس بنفس مثل ما انت عم تقولي ما اسقط كل ايموشنز تبعه انه انا ايموشنز تحملوني يعني لا بس اكتشفت هيك ردني هيك على القصص البسيطة الصغيرة اليومية عبالنا هيك بقول دايما عبالنا الماضي والحاضر. فاكتشفت في إنسانة إنه بقدر كون يوم بيومه، بقدر ما بتعني لي القصص الكتير كبيرة. عارفة جوابت على سؤالي؟
4: عرفت بتجنني شو يا إلي عرفت تجاوب أخذتينا العالم تاني. شو أكتر مخاوف عندك إياها تجاه جان بول؟ بتعرفي نحن اليوم كأمهات بهيدا العصر بنقول تربيتنا كتير أصعب، الدنيا تغيرت، الشر صار كتير كبير، القصص اللي مشتاحة الدنيا كثير المشاكل، يعني بتحسي عم بتربي هيك مثل واحد ماشي بمدينة ألغام وعم بيقطع حوالي هالألغام. أنت شو أكتر شيء بخوفك عليه؟ بعرف أنت بتشتغلي عليه على كل الأصعدة، أنت تخليه دائما يحس قديه هو مميز، وهلا كنت عم تخبريني كيف هو بخبر هستوري هيك براود وهابي وهالقد عنده ثقة بحاله فيكن وفخور أنه هو ابنكن وكتير بتقوي، بس بنفس الوقت أنه كل أم بتخاف على أولادها من هيدا العصر وهيدا الشيء اللي وصلنا له.
3: أنا لأنه هيك أنا كنت خاف من أنه طفولي أوكي، بس لما يصير مراهق شو؟ فبخاف ينسى ربه قد بيحبه، بخاف ينسى أنه هو في حدا حطه بهالدنيا ومسؤول عنه، يصير بده يعمل كل شيء بزنده، يفكر أنه وقال أول باب بيسكر بوجهه يشوفها سودة كلها. بخاف عليه هالشي لأنه الإنسان يلي بيعرف أنه هو هون وفي هيك له بالسما محل واسم قد ما راح بيعرف يرجع، بس اللي هو بينسيون ساعتها أنا بخاف عليه.
4: تحرص أنك كتير تزرع فيه الإيمان.
3: ليك أنا نحنا من يعني بفرجيه الإيمان شو بيعمل، وبقول له في ساعتين بالجمعة أنت هلا ما بتعرف قيمتهم بدك تسمح لي فيهم، ساعة القداس وساعة الرياضة. هلا أنت بكرة بس تكبر بتعرف قيمتهم، بس هلا صار بيروح قبلنا. يعني
4: تعتقد أنه اليوم التربية صارت أصعب بكتير من الماضي، وقد صرنا عم نعمل قصص وعم نعرف قصص، تليك حاسة بالتقصير أنه في هالشغلة وهالشغلة وهالشغلة.
3: أنا ما ربيت بالماضي تعرف يعني إذا كانت أصعب ولا أسهل، بس بتذكر أنه كمان أنا أهلي يعني يمكن ما يعني كمان ما كانت القصص عليهم هينة، يعني نحنا يمكن هلأ منشوف أنه في عنا معلومات كتير ونحنا منصير منحس حالنا بضغط أنه أنا صح ولا غلط. واحد بالنسبة لي إذا عمل دستور لحاله وحط البنود الأساسية مش كل معلومة بتجي بتخده. بس اللي بشكر الله عليه هلأ هالأيام أنه إيه هول معلومات مهمين ذهبية، يعني عم بيساعدونا عم بيدلونا، يعني مثل ما أنت قلت يلي الإنسان الواعي صار بيعرف يغربل مش كل ما حدا وبيعرف يطبق شو اللي
4: بيناسب طفله شو بيناسب عائلته. في أوقات قصص ما بتزبط على الكل،
3: ف لا شك انه في ضغط، في ضغط السوشيال ميديا بعدين بس يكبروا. هلا انا عمري ابني عمره 6 سنين يمكن بعد ما بعرف قيمتها، في ضغط مواقع التواصل وهيدي العالم الكبير. صح. بس بشكر الله انه في عنا صار عنا خصوصا بلبنان ريم صار عنا كتير اكسبرتس يعني تنشف النفس فيهم وقادرين يجاوبوك وقادرين يدلوك ويساعدوك، بحب هالشي.
4: خبرينا شوي عن البيج، كيف قررت انه تفتحي هالنفس من حياتك للناس، وشو المواضيع يلي بتقدميها او الكونتنت كيف تختاريهم؟
3: انا ما نقيت روح على السوشيال ميديا اذا بدك انه بيتي يكون على السوشيال ميديا. بالنسبة لي بيتي مثل كل بيت هاللبنانية وما في شيء يعني
4: بتقطع شوية قصص
3: طبعا بقطع نحنا مين يعني. انا قبل ما أكون أم كانت طفلة بنت وهو صغيرة، وأنا كان عندي ربو أنا وصغيرة، وكان أهلي عندهم هاجس وحيد يقطعوني هالمرحلة يعيش. يعني نحنا كنا نحنا من الدمان وبيتنا تعرف التأسقاسة، وأهلي عملوا كل شي بينعمل غيروا أرشتكتور البيت. يعني من هالعمر 38 من وقتها أهلي منعوا الدخان بقلب البيت، كانت العالم بعد الضيف الدخان بالصينية. يعني أخذوا قرارات كتير كبيرة، بس بنفس الوقت لأنه أنا كنت عندي كنت بعيدة عن كل شيء له علاقة بالنشاطات، ما بعمل سبور، ما بطلع لبرا، ما فيه شمريح التلوين، ما عندي أي علاقة لا مع جسمي ولا مع عقلي شو بيعمل قدرات.
4: كان الربو مش مثل هلأ يعني في فانتولين
3: صح، كانت تروح يعني أنا بتذكر بمرة جرفوا يعني جا شي رجال الضيعة جرفوا تأخذوني على المستشفى حملوني على ظهرهم يعني، فكان أهلي أنه دخيلكم ما تمرض
4: حطينا يعني بابل كما يصير لأشياء
3: عدوا ليها على السوفة. فحمد الله أنا أكيد نجيت يعملوا كل شيء بيقدروا يعملوه، بس لما كبرت عرفت قيمة شو يعني أنه ما عندي علاقة لا مع جسمي ولا مع عقلي بكورونا
4: ولا مع
3: فترة
4: العالم
3: الفراغ. إيه؟ ما بعرف شو بعمل، أنا ما عندي لا نشاط ولا هواية، ما بعرف أقعد مع حالي. وأتصرت أم كان أهم شيء عندي جان بول أنه ما يسمع عن حاله، هو يعرف قدراته يطور جسمه كل هول. وشوي شوي لما كبر صرت تكتشف انه كل الاهل عندهم نفس الهواجس وكلنا بدنا نطور ولادنا. كنا عم نحكي انه المدرسه مش ما بتقدم النسخ, يعني ما بتفرج الولد المهارات
4: مواد
3: ما بتعطي ما بتفرجي هو شو قادر يعمل. فقلت هات اعمل هالصفحه خلطه اولا من يعني الدرس اللي درسته, شويه اعلام, كتابه

0: بطلع بعطي رأيي أو أنا كيف بحس إنه كيف لازم تعيشه. بس إنه بس
1: في اختصاصي
0: وفي هلا اختصاصيين لكل من من من
1: كل شيء كل شيء sleep consultant
0: 100%
1: لتشيل الكوش فيه لكشف فيه
0: فبنستفيد منهم من خبراتهم من علماتهم. فعملت هالخلطة كيف إذا تنطور سكيلز هالولد من فينا نلاقي على الصفحة كل شيء له علاقة بالموسيقى بالرياضة أكاديمية جديدة أكتيفيتيز جديدة.
1: أوكي سو أنت بتكوني مثلا اكتشفت شيء معين لتسي أكاديمية أو مثلا وقت بتفرجينا جنينة أو شيء عم بيشتغلوا شيء كرافت أو هيك أنت بتكتشفين لأنه أنت وجان بول عم بتعيشوا هالجيرني سوا وبتنزليهم على صح. صفحة
0: أو أوقات بعمل بيكون شيء له علاقة جان بول جربه وأوقات لا بروح ببرم على شيء ما مش يعني ببرم على شيء ما له علاقة نحن ما جربناه يعني أو نحن. وفي مثلا وبحب كمان أقول إنه مش كل اللي تعرفي هلأ الأوضاع الاقتصادية بلبنان صعبة
1: صح.
0: فبحب فرج إنه بلا في قصص تنعمل مثلا بالبيت في قصص فور فري في بيضل في أشياء
1: مش كل شيء انترنت
0: مش كل شيء خيالية يعني فيك تطور سكيلز الولد بالبيت
1: مزور.
0: بحب فرجي هالقصص كمان.
1: شو أكتر موضوع أو فيديو إذا بدك هيك أخذ ضجة على يور بيج وحسيت إنه إيه أثر بالناس؟
0: الفيديو اللي كتير هيك انبسطت وهيك ردلي إذا بدك هيك شوية أمل هو فيديو مكتبات العامة بيروت. عملنا فيديو رحنا نهار هيك عن جد نحنا قضينا تلت نص نهار ببيروت بالمكتبات العامة فرع مكتبات السبيل تبع لبلدية بيروت فرع البشورة فرع مونو فرع جعتاوي. صورنا ونزلنا الفيديو وثائب انه في كتير من اهل بيروت وفي كتير ناس ما بيعرفوا بعد عن هيدا المكتبة. فالفيديو هيك اخذ ضجة كتير كبيرة ووصلني مسجز انه بليز كاملة بليز يعني أحب هيدا عرفت أمل إنه بلا بعدنا بنقرأ وخصوصا إنه فيك
1: هيدا
0: الكارت يعني مدى الحياة يعني بتاخدي كتب كل شهر بتاخديهم بترديهم فيك تروحي تدرسي هونيك فري واي فاي يعني مساحة كتير حلوة. فانبسطت إنه أول شيء أمل إنه بلا بعدنا
1: في جيل عم يقرأ حلو رح بلش ناخد واتساب فويسز أسئلة المستمعين على 70-959-111 أول فويس.
2: هاي جينيفر عندي سؤال شو علمتك الصحافة بالكونتنت كرييشن اللي عم تعمليها؟
0: الصحافة علمتني أولا أنه ما أعطي رأيي مش أنه في اللي
1: مثلاً.
0: أنا بحسه مختلف عن اللي بدي أقدمه. وعلمتني في ماتيارات تعلمتها بوجه تحية للأساتذة مثلا مثل يسبك وهبة نحن علمنا ماتيار لهلأ بعدنا بستعملها
1: مقابل. شو كنت ريبورتاج؟
0: نحن كنا ريبورتاج
1: كتابة
0: تحية عن جد تحية للأستاذ يسبك. وعلمني جملة هيدا القاعدة الذهبية إنه ما تكتبوا الناس شو عم بيشوفوا يا ما تشوف تقولي في باب أحمر ولا في مداخل مثلا مختلفة وما الناس إيش على الباب الأحمر. فهون بالcontent creation إذا بتلاحظي في هون ال
1: part
0: they stand out the creators إنه في ناس ما أنا عم بحضر الفيديو وفي ناس بتفتح لك أفق جديدة هيدا علمني إياها و for life يعني
1: 100% إيش ذكرتين عم قاعد جيم عم نكتب هالروبورتاج ونحط انتر بارانتيز فوكس بوب سونا
0: فوكس كانت كنا ننطرها هيدا الكورس
1: لأنه كان مش كور تيوري كان براتيك
0: صح.
1: وهذا الشيء كان حلو فيه.
2: هاي جينيفر بدي أسألك سؤال وين بتحلم تشوفي جون بول؟
1: حلو
0: وين بحلم شوف جون بول؟ ولا بحلم شوفه عم يدبك على الراس لأنه بالنسبة اللي بيدبك على الراس فخور بحاله ما بيستحي بحب حاله ومبسوط
1: هو
0: بحب الدبكة فبحب شوفه هيك يعني كل ما شوف شاب عم يدبك على الراس بينسى له دموعي بصير له لجوزة معقول شو يا عمي رح يدبك على فأنا بحلم يدبك على الراس
2: عندي سؤال لجينيفر وين صاروا فيديوز المكتبات العامة اللي وعدتينا فيهم؟
1: يلا تحكي عن الموضوع
0: يلا حقكم حقكم علي صح يلا بدي ارجع. وعدت انا وعدت انه بدي اغطي كل المكتبات العامه بلبنان وبلشت ويلا جايين قريبا.
3: انا عم بسمع هالمقابله هلا وصراحه انا كمان عملت اختصاص صحافي وعبالي اسال هل بتندمي شيء انك تخصصتي صحافه؟ واذا رجع فيك الزمن لورا بترجع بتعيدي نفس الاختصاص او بتنقي شيء تاني؟
1: هذا السؤال
0: حلو، خصوصا انا درست الصحافه المكتوبه، يعني انا اشتغلت بالجريده سنتين وبطل في جرايد.
1: صاروا الكتروني.
0: لا ما بندم لانه اول شيء قديش كنت انا من الكاتريام عم بحلم انه اكون اعمل صحافي، وكنت عم حضر للكونكور بتذكر، وكان بيي ينطر على الطريق يوصيلي على جريده لوريان لوجور تقوي حالي بالفرنسي، وكان ينطرها ويجيب لي اياها كل يوم كل يوم كل يوم، يقف على الطريق بالشمس
1: يجيب لي اياها
0: عن جد. ولوريال وحضرت للكونكور، ما كنت عم بدرس للترمينال للكونكور، وهالانجاز يلي عملته انه نجحت باللبنانيه وهيك
1: وجامعه هذا من احلى ايام حياتي
0: عن جد. ايه فلا ما بندم،
1: ما كان نزح الأخ...
0: لا ما كان
1: نزح من قصة 3000 4000 5000 طالب بدهم
0: ياخذوا 50 60 كانت حلوة. وانا بتذكر اني طلعت رقم 43 وقديش كنت فخورة بهالرقم.
1: انا كنت ايه. 7 ما بنسى لانه كان عليه انه رقم 7 كان يعني يعني اف شو ذكر شو
0: رجعنا فلاش باك
1: رحت هلا على فرع الفنار
0: بس باقي بطلت بالفنار. ايه منيحه للنوستالجيا هيك ما نحس حالنا كبرنا.
1: انت كنا ما كنا سوا بالجاي، ما كنا بنفس الفتره.
0: لا انا اكبر منك
1: بس مش بكثير.
0: خلص
1: خلص خلص
0: هلا لك عطيتك اياها
2: جينيفر. في شيء معتقد خاطئ كنت أخذتيه عن التربية ومن بعد ما اشتغلت على البيج اكتشفت أنه كان غلط؟
0: معتقد خاطئ عن التربية بشكل عام أول
1: كل شيء تخيل أنا عمل ماشي شعر البنات بالحمام فوتي نامي أوكي.
0: لكن بعد شغلي على البيج كنت عم بعمل مرة، أول ما بلشت حضر البيج كونتنت كالندر تعرفي وإنه هيك حضرت وقعدت على تشات جي بي تي الله يسامحه إنه أنا بدي أعمل فيديو كونتنت عن بتعرفي نحن بالنسبة لنا الثقة بالنفس بدك ولد وثق بنفسه خديه على التايكوندو إنه المارشال آرتس. فقلت له لتشات جي بي تي تسلم لي بحط لي كل مارشال آرت شو القصص يلي بي هيدا إنه أنا عم حضر دفواري، ورحت عند سبورت سايكولوجيست بحبها كتير عم تعمل شغل رائع اسمها نتالي جبيلي فازية عن طلي، رحت أخذت هالمعلومات حضرتهم بأسئلة هيك وبعثت لها وإنه بالسؤال إنه نتالي إنه مثل أنا مجاوبتها بديها تقول أوكي إنه أي هو يلي بقوي أي مارشال آرت تقوي الثقة بالنفس. فقالت لي نتالي الولد فيك تقويله ثقته بنفسه إذا عم يعمل أنشاتو دو سابل، ما بدها رياضة الثقة بالنفس، بدها أهل يشجعوا الجهد ما يشجعوا النتيجة، بدأ environment ما يضغطوا انه ربحت وخسرت، اذا انا عمل احلى كيك بالعالم وقوى هالضربة وظهر لبرا اكل بهدلة لانه نسي الجولد. يعني بتسلمي على الثقة بالنفس وعلى المارشال آرتس. فهي لفتت لي نظري انه الثقة بالنفس منا مربوطة بالاكتيفيتي، مربوطة بهالولد
1: وين يدبك على الراس
0: مش ايه
1: يدبك بالنص.
0: انا ما عم بزوك على فكرة ابدا، يمكن مش هيك بدي يدبك على الراس شو اللي خلقي.
1: يلا بعد فويس.
4: هاي جينيفر all good. سؤال، اذا هلا ترجع صغيره انت شو الاكتيفيتي اللي بتفكر ترجع تسجلي فيها؟
0: يلا حلوه
1: كلنا.
0: انا بخاف يعني من العالم من الواطن من بس اذا برجع صغيره من الاكتيفيتيز اللي عملتهم، ولا امبارح نزلت فيديو عن سكيت بوردينج. شو هالسكيت بوردينج شيء فظيع رائع. الولاد في باركس هلا عرفتي على الرامب بيطلع هالولد على السكيت وبينزل وتكنيك. بس امي قلت لا امي عم فكر سجل سكيت بوردينج او رولرز، فقالت لي حبيبتي قد عمرك انت تسلمي لي هلا تفكي وركك يعني مضطره.
1: اذا بتعرفي شو الحلو هلا مثلا انت وعم تحكي بتحسي عندك شغف على بالحياه من اول وجديد، وكانه انت عم تكتشفي الحياه مع ابنك هلا من اول وجديد.
0: ايه عم بكتشفها عن جديد بكل يعني انا تعلمت سباحه ما كنت خاف من المي خلص، وكل العالم بدها تسبح بالنسبه لي وقتها تنبسط بالماي قعدت سنة ابكي كل يوم بالبيستين وعملت ترابي خصوصا تشيل الخوف. جان بول ردني عم قلك على كل شيء هلا بلون بصير عرفتي بخلط الوان يعني بسبح كل شيء من ماكي
1: يا لباسي فويت.
5: مرحبا نهاركم سعيد اسمي هاروت. فينا ناخد فكرة عن سبت الجاي التوقيت والتكاليف؟
1: هذا غير موضوع
0: هاروت بده يسأل عنك شهان
1: هاي رح أسألك أسئلة سريعة جاوبين هيك بكلمة. كلمة بتختصر الأمومة بالنسبة لك؟
0: كلمة بتختصر الأمومة الصورة الحقيقية.
1: أكتر كلمة تمنيت أنه تسمعيها بس كنت بس صرت أم جديدة؟
0: رح يمشي الحال.
1: لو عاد فيك الزمن لورا شو كنت رح تقولي لنسختك قبل 10 سنين؟
0: ايه عملي كل هيدا المجهود لازم تعملي ما رح توصلي للي انت مين حتى لو عم تتعب كتير هلا وعم تشتغل كتير وحاسة حالك انه انت تستحقي احسن هو ضروريات ما رح يوصلونا للي بدنا اياه لما تقطعي فيهم. يلا استمري.
1: حلو. اذا جان بول سمع هالحلقة بعد 20 سنة شو بتتمنى انه يسمع منك؟
0: حنينتي حبيبي انه انا بحبه هو احلى شيء عندي بيعرف وانه هو نص قلبي هو نص وبيو نص.
1: خليلك يا انت مصرد بكي. بس تشوفي هلا حياتك بعد سنين بس تشوفيها شو الاثر اللي بتتمني انه يبقى بعائلتك؟
0: اسئلتك ببكوا شو ما عملني هالاسئله
1: من بابا على
0: الاسئله اوكي وين
1: بس تشوفي حياتك بعد سنين لقدام شو الاثر اللي بتتمني انه يبقى بعائلتك بمهنتك وبقلوب الناس؟
0: بعائلتي بحب يقولوا كانت حاضره حبتنا كانت حاضره اثنينهم. مهنتي بحب ينقال انه حطت بصمتها وكان عندها ضمير.
1: حلو.
0: وين؟ بقلوب الناس.
1: بقلوب الناس، الناس اللي بتعرفك اللي تعرفت عليك يمكن
0: انه حقيقيه انسانة حقيقيه.
1: فينا المعاش شو الرساله اللي بتحبي تقوليها لكل امراه بما انه البروجرام هو وومن توكس ان كانت ام او بعد ما صارت ام او بعدها عزبه عم بتحاول كل يوم انها تكون نسخه الافضل انت من خلال خبرتك كل هالمسيره يلي مرقتي فيها؟ يمكن نحن بهالحلقه ما فتنا كثير تفاصيل لانه احترمنا قرارك انه ما تفوتي بكثير تفاصيل بس انت عارفه من وين عم تحكي يعني ومن شو عم تحكي ومن شو الشهاده يلي قطعتي فيها يلي قادره من خلالها تطلعي رساله لكل امراه عم تسمعك.
0: بقول لها انه اول شيء انت لك عازه يعني انت جيت لهون تتعملي شيء مطلوب منك شيء ولو ما الله عنده إيمان فيك إنك رح تعملي يلي بعتك تعملي ما بعتك وبقلا ولا مرة التعب والمجهود هن يعني الحياة بدها جهاد بدها مجهود طبعا ما بدها واحد يجلد حاله بس هيك قاعدة مع حالك وعرفة انت مين بدك تكوني واذا صدقت مين بدك تكوني الدنيا كلها بتصدق.
1: حلو. ذكر المستمعين شو يور بيج تالي كل الاشخاص خصوصا الاهل يلي بحبوا يستفيدوا من انه يعرفوا وين بيقدروا يعملوا اكتيفيتيز للولاد وشو المهارات يلي قادرين يعلموا ولادهم يقدروا يفوتوا على صفحتك وهيك كمان يتعرفوا عليك وعلى جان بول.
0: ثانك يو ميرسي. البيج هي ذا بارنتس واي.
1: ذا بارنتس واي على
0: انستغرام.
1: جينيفر البزعوني كل يوم يجو انا كثير شرفت انك كنتي معنا استرتينا بس اتس ورث ات. حلو الامور تكون عميقه وبنفس الوقت حقيقيه وبتوصل رساله وهذا هدف البرنامج. ريم مسيحي شكرا على الاخراج الاذاعي. كانت معكم من ورا الميكروفون ريم حرب شويح. ملتقانا بجدد الاسبوع اللي جاي بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك.
6: وومن توكس برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم بكل حلقة موضوع جديد وكل شي بدور ببالك. وومن توكس مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: فيروس اسمه الهيباتيتس، الهيباتيت، كلنا منعرفه ومنخاف منه لأنه فيه يأذي الكبد، ولكن هل فيروس هيدا وخاصة الهيباتيت بي بيأذي الكبد مع خطر تحول لخلايا سرطانية بالكبد، يعني بينتج عنا سرطان الكبد أو الهيباتوكارسينوم وهو سرطان كتير خطير. فمكافحة الفيروس باللقاح اللي عم ناخده أنتي هيباتيت أثبتت فعاليتها واللقاح ما في خطر، فنحن مننصح ناخد اللقاح أكيد بعمر مبكر، ولكن ما بتفرق بأي عمر، لأنه رح يحمي الكبد، رح يحمي وظائف الكبد، ورح يحمي الكبد من التحول للسرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كفر تبنيت وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيح في قضاء بنت جبيل ولا إصابات. إلى ذلك يحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء الهرمل. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الأخير 4 غارات في جنوب لبنان استهدفت مسلحين شكلوا تهديدا له. وجاء في بيانه: قواتنا تواصل العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد الجيش رودولف هيكل. من بكركي أكد السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية، أكد أن لبنان سيبقى حاضرا في قلبه ووجدانه وأنه سيغادره وهو يحمل أجمل الذكريات عن شعبه وتنوعه وغناه الإنساني والثقافي. وأعرب الراعي عن تقديره الكبير للدور الذي أداه خلال فترة عمله. وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا وأهمية استمرار التعاون، كما تم التوقف عند أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا والدور الذي تؤديه الكنيسة المارونية في مواكبة أبنائها. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط قتيلين إلى عدد من الإصابات جراء الاشتباكات الدائرة على محور الريف الغربي لمحافظة السويداء. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ليس أجمل من أن يكون المرء مرتاح الضمير، واثقاً من نفسه، يعرف ما يريد وكيف يقول نعم نعم ولا لا. هكذا هو سمير جعجع اليوم ودائماً، ولذلك يزعج البعض وأحياناً كثيرين. فبالأمس القريب انبرى الغيارة والذميون والسخفاء وجوقت مطبلي الممانعة، مستهجنين كيف يخاطب سمير جعجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وكيف يرد عليه فانس وبسرعة قياسية، شاكرا رسالته وشارحا موقف بلاده ومؤكدا على سيادة لبنان وعلى رفض التدخل الإيراني في شؤونه. وبالأمس تحديدا أثارت زيارة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني معراب حساسية مفرطة وتبرما واضحا لدى ذاك البعض، علما أن الزيارة طبيعية قياسا لمواقف القوات وحجمها السياسي ودورها الوطني ولحضور رئيسها ومساره التاريخي كمناضل وكسياسي لا يعرف الازدواجية في الموقف. اليوم تقف القوات اللبنانية وسط العواصف والتجاذبات إلى جانب الدولة السيدة، إلى جانب رئيس الجمهورية، إلى جانب رئيس الحكومة، في الرهان على استعادة الحقوق الشرعية للدولة، الدولة المنبثقة من إرادة الشعب، وليست الدولة التي كانت تتحكم بها دولة أخرى أو دويلة في موقع الشريك المضارب. أجل الآن الآن وليس غدا أجراس الدولة فلتقرع ولتصمت قرقعة السلاح المرتهن والآيل إلى التقاعد والصدأ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 18,000 ليرة، المازوت 40,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,220,000، بنزين 98 أكتان 1,238,000، المازوت 1,795,000، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين، حزب الله المستفيد الأول من عودة الاحتلال في خدمة إيران. النائب السابق والعميد المتقاعد وهب قطيشة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: طيبة مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. كلما أكدت تطورات على عودة الدولة وتراجع الدويلة، كلما شفنا وسمعنا جماعة الممانعة عم يسترسلوا بالحملات الموتورة أحياناً، تخوين واتهام بالعمالة وتهديد وابتزاز باستعادة لأسلوب طبع مرحلة الوصاية السورية ومن بعد الوصاية الإيرانية. فبوقت إيران بتركض على التفاوض مع أمريكا، أزلامة بلبنان بيهاجموا تفاوض لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكا. مش بس هيك، بيلوحوا بشبح الفتنة وسقوط السلم الأهلي، علما أنه الفتنة ما بتتأتى إلا من طرف بيحمل السلاح خارج الدولة. والسلم الأهلي أكيد رح يكون بألف خير لما هالطرف يتخلى عن سلاحه لصالح الدولة اللبنانية. وأكيد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ضاعفت التوتر عند أهل الممانعة، خصوصا لقاؤه الدكتور سمير جعجع بمعراب واستقباله الشعبي بطرابلس، علما أنه ما حدا منهم فتح تمه لما التقى الشيباني الرئيس نبيه بري. ضيف حوار حر اليوم ضابط حر وسياسي حر ونائب سابق حر، بيجمع بين الرؤية السياسية والخبرة العسكرية. أهلا وسهلا بالعميد وهبي قطيشة.
1: أهلا وسهلا فيك ست جمانة.
0: بدنا نبدأ عميد من اتفاق الإطار يلي هو اليوم بمرحلة اختبار بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين. هل ما كتب قد كتب برغم كل الحملات عليه؟ وهل العبرة رح تكون بالتنفيذ؟
1: طبعا نحن اليوم ست جمانة إذا بدك نشهد على تحول كبير من أكبر التحولات بالشرق الأوسط وبلبنان خاصة. بالشرق الأوسط كان عندك إمبراطورية متحكمة بمفاصل الشرق الأوسط، عندها 4 عواصم عربية بتتغنى فيهم: بيروت، دمشق، بغداد وصنعاء. هيدي هالإمبراطورية اليوم عم تنهار، وجوا الدولة المركزية عم تتفكك. هيدي الدولة المركزية وهالإمبراطورية عم تتفكد، والداخل اللبناني كمان نحن نشهد التحول الأكبر من 50 سنة لليوم. ليه؟ لأن من 50 سنة كان حاكمنا يا الفلسطيني يا السوري يا الإيراني آخر شيء. اليوم من 1.5 سنة نشهد على أنه الدولة أخذت
0: زمام المبادرة
1: على العاتق والسيادة، بدها تثبت السيادة على أرض لبنان. هيدا اللي عم يتحكم به هالدولة، ويلي ما خليلها حولها لهيكل عظمي مصلى كل اقتصادها وكل علاقاتها الدولية وكل هالازدهار اللي كان فيها. وشوي لقى حاله أنه بده يتخلى عن كل هالقضايا وقت اللي اجت الدولة بدها تستعيد زمام السيادة الأمر. أكيد هيدا بده يتهم كل العالم بالخيانات، وبده يتهم كل المبادرات تبع الدولة أنه هودي ما معهم حق، هودي صفت النعتن. وأنا كمعايش يعني السياسة من 1950s and 1960s and 1970s، كانوا إذا بدك كل ما بدت يصير مشروع يتهموك بالصهيني وما بعرف شو الاستعمار، كان الاستعمار
0: والعمالة
1: كان دارج كلمة الاستعمار وما استعمار وهيك. اليوم بيتهموك بالخيانة والصهيني لذلك هودي المشاريع الفاشلة يلي قادوها أولا كل اليساريين والشيوعيين والقوميين المزيفين، كلياتهم كانوا يتهموا الأحرار واللي بدهم الدول واللي بدهم الازدهار بالخيانة والاستعمار وزلم الاستعمار. أنا عايشة من 50-60 سنة، إيه لذلك أنا ما بتعجب إنه هودي يعملوا هيك ويهددوا ساعة بالفتنة ساعة بالصهيانة ساعة وأنت ماشي. لذلك هذا المسار بده وقت لحتى إذا يتبلور ولحتى يتثبت. هلا هو مسار ما رح يرجع لورا بقى ولا خطوة. ما يحلم حدا بباله إنه هودي هذا المسار رح يتراجع، لأن الشعب اللبناني بأغلبيته الساحقة أخذ زمام الأمور، وحتى أصحابهم هن اللي كانوا يطبلولهم ويزمرولهم تركون، ولذلك تحول كل الشعب اللبناني لها المسار ولها التغيير التاريخي يلي عم نشهده اليوم. اللي كانوا معهم كانوا إما عن خوف، إما عن برطيل، إما عن قضايا تاني. هلأ هذا التحول خلصهم من هالهيمنة اللي كانوا هن مسيطرين على الناس ومصادرين حقول الناس وحرية الناس، ويستغلوا لبنان والمحيط كلياتنا بنعرف القصة.
0: عميد رئيس نبيه بري عم بيقول الاتفاق لن ينفذ، وحزب الله كمان اعتبروا انه منه موجود. هل هالمواقف رح تأثر على تنفيذ هالاتفاق؟ وهل مواقف بري هي بس لتعلية السقف؟ يعني يلي عم بيحكي غير يلي الباطن عنده.
1: الرئيس بري اذا بدك عاش هو 30 سنة مثل المنشار، على الرايح يقص وعلى الراجع يقص. يعني وقت اللي بده من الدولة كان يهدد بحزب الله، وقت اللي بده يوقف حزب الله يقول له للدولة واو. عاش يعني أكثر شيء هو انتعش بهال 36 سنة يلي شهدناها. اليوم الرئيس بري لا يؤمن بولاية الفقيه يلي بيأمنوا فيها عناصر الحزب، ولكن هلأ الرئيس بري واقف بين حدين. كل ما قويت السيادة هو بيكون معها بس بشكل مغطى، وكل ما ضعفت قضية الممانعة بيغادر منها بس بشكل كمان ما يشتل قوله، لأن بتعرفي هو عنده بيئة يمكن أقل خبرية بتعمل دم بين الأفرقاء. بس بده يجي وقت الرئيس بري بده يختار، يا هيك يا هيك بقى، لأن ما بقى في ضل يناور ويقول والله هيدا يا محلى 17 أيار ما أنت سقطته. وبنعرف أنه كيف سقطه وليش سقطه، هو سقطه بطلب من حافظ الأسد. هلأ عم يطلبوا منه الإيراني يسقط إذا بدك اتفاق واشنطن، بس هلأ ما بيقدر. عرفت كيف؟ هلأ
0: الظروف تغيرت،
1: الظروف تغيرت، وما بيقدر يقف بوجه هالعالم كله، العالم العربي والعالم كله، يعني أوروبا وأمريكا وكل العالم ماشي بهالاتفاق وبهالتغيير الجذري بالشرق الأوسط، يجي هو يقدر يقف بوجهه. هلأ يعني بده الواحد ياخده له وضعه بعين الاعتبار، بس كمان بذات الوقت لازم ياخد محل مع الدولة أكتر. أما بالنسبة لحزب الله، حزب الله بتعرفي كانت كل شيء له، يعني هو حاكم الدولة كان وحاكم الرئيس بري معه. هلأ تجي تشلحيها أكيد بده يرفض، بس شو عنده خيار حزب الله؟ أنا شو إذا بدي أخذ
0: شو بعد في وراء بإيده؟
1: شو في خيارات مفتوحة قدامه؟ أول شيء فقد سوريا وفقد العراق، العراق اليوم عم تتحول، وفقد الشعب اللبناني وفقد حلفائه بالداخل اللبناني، وفقد إيران يلي اليوم منهارة بعكس اللي عم نشوفه نحن بالانتصارات لإيران و لأن بدي أمرق كلمة، يلي بيخسر بالعسكر بيخسر بالسياسي إجباري. إيران خسرت بالعسكر بدها تخسر بالسياسي، هلأ عم بيراعوا لها صروفها، هيدا شيء تاني. لذلك شو قدامه حزب الله؟ إنه العدو الإسرائيلي محتل جنوب لبنان، إيه شو عندك؟ شو بدك تعمل؟ إلي فيك ما أنت جبتهم، أنت ما تركت لي مجال، أنت بعتني على واشنطن لأنك جبت احتلال أولا. ثانيا بدك تحرر، تفضل حرر، مين رد لك؟ لذلك أنا يمكن بلوم الدولة أحيانا لازم تبعت وراء هؤلاء المسؤولين بحزب الله تقول تعال هون يا حبيبي، هودي موجودين عبواب النبطية، بدك نعمل سلم وتسلم سلاحك للدولة وخلص خلصت اللعبة جيم أوفر، ما بقى هذا سلاحك ما بقى له طعمة، أو بدك تحرر. إذا قال أنا بدي حرر بقول له عظيم، أنا رح أسحب جيشي وحطه على الزهراني وروح حرر وحدك، حرر بس من الزهراني ولا الشمال، لأن هاي المنطقة وهاي البيئة وهاي الدولة ما بدها تعمل حروب، لازم تزركوا وتحطوا بهالشكل. بس انه نضل نغنجوا، يعني انا بيعجبوني هاو حزب الله، يعني يشكروا ربهم انه ما عم نجيبهم على المحاكم لان تسببوا باحتلال واعلنوا حروب وخاضوا وما بعرف شو، جابوا لنا كان الاسرائيلي قاعد ببرات الحدود، بالألفين انسحب وما عنده طمع بالأرض. حاز يقولوا لي بقى عنده طمعان وما طمعان. أنا بعرف أنه قعد 22 سنة بلبنان ما عمر لا مستوطنة ولا ضيعة ولا بيت ولا كوخ، وكان مفكر يعمل صلح. ما حدا صالحه، لأن اللبناني كان تعرف اللبناني كان بإيد حافظ الأسد، ممنوع يصالح أو يعمل سلم يعني مثل مصر ومثل الأردن. بقى راح الزلمة وأنت لحقته لجوا بال2006، ورجعت لحقته ما بعرف وين، عملت مشكلة بزارة الشبعة، وبعدين بال23 وبعدين بال25 26. طيب شو يعني بدك؟
0: ثلاث مرات احتلال وانسحبت إسرائيل،
1: وانسحبت وما بدها شيء، انه يا خي وعمرت حاث انه يا خي ما لا بنجي لعندكم ولا بتجوا لعنا. وبعده هو لاحقني بده ساعة يحرر وساعة بده يروح يصلي بالقدس، بدل ما يصلي بالقدس اجى الاسرائيلي يصلي بالنبطية. ويمكن اذا بده يضل هيك الله يستر ما يوصل على صيدا، انه اذا بده يضل عنده ويعاند الدولة وما يسلم سلاحه، اكيد بدنا نروح نحو مكان اخر. بقى بالمنطق يا خي انت شو عندك حلول؟ قلي ما انا محل الدوله دغري بزرك وبقول له تعال هون يا حبيبي. بدي اعرف شو بدك. ايه لذلك ان كان خاصه حزب الله انه اليوم هالعناد وهال ما بعرف، انا بقول يمكن اكبر كارثه اجت على شيعه لبنان من 1400 سنه لليوم واحد اسمه حزب الله.
0: عميد كمان عن استحضار الفتنه، الرئيس بري حكي عن الفتنة ودكتور جعجع رد عليه وقال الفتنة كانت عندما طبق الطائف أمنيا وعسكريا على ناس ولم يطبق على آخرين. شو رأيك في اليوم إمكانية لا وجود فتنة؟
1: يمكن كنا يومتنا نحن لازم نعمل فتنة لما بلشوا يطبقوا الطائف علينا، بس نحن جماعة يمكن لضنينين بلبنان واللبنانيين وحياة لبنان واللبنانيين، وضنينين على السيادة، مشان هيك اجوا حطونا بالحبوسات وهجرونا واضطهدونا جوا وما واستعبدونا وما قلنا شيء. لك ما قلنا شيء، يومتها كان يمكن لازم نحمل سلاح ونعمل فتنة، بس ما عملنا فتنة. ليه؟ لأن نحن ضنينين على هالبلد. اليوم واحد عم بيقول لك أنا بدي إياك تكون مثلي مثلك، وأنت كنت حاكم البلد 30 سنة ما عم حاسبك. والفتنة جمانة بدها اثنين، بدها مكونين شعبيين يعملوها، بدها مكونين شعبيين يعملوها ويعملوا ويكون معهم سلاح ويكونوا مدعومين من برا. ما في حدا معه سلاح ومدعوم من برا إلا حزب الله. أعطيني مكون تاني، أول شيء لازم يكون معه سلاح، وتاني شيء معه مدعوم من برا بالمال والسلاح. ما في حدا. لذلك هني عم بيهددوا بالفتنة لحتى يضلوا يحصلوا مكاسب بقلب هالدولة أو يضلوا متحكمين بهالدولة. الفتنة إذا أنت بدك تحمل سلاح، شكور ربك أنه الدولة ما عم تتصادم معك، بعدها لليوم عم بتقلك يا حبيبي تعطى نعمل دولة مثلك مثل الباقيين وسلم سلاحك. ما بده. لذلك هو بيعتبر أنه حتى إذا أجت الدولة وبدها تضبط الأمن بمنطقته أو بمخزن زخيرة يمكن تابع لقلو، بيعتبر أنه هو إذا صار اشتباك مع هالدولة هيدي فتنة. لا ما أنا فتنة، أنت خارج عن القانون، صلفتك الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بأغلبية الساحقة
0: محظور أمنيا وسياسيا
1: أنك منظمة غير شرعي وغير قانوني، وأنت يعني لولا شوي لازم تكون يعني أنا بصلفك منظمة إرهابية وقت تكون غير شرعي وغير قانوني وحامل سلاح وبتخوض حرب وما بعرف شو. إيه أنت منظمة صرت إرهابية. لذلك أقل شغلة بتعملها بده الدولة تواجهك، ساعتها ما نحارب أهلية، ساعتها أنه الدولة عم تمارس سيادتها على أرضها، وكل حدا حامل سلاح منظمة أو فريق أو أو أو إيه أكيد لازم تواجهه. هذه ما نحارب أهلية، هذه بكل دول العالم بتصير. لذلك هذا التهديد بالحرب الأهلية ويخوفوا الناس، ما حدا بيلو ببالهم هني والدولة، ونحن داعمين الدولة.
0: يعني هيدا الاتفاق الإطار رح يمشي رغم كل الاعتراضات ورغم كل ما حكي عن تحالف رباعي بين بري وحزب الله وباسيل وجنبلاط ضده.
1: هلأ ما بدي أحكي عن هوديك، ليك إن كان جنبلاط يمكن بدافع يمكن بدافع الخوف أو ما بعرف شو الدافع تبعه، وإن كان الوزير جبران باسيل كمان هيئته عم حاطت عينه على مجلس النواب وقديه كم نايب بده يجيب و و و بس اليوم اي حدا بيروح بيدعم الممانعة بشكل واضح وصريح وأكيد حسابه كبير عند الشعب اللبناني. الشعب اللبناني اليوم زهق 50 سنة. أنا عملت ضابط سنة 67، من 67 لليوم يعني دق وعصري، حرب ونزيف وفوضى، وحرب ونزيف وفوضى.
0: يا أخي ما بقى حلنا نرتاح،
1: يعني حلو هذا الشعب يرتاح. نحن عنا 80,000 عسكري، أكبر نسبة بالعالم على مدى كل هالسنين. بتعرف شو معناتها؟ شباب كليته ما بيشتغل، عايش على ظهر القطاع الخاص، وهو مش الله يعينهم ويساعدهم هؤلاء العسكري، يعني أنا معهم، بس إنه هذا الشعب تعب وبعدهم لليوم الناس بدهم يتاجروا، شي بده يحصل هون، شي خايف، شي بده يعمل نايب. يا خي ما حدا بيعمل لك نايب زيادة إلا المبادئ الوطنية. أنا بأخذ مثل على حزبنا، نحن طلعنا من الحبس بال 2005، لك ما كان حدا يمكن يسترجي إلا مرحبا. جبنا 5 نواب، بعدين 9، بعدين 14، بعدين 19،
0: بعدين أكبر كتلة،
1: بعدين أكبر كتلة بمجلس النواب، عشرت أنه ما كنا لا سرقنا بالدولة ولا فسدنا بالدولة ولا زعبرنا بالدولة ولا حطينا موظفين بدون استحقاق بالدولة. موازنات الوزارة تبعنا كانت شيء ما يعني شيء زهيد جدا،
0: شهادة الخصوم مش بس الحلفاء.
1: ايه لذلك انه بتلاقي انه اخر شيء خي الشعب اللبناني بيفهم، مش انه يعني وبيعرف يقدر مين صاحب الحق ومين
0: بيعرف يحاسب،
1: مين الوطني ومين من وطني، ومين بيتاجر فيه ومين ما بيتاجر فيه. لذلك بدك تعمل نواب وما بعرف شو ما ادري شو، لك يا اخي ما تروح وقف صريح وواضح، حاجد تغدر بالناس وبتصاحب هيدا وترجع تطعنه بظهره وما بعرف شو. ايه هلا هني تحالف رباعي بس ما بيوصل لمحل. كونوا واضحين وصريحين احسن لكم. ما انا مش لقلهم ما في وعظهم، بس اللي بيكون واضح وصريح هو اللي بيحقق اذا بدك اول شيء موقع سياسي، وتاني شيء بيخدم بلده.
0: عميد حكيت عن الجيش، إذا توفر القرار السياسي الحازم بأنه يتسلم الأمن، خلينا نقول بداية أو أقله ببيروت الكبرى، ما بتعتقد أنه قادر؟ وهل هالشي بيؤدي لفتنة أو هو مجرد دعاية وحكي؟
1: لك هي دعاية وحكي جمانة. الجيش أقوى من كل العالم، لك الجيش أول هو صاحب الحق بحمل السلاح وإطلاق النار. أي مواطن تاني وقد ما يكون حزبي ما بيسترجي يقوس على الجيش، لأنه بيعرف أنه هو منه صاحب حق. لذلك هود اللي بيخوفوا صار لهم 30 سنة بيقولوا الجيش ضعيف والجيش، لا الجيش أقوى منهم كلهم، وبوضعوا الحالي الجيش أقوى من كل العالم. الجيش هو إذا بدك عبارة عن أول شيء صاحب الحق، مدعوم من الشعب اللبناني كله، مدعوم من الحكومة اللبنانية، من الأغلبية النيابية، مدعوم من المحيط العربي كله،
0: في دعم دولي كمان،
1: وفي دعم دولي قد ما بده. يعني إذا لا سمح الله صار مشكل بينه وبين أي شيء جهة لبنانية، بتلاقي الخيرات بالزخيرة وبالسلاح، وهو ما ناقصه لا زخيرة ولا سلاح، وبعدين عنده الإرادة الإيطالية. لذلك هود اللي بيهدد له أنه الجيش بينقسم والجيش بيتفكك والجيش والجيش، هودي لأنهم ما بحياتهم آمنوا بالجيش. لما كان الجيش بده يقوى وكانوا مخصصين له 3 مليار دولار من شقيقة المملكة العربية السعودية منعون، هودي هني ما بدهم جيش بالأساس. لما كان الجيش انسحب الإسرائيلي بال2000 وبده يروح على الحدود، رئيس الجمهورية فخامة الرئيس المكاوم يومتها قال لا بيخطفون الإسرائيلية للعسكري. لك يا أخي ما أنا عايش على الحدود فترة طويلة، كنا نقاتلهم للإسرائيلية، لا خطفونا ولا خطف، قتلنا منهم وقتلوا منا. شو هالحكي هذا يلي بيروجوه بعقول الناس وصارت بذهنية الناس عن جد، انه كتر ما كل يوم بيطرقوه من هيك اخبار اخبار ما تركاش. يعني عملوا عند الناس حالة مثل الاحباط عند الناس اللي ما بتعرف تقدر، لان مش كل العالم اختصاصية بالعسكر وبالجيوش ويمكن بالسياسي الكبرى. ايه لذلك هودي كل يوم كل يوم كل يوم، لا الجيش قوي، واذا بيتكلف بمهمة اكيد بينفذها. بس انا بقول لك شو، هلا كلهم مفكرين انه بدهم يحط الجيش على صف ويهجم على حزب الله. لك لا يا اخي، الجيش بيعالج قضية حزب الله، بيعرف يعالجها
0: على طريقته،
1: على طريقته اكيد. يعني عنده جهاز استخبارات. اليوم قال له في ما بعرف مدرسة الثانوية بطبرجة في مخزن ذخيرة، بيجي بيطوقها وبياخد مخزن الذخيرة. إذا قوسوا عليه أهل طبرجة بيقوس عليهم أكيد. بس مش إنه مثل مفكرين إنه والله يعني إنه والله بده يقش ويعمل واجتياح، لا. إيه هيك الجيش قادر، وكل ساعة بيقدر، وكل ساعة هو بيجي إذا بدك هو اللي بينتصر. ما بدي أقول نصر على على أبناء الوطن، بس إنه يعني إنه هو اللي
0: بيربح. إذا في قرار سياسي هو قادر، لو إنه قرر حزب الله يتصدى لإله.
1: آه إيه.
0: بوجود القرار السياسي.
1: يتصدى. بنروح مشتبك إحنا وياه كجيش، مشتبك وياه. بينزل قتلة من هون قتلة من هونيك، والجيش بده ينفذ، بده يجيب المخزن الذخيرة مثلا أو مخزن الصواريخ مثلا، بده يجيبه. يعني إذا بده فصيلة 20 عسكري ببعث 100 وبيجيبه، بيجي بيقتل عسكري لا سمح الله، بيقتل منهم هن ما بعرف قديه. هذا الحالة هيك بده يواجه أكيد.
0: طيب عميد،
1: حجة هو أقوى الجيش اللي بيربح كوني أكيد.
0: حجة حزب الله أنه هو بعده عم بيقدر يدافع ويوقف بوجه إسرائيل، وبعد عنده قدرات صاروخية ومسيرات، شو بتقول؟
1: جمال أنا عسكري هلأ، بس اسمع هيك. قدرت حزب الله كان يمنعهم يفوتوا على الحدود. إذا قدرت حزب الله هالقد فتوا عن الحدود وأخذوا كل هالمنطقة، ما سقط لهم يمكن يومتها 2-3 قتلة الإسرائيلية، وسقط للحزب 4-5 آلاف 4 آلاف 300. هلأ ليش هلأ هون عم بيقاتلوا الإسرائيليين؟ مين كان معهم؟ صواريخ. إيه عن بعيد، عن 10 كيلو.

0: انتبه له. وحزب الله بيقول لك انا المقاومه وانا وانا وانا ومدري شو. لذلك هودي بفضل يعني حزب الله بفضل احتلال قسم من جنوب لبنان عن انه يسلم سلاحه للدوله، لان هو مشروعه مش جنوب لبنان وبس، هو مشروع الدوله ككل. لذلك بين السلاح وبين الاحتلال لا وانه يربح الارض لا، بيقول لك خذوا الارض يا خي، انا بدي ضل محتفظ بالسلاح لان السلاح بيعطيني هيمنه على الدوله. هو مفكر هيك بس مش عارف اليوم انه القصه تغيرت، تغيرت وكثرت. وبالتسعينات كان بده الله يرحمه الرئيس الحريري عمل اتصالات باول التسعينات لحتى ينسحبوا الاسرائيليين من الشريط الحدودي اللي ضغط عليه السوريين انه لا ما ينسحبوا، نحن بنصير مجبورين ننسحب. لذلك هيدي المتاجره بالشعب وبجنوب لبنان و و و هيدا زمن. ولا انا كنت بالجنوب يعني، انا ومش انا وحدي كنا ضباط وجهنا وجه الاسرائيلي، نحن بالصغار ضباط صغار بالصفوف الاماميه، ورانا يبقى الفلسطيني ومدعوم مع الاسف من كثير من الشعب الجنوبي، هن اللي خلوا للفلسطيني يتغلغل عنا. كنا واقعين بين نارين، هذيك يقوس علينا من قدام وهذيك يقوس علينا من ورا. بقى هيدي كانت تجارة مع الأسف عملوها ليكي وين وصلوا. لو بالأول دعموا الدولة ودعموا الجيش بالجنوب
1: ما
0: وصلنا لهم الأساس.
1: على سيرة السوريين، زيارة الشيباني امبارح لبيروت بدت إنها لفتح صفحة جديدة مع لبنان، مش لتدخل سوري مثل ما كان عم بيحكي رئيس ترامب. والشيباني قال نعمل على تجاوز إرث نظام الأسد. كيف بتقرأ هالزيارة؟
0: أول شيء الشيء اللي قاله الرئيس ترامب رسالة أكثر ما هي شيء جدي، لأن لا لبنان بده ولا سوريا بدها. إذا أولا ثانيا النظام الجديد بسوريا، نحن منحلم من زمان أنه تكون سوريا هيك من الأساس، من 60-70 سنة أنه يصير نظام نتفاعل نحن وياه ونحن أصدقاء وأشقاء وجيران وعندنا ارتباطات نحن وياهم اقتصادية واستثمارية قد ما بدك. بقى هالتحول، هيدا التحول حط سوريا بمكانة الطبيعي اللي لازم تكون فيه دولة عربية مثل كل الدول العربية تحترم سيادات الدول اللي حواليها وجيرانها، وحط لبنان بمحله الطبيعي انه جار سوريا لا بده يعتدي عليها ولا هي بدها تعتدي عليه، لا بل بالعكس. هلأ اللي عملوه امبارح اسعد الشيباني الوزير، هيدي صفحة جديدة، هيدي انا بعتبرها بتفتح افاق جديدة لبيننا وبين سوريا، افاق للشعبين اقتصادية وثقافية ويمكن مصرفية وبكتير كتير كتير مجالات، لأن نحن وسوريا كتير منتكامل. نحن عنا ميزات كتيرة وهن عندهم ميزات كتيرة، إذا غير ميزاتنا إذا جماعتية وتفاعلت عن جد بترجع لإزدهار لإلنا ولإلن وبكتير مش بشوي. لذلك أنا بشوف هيدي الزيارة فاتحة خير للدولتين. وهلأ خاصة لما عملوا رح يعملوا لجنة تنسيق
1: صح
0: على المستوى الدولي، مش مثل التنسيق اللي تبع حافظ الأسد. إيه هيدي لفتح المجالات إذا بدك بالتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وهو كله يتقل خير الشعبين يعني، وبحرية مش انه حدا مطامز عن تاني مثل هونيك هذيك الايام.
1: والمحطات بيناتهم زيارته لمعراب، زيارته امبارح لطرابلس كمان كانت
0: اول شيء. ايه ما كفيت بعد زيارته لمعراب، لان بيعرف انه كمان نحن قدي عانينا خاصة القوات اللبنانية من هيدا النظام، لان بيعرف انه كل الباقيين كلهم داروا بفلك النظام وسيروا لهديك النظام. حتى وقت القمع نحنا كنا معاندين لقلو ومنعرف قديش رواح لنا شباب وقديش. لذلك هيدي فيها كتير رمزية انه انتو الوحيدين اللي كنتوا تقاوموا هيدا الدكتاتوريا اللي موجود بالشام، وقديش كان دكتاتور وقاسي عبر التاريخ، ما كان في ظلم وقساوي وقتل وقهر مثل ما مارسوا بيت الأسد بسوريا ومثل ما مارسوا بلبنان. لذلك لمعراب خاصة إلى كتير رمزية. هلأ لطرابلس طبعا تعرفي جامع السلام، لذلك أنه كمان إلى رمزية أنه قديش عمل بسوريا بطرابلس، قديش دمر بطرابلس، قديش هجر ناس بطرابلس. أنا بعرف طرابلس، أنا ابن الشمال، كان جوهرة بالمطاعم والازدهار والما بعرف شو كله كله. ليك شو عمل فيها بيت الأسد، وشو عملوا بالقوات اللبنانية ومن وراءهم المسيحيين بلبنان. مشان هيك بتلاقي خاصة إلى رمزية، ليه؟ لأن كتير لعانوا منهم من بيت الأسد، إن كان طرابلس وإن كان القوات اللبنانية. بينما بقيت القوات اللي زار، بقيت المحلات اللي زار، كانت تسيرهم من وقت لوقت، مرة هيك مرة هيك حسب.
1: عميد، قيل أنه الشيباني يحمل مبادرة لنزع السلاح توافقيا، أديه الشيء قريب للحقيقة؟
0: نزع السلاح توافقيا من إيد حزب الله؟
1: نعم.
0: ليش الشيباني ما بعرف إذا بيمون على حزب الله، ما عندي معلومات الحقيقة، بس ما بعرف إذا هو بيقدر يمون عليهم. هلا إذا بيحكي شيء مع الرئيس بري ممكن. لا، زيارته للرئيس بري كانت كمان منيحة، أنه نحن ما قلنا شيء عليكم أنتم كأخوة شيعة، يعني قلنا على حزب الله. هلا بالأساس كنت يا رئيس بري مع حافظ الأسد، أوكي ماشي حال. كله هيدا نسيوه، خاصة هيدا النظام عن جد عقليني كتير. إذا بتشوفي المعاناة اللي عملوها والقتل والبلبرامية للبارود يقتلون، بتقول يمكن النظام اللي رح يجي رح يروح شي 200,000 قتيل انتقام. بتلاقي انه ما روح قتيل واحد، لا بل بالعكس، هن اللي حاولوا يتحرشوا على الساحل البحري وقام على القصة. بس غير هيك لا، اذا في شي عم بيبعتهم على المحاكم وما عم بيصير شي. لذلك انا ما بعتقد هيدا ايه، انه اذا بيقدر ما قالوا مونة لا مع حزب الله.
1: على كل حال، إذا بقى نحكي عن اتفاق الطائف، بنص على علاقات مميزة مع سوريا اليوم، هل استكمال تنفيذ الطائف برأيك ضرورة وجودية لإنقاذ الدولة، يعني من تطبيق اللامركزية الموسعة لإنشاء مجلس شيوخ لترسيخ الفصل بين السلطات وإلى آخره؟
0: طبعا لأن هلأ لقيا بس يروح السلاح، أنا بتصور لازم يرجع بلد، إنه أكيد بدنا نطبق الطائف، والطائف أكتر شيء بنص على لا مركزية موسعة. لأن اليوم ما بقى فيك تضلي تحت رحمة والله إنه حزب تسلح وإجت دولة سلحته من برا وأخذ لبنان مثل ما أخذ وحزب الله، ما بقى فينا. لا هيدا لذلك بدك تعملي يعني نظام جديد لهالبلد لحتى يحفظ حق الكل، ومش انه والله جزء ياخذ الكل الى مكان ما بيريدوا. لذلك بدك تبلش ايه، بدك تاخذ الطائف وتقولي كيف بدي طبقه، وهيك بدنا نبلش. لذلك ايه بعتقد انه ما بقى في انتبه. اليوم نحن على باب تحول كبير لنا، اذا سوريا صارت ديمقراطية وهيئتها رايحة ديمقراطية، عم بيعملوا انتخابات، والعراق 5 فصائل سلمت سلاحها وتنتين مهددين انه معكم لأيلول. يعني اذا بدك العصر الايراني انحسر، صار شرقي جبال زغروس هي الجبال الفاصلة بين العراق وإيران. إيه صار هونيك، وبعدين هونيك كمان هيئتها دولة عم تتحول، لان ويمكن بطيء. واكبر دليل انه اليوم اللي مستلمين الدولة بيعتبرون ترامب هن المعتدلين، يعني قليباف ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية، ومشان هيك يمكن ما قتلهم هذا لما كان عم يغتال.
1: وفي صراع داخلي بإيران بين يلي عم بيفاوضوا بين معترضين،
0: في صراع داخلي. بس في كمان الترامب عم بيعطيهم شوي لهودي شوي، انه مثلا بيقوصوا على هرمز وبيطلعوا بيانات ومدر شو، ويعني يعطيهم شوي لحتى هودي المتشددين يسكتوا بالداخل. إيه لذلك إيران أنا برأيي رايحة على محل تاني، وبس تروح على محل تاني يعني هذا الشرق الأوسط الجديد عن جد، يمكن يلي إجابوش عليه من زمان من 36 سنة
1: يغيروا، ترامب عم بيحققوا اليوم
0: من 23 سنة ليغيروا. هلأ اليوم عم يتحقق أنه إيه بيصير ديمقراطيات، والديمقراطيات ما بتخوف وين ما كان، بس يكون بلد ديمقراطي ما بقى بيخوف لا جيرانه ولا بيخوف شعبه، لأن بيسود القانون، بيصفي الرأي الحر، هو اللي بيحكم، الأغلبية بتحكم وبتحاسبها الأغلبية الشعبية وانت ماشي.
1: عميد يعني مثل ما عم تحكي وان شاء الله نوصل
0: لسلام
1: بلبنان وبالمنطقة. نحن اليوم بأوضاع مزرية كنا على كل الصعود، برأيك لولا إنجازات عهد الرئيس ميشيل عون ما كنا بأوضاع أسوأ؟
0: يا الله الرئيس ميشيل عون الله يطول بعمره، أنا بتمنى له طولة العمر حقيقة. لكن الكوارث اللي صارت معنا من 40 سنة لليوم، خاصة نحن الدولة وخاصة نحن المسيحيين، سببها شخص اسمه ميشيل عون. هيدي أنا بعرفها وثابتها وشايفها، لأن لما عمل إذا بدك كسر ظهر المسيحيين بطلب من حافظ الأسد، وإذا أنا شيء سمعته مش إني عم بحكي مش تحليل، سمعته وحكيته لنداء الوطن بطلب من حافظ الأسد، يومتها كسر الدولة وكسر له ظهره وجاب إذا بدك حكم السوريين بلبنان وحكم بعد منهم الإيرانيين. لما أجى الرئيس عون ميشيل عون على السلطة صالحني على أساس أنه يا خي بده يعمل دولة، هدفه أنه يصير رئيس جمهورية، ورئيس جمهورية بده يعمل دولة. شوي إجا بدل ما يعمل الدولة عطى الدولة لإيران من أول وجديد، بده يكون عاملين الديل أنه أعطوني الدولة، أعطوني الرئاسة بعطيكم الدولة، وخذوا الدولة، وهيك صار. لذلك نحن بكل طيبة خاطر أنه سلمني الدولة وتصالحنا وأنت رئيس الدولة، وبس دار ظهره طعنا بالخنجر. يعني بدل ما نعمل نحن وياه دولة صار يهشم فينا وعطى الدولة لمين؟ للي ما بده يعمل دولة. لذلك هاي المآسي كلها أنا بعتبرها، والإفلاس و و و و كلها سببه قصة ميشيل عون. يعني من 40 سنة لليوم ميشيل عون هذه نتيجة سياساته يلي سياسة مصالح وما إلى علاقة لا بالمصلحة الوطنية ولا بأي شيء تاني، كله شو بده صار.
1: قبل ما نوصل لختام حلقتنا ما بعرف إذا بعد
0: خلصنا دغري
1: شفت الوقت الحلو بيقطع بسرعة، في خبرية كنت مخبرني إياها ببرنامجي السابق على مدى الجمهورية.
0: شو؟
1: ماني ذاكرتها مزبوط، بس كنتوا بالجنوب، ما بعرف كان شو صاير وقتها، إذا بعد تتذكرها هالخبرية صراحة نسي تفاصيلها.
0: مين جل عندي ياسر عرفات وهيك قلت لي؟
1: يمكن
0: ايه جل إيه؟ جل عندي ياسر عرفات تنفلي قائد القطاع لعقيد سعيد، قال جاي لعندك أشخاص استقبلوا من قبلي، كان هو وين بعيد بير السلاسل يعني حد الليطاني. قلت له مين؟ قال لي بس يوصلوا بتعرفهم. وصلوا، نزلت سيارة مرسيدس 190، يبقى نص سيارات لبنان 190 أرمادي. نزلوا ثلاث شباب هيك طوال وواحد قصير، عرفوني عن حالهم لهجتهم فلسطينية، تفاجأت أنا، وعرفوني عن القصير أنه الرائد عبد الله. قلت له أنه الرائد عبد الله بيشبه الأخ ياسر عرفات، هذا عم بحكيكي بشي 22 إيار 70. قالوا لي إيه كل العالم بيشبهوه فيه، هو ما حكي ولا كلمة. شو بدكم؟ قال بدهم. عملت لهم جولة أفق، نزلتهم على المرقب تبعي بتشوفي نص الأرض الفلسطينية والحدود، كلهم يسألوني وهيك عندهم حشرية يعني، لأن أنا على الحدود يعني بعيد عن الحدود 300 متر بس مرون الرأس عالية. هو ما حكي، يتطلع بس حسيته من الطاقة يتغزل بهالأرض هيك مثل المغروم فيها. شوي شفت إشارة منه، قام هذا اللي عم يحكي معي قال لي سيادة الملازم خلصت الزيارة شكرا، راحوا. بس تأكدت أنه هو الرئيس ياسر عرفات. جيت لقط تليفون حكيته لعقيد سعيد، عم بقول له وصلوا الزوار وبتعرف مين اني انا قال لي لك بعرف سكوت. سكر الخط بوجهي. هلا تاني يوم تالت يوم اجوا الاسرائيليين فتحوا النار، حطوا دبابات بوجه المركز تبعي ومللات وهاون 120 وبلشت الحرب أنا وياهن. قتل يوم أنت معنا ضابط وليد أبو شقرة رفيق دورتي، وأنا انجرحوا معي شي 12 عسكري وأنا منهم، وأنا تحت العملية اشتباكات يعني عمدها ساعتين ثلاثة.
1: يا ريت بعد بيسمح لنا الوقت لنحكي أكثر، كلمك ما بيمشبع منه.
0: تسلمي.
1: أهلا وسهلا فيك كمان مرة. مستمعينا الكرام، نعطيكم موعد الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيويا.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

الاتحاد الأوروبي لضرورة أن يرتكز أي حل دائم على تنفيذ 1701. هيكل في عين التيني ومجروف في بكركي. إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات أمس وسلسلة تفجيرات جنوبا. دعويان جديدتان من مصرف لبنان في حق مسؤول سابق فيه. أول ظهور لقائد الحرس الثوري واضعا يده على نعش خامنئي. سفينة هجومية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جوانا صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. أقل ما يمكن قوله هو أن لبنان إذا ما ترك لسيادته يبرهن أنه أدى وزيادة. فالسوري أتى وتعامل مع الدولة اللبنانية بكل احترام من الند إلى الند، والإسرائيلي متى رأى بسط السيادة الحقيقية سيتعامل باحترام مع سلطة تبذل جهودها لكي يكون للبنان مكانة على قدر المسؤولية عالميا. في الانتظار ما زالت إيران تحاول عبر مواقف قادتها التدخل في شؤوننا.
2: رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كاليباف قال اليوم على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. أضاف: قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين.
1: الاتحاد الأوروبي رحب بالاتفاق الإيطالي الذي وقع مع لبنان وإسرائيل في واشنطن، داعيا إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني، وهذا يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومؤكدا ضرورة أن يرتكز أي حل دائم على تنفيذ القرار 1701. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تنفيذ الاتفاق الإيطالي وتعزيز دعمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال بعثة محتملة تابعة للاتحاد.
2: وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسا إلى طهران لتمثيل الجمهورية اللبنانية في مراسم التأبين الرسمية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي الخامنئي، وكان في استقباله في مطار طهران نائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية وسفير لبنان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد السويدان.
1: في ميدانيات اليوم أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي احتياط بجروح خطرة أمس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن مسلحا أطلق النار على قوة من اللواء 679 دخل مبنى في بنت جبيل ما أدى إلى إصابة 3 جنود بجروح. وكانت غارتان إسرائيليتان استهدفتا فجرا آلية من نوع بيك أب في المنطقة بين بلدتي صديقين وجبال البطم ما أدى إلى جريحين. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف بلدة دير سريان، وسجل تمشيط في حداسة وتفجير في بيت يحون وآخر في كونين وثالث في حداسة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كفر تبنيت. إلى ذلك ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه عاملين في المنصور من دون إصابات، وألقيت قنبلة أيضا في بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبيل من دون إصابات.
2: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الأخير 4 غارات في جنوب لبنان استهدفت مسلحين شكلوا تهديدا له. وجاء في بيانه: قواتنا تواصل العمل في المنطقة الأمنية في لبنان لإزالة التهديدات.
1: من الخصومة إلى الحوار، دمشق تفتح خطا مع معرب. سيمونا حتشيتي.
3: لسنوات كان الطريق السياسي في لبنان يرسم باتجاه واحد إلى دمشق، اليوم انقلب المشهد. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يدخل معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ويزور الصيف للقاء سامي الجميل من سجن في زمن الوصاية ومن دفع حزبه دما في مواجهتها لم يذهبا إلى سوريا. سوريا الجديدة هي التي جاءت إليهما. ماذا يعني أن يستقبل الدكتور جعجع اليوم وزير الخارجية السوري في مأرب؟ وهل نحن أمام تحول تاريخي في العلاقة مع سوريا الجديدة؟ سؤال نقلناه إلى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
4: نتأمل يكون تحول تاريخي بالعلاقة بين لبنان وسوريا. هلأ في نظام جديد بسوريا، وخليني نسميه حكم جديد بسوريا، كانت الأمور واضحة من قبلنا وصراحة من قبل كمان الوزير شيباني أنه باحترام مطلق لسيادة البلدين. شكل الزيارة عامة هي جزء أساسي من مضمونة. زار عدة مسؤولين سياسيين رسميين حزبيين مثل ما طلع لعنا على المعراب، راح على طرابلس، وصراحة بعد ما مرق فترة كتير طويلة ما إجا مسؤول رفيع المستوى سوري إلى لبنان. مؤشر إيجابي أنه الوزير السوري هو يلي انتقل إلى لبنان والتقى المسؤولين السياسيين، يعني في نية واضحة لمزيد من الحرارة بالعلاقة بين الطرفين. في كمان مشروع التبادل التجاري، وهذه شغلة مهمة وبتصب بمصلحة الطرفين.
3: فهل باتت زيارة الدكتور جعجع إلى دمشق مطروحة فعليا؟
4: دعوة موجهة ومفتوحة، تتلبى أو لا وفقا للظروف، طبعا لكل أشكال الظروف السياسية والأمنية وغيرها.
3: قد يقول البعض إنها دبلوماسية، لكن للتاريخ لغة خاصة. الشيباني دخل معراب والصيف من أبوابهما لا من بوابة الوصاية. جلس أمام الدكتور جعجع والجميل واستمع إلى من حاول النظام السابق إسكاتهم. هكذا تتبدل الأزمنة، سقط من كان يستدعي اللبنانيين إلى دمشق وبقي من رفض أن يسقط لبنان.
1: في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد الجيش رودولف هيكل.
2: من بكيركي أكد السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية، أكد أن لبنان سيبقى حاضرا في قلبه ووجدانه، وأنه سيغادره وهو يحمل أجمل ذكريات عن شعبه وتنوعه وغناه الإنساني والثقافي. وأعرب الراعي عن تقديره الكبير للدور الذي أداه خلال فترة عمله في لبنان، وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا وأهمية استمرار التعاون، كما تم التوافق أو التوقف عند أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا.
1: استقبل وزير الخارجية يوسف رجي السفير الألماني في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في بيروت، شكره في خلالها على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية.
2: أكد نقيب الأطباء الياس شلالة خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على رأس وفد التمسك بالقيم والثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين، مشددا على أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز الاستقرار، وأشار إلى أن اللبنانيين دفعوا ثمنا باهظا جراء الحرب الأخيرة، مؤكدا تأييد أي حل سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره ويتيح للبنانيين العيش بسلام وكرامة.
1: ممثلا حزب القوات اللبنانية شارك عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياس يزبك والسيدة أنطوانيت شاهين في المؤتمر الدولي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام الذي عقد في باريس في حضور الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته وممثلين عن عشرات الدول. يزبك أضاء على الدور المتقدم للقوات وتحديدا عبر النائب السابق إلي كيروس الذي تقدم باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في 2012، والذي تابعه لاحقا النائب جورج عايس بمواكبة من النائب جورج عدوان. وكرر يزبك متابعة الحزب هذا المسار حتى يبلغ خواتيمه بإقراره في المجلس النيابي وبإدخاله حيز التنفيذ في أسرع وقت، كما شدد على أن القوات لن تكتفي بهذا الإنجاز بل ستواصل عملها لإصلاح القضاء وتأمين استقلاليته، مشيرا إلى أنها إلى جانب حتمية صون العدالة وحفظ كرامة الإنسان.
2: أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة، وأكد أنه سيواصل من دون تردد أو استثناء اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
1: تستعد إيطاليا لتعزيز انتشارها الخارجي عبر 40 مهمة دولية مع التركيز على أمن البحر الأحمر وليبيا والعراق ولبنان وتونس، وفق ما ذكر قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية.
2: تقوم وزيرة السياحة لورا لحود بجولة على منطقة سور، وقد زارت ميناءها، كما تزور المؤسسات السياحية والحارة القديمة في المدينة.
1: التطورات الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
5: شهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي. وكان جثمان المرشد وصل إلى مصلى طهران الكبير قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام وفق ما أفادت وسائل أعلام رسمية. إلى ذلك قال رئيس هيئة الطيران المدني إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل يوم الاثنين بالتزامن مع التشييع. واليوم أشار القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية في اتصال مع نظيره التركي إلى أن طهران لا تثق بالأمريكيين بسبب انتهاكهم للعهود. من جهته حذر الحرس الثوري الإيراني الأعداء بأن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم. في المقابل وصلت سفينة الهجوم البرمائية الأمريكية USS بوكسر إلى منطقة الشرق الأوسط وعلى متنها قوة من مشاة البحرية الأمريكية إلى تركيا التي تستعد اليوم لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي وسط أجندة أمنية ودفاعية مكثفة. في سوريا أفاد التلفزيون الرسمي بأن الاشتباكات التي وقعت بين عناصر مسلحة وقوات الأمن في السويداء قتلت ما لا يقل عن شخصين إلى عدد من الإصابات، كما سجلت إصابات في صفوف قوى الأمن السورية نتيجة هجوم مسلح استهدف حاجزاً في منطقة كشكول في ريف دمشق. إلى الأمم المتحدة، حيث أكد مفوض الأمم لحقوق الإنسان أنه لا يمكن السماح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر في السودان. أما مندوب مصر فقال لا يجب المساواة بين الدولة السودانية وميليشيا. عراقيا جدد مقتدى الصدر دعمه لحملة رئيس الوزراء للإصلاح ومكافحة الفساد. من العراق إلى فرنسا، حيث أفاد وزير الصحة بأن عدد وفيات موجة الحر الأخيرة ارتفع إلى 2025 خلال الفترة ما بين 22 إلى 28 حزيران.
2: رفع سياسي إيراني دعوى بمليار دولار ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قرار تحكيمي مثير ألغى هدفا لإيران أمام مصر في كأس العالم، متهما الفيفا بالانحياز والظلم. المزيد من الأخبار الرياضية في فقرة ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
6: ضوء على المونديال. ودعت الجزائر كأس العالم بعد ما خسرت قدام سويسرا 2-0 صباح اليوم بإطار الدورة 32 ليخرج المنتخب العربي السادس من المونديال بعد السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس. ورح تلعب سويسرا بالدورة 16 مع الفائز من المباراة بين منتخبي كولومبيا وغانا اللي رح تلعب الساعة 4:30 من صباح بكرة السبت. وبصعوبة بالغة تخطى المنتخب البرتغالي خصمه الكرواتي 2-1 بعد ما كان متأخر بهدف بمباراة مثيرة شهدت نهاية دراماتيكية حيث ألغى الحكم، وبالاعتماد الدقيق على تقنية الفار هدف لكرواتيا بالدقيقة 102 كان رح يحقق للتعادل وخوض شوطين إضافيين، ولا يزال الهدف حتى الساعة موضع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للبرتغال من ركلة جزاء ليصير أكبر لاعب بيشارك بمباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم وأكبر لاعب بيسجل هدف بالأدوار الإقصائية عن عمر 41 سنة. ورح تواجه البرتغال بالدور 16 منتخب إسبانيا اللي حقق فوز سهل على النمسا 3-0، سجل منه أويارزابال هدفين وبورو هدف، وفكت بطلة أوروبا اللعنة اللي لحقتها بالأدوار الإقصائية لكأس العالم حيث سجلت انتصار الأول بهالأدوار من وقت إحراز اللقب بالعام 2010 بجنوب أفريقيا. اليوم بختام الدور 16 تتواجه مصر مع أستراليا الساعة 9 المساء، والأرجنتين مع الرأس الأخضر الساعة 1 بعد نص ليل، إضافة لكولومبيا وغانا صباحا.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد مع رطوبة مرتفعة، درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية. غدا غائم جزئيا، ضباب كثيف على المرتفعات والحرارة من دون تعديل. أما الأحد فضباب كثيف أيضا خصوصا على المرتفعات، وهناك نسبة للرطوبة مرتفعة مع ارتفاع الحرارة. نشرة انتهت، كان فيها: الاتحاد الأوروبي لضرورة أن يرتكز أي حل دائم على تنفيذ 1701. قاليباف على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. هيكل في عين التيني ومجروف بكركي. إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات أمس وسلسلة تفجيرات جنوبا. دعويان جديدتان من مصرف لبنان في حق مسؤول سابق فيه. أول ظهور لقائد الحرس الثوري واضعا يده على نعش خامنئي. سفينة هجومية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله والقوات اللبنانية. من يتابع صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية لحزب الله ولناشطيه يكتشف بسهولة أنهم انشغلوا أثناء زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للبنان بمحطته في معراب مقر قيادة القوات اللبنانية والاجتماع مع رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. لماذا هذا الانشغال؟ في قراءة لعقل حزب الله تجاه الأفرقاء اللبنانيين رسميين وغير رسميين، فإن الحزب لا يقيم وزنا إلا للقوات اللبنانية، وهذا ينطبق على حلفائه وخصومه، وهذا ليس جديدا، هو من العام 1990 هللوا لاعتقال الدكتور جعجع، مع أنهم يعرفون أن حلفائهم هم الذين فجروا كنيسة سيدة النجاة. في كل دورات الانتخابات النيابية صبوا أصواتهم للمسيحيين الممانعين ليمنعوا إظهار الحجم الحقيقي للقوات اللبنانية، وما لم يستطيعوا فعله في صناديق الاقتراع أكملوه بالترهيب. حقد حزب الله على القوات اللبنانية لأنها تكاد تكون الطرف الوحيد الذي يقف في وجه ممارساته ويفضحه. هذه السطوة لحزب الله سقطت سقوطا مدويا بعدما سقطت رهاناته التي تدرجت من إلغاء القوات اللبنانية إلى تهميشها، وانقلب السحر على الساحر ممثل سوريا الجديدة في معراب. هذا هو السحر وهذا هو الساحر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الباب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة دار جنرال 3 لتر بدولارين و 60 سنت جل للغسيل لوشا لترين ونص ب 6 دولار و 40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش لبسط سيطرته على كامل الأراضي. وقال أمام وفد من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية: قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، ونحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في الميدان، استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة النبطي الفوأة، وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية في أجواء بلدتي صفد البطيخ والمنصوري. واليوم أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. اختتمت نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية زيارتها لبنان، والتقت الرئيسين بري وسلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري وقائد الجيش رودولف هيكل، يرافقها السفير البريطاني في لبنان. وركزت المحادثات على دعم المملكة المتحدة لجهود لبنان في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه وتعزيز المؤسسات الرسمية ودعم تسوية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701. ورحبت بالقرارات التاريخية الأخيرة بما فيها إعلان اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، ولفتت إلى أنه سيكون هذا الاتفاق محوريا في دفع التقدم نحو انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حزب الله والانتشار الكامل للجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة. أعلنت قيادة الجيش أن وحدة ستقوم بتاريخي 4 و18 الحالي بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العقورة ابتداء من 6 وحتى الانتهاء، تتخللها رمايات بذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. قال الرئيس الإيراني: سنستخدم كل الإمكانات لمحاسبة منفذي الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا وقادتنا في المؤسسات الدولية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالزهرة هي زهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالة وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. وهنيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار من وين ما عم ترافقونا من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة دايما مثل العادة بتضم مواضيع ترند من حول العالم. وما تنسوا أنه تكون عم تلاقونا كمان بالساعات اللي جاية مع الزملاء. وأيضا ما بننسى أنه اليوم مشوارنا طويل مع المونديال مسابقات المونديال وأيضا الجوائز. مواضيعنا منوعة اليوم مثل ما قلنا من لبنان للعالم، وكمان ما ننسى أنه على الساعة 4 عندنا محطة فنية.

معكم سيمونا حتشيت مرافقنا الزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا دايما تتابعوا لبنان الحر على إنستغرام على فيسبوك على يوتيوب على إكس وعلى تيك توك. بي ار ال تيم اليوم رح تكون معنا الزميله وفاء شديا مستضيفه الممثل ميشيل حوراني. بنرجع بنلتقي على الخمسه للست

0: أفراحنا.
1: حلقتنا من أرى ليلتي من طلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر. لسنوات كان الطريق السياسي بلبنان يرسم باتجاه واحد لدمشق، اليوم انقلب المشهد. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دخل معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وزير الصيفي للقاء النائب سامي الجميل، يلي سجن بزمن الوصاية ويلي دفع حزبه دم بمواجهتها ما راح على سوريا. سوريا الجديدة هي اللي اجت لعندن. بجولة الظهيرة كان لنا تقرير مع عضو تكتل الجمهورية القوي النائب بيير بوعاصي، وبأرى ليلتي رح نعرض الحديث الكامل مع النائب بوعاصي.
2: يعني نحن نعرف تاريخ العلاقة بين القوات اللبنانية والنظام السوري السابق، أوكي هي كانت مليئة بالمواجهات والخصومة. شو بتعني استقبال دكتور سمير جعجع على وزير الخارجية السوري الحالي بمعراب، وهل نحن أمام تحول تاريخي بالعلاقة مع سوريا الجديدة؟
3: يعني أول شيء منتأمل يكون تحول تاريخي بالعلاقة بين لبنان وسوريا. نظام الأسد دمر لبنان، احتل لبنان، عمل حرب الميت يوم مثل هالأيام سنة 78، عدا حرب زحلة، عدا الاحتلال اللي استمر مع بعض الطائف في 2005. يعني الحساب بينه وبين النظام السوري نظام الأسد حساب كبير، وحساب بالدم وبالقهر وبالبكي وبالمعاناة لشعب. هلأ في نظام جديد بسوريا، وخليني نسميه حكم جديد بسوريا. سوريا دولة جارة، سوريا دولة كبيرة، بدنا مع أفضل العلاقات، ولكن كانت الأمور واضحة من قبلنا وصراحة من قبل كمان الوزير شيباني أنه باحترام مطلق لسيادة البلدين، أنه كل نغمة أنه لبنان جزء من سوريا وإجت سايكس بيكو فصلت لبنان عن سوريا، كل هيدي النغمة تغيب عن الأدبيات الرسمية السورية، وهي هلأ غيبة. ونتأمل حتى بالأدبيات الشعبية السورية، يعني عند المواطن السوري ما يكون في تأثير لما زرعه براسه حزب البعث. فإذا هيدي على مستوى العلاقات، يعني بدنا أفضل العلاقات بين البلدين، والشرط الأساسي هو احترام سيادة البلدين ونهائية الكيانين. هيدي كانت جزء أساسي أو الجزء الأساسي من اللقاء.
2: هل باتت زيارة الدكتور سمير جعجع إلى دمشق مطروحة فعليا؟ أو أنه يعني عقليلي شو مفروض يتغير كلمة تصير هالزيارة؟
3: مش قصة يتغير أو ما يتغير. أول شيء دعوة موجهة ومفتوحة، بتتلبى أو لا وفقا للظروف، طبعا لكل أشكال الظروف السياسية والأمنية وغيرها. إذا بيلبي هذه الدعوة بأي توقيت رئيس الحزب دكتور سمير جعجع، هذا الشيء بيرجع له، ما في أخذ قرار عنه ولا عبر عن أي قرار ممكن يكون اتخذه، هو بياخذ هذا القرار. وبالتالي مثل ما قلت العلاقات بدنا إياها جيدة، الدعوة موجهة، دعوة مفتوحة، وبالتالي توقيتها بيرجع للطرفين حسب الظرف السياسي والأمني وغيره.
2: هل لمستم أنه من الوزير شيباني استعداد بلاده سوريا للعب دور فعلي بهذا الملف؟ عم نحكي عن ملف مساعدة لبنان على الخروج من النفوذ الإيراني، وتحديدا بما يتعلق بحزب الله وسلاحه.
3: يعني خلينا نقول أول شيء، هل الحكم السوري الحالي لا يقبل بدور حزب الله ودور إيران بالمنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية؟ أكيد لا، يعني لا يقبل بتاتا، خاصة أن سوريا عانت من تدخل حزب الله وإيران مباشرة، وليس فقط بواسطة أدواتها بالمنطقة. بالوضع السوري كلنا بنعرف أنه حاربوا مع نظام الأسد وكانوا شركاء بالجرائم يلي ارتكبها نظام الأسد، وبالتالي من الطبيعي أنه يكون تموضع الحكم السوري اليوم بغير هذا المحور يلي كان وبعده يسمي حاله محور المقاومة. هلأ بالمقابل، هل عرض أنه يصير فيه تدخل مباشر؟ أكيد لا، ونحن عبر عنه رئيس الحزب مبارية، إذا عم نحكي عن تدخل عسكري وأمني مرفوض رفضا باتا، ولا هو طرحه ولا الرئيس الشرعي طرحه. هلأ بتقليلي أنه نحن نتفاعل مع دول المنطقة كافة لتحقيق مصلحة لبنان؟ أكيد إيه، وهيك لازم تكون الأمور، بس مش معناتها أنه مطروحة اليوم لا عند الجانب السوري ولا عنا قصة تلزيم على سبيل المثال النظام السوري أنه يتدخل بلبنان تحت حجة ضرب حزب الله، مش مطروحة ومش مقبولة. يعني بالمبدأ بالعمق اللقاءات اللي صارت، أكيد اللي قلت لك إياهم هن عمق العلاقات أو الطرح يلي قدمه الوزير شبان، بعتقد قدمه عند كل الناس يلي التقى فيه. هلا الشيء المنيح إنه شكل الزيارة عامة للوزير شيباني هي جزء أساسي من مضمونة، الشكل هو جزء أساسي من المضمون. يعني زار عدة مسؤولين سياسيين رسميين حزبيين، مثل ما طلع لعنا على المعراب، راح على طرابلس إلى مهني، وصراحة بعد ما مرق فترة كتير طويلة، بتعرف أنت لسنوات تقول لعقود ما إجا مسؤول رفيع المستوى سوري إلى لبنان. يعني كان هاي الزيارات تصير باتجاه واحد من لبنان إلى سوريا، يعني كانوا يتخذ قرار بلبنان بتلاقي المسؤولين اللبنانيين راكدين لسوريا. يعني هيدي مؤشر إيجابي أنه الوزير السوري هو يلي انتقل إلى لبنان والتقى المسؤولين السياسيين، يعني في نية واضحة لمزيد من الحرارة بالعلاقة بين الطرفين. هيدي واحد. اثنين، في كمان مشروع التبادل التجاري، وهيدي شغلة مهمة وبتصب بمصلحة الطرفين. يعني إذا بدك هيدا الجو العام، الشكل هو جزء أساسي من المضمون، مجيء الوزير شيبان إلى لبنان هيدي رسالة، وزياراته للمسؤولين كمان رسالة، مضمون رسالة اللي قلت لك عنها، عدم نية بأي تدخل بالشأن الداخلي اللبناني، إنما يكون في تفاعل بين لبنان وسوريا بالمحل الملفات الثنائية أو حتى الإقليمية، مثل ما عنا تفاعل مع دول الخليج، مع السعودية ومع غيره، وهذا أمر طبيعي.
2: هل سمعتوا اعتراف واضح بأخطاء النظام السوري السابق؟ أكيد عندي سان الشيباني بحق لبنان والقوات اللبنانية تحديدا.
3: ما بدي أقول الجو العام هيك، الجو العام هيك، يعني الجو العام في إدانة لما فعله النظام في سوريا، ونحن كمان من يلي كانوا ضد النظام حتى بما كان يحصل في سوريا وضد الشعب السوري، وفي موقف واضح بعدم التدخل بالشأن اللبناني. هيدي إذا بدك كان فحوى الرسالة.

يقول البعض أن الدبلوماسية هي اللي فرضت هالزيارة، لكن للتاريخ لغة خاصة. الشيباني دخل مع رب الصيفي من بوابهم وليس من بوابة الوصاية. جلس أمام الدكتور سمير جعجع رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية والنائب الجميل، واستمع إلى من حاول النظام السابق إسكاتهم. هيك بتتبدل الأزمنة. سقط يلي كان يستدعى اللبنانيين لدمشق وبقي يلي رفض أنه يسقط لبنان.

مشهد درامي حبس الأنفاس وبدا كأنه لقطة مستوحاة من أفلام الإثارة الهوليوودية. أقدم ثنائي روسي من أشهر محترفي تسلق ناطحات السحاب بالعالم على مغامرة جريئة وغير قانونية بتسلق برج الهوائي لمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك، واللي مكون من 100 طابقين وفي 72 أسانسور. ما اقتصرت المغامرة على توجيه رسالة سلام عالمية، بل توجهت بطلب زواج رسمي فريد انتهى بقبضة الشرطة. ونجحت المغامرة الروسية أنجلا نيكولاو وشريكة إيفان بالوصول لبرج الهوائي بأعلى ناطحة سحاب بالمدينة، وقاموا بنشر لافتة بيضاء ضخمة كتب عليها بأحرف واضحة: عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة ينعم العالم بالسلام. الإثارة ما وقفت عند هذا الحد، وخلال رحلة هبوطهم توقف الثنائي على منصة معدنية مكشوفة وخطيرة كتير، حيث جثى إيفان على ركبته ليفاجئها بطلب زواج رسمي لتقوم العروس بتوثيق هاللحظة الرومانسية على إنستغرام من أعلى نقطة ممكنة، بوقت كانت الكاميرات عم ترصد الحدث اللي استمر لعدد من الدقائق. وهاللحظات المعلقة بالهواء سرعان ما واجهت استنفار أمن صارم من قبل شرطة نيويورك، حيث تم إرسال مروحية تابعة الشرطة لتأمين الموقع بالتزامن مع إخلاء سطح المراقبة بالمبنى تماما من الزوار فور وصول القوات.

قد يكون المشهد مذهل ورومانسي على إنستغرام، ولكنه بالحقيقة مغامرة خطرة ومنة أنونية كادت تتحول لكارثة. رفع شعار عن الحب والسلام ما بيبرروا تعريض حياة شخصين والناس اللي حواليهم للخطر، ولا حتى تحويل مبنى عام لمسرح لاستعراض شخصي. والمشكلة أنه زمن السوشيال ميديا خلى البعض يخلط بين الجرأة والتهور وبين الرسالة الإنسانية والبحث عن اللقطة. وياريت خلصت هون هالخبرية. هالثنائي فتحوا المجال للناس والشركات ومؤسسات أنهم بهالسرعة يقلدون.

تحول مقطع فيديو بيوثق لحظة انفعال سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفل افتتاح دورة ألعاب الماغابي بالقدس لمحور اهتمام واسع بإسرائيل من بعد ما أظهر وهي عم تحكي بغضب مع زوجة نتنياهو وعدد من مرافقينه داخل المقصورة الشرفية. وقبل بدء مراسم الافتتاح الرسمي اشتكت سارة من طريقة دخولها للمقصورة الشرفية وحملت زوجها ومسؤولية يلي تعرضت له أكيد، كما وجهت حديثها لمستشاري رئيس الوزراء وطلبتهم بالاهتمام فيها، ويعني لدرجة أنه سألتهم ليه ما عم بخلوني أني طبعا هيدا الموضوع يعني حسب صحيفة يدعوت أحرانوت، وأشارت إلى أنه المشاهدة استمرت لعدد من الدقائق قدام الحضور.

يبدو المشهد عائلي وشخصي هو أصلا مشكل، لكنه لما يصير بالمقصورة الشرفية وقدام الكاميرات بيتحول لصورة عن إدارة الحضور العام والانضباط السياسي. زوجة رئيس حكومة من مواطنة عادية بمناسبة رسمية، وكان انفعال علني يقرأ وبيتحول لمادة سياسية وإعلامية. يمكن المشكلة كانت بطريقة الدخول، لكن الصراخ والعتاب أمام الكل ما بيحلوا لها المشكلة، بل بيصنعوا مشكلة أكبر اسمها الصورة. كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كولورادو بولدر عن نتيجة لافتة ومثيرة للجدل، إذ أظهرت أنه الأشخاص اللي بيتفاعلوا مع نسخ مولدة بالذكاء الاصطناعي بتحاكي أحبائهم يلي ميتين بيلاقوا هالتجربة ذات معنى عاطفي عميق، بل أنه معظمهم بيرغب أنه يرجع يكررها. وأطلق الباحثين على هالنسخة اسم الشبح التوليدي أو الجنيراتيف غوست، بإشارة إلى اعتمادها على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنه الكتار بيشوفوا أنه الفكرة بتثير القلق بقدر ما بتثير الإعجاب.

الذكاء الاصطناعي متفقين انه هو بيقدر يقلد الصوت والكلمات وحتى اسلوب شخص ميت، لكنه ما بيقدر يرجعه للحياة. الخطورة بتبلش لما يتحول الحزن لعلاقة يومية مع نسخة رقمية من الميت، وبيبقى الانسان علقان بين الفقدان والوهم. التكنولوجيا هون ما بتختبر قدرتها على تقليد البشر بس، بل بتختبر حدودنا النفسية والاخلاقية.

وثّق البنك الدولي تجربة المملكة العربية السعودية بتوظيف الذكاء الاصطناعي بالتعليم، وأكد أن مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي بالتعليم الرقمي AI Sandbox بتمثل نموذج وطني رائد يمكن الدول والأنظمة التعليمية الاستفادة منه بتطوير الابتكار المسؤول وتعزيز جودة التعليم الرقمي. أتى ذلك بدراسة أصدر البنك الدولي بعنوان البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي بالتعليم الرقمي بالمملكة العربية السعودية، واستعرضت دراسة التجربة السعودية بوصف نموذج متكامل بيجمع التجريب العملي وبناء القدرات والحوكمة وتنسيق منظومة الابتكار ضمن منصة وطنية بيقود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

كافيا أخبرنا الترند ونجحت جهود مشتركة ضمن باحثين وجمعيات بيئية وقوات لحفظ السلام بإعادة نسر صرب نادر يدعى فيليكس لموطنه الأصلي من بعد رحلة شاقة عبر الحدود السورية اللبنانية عقب فقدانه واصطياده بسوريا. وكانوا باحثين صرب زودوا النسر بجهاز تتبع قبل إطلاقه العام الماضي لمراقبة مسار هجرته، إلا أن الإشارة فقدت تماما بعد قطع ألاف الأميال ودخول الأجواء السورية، وتبين بعدين أنه تعرض للاصطياد والبيع هناك.

قصة فيليكس منا مجرد حكاية نسر ضاع ومن بعدها رجع لموطنه، بل هي تذكير بأنه الطيور المهاجرة ما بتعرف الحدود يلي رسموها البشر، لكنها بتدفع ثمن الفوضى يلي صنعوها البشر. نسر بيقطع آلاف الأميال لينتهي صيدا وسلع للبيع. هون المشكلة منا بالطبيعة صراحة، بل بالإنسان يلي بعده بيتعامل مع الحياة البرية كغنيمة. وإنقاذ نسر واحد هو إنجاز، لكن الإنجاز الحقيقي هو أنه ما نحتاج كل مرة لعملية دولية لإنقاذ حيوان من إيد البشر.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي بيظهر فيه بدور طبيب بشخص عدد من المشاهير بإصابتهم بما يعرف بمتلازمة اضطراب ترامب. وبيضم المقطع نسخ معاد إنشاء بالذكاء الاصطناعي لممثلين ومشاهير سبق أنهم تقدن ترامب، من بينهم روبرت دينيرو، جوليا روبرتس، وروزي أودينيل. وبلش ترامب الفيديو يلي نشره على منصة تروث سوشيال بوقت متأخر الأربعاء وقال هل شخصت أنت أو أي شخص تعرفه أو شخصت أنت أو أي شخص تعرفه بمتلازمة اضطراب ترامب؟ يعني هل أذي هالإنسان عنده بركة هيدا الغرور يلي كتير واضح للعلن وأبدا ما عنده مشكل أنه يكون عم بيظهره.

ترامب ما بيستخدم الذكاء الاصطناعي بس ليتسلى، بل بيحاولوا لسلاح سياسي للسخرية من خصومه وتشويه صورتهم أمام ملايين المتابعين. المشكلة منا بالفيديو بحد ذاته، بل بأنه رئيس أقوى دولة بالعالم صار قادر أنه يصنع مشهد مزيف وينشره كجزء من المعركة السياسية تبعه. أثارت قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2026 موجة واسعة من الجدل على السوشيال ميديا من بعد ما اعتبر عدد من المشجعين أنه مسار منتخب الأرجنتين يبدو أقل تعقيداً مقارنة بمنتخبات أخرى، والأمر يلي دفع البعض لتوجيه اتهامات للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتسهيل طريق حامل اللقب نحو المباراة النهائية. وأتت هالإدعاءات من بعد ما وضعت القرعة منتخب الأرجنتين بمواجهة منتخب الرأس الأخضر بدور 32 مع احتمال مواجهة الفائز من لقاء أستراليا ومصر بالدور التالي، بينما بتضم الجهة الأخرى من القرعة منتخبات قوية مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال. وبالنسبة للمتابعين بيشوفوا أنه الأرجنتين ما رح يواجه أي منتخب سبق أنه توج بكأس العالم إلا بالدور النصف نهائي بحال واصلت مشواره، وهو يلي اعتبره البعض أفضل سيناريو ممكن لحامل اللقب. وتداول المستخدمين على منصات التواصل تعليقات بتشكك بتوازن القرعة، حيث كتب حدا منهم أنه ما بقول أنه مزور ولكن الأرجنتين حصلت مرة أخرى على الطريق الأسهل نحو النهائي، بينما اعتبروا آخرين أنه وجود معظم المنتخبات الكبرى بالجانب المقابل بيثير الكثير من علامات الاستفهام. وبالمقابل ما في أي دليل أو أعلن رسمي بيدعم هيدي المزاعم، إذ لأنه بتصير القرعة كأس العالم وفق نظام ولوائح معلنة سابقاً تعتمد على نتائج المنتخبات بدور المجموعات وترتيبها، وهو اللي بيحدد مسار كل منتخب بالأدوار الإقصائية.

لكرة القدم الطريق السهل على الورق ما بيعني بالضرورة طريق سهل على الملعب، واتهام الفيفا بتسهيل مسار الأرجنتين بحاجة لا دليل ومش لخريطة أدوار إقصائية ما عجبت الجمهور. ولكن كمان بالمقابل استمرار هالنوع من الشكوك بيكشف أزمة ثقة حقيقية بين الجمهور والمؤسسات الكروية، والمشكلة أنه كل قرعة صارت تقرأ كنظرية مؤامرة وكل نتيجة تفسر كمجاملة، ولما تفقد اللعبة ثقة جمهورها بتصير الشبهة أحياناً أقوى من الحقيقة.

أخبرنا لليوم أودع مواطن فرنسي من أصل لبناني شكوى ضد إسرائيل أمام القضاء بباريس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بعد ما خسر والدته وخيه وابن خيه بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان. وتعتبر هالشكوى الثانية اللي تقدم بفرنسا بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية بلبنان بعد يلي تقدم فيها الفنان الفرنسي اللبناني علي شري يلي خسر وأهله بغارة إسرائيلية على مبنى سكن ببيروت أواخر 2024. يعني لما بيخسر إنسان أمه خيه واثنين أطفال من عائلته ما بتصير الحرب بالنسبة له أرقام بنشرات الأخبار ولا بيانات عسكرية عن أهداف. اللجوء للقضاء الفرنسي هو محاولة لنقل المأساة من دائرة الحزن لدائرة المحاسبة، وقد تطول المعارك القضائية سنوات، لكن أهميتها أنها ترفض أنه يتحولوا الضحايا لمجرد أرقام تطوى بانتهاء الحرب، لأنه السلام الحقيقي ما بين توقف القصف بس.

أخبارنا لليوم خلصت، راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء بقسم الأخبار على الساعة 4. ما تنسوا الزميلة وفاء شدياء أكيدة ومع ضيفة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالزهرة هي زهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالها وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. وهنيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوغ زوان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

بداية في أحوال الطرقات، حركة المرور كثيفة من جسر الباشا وصولا إلى الحازمية، وكثيفة أيضا من الصيف باتجاه الكارنتينا وصولا إلى زلقة، وكثيفة أيضا من جسر الرينج باتجاه جدة شارل المالك وحتى شارع مارمتر الأشرفية. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن القرار السيادي بفصل مسار لبنان عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد أن يكون تحت وصاية تتحكم بلبنان وتقرر عنه وتفاوض عليه. وأمام وفود من رابطة جامعة لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية، أوضح عون أن لبنان بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. حلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق لبنان منذ الصباح بدءا من بيروت وضاحيتها الجنوبية، مرورا بقرى الزهراني والجنوب وصولا إلى مناطق بعلبك. جالت وزيرة السياحة لورا لحود في مدينة صور للاطلاع على واقع القطاع السياحي والمواقع التراثية والأثرية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، ولمواكبة مسار التعافي واستعادة الحركة السياحية. في النبطي، استأنف مكتب وزارة الصحة العامة عمله لاستقبال المواطنين وتسيير معاملاتهم ليكون أول دائرة رسمية تستعيد نشاطها في المدينة بعد وقف الاستهدافات. في علي، أوقفت وحدة من الدرك لبنانية سرقت منزلا في المنطقة وأخفت المسروقات في منزلها، وهي عبارة عن 4 أونصات ذهبية، 6 ليرات ذهبية و15 أونصة من الفضة. حضر إلى طهران رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. كذلك يزور إيران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 أفراد متورطين في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني ووفاته، وكانت 5 دول بينها فرنسا والمملكة المتحدة اتهمت السلطات في موسكو بقتل المعارض. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

من حدي. جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر، كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: البنزين 95 أوكتان مليونين ومئتين وعشرين ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين ومئتين وثمانية وثلاثين ألف، المازوت مليون وسبعمية وخمسة وتسعين ألف، والغاز مليون ومية وسبعة وعشرين ألف.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
6: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: 3 تموز 2026. أوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج نجوم الظهر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. مروان مشعلاني على هندسة الصوت وفاشيديا عبر الميكرو. من الشأن الفني للشأن العام، مجالين ما بيختلفوا عن بعضهم من حيث الصعوبة وسمات البدن، وتحديدا للأسف بلبنان. ممثل مجتهد وعضو مجلس بلدي بدير ميماس فاعل، وبين على قدر ما تسمح الظروف بطبيعة الحال، وبين الاجتهاد والفعالية موهبة عم تصرخ وجع وعلى أكثر من صعيد. الممثل وبدي أقول والمخرج والكاتب ميشيل حوراني، ألف تحية لك ميشيل.
1: أهلا أهلا، يعني صار عنا لقاء سنوي منتظر أنا وياكي، مثل واحد بيعمل الجردة كلها. بس أكيد بسحب فكرة الكاتب، أنا بعد ما عندي محاولات بالكتابة
0: علنا.
1: ايه اوكي، نحن في قصص كتير بنشتغلها للمسرح كاقتباس الى اخره، بس انا دايما بحترم هالصفه، بعتبرها مهم كتير، واي صفه بناخدها مهنيا لازم يكون واحد بيستحقها. فهيك بس لنوضح الامور.
0: ما انا بعرف انه في اشياء كتير بتنكتب وبتتنفذ، ولكن مثل ما قلت انه انت بدك انه تكون بروفيشنال بهالشغلة، حتى
1: اي شيء بعمله دايما، يعني انا بعتبر اي شيء بعمله، استاذ جامعي، ممثل، مقدم برامج، مخرج مسرحي، لازم استحق هيدا اللقب فعلا يكون اقدر حطه على البورتفوليو تبعي.
0: بس هلا جرت كل شيء انت بتعمله
1: وشلت
0: هيدا عملية ذكاء. جرت كل شيء انت بتعمله بكل تواضع، انه انت منك هيك، بس ما انت عم تعمل كل شيء، عم تعمل كمقدم برامج.
1: هودي موسقين،
0: شفت كيف؟
1: هودي موسقين، لو انا ما قلته رح ينقالوا.
0: شفت كيف؟ ميشيل حوراني اهلا وسهلا فيك. نحن كان من المفترض من حوالي شهرين
1: صح
0: انك تكون معي على الهواء،
1: صح،
0: ولكن الحادثة الأليمة جدا جدا جدا والموتة البلا طعمة، ما بعرف كيف صارت،
1: صحيح،
0: خلتنا نأجل هيدا اللقاء لأنه بالوقت اللي كنت بدك تكون فيه معي نهار جمعة كان، قلت لي وفاء رح يكون عنا عزا ببيروت، لأنه رئيس البلدية، رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل أبو جمرة،
1: يعني هو ابن عمتي كمان،
0: هو ابن عمتك، وأنا طبعا بدي عزيك.
1: شكرا.
0: وبدي عزي عيلتك وبدي عزي عيلته للريس الله يرحمه.
1: شكرا.
0: نفسه أكيد بالسماء، وهيدا راح شهيد.
1: صحيح.
0: وبدي أقول الحمد لله على السلامة للمختار،
1: للمختار
0: وحبيب، اللي كمان صحيح. اللي كمان قضى وعينه وبعده عم بعيني، كنت عم بتقلي
1: صحيح، ما إصابة بإيده بده 6 أشهر تقريبا للتعافي، مصيبة كبيرة كانت على الضيعة بحد ذاتها، بخسارة يعني على الصعيد الإنساني، قبل أنه سهيل كان رئيس البلدية وابن عمتي، وعلى الصعيد الاجتماعي والوطني واللي بدك يسميه، بلحظة دقيقة كتير من حياة البلد كلها، ولحظة دقيقة كتير من حياة هالضيعة اللي علقانة بهالحرب.
0: صحيح.
1: علقانة بهالحرب.
0: صح. وقديش الضيعة ما كانت بعدها بحاجة للرئيس سهيل أبو جمرة،
1: وجوده الدائم على الأرض.
0: صح.
1: هيدا مهم كتير. صار اللي صار، صعب كتير. نحن هالأحد بنكون عم نحتفل بالصلاة لراحة نفسه، ذكرى الأربعين
0: الله يرحمه.
1: صعب الأمور، ولكن بدنا نستمر في ضيعة نحن مسؤولين عنها كبلدية، وضيعة صمدت وما زالت صامدة.
0: صح.
1: وهالصمود له كلفة كبيرة، ولكن جنب، هي برأيي أنا، جنب الضيعة مصير سيء جدا، ودايما بقولها، وثبت هوية هيدي الأرض اللبنانية.
0: صحيح.
1: وهيدي كمان نقطة أساسية ضمن كل الإشكاليات اللي بتصير والنقاش اللي ممكن ينفتح بين اللي بقيوا واللي راحوا، كل واحد عنده ظروفه، ولكن بقاء اللي بقيوا من كل الطوائف كان مسيحي،
0: ولكن الغالبية يعني ما بدنا كتير ندور زوايا، الغالبية
1: ما جاي أقول
0: من المسيحيين
1: لأنه
0: اللي بقيوا
1: في
0: ضيعهم.
1: في ناس ما عم يتضوى أنه في في منطقة درزية، في منطقة سنية، سو تضوى كتير على المنطقة المسيحية. إيه في غالبية مسيحية بقيت، وبقاء كان ضروري جدا للحفاظ على هيدي الأرض وتثبيت هيدي الهوية ومنع الأسوأ.
0: صحيح صحيح،
1: مع كل اللي بقيوا إخواننا من الطائف الشيعية نظرا لكل يعني
0: كانوا معرضين أكتر بكتير
1: بالزبط.
0: ومستهدفين أكتر
1: وأنا
0: بكتير.
1: دايما بقولها وفاء، بقولها عن قناعة، أنا ابن بيئة مختلطة، ربيت فيها، مقتنع منها، إنه أنا ما بيهمني بس وبيعنيني إنه ضايعتي تكون سالمة إذا كل حوالي
0: صحيح
1: مدمرين.
0: صحيح،
1: يعني انه انا شوف ضايعتي بقيت منيحه او نوعا ما، لانه دارمي ماس تعرضت لدمار جزئي لاكثر من مره بالمبنى السكني اللي هو المشروع الاساسي بالضايعه، تدمر عده منازل غير حرق الزيتون وغير الاراضي. بس انا فكر بالجنوب كبلد كوطن.
0: صح،
1: ما بدنا نفوت بهال اذا بدك الاشكاليه الكبيره اللي انا برايي ورتناها على مدى كل هالسنين ووصلنا لنتيجتها، كيف نحن عم نعيش هيدي الحرب الخبيثة، الحرب الكونية، الحرب شو ما بدنا نسميها، على هالبلد الصغير اللي ما عرف يتهنى بلحظة من اللحظات بأي سلام لكتير أسباب.
0: صحيح، ما بدنا عم نحكي هلأ إنسانيا يعني، وإذا بدنا نفوت بالأمور السياسية والأمور الميدانية ما بنخلص لبكرة ولا بعد
1: بالزبط.
0: بكرة إنسانيا يعني ميشيل حوراني، هلأ وسائل الإعلام كلها تحدثت عن هيدي الحادثة وخبرت كيف وليش، ولكن أنت من أهل البيت ليش وكيف وتكشفت الحقيقة، وليش ليش تقوص على رئيس البلدية وعلى المختار من قبل هذا العسكري أو هذا الدركي؟ كيف صارت من جوا، كيف صارت الأمور؟
1: تنبلش من الآخر أنه أكيد هلأ في الأمور القضائية ماشية والتحقيق هو بيخدنا على النتيجة النهائية. الأمور اللي ظهرت أنه ودركي بالسلك العسكري يعني ومعه سلاحه، والأرجح وهيدا الرواية اللي كلنا بنعرفها أنه حدا بيتعاطى كحول
0: عنده سوابق، يعني
1: عنده سوابق بهيدا الموضوع، هيدا المعلومة الوحيدة إذا بدك، ولا تكشف أي خلفيات أو نوايا أو مخططات لحد هيدا الساعة، لأنه نحن ما بنعرف تحقيق لوين بيروح. سو هيدا المعطيات الموجودة، ومثل ما قلت بالبداية يعني حادثة أليمة، دايما بنقول بين بعض لو اجت الخسارة نتيجة الظروف الأمنية والحرب والأخيرة يمكن تفهميها بتحطيها بإطارة، بس تجي بهالطريقة الرخيصة ايه صعبة كتير.
0: طب ما هيدا اللي قوص ابن دولة، هيدا الدولة شو عملت معه؟
1: هلا هو موجود بالسجن وموجود
0: موقف.
1: ايه موقف، ونحن ما رح نقبل غير انه يروح التحقيق للآخر وينال عقابه، وعقابه اللي بتنص عليه القوانين اللبنانية والمسلكية كونه كمان هو
0: بالسلك.
1: نحن أكتر من هيك وين فينا نروح؟
0: الأمور عم تتسارع؟
1: ايه ماشي ماشي على السكة الصح،
0: ماشي بس ماشي. بطريقة سريعة ولا ماشي مثل مثل مثل كتير من الأمور اللي
1: مثل هالبلد وفاء فيك يعني
0: مثل هالبلد كارثة
1: ايه يعني. يعني أكيد بدها تمشي قديت تاخد وقت، شو مسارة القانوني، الأكيد النية والإصرار من البلدية، بلدية دارمي ماس ومن عائلة المرحوم سهيل أبو جمرة، في هيدا النية والإصرار لمتابعة القضية بكل قوة بكل زخم بكل الإمكانات لحقق الحق. هل قدي
0: بعرف انتو زرتوا وزير داخلية؟
1: صحيح صحيح، لانه بالنهاية نحن كبلدية مرجعيتنا
0: أكيد.
1: وزارة الداخلية
0: طبعا،
1: رئيس البلدية اللي قتل مرجعيته وزارة الداخلية، القاتل مرجعيته وزارة الداخلية. سو كان الخيار انه نروح عند وزير الداخلية نلتقي فيه وننقل المطالب اللي كان متجاوب معه.
0: عائلته للقاتل تبرت منه ببيان.
1: عائلته الكبيرة صح ببيان تبرعت من أول لحظة من الفعل وإلى آخره أكيد.
0: يعني نفسه بالسما.
1: شكرا شكرا.
0: وأكيد روحوا
1: شكرا
0: معكم.
1: لكل التعاطف اللي كان والتعازي اللي وصلتنا من كل لبنان، لأنه فعلا سهيل كان نموذج لرئيس متواضع جدا متفاني جدا قريب من الناس، ونموذج مش التقليدي لرئيس البلدية اللي نحن براسنا أنه هو اللي بيقعد بمكتبه وبيدير، لا هو حدا بينزل على الأرض. خسارة إيه؟ خسارة لهيك شخص ما يكفي بخدمة بلدته.
0: صح. ميشيل عم تطلع تقعد فوق أنت
1: لحد الساعة بعد ما طلعت إلى حين إذا بدك تكون الأمور الأمنية واضحة أكتر، لأنه في مخاطرة أكيد. لحد هالساعة يمكن الجمعة الماضية بلشنا نشوف الأمور كيف رايحة، بعتقد بالمدى القريب بيقدر واحد يقرأ الأمور كيف ممكن تتجه. أكيد نحن كبلدية قسم منا كبير موجود ببيروت، منتابع بشكل دايم إن كان عبر التليفون أو بالاجتماعات الحضورية، لأن في قرارات نحن بنمضيها، لأن في قرارات رسمية. سو بشكل دايم عاملين خلية أزمة، منتابع الموضوع اللي هن نزحوا من دير مماس لبيروت، وموضوع المقيمين والتنسيق مع الإعلام والجمعيات وكل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
0: الإنترنت ماشي حاله إذا عم تتواصلوا؟
1: صحيح. يعني ماشي إلى حد ما، ظروف المنطقة صعبة بالضبط. أنت بمنطقة حرب فعلا.
0: صح.
1: بجبهة حرب مدمرة، تفجيرات، قصف. يمكن هيدا الفترة الأخيرة تراجعت حدة إذا بدك المعارك، نظرا ل بين هلالين
0: وافت للنار.
1: بالضبط بالضبط، بين هلالين، لأنه نعم. ما بنعرف بالفعل على الأرض.
0: في حدا غريب عم بي
1: لا ما في
0: عن الضيعة عم بفوت أو يتخبى أو
1: ما في ما في. يعني هيدا قرار أصلا من الأساس كان موجود لحماية أهل الضيعة والغريب، يعني لأنه ممكن الغريب اللي يفوت ما يكون عنده نوايا سيئة، ولكن بتطلع براس وبراس المقيمين.
0: صح.
1: كان نوع من الحماية اللي مفترض أنه تنعمل. صعبة كانت، خصوصا إذا في ناس لهم علاقة أو في عندهم تاريخ مشترك مع ضيعتك أو مع الضيعة المجاورة، تطلب منهم يغادروا. ولكن إيه، هي ظروف الحرب ظروف قاسية وخبيثة. إذا بدك بخفاياها بنواياها كتير فيها، أنا رأيي الشخصي كان هيك نية خبيثة بإحداث شرخ بين اللبنانيين وتكريس هيدا الشرخ وإظهاره وكأنه هي المواجهة، مواجهة بين فئات أو بين طوائف أو كذا، اللي هي أنا بشوف هي ظاهرة مش هي أساسة.
0: شو أساسة؟
1: أساسة إذا بدك ترجع هلأ رجعنا فتحنا
0: التاريخ. لا أنت قلت لي، يعني أنت منيت علي أنه وفاء بليز ما بدي أحكي سياسة. صحيح. لأنه بفترة من الفترات حكيت شوية سياسة، ما كنت كتير
1: لأنه
0: الوضع بالنسبة لألي ما كان مريح كتير.
1: لقلك ليه؟ مش لأنه أنا، لأنه المفهوم اللبناني للحكي السياسي بيتاخد أول شيء جملة أو جملتين أو كلمة أو كلمتين، والسوشيال ميديا بتقدر تسوق له بطريقة مشتزقة من الإطار تبعه. مشان هيك أنا شخص بالعكس بحب أحكي بالأمور مثل ما أنا بشوفها، وبعتبر إذا اللي قلته أنا مش معناتها هو الصح، واللي قاله غيري هي وجهة نظر، وأنا بحب تنوع وجهات النظر. المشكلة بالحديث السياسي صار إنه الكل بيتمسك بكأنه معه وجهة النظر بس الحقيقية، وبروح بعدائية تجاه الآخر وأكتر من عدائية. إذا بدك أنا أختصر كيف نظرتي بالنسبة إليك، كل تركيبة البلد ويمكن أي قبل معك وأي بغير مطارح من نشأة هيدي الدولة نشأة هجينة. من لبنان الكبير كيف تركبت الطوائف مع بعض، المحاصصات، ما بنى نظام مدني دولة مؤسساتي لنقدر نوصل لمحل الكل متساوي بالحقوق والواجبات. بتصور المشكلة الأساسية ببنية الدولة اللي ما وصلنا لها. سو هيدا حديث طويل أكيد،
0: وكل طائفة متمسكة خايفة على حالة،
1: ما في بنية دولة
0: من الطائفة الأخرى.
1: طبيعي.
0: بطبيعة الحالة ما في قانون فعلي على الأرض بيفصل بين المواطنين.
1: بالضبط.
0: القانون استنسابي. والدستور صاير استنسابي.
1: يعني المؤسسات استنسابية والدولة غير موجودة
0: للأسف. برؤية الفنان، رؤية مع ألف.
1: أي.
0: برؤية الفنان ميشيل حوراني برأيك بلبنان إلى أين نتجه؟
1: أنا شوي متشائم يعني
0: بالمستقبل القريب. أنا خليني أقول بالمستقبل البعيد شوي.
1: متوسط.
0: المتوسط كمان متشائم.
1: بحس كل التجارب اللي مرقنا فيها عم بتبين أكتر وأكتر إنه نحنا ما عنا ما بلغنا سن الرشد يعني إذا بدك سياسيا.
0: والحل
1: دايما نحنا الحل بيجي من برا ونحنا من نفسه ونحنا منكون ضمنه وما عنا القرار إذا بدك المستقل.
0: بتلاقي الفيدرالية هي الحل؟
1: لا غير
0: فيدرالية.
1: لا لا. آه. لا ليش؟ لأن أنا ابن منطقة مختلطة. أنا وين موقعي بيكون؟ وين موقعي بيكون؟ هيدا بفهمها إذا مناطق عندها حدود واضحة. أي. لا أي. برفضها حتى مش بفهمها برفضها. لا قانون عادل للكل. نظام لا مركزية إدارية موسع. صحيح بس لا فيدرالية أكيد لا. كأبن جنوب قلك لا.
0: نعم على كل حال إن شاء الله نوصل لبر الأمان
1: وما بيصح إلا الصحيح. بتأمل يعني نعيش نلحق نعيش فترة مستقرة. إذا بتلاحظي كل تاريخنا مبني من أهلنا لقلنا على أزمات وحروب ونزاعات فعليا ما مرق وقت حقيقي. وإذا كان مرق وقت مستقرنا وعن ما طلع ملغوم اقتصاديا وملغوم ماليا توصل لمحل تفجر يعني فعليا نحن ما عنا حقبة هيك مرتاحة على القليل على الوعي.
0: خلينا نروح على الحقبة الحقبة الذهبية وقتها كان لبنان سويسرا الشرق وقتها تم افتتاح بعلبك.
1: صحيح.
0: كازينو لبنان
1: نيح لعنا
0: الذهب اللي كان
1: نيح لعنا العصر الذهبي بكل شيء. تنضلنا نقول مرقنا وعنا البوتنشل والطاقة.
0: صحيح.
1: والمقومات نرجع له.
0: صح.
1: إذا سمحوا لنا. إذا سمحوا لنا.
0: بفتكر أنه وصلنا لمرحلة ما بقى نقول إذا سمحوا لنا لأنه رح يسمحوا لنا شاء من شاء وأبى من أبى.
1: نتأمل أكيد.
0: بإذن الله ونحن أبناء الرجاء. ميشيل
1: أكيد
0: حوراني.
1: أكيد نعم.
0: ميشيل ننتقل من الحكي بالشأن العام وشوية سياسة وبدار ميماس نوجه تحية لأهلها ولجميع الأهالي الصامدين بالقرى الموجودة وتحديدا القرى المسيحية وليل القرى اللي تدمرت واللي نزحوا منها إن شاء الله بترجعوا قريبا والله بزيح هالغمة عن لبنان وعن قلوبكم وبيحمل جميع
1: لأهالي دار ميماس يعني أهلي وقرايبي وناسي إنهم أبطال بهيدا الصمود ونحن حدهم وهن حدنا لا حين نقطع هيدا المحنة.
0: يا رب يا رب. ميشيل حوراني إلى الفن در.
1: نعم يلا.
0: ويبدو إنه الوضع الفني بالنسبة لألك لا يقل هيك هشاشة ولا يقل سميت بدن عن الوضع السياسي ووضع
1: لا يمكن أرحم شوي بس إنه
0: يعني كل شيء على قده
1: على قده. صح
0: صحيح.
1: أي.
0: شفناك بالمحافظة 15
1: عظيم
0: وطبعا الجمهور أثنى على هذا المسلسل لأنه بيحط الإصبع على الجرح بيصور الطغيان الأسدي.
1: صحيح.
0: والطغيان السوري البائد الحكم السوري البائد.
1: صحيح. صحيح.
0: هيدا الطغيان شو عمل فينا كلبنانيين
1: لبنانيين وسوريين.
0: صحيح بقى خبرني عن المحافظة 15 شو حابب فيها وشو كان عندك تحفظ على هيدا المسلسل بالنسبة لإلك يعني
1: بلش لك بالإيجابيات المهمة لأنه أي ممثل بياخد دور أو عمل وهيدا هيك أنا بشتغل أنا بفتش على الدور. الدور قديه بيعطيني وبعطيه. تنبلش من هون محافظة 15 عمل مختلف مميز عنده هويته وعنده إطاره. التركيبة تبعه بالنسبة إلي اللي أغرتني كمان إنه فوت هاللقاء المتجدد بعد 10 سنين من قلبي داء أنا ويورجو وكارين لأنه كنا بالمسلسل بقلبي داء المسلسل هالقد الناجح كمان هيك كان عامل تاني. ثلاثة الدور دور طلال المركب الدور اللي في كتير طبقات
0: زوجة لكارين
1: زوجة صحيح ودور حلو وأنا بس أقرأ النص بعرف إذا هالدور شو بقدر أعمل فيه ولوين فيني أخده وكيف فيني أشتغله. كان رهان ناجح كعمل بالنسبة إلي وبحكي أكتر كدور. الدور وصل للناس وصل للنقاد كان في كتير تناقي عليه كان في أراء كتير إيجابية وخصوصا بس خلص بالحلقة 25 كان كتير أرى أنه ليش ما بقي، لأنه بقاؤه كان دراميا كان ممكن يخلي هيدا الصراع بمحل أقوى.
0: إذا بدك مفتوح
1: بالضبط
0: للجزء الثاني
1: أو حتى بالحلقات الأخيرة.
0: صح.
1: وأنا كان هيدا رأيي أنه لا، في كان يكفي لمحل معين، لأنه كان صراع كتير قوي بين طلال وزوجته وفؤاد، هالثلاثي اللي هو ثلاثي أساسي بالمسلسل، ثلاثي درامي، ونعرف أنه الدراما بدها تريانجل دايما. سو خروجه أنا برأيي ما كان بالتوقيت المناسب، كان فيه يستفاد من طلال وبالتالي مني أكتر بالعمل، ولكن هي خيار درامي أنا بحترمه ما في مشكلة. كل العمل، الحضور، المشاركة، كلهم كانوا إيجابيين بالنسبة إلي. ولكن
0: الإنتاج
1: خلينا نتفق أنه هو إنتاج مروة جروب أم تي في، بعتقد كان رهان كتير كبير مقابل للإنتاجات الضخمة جدا جدا، أنه نقدم عمل محلي ولو في سوريين، ولكن هو بانطلاقته محلي. وأنا كممثل ضروري، وأي ممثل، نقدر ندعم هيك مبادرات وما نقرنا إنتاجيا وماليا بالأعمال الكبيرة تنقدر نحافظ على شيء من هالأعمال اللبنانية.
0: سو
1: نحن كممثلين عنا دور كمان نضلنا معايشين هالدراما المحلية.
0: إخراجيا
1: سمير حبشي بتصور أنه قدم اللي فيه قدمه بالظروف الإنتاجية، بالرؤية الخاصة تبعه، بالبعد اللي بيعطيه سمير للمشاهد أو
0: بس
1: الشخصية.
0: بس بتعرف في صعوبة، لأنه إيقاع المسلسل ما كان فيه يكون غير هيك، إيقاعه بطيء، ما فيها الحبكة الدرامية القوية، يعني بصف عمل المخرج
1: أصعب
0: بكتير. صحيح أو لا؟
1: إيه هلأ هون كمان تتفاوت الآراء، برأيك بطيء بالحلقات المتقدمة أو من الأساس؟
0: يمكن أول حلقة، تاني حلقة، تالت حلقة بلش الإيقاع يكون بطيء.
1: هلأ أنا برأيي أنه هيدا ذوق، ممكن يكون حدا تاني يشوفه بشكل تاني. أنا من جوات العمل يعني
0: إذا بدك يمكن أنا هيدا وجهة نظري،
1: ما هي قصدي، أو لأنه ما سمعتها من كتار،
0: أو وجهة نظر البعض.
1: ما سمعتها من كتار.
0: ما في أكتر من خط متشابك بهيدا المسلسل، في خط واحد أو في خطين أو ثلاثة، ما في هالخطوط هالحبكة القوية، لأنه معروف
1: على شو، التركيز على الخط الأساسي،
0: التركيز على الخط الأساسي.
1: نرجع لبروبلماتيك إشكالية المسلسلات الرمضانية، هل 30 هو العدد المضبوط أو هل
0: صار عم بصير 15؟
1: إيه، هل 15 هو الأفضل؟ أنا شخصيا بميل
0: 15
1: والأحداث تكون أقوى، متسارعة أكتر، انتنس أكتر، كومباكت أكتر.
0: أو ممكن ترجعوا ل 13 أيام ما كانت الدراما
1: الذهبي
0: الدراما المحلية كانت بعصر
1: فكرة عالميا 13 موجود كمان. فكرة العدد 13. سو أنا هيك فينا نعمل توازن بين اللي أنت عم تقوليه وبين أنا كيف بفكر.
0: ال
1: 15 بعتقد بيضبط كل شيء، لأنه قديش بده الكاتب يكون عنده قدرة يزيد ويحط أحداث وإلى آخره، بلس إنه الأعمال الرمضانية، خلينا نقول شغلة منصفة، إنه حتى الأعمال الكبيرة اللي فيها أموال طائلة إنتاجيا بيوقع النص بالمماطلة والتكرار، لأنه عم ينكتب مع التصوير. والناس بتحكي هيك، بتكون أعمال مهمة إنتاجيا توقع بهيدا الفخ.
0: نعم. كنت بتتمنى أنه، مش بتتمنى بس بينك وبين حالك، كنت بتحب أنه تلعب شخصية يورغو؟
1: شخصية غنية، تنتفق، شخصية غنية،
0: هو تحدي لألك
1: جدا جدا. لاعب شخصيات أنا عندها خلفيات نفسية وتركيبة نفسية، أكيد كنت بحب ألعب هالشخصية، كنت بلعبها شوي بطريقة مختلفة.
0: كيف؟
1: أنا بميل كممثل أعمل أناليسس، تحليل للشخصية مبني على العلم، يعني ألجأ للعلم بأي معنى، التحليل النفسي، كيف هالشخصية، الصدمة اللي أخدتها بالحبس، كيف بيطلع منها تدريجيا، كيف بيعبر عنها. يعني أنا الانتربريتيشن كنت بشوفها أنا بالنسبة إلي فيها تنعمل بطريقة مختلفة، مش معناتها أحسن أو مش أحسن.
0: بس بأي طريقة اشتغل يورغو برأيك؟
1: ما بعرف المدرسة اللي هو بينطلق منها،
0: النتيجة شفتها،
1: يعني أنا شفت أنه الشخصية بأداء يورجو الانتانس كتير المليان مليان أحاسيس إلى آخره. في محلات بتحمل كانت إنه تتدوزن ونقدر نفصل بين هالشخص اللي طالع من التروما إمتى بلش يطلع منها. كان في اختلاط بمحلات بين الصدمة والشفاء من الصدمة. ليش عم بقلك الموضوع دقيق؟ هودي تفاصيل صغيرة
0: أكيد.
1: كل ممثل بيشوفهم بطريقة. بالمقابل
0: يمكن كمان الفيزيونومية تبعها كانت ساعدت أكتر.
1: ايه إذا ننفوت بقصة النحافة أو الشكل أو إلى آخره. ايه كان في تعليق على قصة إنه في جسم مليان طالع من الحبس. بفهمها هيدي بالظروف الإنتاجية إنه ما معه وقت الممثل يضعف 20 كيلو أو 15 كيلو.
0: هو مروان حداد قال بلشنا قبل 6 أشهر 7 أشهر مفروض يبلش يورجو إنه يضعف
1: بالزبط.
0: نحنا بلشنا ما كان معنا متسع من الوقت
1: بالضبط. هي
0: طيب
1: شو اللي ما
0: شو هاي ايه
1: شفتي أنا ما عم بهرب؟
0: لا أكيد عم بنقول للما شو اللي ما
1: شفتي بشو بلشت وفاء؟ أنا زلمي مهني
0: بلشت بالإجابة
1: لأنه هيدا

0: من بطل إلى أدوار أساسية، من بطل مع هيدي الشركة بمسلسل والتقينا، لمطرح بالبوستر معيب بحقي.
1: نرجع منتذكر المطرح، مطرح بالبوستر
0: مثل
1: للي مش ذاكر يعني،
0: بخلفية البوستر معيبة معيبة معيبة، وأنا ما سكت عنها بس كانت تو ليت.
1: ما سكتت يعني أكيد. شكيت لا
0: مش شكيت، أنا ما بشكي بواجه، ما بشكي، أنا زلمي كتير محترف، كتير مهذب، بس كتير حقاوي وكتير حاسم وما بتراجع. أنا زلمي بيقدم شغل كتير منيح، بنيت اسم، بنيت رصيد، سو في أمور مش مسموحة. كان خطأ كبير من الجهة المنتجة بتقليل أو تهميشي لأسباب هن يعلنوا عنها، ما بعرف ليه.
1: طيب شو هني، شو برروا؟ أنت جبهت وجهت، شو برروا؟
0: تهربوا، تهربوا من التبرير بالموضوع الاسم، صار كل حدا يتنقل على التاني انه ما قدرنا وبلشنا بالمونتاج والاخري. موضوع الصورة تهربوا من التبرير.
1: هلا في البعض بيقول انه في بعض الممثلين والنجوم ما بهمهم كتير اسمهم، لانه وقت كان مروان معي على الهوا سألته، قلت له طيب انه مش معقول يكون اسم كريم بالاول واسم يورجو بالتاني بمرتبة التانية. قال لي يورجو ما بيعلق على هيك مواضيع، حتى حكيت مع يورجو قال لي يورجو ما بهمني الموضوع. انت
0: انا اكيد بهمني هيدا،
1: يعني بلشوا من هون يعني يورجو اسم تاني بدل ما ينحط، ممكن ينحط كارين ويورجو سوا،
0: هيدا يعني هن بالتوافق بيناتهم وبموافقة اي ممثل. لا اكيد بالنسبة الى الاسم بهم، بهم وين عم بيشوفوك وين عم بيحترموك. بيصير دايما في توافق بيناتنا بترتيب الاسماء، عشان هيك انا مرات بينزل اسمي مع ميشيل حوراني في دور فلان تيكون مختلف.
1: ما تم توافق معك؟
0: كان لا لا لا بالبوستر، لا بالبوستر
1: يعني
0: لا.
1: انت ما فرضت شروطك انه انا اسمي بدي يكون هيك؟
0: بالاسم فرضت وما تم الالتزام فيه.
1: ما تم؟
0: لا لا ما تم، عشان هيك
1: مش بس على البوستر،
0: صح
1: بالجنريك يعني
0: بالضبط،
1: حتى
0: في خيبة من هيدا الموضوع وغير مبررة ومش مقبولة، مش مقبولة. يعني شو ما كنا عم نحكي، يمكن هلأ اللي عم يسمع بيقولوا هلأ عم يحكينا بموضوع
1: شغلة
0: اسم.
1: زعجتك؟
0: ايه مش قصة زعجتني، هي منا قصة زعجتني، انا بتخطاها كشخص، هي منا مزبوطة. حتى الناس فيها تميز انه هيدا الشخص اللي عنده قيمة فنية واسم معين واصلا دوره بقلب المسلسل اساسي جدا وفاعل ومحوري، هودي كلهم مع بعض بياخدوك تنحطي بمطرح ملائم. هي هي
1: يعني اسمك نحط
0: تغير كذا مرة،
1: تغير كذا
0: لأن مرة. أنا طالب إنه هم مش مطرحه يتغير يرجع يصير في تغييرات، سو أخشي قلت خلص ما عاد بدي فوت بهيدي الحرب، ما عاد خلص زهقت منها بهذا الموضوع، اكتفيت بالدور ونجاح الدور تجاه الناس. هيدا موضوع تاني، لأي أعمال تاني ممكن تجي في شروط بدها تكون واضحة حاسمة حاسمة.
1: هو ما كان بقلب الكونترا يعني او لا كانت اذا بدك اتفاق
0: شفهي؟ صحيح صحيح،
1: تعلمت هالمره.
0: لازم لازم لانه فيش كونترا يعني، بس انه خلينا هلا
1: نعم
0: وقت يكون في كونترا الامور واضحه.
1: في شيء زعجك غير هيك؟
0: لا لا لا انا زلمه ما بفوت بشغله اذا العناصر اللي فيها اوريدي ضعيفه. اذا من الاساس ما في دور والجو مش عجبني مفوت، ما بعذب حالي. فتش إذا الأمور الإيجابية أقوى فوت فيها.
1: نعم. عم تقرأ شيء بهالفترة؟
0: بعدنا مخلصين اليوم لجان التحكيم بالجامعة اللبنانية، فبعدنا مشغولين بالتحكيم صعب. نعم. كل القراءات هي قراءات العلاقة بالطلاب والمسرح يعني قراءات أكاديمية لأن نقدر نخلص الفصل، سو بعد ما قدرت أخذ البريك تبعي
1: أبداً.
0: يعني جاي لعندك من الجامعة.
1: يا أهلا وسهلا فيك ميشيل حوراني،
0: ما أخذت البريك تبعي بعد.
1: يا هلا فيك. في مشروع، في شيء عم ينحكى فيه كمسلسل ممكن معرب؟ لأنه بعرف في مسلسل معرب.
0: صح، أنا رح طل بحب عورق، مسلسل معرب تركي معرب،
1: صورته بتركيا
0: بالضبط، وبلش ينعرض وعم يحصد هيك
1: بلاتفورم
0: شاهد. سو بطل بالنص بالحلقة 45 للحلقة 90 شخصية بتفوت وبتكفي لآخر المسلسل. ورح كون عم بعمل ثنائية مع ديما الجندي الممثلة السورية.
1: حلو. حلوة. شخصيتك قد ايه مركبة ولا شخصية إلى حد ما مسطحة؟ أو
0: هلأ أنا هالسؤال حلو، لأن أنا دايما بقول إنه ولا شخصية لازم تكون مسطحة وإلا فيها مشكلة إذا مسطحة، لأن إحنا كبشر مش مسطحين، نحن طبقات.

0: نحن أبعاد، بس بالكتابات الدرامية إجمالا بيقسمون بيقولوا هاي مركبة وهيدي عادية.
1: صح،
0: نحن كممثلين ما لازم نلعبها عادية لو هي عادية.
1: أه.
0: بس الجانر اللي عم نلعبه حب على ورق هو رومانتك كوميدي، فما بيحمل التعقيد أبدا. وإذا عقدتيها للشخصية تطلع برات الجو. شخصية عندها ماضي، عندها هيك جانب رومانسي وعندها جانب إنساني لذيذ مهضوم، وفي ثنائية مهضومة أنا وديما الجندي، فيها حب، فيها مشاكل بإطار الرومانتيك كوميدي.
1: ليه حسيت هالشخصية مع أنه ما حضرت أنه خجول بشكل أو بآخر؟ أنت وعم بتوصف هيدي الشخصية حسيت هيك تيميد شوي،
0: شوي كلاسيكي إذا بدك، وهيك بينتمي لهال الحب الأفلاطوني الرومانسي من هيدا العالم يعني.
1: حلو. عم بتتابعه أنت؟
0: لا بعد ما بلشت.
1: بعد ما بلشت
0: حضرت شوي هيك لأشوف الجو.
1: دراما مشتركة،
0: دراما مشتركة عندك؟
1: لا شو بدي التركي مع الرب. أوكي. ولكن الدراما المشتركة مثلا لبناني،
0: بعد ما
1: بعتقد
0: هلا بعد ما بين شيء بعتقد هلا فترة تحضيرية وكله منتظر لانطلاق تحضيرات رمضان.
1: سؤال، طالما ذكرنا تحضيرات رمضان مسلسلات رمضان، ليه عطول بيضلوا مسبوقين؟ أكان المنتج وأكان المخرج وأكان الكاتب، هلأ الأساس الكاتب يعني بيكون التصوير ماشي والكاتب عم بيكتب، ما هو رمضان بيجي كل سنة ومش هالقد
0: عارفين
1: تجيقون.
0: أنه بيجي وعارفين عنده توقيت وعارفين
1: صح.
0: كلنا بنسأل نفس السؤال، انه للاتفاق على النص يصير، واول شيء بيصير على الفكره وبعدين بيكتبوا كم حلقه وبيفوتوا بالتصوير وبيبلش الركض والتخبيص وبيطلع اخر شيء النتيجه حسب النقاد والناس والى اخره، انه يا جماعه في شيء مش راكب. سو كلنا بنسال نفس السؤال مثلك، ما في جواب
1: صحيح،
0: ما في جواب ليش. وهيدي اللي بتتكرر كل سنه، عمل رمضاني بيتصور مع سباق الوقت،
1: ركض ركض ركض ركض
0: وستريس، ما تصدق استرس.
1: هالممثل كيف بده يشتغل اذا بجو هالقد في تعصيب وهالقد
0: متعبه بصير الكل راكد، الجو مشحون كتير، في تسرع بالكتابه، مرات شخصيتك بتاخذ منحة
1: صح
0: مش منطقي، بتقول يا جماعه انا كنت مبلش من مطرح
1: صح،
0: ليه صرت هون؟ ليه عم بتصرف هيك
1: على السرعه
0: رجعنا على السرعه. نعم.
1: ويا ما أوقات بيكبوا بالليل وشو بيقولوا شغل الليل مسخرة النهار.
0: كمان هلأ الله يساعدها كريم كانت كاتبة وممثلة، كان تقل عليها زيادة بالمحافظة 15، بدها تمثل وبدها تكتب.
1: شو تبعت من المسلسلات الرمضانية السنة؟
0: شو كان قبلنا؟ بالحرام. جزء
1: تبعته.
0: منه
1: حبيته،
0: مشغول كتير منيح. المواضيع المطروحة كانت كتير منيحة. أنا برأيي التشعب الكتير أنا مش معه، يعني التشعب للمواضيع أنا
1: بتعب
0: بالنسبة إلي. لا فضل تنحصر القصص أكتر بمحلات. موضوع إذا هلأ عم بسترجع شوي، تمثيليا الكاست ممتاز، إخراجيا الأفكار كلها مع بعض. يمكن إذا هيك بدي أفكر ونناقش موضوع الفرقة المسرحية، ما حسيتها كريديبل كتير،
1: كله عم
0: ما حسيتها مقنعة كتير، يعني أنه مش راكبة لبنانيا، ما نحن بنعرف شو بصير عنا على الأرض إذا في فرقة مسرحية وكيف بتعيش سو هيدا البارت. هلأ بنفهم بالدراما أنه الدراما بتاخدك مرات أبعد من الواقع، بس يقدروا جدا على أول شيء إصرارهم على يعملوا عمل لبناني بير لبناني ويجمعوا كل هالكفاءات. أنا دايما بالنسبة إلي لازم نزقف لبعض ونشجع بعض ونضوي على الأشياء المنيحة، وكمان مش غلط نحكي بالقصص اللي
1: أكيد
0: اللي ممكن تطور. يعني أنا مسلسلنا المحافظة 15 ونقشته أنا وياكي وقلنا في قصص معينة كان ممكن تكون أحسن.
1: صحيح.
0: سو مش غلط، يعني لأن دايما بس نحكي بهالموضوع وكأنه نحن عم ممكن تكون عم تهاجمي. نقد البناء مفيد
1: طبعاً.
0: مفيد لأننا كممثلين، للكتاب، للمخرجين، لصناعة الدراما تتطور. لأنه نضلنا بهيدي الإشكالية أنه وين الدراما اللبنانية وهوية الدراما اللبنانية، ما رح يصير فيه إذا ما صار فيه نقاش وين
1: صحيح.
0: الضعف ووين القوة تنوصل فعلا ليصير عنا تتكرس أكتر. تما أقول يصير عنا لأن أوريدي عنا تتكرس أكتر دراما لبنانية قوية عندها هويتها تتطلع فيها تقول هاي لبنانية
1: صحيح
0: وهي سورية وهي مغربية، بس مش انه هي بيحكوا لبناني بس فيها تكون بأي دولة بالعالم.
1: مسرح
0: كتير ناشط المسرح كتير.
1: أنت وينك من المسرح؟
0: أنا كل سنة بعمل عمل إخراج مع طلابي بالجامعة الأنطونية.
1: شو بدي؟
0: لا ما هيدا بيخذ لك وقتك عمدا سنة تحضري. من أول السنة هالسنة اشتغلنا نص لداريو فو نص طلياني.
1: بشبع لك شغفك للمسرح.
0: شغفي كأخرجيا
1: توقف على خشبة المسرح.
0: هيدا مشتاق كتير. كنت دايما بعد هالموضوع لأنه بده التزام. هلأ بقول إنه اف شو مشتاق، لأنه كنت كتير ألعب مسرح ببدايات الجامعة وما بعد الجامعة، وأخذنا الشغل والتلفزيون. هلأ بقول إيه مشتاق كممثل. كمخرج كل سنة عندي عمل فبتكتك فيه، من النص لإدارة الممثلين للإضاءة للإخراج. المسرح شغلة وناشط المسرح هلأ
1: جدا
0: بيعطيك متعة. مبسوط كتير بالشباب بخريجينا اللي عندهم حركة فظيعة، قديش عندهم هالشغف وهيك. المسرح بعتقد هلأ عم بيقرب يصير بأوجه.
1: صحيح. بعد باقي معنا دقيقة. سؤال يطرح.
0: خبرية بهالدقيقة.
1: لا نحن بزمن خبرني خبرية بس
0: انه رح يكون عندي مشاركة هي طازة جديدة بفيلم رفقة. يعني المبارح واليوم صار الاتفاق على واحد من الأدوار الأساسية، فهيدا كمان فيلم ديني لنديم مهنا.
1: اي صح.
0: رح يتنفس
1: فيلم مرشار اللي تأجل لأكتوبر
0: 100%. سو هي كمان عندك خبر طازة مثل ما بيقولوا.
1: حلو كتير. الله يوفقك ميشيل خوراني. زن احنا بزمن المونديال، انت مع مين؟
0: انا تاريخيا مع المانيا.
1: خلصت.
0: بعرف انه ضعيف من الاساس. سبين اوريدي انا بحب الاسبان.
1: اوكي. اوكي.
0: وبشجع المنتخبات العربية لانه لازم، لانه وجدانيا لازم. والمغرب عم يعملوا شغل
1: حتى
0: ممتاز، والمصريين عم يعملوا شغل ممتاز،
1: والارجنتيني بشرفه
0: بجننوا.
1: شفت كيف شفت كيف لمين الكاس برايك؟
0: والله
1: الفرنساويه
0: ممكن كثير. هلا في منافسه برتغاليه اسبانيه هون، مباراه للعظم
1: كمان
0: هيدا. يعني اللي طالع منا ممكن يكون عنده حظوظ كتير.
1: نعم. ميشيل حوراني ألف تحية لك.
0: مرسي.
1: أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
0: مرسي. بنجوم
1: الدهر عطول نحنا على الطريق سوا
0: دايما.
1: ويعطيك ألف عافية على كل شيء عم تعمله، لأنه كل شيء عم تعمله بيكون راقي مثلك.
0: كلك ذوق مثلك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا.
1: مستمعي
0: شكرا.
1: الكرام لهون منوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر. منلتقى الله بريد نهار الثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر مع الممثلة ميرنا لطوف. ميرنا 7 سنين بالسويد ورجعت، كنتوا تشوفوها بالدراما المحلية وهلأ رجعت تستأنف نشاطها. فإذا كونوا على الموعد نهار الثلاثة الساعة 4 ضمن برنامج نجوم الظهر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيويا.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70، ألومنيوم 25 أدم بيرلا ب $0.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: رئيس الجمهورية: صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال والجيش سيتحمل مسؤولياته كاملة. تنويه أوروبي باتفاق الإطار وقاليباف: قدراتنا الردعية ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين. غارات وقصف جنوبا وتحليق مسير منذ الصباح. دعويان جديدتان من مصر في لبنان بحق مسؤول سابق فيه.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. ما زال الجدل حول الاتفاق الإطاري حاضرا في المشهد السياسي الداخلي في وقت تتوالى ردود التنويه الدولية بأهميته، فيما تصر إيران على أن دورها وقدراتها الردعية بحسب قاليباف ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين.
1: في التفاصيل، رئيس الجمهورية: صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وتمكن الجيش من بسط سيطرته على كامل الأراضي. مرسال العيلي.
2: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد على أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. ولفت أمام زواره إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا، بل هو إطار يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية بل هي أفضل الممكن، قال: هدفنا هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ولقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة. واعتبر الرئيس عون أن القوة ليست فقط في القدرة على خوض الحرب، بل أيضا بالشجاعة عبر التفاوض، الذي هو معركة من دون إراقة دماء، بينما الحرب هي تفاوض بالدماء. وإذ رأى أن المشكلة تكمن لدى البعض في القرار السيادي بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، سأل: ما هو مفهوم هذا البعض للسيادة وعن أي سيادة يتكلمون؟ وأسف رئيس الجمهورية لأن البعض اعتاد أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، وجزم بأننا انتهينا من هذا الأمر. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: أوروبيا، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، داعيا إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم واحترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد الاتحاد ضرورة أن يرتكز أي حل دائم على تنفيذ القرار 1701، وجدد استعداده دعم تنفيذ الاتفاق الإطاري والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال بعثة محتملة تابعة للاتحاد.
1: رحبت نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية التي اختتمت زيارتها لبنان بلقاء الرئيسين بري وسلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري وقائد الجيش رودولف هيكل، رحبت بالقرارات التاريخية الأخيرة بما فيها إعلان اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، ولفتت إلى أنه سيكون محوريا في دفع التقدم نحو انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حزب الله والانتشار الكامل للجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة. وسلطت زيارة الضوء بحسب بيان للسفارة البريطانية على استعداد المملكة لدعم الجيش من خلال تمكين انتشاره المستدام وعملياته الفعالة عبر بنية تحتية لأمن الحدود والتدريب والمعدات.
0: إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتنة، ولفت إلى أن قدرات بلاده الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين.
1: إلى طهران، وصل وزير الدفاع ميشيل منسا لتمثيل لبنان في مراسم التأبين الرسمية للمرشد علي خامنئي، وكان في استقباله في مطار طهران نائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية وسفير لبنان لدى إيران أحمد سويدان.
0: ميدانيا، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطي الفوق وألقت مسيرات قنابل صوتية في أجواء بلدتي صفد البطيخ والمنصوري، وكانت غارتان إسرائيليتان استهدفتا فجرا آلية من نوع بيك أب في المنطقة الواقعة بين بلدتي صدقين وجبال البطم، ما أدى إلى وقوع جريحين.
1: المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة دير سريان ومنشط الجيش الإسرائيلي بلدة حداثة، وسجلت تفجيرات في بيت يحون وكونين محيط الطيري وحداثة وكفر تبنيت. وحلق طيران المسير فوق لبنان منذ الصباح بدءا من بيروت وضحيتها الجنوبية مرورا بقرى الزهران والجنوب وصولا إلى مناطق بعلبك.
0: وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم أمس عشر بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكنين وبرعشيت. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أثناء اشتباكات جنوبا يوم أمس.
1: رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، خصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. وأعطى الرئيس عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجاهزية الدائمة لمواكبة الإجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر.
0: لبى وزير الخارجية والمغتربين يوسف أجي دعوة مجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين في لبنان إلى غداء عمل. في مستهل اللقاء رحب الرئيس الحالي للمجموعة سفير المغرب الوزير رجي مؤكدا الدعم القوي لمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية للبنان ولكل القرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. الوزير رجي وفي كلمة له استغرب موقف حزب الله الرافض للمفاوضات وما توصلت إليه، واعتبر أن الحزب يريد استكمال الحرب رغم كل النتائج الكارثية على لبنان والجنوب وأهله وذلك لمصلحة إيران، واعتبر أن الحزب لا يزال في حالة نكران كاملة وأنه ليس سيد قراره، في حين أن طهران هي التي تقرر عنه وتحدد له خياره السياسي والعسكري.
1: في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: من بكركي أكد السفير الفرنسي في لبنان إرفي ماجرو بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية أن لبنان سيبقى حاضرا في قلبه ووجدانه. الراعي أعرب من ناحيته عن تقديره الكبير للدور الذي أداه السفير الفرنسي في خلال فترة عمله.
1: زار سفير ألمانيا في لبنان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في بيروت.
0: ممثلا حزب القوات اللبنانية شارك عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غيات يزبك والسيدة أنطوانيت شاهين في المؤتمر الدولي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام الذي انعقد في باريس بحضور الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي وممثلين عن عشرات الدول. يزبك أضاء على الدور المتقدم للقوات وتحديدا عبر النائب السابق إلي كيروت الذي تقدم باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام عام 2012 وتابعه لاحقا النائب جورج عقيس بمواكبة من النائب جورج عدوان. وكرر يزبك متابعة القوات هذا المسار حتى يبلغ خواتيمه بإقراره في المجلس النيابي وإدخاله حيز التنفيذ بأسرع وقت.
1: أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة، وأكد أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
0: تستعد إيطاليا لتعزيز انتشارها الخارجي عبر 40 مهمة دولية مع التركيز على أمن البحر الأحمر وليبيا والعراق ولبنان وتونس، وفق ما ذكر قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية.
1: جالت وزيرة السياحة لورا لحود في مدينة صور للاطلاع على واقع القطاع السياحي والمواقع التراثية والأثرية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ولمواكبة مسار التعافي واستعادة الحركة السياحية.
0: في النبطية استأنف مكتب وزارة الصحة عمله لاستقبال المواطنين وتسيير معاملاتهم ليكون بذلك أول دائرة رسمية تستعيد نشاطها في المدينة بعد وقف الاستهدافات.
1: في علي أوقفت وحدة من الدرك لبنانية سرقت منزلا في المنطقة وأخفت المسروقات في منزلها، وهي عبارة عن 4 أنصات ذهبية 6 ليرات ذهبية و15 أنصة من الفضة.
0: أعلنت قيادة الجيش أن وحدة ستقوم بتاريخي 14 من الشهر الحالي بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العقورة بدءا من 6 وحتى الانتهاء، تتخللها الرمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
3: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: بيستمر الطقس صيفي معتاد مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة بتبقى ضمن المعدلات الموسمية.
0: ختاما تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية: صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، والجيش سيتحمل مسؤولياته كاملة. رجي: حزب الله يريد استكمال الحرب رغم كل النتائج الكارثية لمصلحة إيران. تنويه أوروبي باتفاق الإطار وقلباف: قدراتنا الردعية ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين. غارات وقصف جنوبا وتحليق مسير منذ الصباح. دعويان جديدتان من مصر في لبنان بحق مسؤول سابق فيه.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن آرا للتي نرجع منحييكم ولكل حدا بلش هلأ وانضم لنا. منرجع منرحب بزميلنا مارون بشعليني يلي مرافقنا على الإخراج الإذاعي هلأ على موجة لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. لقاءنا ستو بتعرفوا انه ببلش دايما مع المونديال وحينتهي كمان مع المونديال مع اكيد يعني جوائز واسئلة.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال بتعيش مع منتخبك المفضل اقوى اللحظات. للفرق العالمية وجماهيرها بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
0: لأنه لبنان الحر أكثر من إزاعة حتى بالرياضة وتحديدا بالمونديال هذا الشهر. لبنان الحر أكيد يعني معكم مرافقتكم بكل أجواء كرة القدم مثل ما قلنا من أخبار من مسابقات وجوائز. صرت معودين أول جائزة عنا هي $70 كاش من عند المولان دور وترجيحاتكم لمباريات اليوم.

الليلة وفجرا عنا مصر ضد أستراليا، الأرجنتين ضد الرأس الأخضر، وكولومبيا ضد غانا. برأيكم مين يلي لح يربح؟ كل المطلوب عليكم أنه تتوقعوا نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء، واتصلتكن على 09-218-233 والفويس مع اسمكن والعيلة على 70-959-111. ومثل ما صرتوا بتعرفوا كمان أنه ما فينا ناخد المساج المكتوب.

0: رح نبلش معكم مستمعينا وفويساتكم مع فادي.
1: ديمونا كيفك؟ كيف صحتك؟ انا بقول اليوم استراليا ومصر، مصر بتربح 2-1 بالوقت الاصلي يا مانوليدو في، والارجنتين بتربح 4-0 وغانا مع كولومبيا يمكن 1-1. فيدي حسن، فيدي حسن ابو الحوف. ما في قوي يلا، ما في قوي.
0: شكرا فادي، بس برجع بقول مثل ما انا صرت عم بفهمها، يعني اذا 1-1 مش مفروض يروحوا على بينالتيز صح او لا؟ يعني فادي ناقص جوابك، بليز صححوا لي مستمعينا ما نكفي.
2: ماما يعطيك العافيه، انا بس عم ببعث على الفويس هذا بس اسلم عليكي واللي اشتقت لك، وبسلم على جميع المستمعين. وانا ما بدي اشارك بالمسابقه، انا ديجا رحت. ميرسي كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. ميرسي لمولاندور. بدي اسلم على خي جورج هلا عم يسمعنا، وبدي سلم على مالي روز. ثانك يو
0: لك يا جان، مبروك عن جديد. يعني مثل جان، اذا بتحبوا تربحوا كتروا اتصالاتكم واجوبتكم. عنا اتصال لبنان الحر. الو
3: الو،
0: مرحبا،
3: مساء الخير.
0: مساء النور يا فوزي، كيفك؟ ماشي الحال وانت؟ كتر خير ربنا.
3: اول ما بلشت جيت اطلبك انا.
0: خاي
3: سلم عليك بس،
0: وما خلي لي اياك وهالصوت الحلو.
3: يعطيك العافيه ويقويك يا سيمونه.
0: شكرا فوزي،
3: قعد اولاد الحرام عنك يا سيمونه.
0: مرسي يا فوزي، مرسي.
3: الله يخلي لك اياك بهالاذاعه الحلوه.
0: مرسي مرسي فوزي،
3: باي. الله معك،
0: باي باي.
4: ألو، يعطيك العافية. يوم أستراليا بنالتي أرجنتين 3-0 أستراليا بنالتي.
0: ما فهمت شو قلنا آخر شيء. عم تربح بالبنالتيز يعني؟
4: أرجنتين 3-0 كولومبيا 2-1.
0: بس ما عرفنا مين معنا، بتمنى عليك تبعث لنا اياها فويس مين معنا من كافيه كمان.
5: مرحبا، كولومبيا بتربح 1-0 الارجنتين 4-0 مصر 2-0. علي تراضي من عكا.
0: شكرا علي.
5: وانا 1-1 بالوقت الاصلي. مالي على وبليضوفي، يمكن يربحوا بالضربات الترجيح، بس انا توقعت 1-1.
0: بس كمان بدك ترجع تعطيني اياها كمان يا فادي بالاخير، يعني بالبينالتيز قديش قديش رح ياخذوا، مين رح يربح؟ هي الفكره انه مين رح يربح بالاخير.
6: بونجور، يعطيك العافيه، كيفك؟ روني حكيم معي. استراليا بتربح 2-1 ارجنتين 3-0 كولومبيا 2-1.
0: شكرا روني، مكفين بعد بأجوبتكم على سؤال اليوم.
7: مرحبا، حسان صليبي. منتخب المصري فوز على استراليا 3-1.
0: حسين، بدي أطلب أنك تكفي كل الترجيحات كمان، يعني كمان الأرجنتين ضد الرأس الأخضر مين بيربح، وكولومبيا ضد غانا مين بيربح؟ تقدر أخذ جوابك على الأكيد.
8: هاي سيمونا، كيفك؟ منيحة؟ معك غسان سمعان.
0: حياتي غسان.
8: أقول مصر بتربح 2-1 على أستراليا، وكولومبيا بتربح 1-0 على غانا، والأرجنتين تربح 3-0.
0: شكرا شكرا.
9: جيلبير الزغبي معك.
0: أوكي جيلبير، فإذن

0: مرحبا سيمونا، كيفك؟ معك أنطوان مارديني. الأرجنتين بتربح 2-0، كولومبيا تربح 1-0، مصر تربح 2-1.
1: شكرا أنطوان.
2: طيب ميشي، لكن بتربح غانا بالوقت اللي يضوفي، تربح غانا بالوقت اللي يضوفي.
1: قد ايه؟
2: يعني بالضربات الترجيح.
1: اوكي. إذن جايزتنا $70 من عند المولان دور. كل عليكم تعملوه أنكم تتوقعوا نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء بين مصر وأستراليا، مين لح يربح؟ الأرجنتين ورأس الأخضر، مين لح يربح؟ كولومبيا ضد غانا، مين لح يربح؟ اتصالاتكم على 0-9-218-233، الفويس مسج على 70-95-911 مع اسمكم وعائلتكم. فويس من كفة.
3: مرحبا ست سيمونة، معك مصطفى خضر من السويد. سيمونا، أنا بس بدي أقول لك عن ماتش واحد، هو مصر وأستراليا. أنا بقول أستراليا راح تربح 4-0، وأنا مع ولا أي فريق عربي نهائيا نهائيا، ما بحب الفرق العربية. مصطفى خضر من السويد.
1: شكرا مصطفى.
4: مساء الخير سيمونا. أرجنتين بتخسر 2-1 ومصر بتخسر 2-1.
1: طب ليش هيك عم تقول لهم بتخسر؟ قولوا لي اللي بيربح، يعني بتهونوا علي بليز. يعني رقم بينتهي ب 0-5-9، بليز قولوا لي الرابح قديش بيربح.
5: بونسوار، مايك ماجي فرح. مصر واستراليا بيتعادلوا 1-1، ترجع بتربح مصر بالبينالتي 4-3. كولومبيا بتربح 1-0، والأرجنتين بتربح 2-0.
1: شكرا ماجي. ماجي فرح تتوقع على الأرض. إذن 70-95-911 للفويس مسج، والاتصالات على 0-9-218-233. بين مصر وأستراليا مين لح يربح وشو النتيجة؟ بين الأرجنتين ورأس الأخضر مين لح يربح شو النتيجة؟ وبين كولومبيا ضد غانا مين لح يربح وشو النتيجة؟

0: مساء الخير سيمونة.
1: مساء النور حنا.
0: مساء النور مساء متمعينك. مين ما يربح يربح، قول له مبروك. ما بشجع على الانور الالمان، انا مشجع الماني. بس هلا مين ما ربح مبروك، ساعتين على الله. الدنيا فيها صار فيها ربح.
1: مزبوط يا حنا، شكرا لك.
2: يعطيك العافية. النهائيات بالنهائي رح توصل المغرب والأرجنتين. خالد أحمد علي معكم.
1: أوكي مستمعينا، ما بعرف إذا تسمعوني مظبوط، عم نحكي بين مصر والأستراليا اللي هن اليوم المباراة تبع اليوم، مين رح يربح بين الأرجنتين والرأس الأخضر، مين رح يربح، وبين كولومبيا وغانا مين رح يربح، والجائزة $70 كاش للشخص يلي بيقدر يتوقع نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء على 0918-233. وأكيد على 70 9 5 9 1 1 1 للفويس مسج مع اسمكم وعائلتكم.

0: اتصال لبنان الحر. الو
1: الو مرحبا.
0: مرحبتين، مين معنا؟
1: كيفك سيمونة؟ ميلاد بو حرب.
0: ميلاد بو حرب، كيفك يا ميلاد؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: كيف المونديال؟
1: والله جنني السنة، بس التوقيت شوي هيك.
0: ايه صعب شوي التوقيت صراحة. مزبوط،
1: عم نحضر ريتيرن ثاني نهار يعني.
0: لك الأغلبية صراحة ميلاد عم يعملوها.
1: ايه
0: شو ميلاد؟
1: كولومبيا وغانا.
0: كولومبيا وغانا مزبوط. مين رح يربح؟
1: كولومبيا 2-1.
0: 2-1. أستراليا ومصر، مين؟
1: أستراليا ومصر. ليك أنا بحب مصر،
0: بس مين رح يربح؟
1: مصر 1-0.
0: مصر 1-0. أوكي. وبعد في عندك كمان الأرجنتين والرأس الأخضر.
1: أرجنتين ومين؟
0: الرأس الأخضر.
1: أكيد الأرجنتين. شي 4-0
0: هيك. شي 4-0
1: 4-5
0: وكمان وتشنص معك يعني وتطلع عن جد 4-0. شكرا ميلاد، حياتي
1: مش مبتغى نربح، اكثر شيء مهم تشارك معكم سيمونة.
0: حبيبي يا ميلاد، شكرا لك. شكرا، يا هلا. يلا منكفي بعد على الواتساب.
2: بونسوار.
0: بونسوار.
2: بصراحة بتوقع أنا تربح إيطاليا. هجومها كتير قوي هيدي السنة،
0: كتير هالسنة،
2: وبتوقع إيطاليا الأرجنتين 4-0 لإيطاليا.
0: أوكي منكفي.
3: هاي سيمونة، يعطيك العافية. سيمونة بدي أقول لك يسلم تنيك على كل كلمة حكيتيها بالتقرير اللي عملتيه وبالمقابلة اللي عملتيها مع النايب بيير بوهاسي. شابو
0: لإليك
3: وللقوات اللبنانية.
0: مرسي مرسي ماري روز. كمان من كافي
4: مايك ميشيل صغيب. الأرجنتين حتربح 3-0 ومصر حتعيدها مع أستراليا ويربحوا مصر على البنالتيز.
0: أوكي، بعد في كمان بليز، بعد في جيم واحد اللي هن إذا مش غلطانة كولومبيا. إيه كولومبيا وغانا كمان بليز، تقدر أخذ كل جوابك.

0: عصام شاهين معي. إيطاليا بتربة 3-2.
1: بليز عن جد بليز، ما خلص ما قطعت النكتة وكانت حلوة بالمرة واحدة.
2: هاي سيمونا، أرجنتين 3-0، غانا 2-0، مصر 2-1، فايز كيروش.
1: شكرا فايز. شارلز غاب، بدي أطلب منك أنك بعد في عندك جيم واحد يلي هنه كولومبيا ضد غانا، بس قلنا مين برأيك اللي رح يربح وشو النتيجة، تقدر ينسى اسمك يعني أكيد على السيستم. وصل الأستاذ التوقعات.
2: أرجنتين 3-0، غانا 2-1، ومصر 2-1. ربيع نقولها معك.
1: تحياتنا ربيع.
3: بونجور.
1: بونجور.
3: هوري مين معك بالنسبة للمسابقة؟ مصر بتخسر مع أستراليا، بتربح أستراليا 2-1، كولومبيا وغانا، بتربح غانا 2-1، وكاب فير أرجنتين، بتربح الأرجنتين 4-0.
1: شكرا آري. The demands to do something about this outrageous man became
4: louder and louder. مساء الخير سيمونا.
1: مساء النور.
4: صراحة أنا ماني شاطر كتير بالتقديرات يعني، بس إنه الفريق اللي أنا بشجعه يعني الأرجنتين بعتقد بتربح 2-0.
1: أوكي.

0: مساء الخير سيمونة.
1: مساء النور.
0: الرأس الأخضر بيربح 1-0 وأستراليا بتربح 2-1 وغانا بتربح 1-0.
1: بس ما عرفنا مين معنا، بليز تقدر أخذ الجواب.
2: بونسوار سيمونة.
1: بونسوار سامي.
2: منيحة. شوفي أنا مش متابع أنا هولي هاليومين، بس حبيت أنك بونسوار ومساء الخير وبان ويك أند وضل بصحتك.
1: مرسي مرسي يا سامي.
3: بونجور سيمونة.
1: بونجور.
3: أنا مع الجرماني بالتوفيق لهم مونديال الجاي. بس ما عندي مشكلة مع ميسي، بحب رونالدو، بس اليوم شوف النتيجة 2-1 خسران أرجنتين 2-1.
0: ايه سيمونة معك وسام الطويلي، بس انا توقعت يعني بعكس الكل.
1: يعني
0: ايه سيمونة معك وسام الطويلي، بس انا توقعت يعني بعكس الكل. يعني انا توقعاتي كلها غلط، بس ما بتقول كلمه الكل العالم قد بتغير.
1: وسام بليز ابعث لي العيله بس مكتوبه لانه ما قدرت افهمها ابدا فويس.

Okay, a zami sama to bajile. كتروا توقعاتكم بعد معنا لهلا لكم دقيقة تكونوا يمكن باي تشانس انكم تربحوا او يمكن يكون عن جد انكم عم بتتابعوا عم بتقدروا مزبوط على 09-218-233 والفويس مسج لا فويس مسج على 79-599-1111

0: سامشاين ماي. غانا بتربح 3-1، الارجنتين بتربح 3-2، ومصر بتخسر 2-0.
1: شو قصة هالخسارة؟ يعني أستراليا بتربح 2-0.

0: الله يعطيكم العافية. أنا بتوقع مصر تربح على أستراليا 2-1، والأرجنتين على الرأس الأخضر 2-0، كولومبيا على غانا 2-1. ويعطيك العافية.
1: بدي بليز الاسم بوفويس إذا ما في إزعاج.
0: سعيد طرباي. سعيد طرباي.
1: شكرا سعيد. إذن بين مصر وأستراليا مين لح يربح وشو النتيجة؟ بين الأرجنتين والرأس الأخضر مين لح يربح وشو النتيجة؟ وبين كولومبيا وغانا مين لح يربح وشو النتيجة؟ توقعوا نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء، والجائزة من عند المولان دور $70 كاش. على 5:30 رح يكون معنا النائب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم تنحكي شوية فوتبول.
2: بين كولومبيا وغانا صعبة، ما بعرف اثنين متقاربة، بس بين مصر بحس انه بتروح تعادل، بدنا تربح مصر يعني، بس بحس انه بتروح تعادل وبيروحوا على البنالتي، والبنالتي ما حدا
1: بيقدر يتوقعها. يا الياس، هلا كل المستمعين عم يتوقعوا، هل وقفت عندك الخبريه انه عادي فيك تكب لي كم رقم يمكن تشانس وانت الربحان؟ بس على كل حال شكرا لك ولمشاركتك.

0: إذا كل المطلوب هنا بس تكونوا عم بتقولوا مين يلي رح يربح وشو النتيجة. وخلينا نسمع الياس.
1: سيمونة على طول بربح معك على الله.
0: ما عليه ربح. ربح بعد هلا
1: كمان. ربحت دعوة على الأرز بعد ما جيت أخذته. ما بعرف. ربحت عيد الحب. خلص حط كولومبيا 1-0.
0: يخرب ذوقك يا الياس الخبرية، صار لنا مدري كم سنة القصة. شكرا لك.
2: مرحبا، يعطيك ألف ألف عافية. معك يا أبو شربي دانيا أيوب. الأرجنتين تربح 3-0، مصر تربح على أستراليا 2-1، وكولومبيا بتربح 2-0 إذا الله راد.
0: شكرا دانيا.

اليوم كمان من بعد موجز الأخبار على الإلا ربع، مثل ما بتعرفوا صرتوا أنه عنا جوائز كتيرة، وما تنسوا أنه اليوم في عنا سحب على سكايدن بانجالوز عيون أرغوش يلي مقدم أكيد بانجالو 1-4 أشخاص. هذا اليوم حيكون السحب، وهذا كان كل الخبرين أن تكونوا بس عم تشتركوا تا ينزل اسمكم بالقرعة، وأكيد في كتير جوائز أخرى، فكتروا كتير مشاركاتكم، لأنه كمان من ضمن مشاركاتكم اليوم كل حدا حيكون عم بيتصل ويشارك، أو حتى بس يتصل ويحكي، حيكون في عم ينزل اسمه بالقرعة على تليفون. هالتليفون حيربح بـ20 الشهر بأكيد بسحب من عند جي جي سال.

0: بونسوار كيفك؟ مينو معك من عبل الحلبي. بدي اقول لك شغله، استراليا بتربح بجمين
1: مدري مين
0: على المكسيك.
1: لا لا لا لا، خلينا نوقف الفويس اون. استراليا يا ميدو عم تلعب ضد مصر.
2: بونسوار، يعطيك العافية، معك كمال دمشقي. أنا بتوقع بالنسبة لمصر أستراليا بتربح مصر 2-1، أرجنتين راس الأخضر كمان أرجنتين 2-1، وكولومبيا غانا بتربح كولومبيا 3-2.
1: شكرا كمال.
3: هاي سيمونا،
1: يعطيك
3: العافية.
1: الله يعافيك.
3: معك ياسمين خوري، مرسي أنا استلمت الجائزة، مرسي لك. اليوم خلي غيري يربح، بس رح شارك كمان بالمسابقة بين كولومبيا وغانا. أنا بقول كولومبيا 3-1. بين أستراليا ومصر

0: نحن بالوقت كنا عم ندق للنائب فادي كرم.
1: سيمونا بونسوار حبيبي، معك جورجات. أنا بتوقع أنه مصر تربح تجيب 2-0 وكولومبيا تربح تجيب 2-1 والأرجنتين تجيب 3-1. ومرسي لك سيمونا حبيبة قلبي.
0: مرسي جورجات. ومثل ما صرتوا بتعرفوا على 5:30 دايما رح نكون عم نحكي عن جد فوتبول، إلى هيك فوتبول مطعم شوي بالسياسة. واليوم معنا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. ألو
2: ألو،
0: مساء الخير.
2: مساء الخير، تحياتي لألكم، لأسرة الإذاعة ولمستمعينكم.
0: وما رح أقول اليوم ساعدت النائب والنائب، اليوم مش رح نحكي سياسة، متفقين؟
2: اليوم نحكي شو؟
0: سبور بس.
2: نحكي سبور بس.
0: يلا.
2: يعني أنا اليوم رايت وينج.
0: اليوم أنت مع مين ومين برأيك لح يربح؟
2: ولا ليك، أنا كنت تابع الفوتبول كتير وأنا لعيب فوتبول قديما، بس مؤخرا ماني عم تابع، ما بيصير لي وقت، أشغالي اللي عم تمنعني. سو ما بقدر حدد مين لح يربح لأنه من يتابع القدرات تبعيلهم ومين مرشح أكثر، ولكن حتى هذه اللعبة يمكن يكون واحد فريق مرشح جدا ومؤهل جدا وما يربح. لح روح هيك على شعور عم بحس فيه بالنتائج اللي عم بسمعها. الفرق اللي ما كانت معروفة عم بتبين، وعندي إحساس إنه هالمرة رح يخدها للبطولة فريق منه إخدها قبل بمرة.
0: مش قادر تقلنا اسم مين؟
2: أنا بحب اللعب الإنجليزي بالأساس. وبحب الحماس اللي بيعملوه، الحركة يعني ما بيضجروا الإنجليز بالملعب، فأتمنى إنهم يربحوا.
0: فادي، إذا خيروك تحضر نهائي كأس العالم من المدرجات وتيكت مدفوعة وكل شيء مدفوع، أو إنك تستضيف أصحابك على قاعدة عندك بالبيت تتحضر المونديال، شو بتختار؟
2: يعني اتنينات هناك رغيبة، يعني برغب اتنين سوا أكيد. لا، الفاينل بحب أني أحضره بالستاديوم، بقى يسمحوا لي أصحابي بحضر أنا وياهم ألعب تاني بجلسة.
0: أي لاعب عالمي بتحس أنه إذا اعتزل الفوتبول بينجح كسياسة عنا بلبنان؟ منعلمه العربي هلأ ومنجرب نساعده بالسياسة اللبنانية، بس أنا بتحس أنه بينجح؟
2: لأنه قلت لك مش كتير عم تابع، بس عم شوف نهفيت هالن اللعيب النرويجي نرويجن. ما بعرف إذا هو بألعيبه هيك وشطراته ويرد، هيك شخص ويرد، ما بعرف إذا بيمشي بالسياسة.
0: بركي لأنه السياسة عنا كتير ويرد.
2: فيها كتير ويرد، مش هي يعني، في كتير ناس ويرد فيها، فلا سبب ممكن ينجح.
0: قدي في عنا هون بلبنان سياسية معتبرين عن جد السياسة كتير مثل الفوتبول؟
2: كتار للأسف، يعني بيعتبروا انه بيلعبوا سياسي مثل بيا اقوى من بيك، وكأنه ماتش وسلطة وباور، منو منتبهين لخطورة الوجود ومعركة الوجود وعمق المعركة اللي نحن صرنا عم نعيشها من 65، من آخر الستينات حقيقة، ومن وقت ما نشأ لبنان. ما للأسف كل المشاريع اللي تسللت على لبنان، مشاريع التوسعية ومشاريع اللي سيطرت على لبنان، سيطرت بقوة أفريقاء لبنانيين موجودين بالداخل تعاملوا مع هن هدفهم السلطة، وهيدي الأفريقاء وهيدي المشاريع هدف الإيديولوجيا وتغيير وجه لبنان، وبهمها أنه تاخد لبنان كجائزة طردية بين إيديها، بيساعدها بالمفاوضات بالحروب بالنزاعات بشد الحبال.
0: إذا صار في كأس عالم للسياسيين، مين بتعتبر أخطر منافس لفادي كرم بالسياسة؟
2: الرئيس ترامب.
0: أوف. كاليبر عالي.
2: خلينا نضرب على العادة.
0: ما هيك بيلبق لك صراحة.
2: تسلمي.
0: فادي كرام دغري، يعني سؤال سريع جواب سريع، مين بيفوت جوال بالسياسة أكتر، ملحم رياشي أم جبران باسيل؟
2: خلينا ناخدها بالنتائج مش بهيك كلام، يعني عن طبيعي أني شد مشد ملحم رفيق، ولكن ناخدها بالنتائج، ملحم زاد الوزنات وجبران كان عنده كم وزن تارك له يا عم وروحهم.
0: طير عمو. وين بتلاقي حالك أكتر فادي كرام، على المدرجات أو بجلسة محتدمة بالبرلمان؟
2: لا، جلسة محتدمة بالبرلمان
0: بتفضلها أكتر؟
2: أكيد من 40 سنة لا. بس اليوم أنا هون، يعني أنا رجل سياسي اليوم، ما بقى عم تابع فوتبول. قلت لك كنت لعيب فوتبول، كنت تابع فوتبول، كنت تابع دورات، كنت روح أحضر بيوروب، حاضر عدة مباراة، كان يعني لي هيدا الموضوع. اليوم ما يعني، هي تسلية من وقت لآخر، بس مش هيدا تركيزي، اهتماماتي سياسية حاليا.
0: طيب هلأ قبل ما نكفي بعد عنا سؤال واحد، يعني دايما نقول السياسي كيف بيضيع وقته؟
2: نعم،
0: كيف بتضيع وقتك إذا في وقت يعني فراغ؟
2: أنا الحقيقة ما بعتبره تضيع وقت، بعتبره بالعكس وقت بيريح. هو القعدة مع العائلة، مع جولي مرتي، مع الأولاد وقت بيكونوا موجودين بلبنان، لأنه مسافرين عم بيشتغلوا، هلأ مسافر أحدهم، يعني هلأ طالع على المطار يسافر، بقى بحب أقعد معهم، اتسير أنا وياهم، نمزح، نكت العائلة، أنا بحب جلسات العائلة والأصحاب، هدولي بتسلى فيهم، برتاح معهم. ديستريس بالنسبة لي حتى أكون مع زوجتي جولي بالمطبخ، ساعدها بالمطبخ، اشتغل بالمطبخ.
0: أيوة.
2: تعيط علي لأنه عم بخرب لها الطبخة أو عم بجوي لها، يعني هون ديستريس بالنسبة لي. هلا لما بكون لوحدي بقرأ قراءة.
0: رح نرجع نختم بآخر سؤال اللي هو بيور فوتبول، شو يلي بحمسك أكتر أنت عم تحضر ماتش فوتبول، هدف بدقيقة 90 أم بينالتيز؟
2: إذا كنت الفريق اللي عم شد معه أنا وبدي إياه يربح، ده جول هدف بالدقيقة 90، بس إذا كان الفريق اللي ضد اللي ماني عم شد معه، فبتمنى أنه ما يفوتوا بالتسعين، بالدقيقة 90 ونروح على داخل البيت ترجيح، نعطي فرصة زيادة لفريقي.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرام، شكرا على هذا الحديث يلي هيك مثل ما قلنا رياضة شوي مطعم بالسياسة.
2: شكرا لكم،
0: يا أهلا. مستمعينا، إذا كنا بحديث رياضي مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرام.
3: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان الحر يومية، تنشجع منتخباتنا وأبطالنا، أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر، حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
0: صار وقت نكون عم نتوقف مع جولة كتير سريعة لآخر الأخبار يلي عم تصير بلبنان والعالم من بعدها. خليكن أكيد مستمعينا، رجعين مع سؤال جديد أكيد وجوائز جديدة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالظاهرة هي ظاهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالها وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. وهنيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في خلال لقائه وفودا زارته اليوم في قصر بعبدة، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما يشاع، بل أن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وقال عون: هل يعقل أن يبسط الجيش سلطته على كامل الأراضي بوجود الاحتلال الإسرائيلي؟ لافتا إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا بل هو إطار. وإذ أكد الرئيس عون أن هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية بل هي أفضل الممكن، أشار إلى أن الهدف واحد وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ولقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة. واعتبر الرئيس عون أن القوة ليست فقط في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، بينما الحرب هي تفاوض بالدماء. وفي السياق كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجع عبر إكس: اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا بل قاعدة للانطلاق نحو استكمال المفاوضات، وأهميته تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني وفي ترسيخ مبدأ أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان، وأن هذا القرار السيادي خط أحمر لا نقبل المساس به. وعقب توقيع إطار التفاهم بين لبنان وإسرائيل، أشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن أكثر من 640 ألف نازح عادوا إلى منازلهم من أصل ما يزيد عن مليون تهجروا خلال المواجهات العسكرية التي دارت في الأشهر الماضية. في الشأن الإيراني، أفادت وكالة رويترز بأن قادة الناتو سيؤكدون في أنقرة على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وسيدعونها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. في سوريا، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لقتل انفجار مقهى دمشق وصلت إلى 10 والإصابات إلى 21. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: عزيزي السعد، حكينا أنه سيارتك هي مكونة من مجموعة قطع ميكانيكية بتحركها على الطريق، وهالقطع معرضة كتير للتلف والتآكل والتكسير. أسباب الأولى هي سوء الصيانة من تغيير منتظم للزيت والفلتر يلي بيطول عمر الموتور والفيتاس، والقيادة بفن ومش عشوائية من قصوى على الإداء، وتجنب الحفر والمطبات والاستعجال بالصيانة لأي عطل أحسن ما يأثر على غيره وتزيد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر أنه مراجعتك للتكنيسيان يلي بتوثق فيه وبينصحك للأفضل بتكون عم توفر عجيبتك وما تفوت بتبديلات ما إلى لزوم. رح أعطي مثل، إذا نزلت بجورة قوية أثرت على الأمورتيسور وكب زيته، هون ما في مشكل أنه تغير أمورتيسور واحد إذا كان التاني بعده منيح. تختصر كلفة بين قطع وفك ووقت، والنتيجة زيتها، شرط ما تتركه منزوع لأنه بيأثر سلبا على بقية أجزاء الميزانية وبقصر لعمره، لأنه بتصير تتلقى الصدمات القوية مباشرة وهو كان يتلقى ويخفف صدمات الطريق عنا. هيدا مثل من مليون، تابعنا بالنصايح تنفيدك أكتر.
1: سلامتك بتهمنا. بلش الويك أند

0: رجعنا معكم مستمعينا وأكيد دايما بأجواء المونديال. تحيتنا الكبيرة لكم ولمخرج مروان بشعلانة.
1: حمس مع لبنان حر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: وأكيد يعني عنا مجموعة كتير من الجوائز، وبهالمناسبة نشكر كل المعلنين اللي عم بيشاركوا معنا بمونديال. أول شيء مثل ما صرتوا بتعرفوا أنه اليوم في سحب على بنغالو واحد لأربع أشخاص من عند سكايدن بنغالو زعيون أرغوش. ومن الجوائز اللي في عليها سؤال، أفاي بيقدم دعوة لشخصين، أفاي ريستو كافي المنصورية، كمان ألترا فيجن عين الرمانة مقابل شيء بارك بيقدم عوانات شمس بقيمة $100، وفي كمان بلاك بوكس جيم الكاسليك بيقدم اشتراك لمدة شهر.

كل مشاركاتكم رح تكون تنزل بالقرعة على تليفون منعون السحب عليه ومنعلن الرابح بـ20 تموز. التليفون من عند جي جي سالز وأمكيل أدونيس.

الربح بمونديال 1966، اتصالاتكم على 09-218-233 ومشاركتكم على الواتساب بس بفويس على 70-959-111 مع اسمكم وعائلتكم ومين يلي ربح بال1966 كأس العالم.

0: اتصال لبنان الحر. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور.
1: سألت بسؤال حضرتك من ربح بال 66 طاعة.
0: لحظة مش عم بقدر اسمع، مين معنا بالاول؟
1: معك فايز. سيدة الباعة.
0: لحظة يا فايز، شو العائلة؟
1: سيدة.
0: فايز سيدة؟
1: صح.
0: اوكي ايه مزبوط. السؤال هو مين ربح بمونديال 1966؟
1: انجلترا.
0: شكرا لك فايز، وان شاء الله يكون هو الفايز. حلوة هاي. لبنان الحر. الو الو الو مرحبا.
2: بونجور.
0: بونجور، مين معنا؟
2: معك جميل ضو.
0: كيفك يا جميل؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: عم تحضر مونديال؟
2: اكيد.
0: عشو عشو مستعجل؟ روح رح نسألك السؤال. فريقك بعده موجود؟
2: طبعا بعده موجود.
0: مين؟
2: برازيل.
0: اوكي
2: يلا، ما الله راد رح يضل موجود. ما الله راد.
0: بتقول انه معقول هنا يربحوا هالسنة؟
2: ان شاء الله، ما بتخيل بس ان شاء الله.
0: اوكي سو مين اللي ربح بمونديال 1966 يا جميل؟
2: المرة الوحيدة اخذوها انجلند.
0: شكرا
2: لك. ولا رح يعودوا يشوفوها ولا رح يعودوا يشوفوها
0: ولا رح يعيد. ما فينا تنشوف، خلينا نشوف.
2: يلا ثانك يو.
0: شكرا لك جميل.

0: هاي سيمونة يعطيك العافية معك جهاد يوسف. انجلترا ربحت المونديال ب66.
1: بس ان شاء الله ما تكونوا عم تنقلوا عن بعضكم مستمعينا، تشات جي بي تي في ساعدكم، وكمان جوجل اكيد بيقدر يساعدكم اكثر من تشات جي بي تي. من كفر
2: بونسوار سمير رزق الله بال66 ربحت انجلند.
1: شكرا سمير.
3: مرحبا استاذي سيمونة، لك اللي ربح بال66 هو انجلترا الانجليز، معك علي تراضية من عكار.
1: شكرا علي.

0: بونسواريك معك دوميت إبراهيم.
1: ما عم بقدر أسمع الفويس.
0: سيمونا بونسواريك معك دوميت إبراهيم. 1966 الإنجليد ربحتها إنجلترا.
1: شكرا دومت. يلا بعد كمان بدنا ادعي انه نسمع الاصوات الجنس اللطيف. ما بتحتقطع الحلقه الا ما اسمع اصواتكم. بيير بيير بدي اطلب منك تبعت الفويس مش تبعته مكتوب اذا ما في ازعاج. لبنان الحار. الو
2: الو
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: بدي اطلب منك توطي صوت الراديو على الاخير وتسمعنا من التليفون.
2: ايه يلا.
1: مين معنا؟
2: معك دانيال الأعور.
1: دانيال الأعور، كيفك دانيال؟
2: الحمد لله منيح.
1: شو يا دانيال، برأيك مين اللي ربح مونديال 1966؟
2: 3-2 انجلند.
1: عم تسألني او عم تجاوبني؟
2: عم بعطيك النتيجة كمان.
1: اوكي، شكرا لك دانيال.
2: أوكي.
1: مستمعينا كل حدا أكيد عم بيجاوب، خليكم معنا لآخر الحلقة تتشوفوا إذا أنتوا رابحين الجوائز تبع اليوم يلي نرجع منذكر فيها. هي دعوة لشخصين من عند أفاي ريستو كافيه منصورية، كمان عنا عوانات شمس بقيمة $100، تقديمة ألترا فيرجن عين الرماني، وكمان اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك، وأيضا ما تنسوا السحب على التليفون من عند جي جي سال أدونيس يلي رح يكون ب20 الشهر، يعني دغري من بعد المونديال بنهار. وكمان رح يكون في سحب اليوم، يعني حتى انتم مشاركاتكم اليوم حتنزل بسحب اليوم على بنغالو من عند سكايدن عيون أرغش.

0: بونجور، على معكم رجاء نخلي. انجلترا ربحت المونديال.
1: شكرا روجي. بناخد اتصال. الو
2: الو، سيمونا معك. نهاد،
1: كيفك نهاد؟
2: منيحة.
1: مين معك؟
2: انا بقول انجلترا.
1: اوكي شكرا اليك. في عم نسمع صوت تاني الي على الهواء كمان. نهاد اوكي وصل الجواب تبعك. الو
3: الو، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. مين معنا؟
3: معك زكريا ابراهيم.
1: كيفك يا زكريا؟
3: الحمد لله.
1: شو الجواب؟
3: انا بس بسلم عليك وعلى استاذ بيتر حشاش.
1: نعم.
3: قول لك كمان حلوه الفقره 73.
1: شكرا لك زكريا. يا هلا، الله يعافيك.

0: اتصال. الو
1: الو مرحبا.
0: مرحبتين، مين معنا؟
1: معك إلي فوز.
0: كيفك إلي؟
1: كتر خير الله.
0: شو الجواب؟
1: انجلترا.
0: شكرا إلي.

0: شكرا لك.
1: بونجور، على معكم رجال نخلي. انجلترا ربحت المونديال.
2: اوكي مكفيين بعدنا معكم مستمعينا بكل اجوبتكم. بتمنى بليز كل حدا عم يبعث مساج مكتوب ما فينا ناخده، بتمنى بليز تكونوا بس فويس مسج مع اسمكم وعائلتكم، يعني اذا كان مكتوب ما رح فينا اقراه، واذا كان فويس بلا الاسم والعائله ما بقدر احطه على سيستم.
3: مرحبا بير دقور معك. لربح كاس العالم عام 1966 هني انجلترا.
2: شكرا بيير. اليوم عم نسمع اصوات حلوه وجديده كمان، منرحب فيكم واحد واحد. لبنان الحار، الو.
4: بونسوار.
2: بونسوار.
4: معك غاده كرم.
2: كيفك غاده؟
4: سبا، كيفك انت؟
2: كتر خير الله.
4: ماشي، بالنسبه للسؤال انجلترا.
2: انجلترا. شكرا غاده.
4: مرحي.
2: يا هلا. يا
4: باي
2: هلا.
4: باي. باي.

0: سيمون انجلترا ربحت مونديال 1966، معك ربيع الاولى مجددا.
1: شكرا ربيع.
2: هاي سيمون كيفك؟ خلف معي هي انجلند ضد المانيا 4-2.
1: خلف بس شو العائله بليز
3: يا سيمون؟ انا بقول الانجليز انجلترا.
1: اوكي فادي
4: بونجور، يعطيك العافيه، معك داني عطله من عين الرماني. لك يا حبيبي اللي ربح المونديال سنه 1966 المنتخب الانجليزي على المنتخب الالماني بنتيجه 2 للالمان و4 للانجليز، وكانت للمره الاولى للانجليز بالفوز المونديال.
1: شكرا داني لهالمعلومات. عم نسمع جورجيت.
5: مونا بونسوار حبيبي، كيفك يا قلبي؟ معك جورجيت، حبيت اشترك انجلترا وميرسي، ليلتك موفقه
1: وانت كمان يا جورجيت.

0: مشاركاتكم على الواتساب بفويس مسج بس، يعني بدي اسمع اصواتكم مع اسمكم وعائلكم او عائلتكم على 70 95 11 11 وتليفوناتكم على 09 218 233.
1: انجلترا 3-2 دور الهاشم.
2: يعطيك العافية إلي فواز. المونديال ربحوه بال 1966 انجلترا.
0: اوكي إلي من كافي بعد.
3: بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك الياد شحون. أنا بتأكد إنه انجلترا الإنجليز ربحوه بال 1966، كان عمري 10 سنين وأنا عم بحضر المونديال لقلب القاع. وحضرته وشفته لأثنين وقتها وقوس واحد هذيك بالضياع.
0: اوكي كثير تفاصيل للجنس.
4: ايه بونسوار سيمونا، لاليك وللمستمعين. انجلند ربحت بال 66 وكانت اول مره، وهلا انا على رد بعد 60 سنه كمان رح تربحها ثاني مره. معك شوقي السبعري.
0: ثانك يو شوقي.

بونسوار، يعطيك العافية بيير ربيع ألماكي. سنة 66 ربحت إنجلترا على ألمانيا 4-2 بعد تمديد الوقت.

0: هاي كيفي تستغى انجلند اكيد كريس بركات معك
1: شكرا كريس اليوم عصام ما سمعنا صوته وينه اليوم عصام

0: أنا بقول الإنجلترا.
1: شكرا أرزة. بناخد اتصال على 0918-233. ألو
2: ألو بونسوار سيمانو.
1: بونسوار أمي معنا.
2: معك أنطوان مرديني، كيفي؟
1: منيحة يا أنطوان،
2: ماشي الحال؟
1: كتر خربنا.
2: أنا بقول إنجلند.
1: إنجلند، هيك انبسطنا سمعنا صوتك لايف على التليفون مش بواتساب.
2: والله كل يوم بحاول اتصل بس بيعطي
1: اوكيبي. ايه بعرف مزبوط، ما هو في كتير عم بيكون في ضغط على الخطوط، ما عم نقدر نلحق على الكرسي صراحه.
2: هي هي الله يعطيكم القوه.
1: شكرا لك كمان يا انطوان.
2: ميرسي لك.
1: باي باي.

0: My name is Kansi Safi, and the team won a Cup of World in 1966 was England. I'm from Brazil, but my father is Lebanese, and my heart is Lebanese.
1: Thank you so much, Candice Safi. حدنا عم بيقلنا انه هو مضطر ينزل من السيارة لانه عنده انترفيو شغل. اذا ربحت بيوصل لي مساج، اكيد اذا ربحت بيوصل لك مساج، وان شاء الله يكون تكون يعني اكيد الانترفيو موفق.
2: ست سيمونا هاي ساعة تسكر انجلترا ربحت 66.
1: يعني صراحة في منكم عم بتزعلوني كتير لأنه وقت صوتكم عم بكون كتير واطي وضجة حدكم، ومش بس هيك ما عم بيكون في حماس. يعني عم نجرب قدنا فيها نعمل حماس بهيدي بالمونديال، فبلي سمونا أصواتكم الحلوة وبحماس كبير من كفي.
3: سعد لي مساكي.
1: مساكي عصام.
3: عصام شاهين معي، أنا بقول إنجلترا.
1: كلكم عم تجيبوا ذات الجواب، ما بعرف برجع بقول اذا عن جد مقتنعين بجوابكم.
4: ماري انطوانيت تابت. مونسوار سيمونا.
1: مونسوار امتي.
4: كنت 1966 توجت انجلترا بنتيجه 4-2 على المانيا. معك ماري انطوانيت تابت من الشباك.
1: شكرا لك. رح نرجع نسمع.
5: مرحبا سيمونا، كيفك منيحه؟
1: اوكي هذا.
5: مرحبا سيمونا، كيفك منيحه؟
1: منيحه.
5: انا بقول انجلترا. معك انطوان مارديني.
1: شكرا شكرا لكم.
6: هاي سيمونا يعطيك العافيه. الي عيسى شفيه. معك انجلترا. انجلترا يعطيك العافيه سيمونا.
1: الله يعافيك. الي

0: سيمونا معك من الساحلي. أنا بقول 1966 المونديال ربحتها إنجلترا.
1: أوكي يا كامل.
2: إيه مساء الخير.
1: مساء النور. إيه
2: أنا بقول الإنجليز، الإنجليز هن ربحوا.
3: هاي سيمونا كيفك؟ معك لياس يوسف. أنا بقول إنجلند اللي ربحت، إنجلند اللي ربحت بال 1966. بس قد ما نقيتي على المشاهدين، على المستمعين يقولوا السكور، كله صار عم يقول السكور كمان هلا بهيدي، مع انه ما لازم يقولوا
1: ما بيأثر، ولكن ايه يمكن لانه باول فقره هالقد كنت عم بقول لهم بليز قولوا السكور. معك حق الياس، بس اتس اوكي يعني انه عم بيعطوا معلوماتهم يلي بيعرفوها منه غلط ابدا، مع انه في سكورات ما عم يكونوا مثل بعضهم، يعني مش الكل عم يجاوب ذات الجواب بالسكور.
4: هاي بونسوار، معك سامي النفيذ. انا بقول اللي ربح المونديال هي انجلترا.
5: يمي وشو بدي اقول، انت هالدنيا كلها وان شاء الله عمرك طول، صلي وبناجي الله.
6: ايه معك خلف العيلة مطر.
1: اوكي اوكي خلف فازا مزيد على على الاسم مطر.
7: بونسوار سيمونا، تحية لك للمستمعين الكرام. معك سامر البستاني، انجلترا ربحت بال 66.

0: معك جان صافي. انجلند ربحت.
1: ثانك يو يا جان، تحياتنا الكبيره لكل اهالي زحله.

0: قديه في مستمعين بينبسطوا بنهار الجمعة بهذا الوقت، قديه في مشجعي فريق الحكمة صاروا بينطروا كمان، عرفت انه بس تفوت على الاستوديو ده يسمعوا الغنية.
1: نور سيمونة كيفك؟ نحن انا مشجعين الحكمة بالمونديال قاعدين على جنب خلص تاركين الرهجة للفوتبول.
0: منك عم تحضر؟
1: هيك وهيك.
0: شو يعني هيك؟
1: يعني شوي تكون بالجو العام، بس انا ما كتير بحب الفوتبول، حس انه زهق واحد يحضر 90 دقيقه كرمال جول، بس انه اي بالنهايه اكثر لعبه شعبيه، يعني رايي ما بيمثل الا نفس.
0: مالك عم بتسمع على الاجواء تبع يعني على الهواء على لبنان الحر؟
1: والعن لبنان الحر هدايا وجوائز وكل العالم مبسوطه.
0: هدايا وجوائز هي ذات الكلمه، ذات
1: هدايا وجوائز والعاب والعالم كلها مبسوطه.
0: شو هي هالجمله الاولى تبع الكونسبت؟
1: ذات المبدأ وصغير الكونسبت.
0: مالك اليوم صار بيعرف المستمعين حيكون في عنا سحب على بنغالو واحد لأربع أشخاص، حيكون مقدمينه سكايدن بنغالو زعيون أرغوش. أكيد أنت رح تبقى معنا بالحلقة، لكن عملنا السحب يعني إذا ما بيزعل.
1: أسحب من البوكال، مين بده يسحب؟
0: أسحب من البوكال صح. وكمان من بعد هيدي رح يكون كمان عنا جمعة الجاي مالك كمان سكايدن.
1: يلا منحطها كمان للجمعة الجاي.
0: أوكي، فإذا يعني هلأ من بعد ما نعمل السحب من التنين اللي جاي كل الأشخاص اللي حيكونوا عم بيشاركوا معنا رح يكون عم كمان عم يرجع اسمهم عم ينزل عاب البوكال كرمالتها.
1: صح،
0: نهار الجمعة نعمل سحب آخر.
1: صح، لأنه البرنامج بيستاهل والإذاعة بتستاهل والمشاهدين بيستاهل.
0: مستمعين نحن مالك مستمعين.
1: مستمعين بيستاهل.
0: وكمان أكيد إلى جانب سكايدن كمان في عنا سحب على جي جي سال بعشرين تموز، يعني من بعد ما يخلص المونديال بنهار. نحن نكفي مع المستمعين، واليوم السؤال هو إنه مين ربح المونديال بال 1966؟ اتصالياتون على 0918-233 والفويس مع الاسم والعائلة على 70-959-111.
1: بس أنت كتير عم بتهيني على المستمعين، يعني أنت بدك إياهم يربح.
0: هو هيدا الأساس إنه يكونوا عم بيربحوا،
1: لأنه ونسمع أصواتهم الحلوة.
0: مزبوط، لأنه بالنهاية في جايزة لي $70 من عند بولان دور اللي حتصير أكتر بالأيام اللي جاية، هي جايزة توقع وعات، يعني ممكن مش الحدا رح يربحها أو مش الكل رح يربحها، ولكن دايما منسأل سؤال فينا نلاقي جوابه وين ما كان طال الكل يكون عم يربح. نحن نسمع فويس.
2: بونسوار مدام سيمونة، يعطيك العافية. ربحت انجنترا معك أكرم فراش. أكرم فراش،
0: شكرا أكرم.
3: بونسوار سيمونة، يعطيك العافية. أنا بقول انجلترا. تحية لك.
0: تحيتنا لك.

0: بونسوار معكي ميلاد ساسين. 66 النتيجة كانت 4-2 انجلند على ويست جيرماني.
1: بس ما قلت لنا مين يلي ربح او هو كنت قصدك انجلند؟
2: سيمونا سوري ممكن تعيدي رقم التليفون الارضي
1: 09-218-233.
3: انا كمان بقول انجلترا. انا اسمي ايمن.
1: ايمن عم نسمع فويس.
3: الفائز بالبطولة 1966 هي انجلترا. انجلترا
1: إذن مالك مثل ما أنا يعني حتى الأشخاص اللي اليوم عم يشتركوا عم ينزل كمان اسمهم بالبوكال، يعني قد ما اشتركوا قد ما حيكون عم ينزل الاسم.

0: خطى خضر. انا بقول انجلترا لانه كلنا عم بقولوا انجلترا. يلا انا يلا. انجلترا مصطفى خضر.
1: ما هيدا هي اللي كنت عم بقولها انه ما حدا ينقل عن حدا، يمكن حدا واحد بيفكرون
2: عم بقولها. ما بيأثر ما بيأثر ينقلوا عن بعض شوي، ما بيأثر بدنا الكل يربح اذا الجواب صح ينقلوا.
1: ما هي الفكره بركي ما كان الجواب صح مالك، شو منعم
2: بيشاركوا جماعة الجاي وبيربحوا. مالش نحن قلبنا كبير حنربح
1: كتير لكن. متسامح انت مع انك ماتر، كيف تكون متسامح؟
2: لا ما بيأثر، مهم نربح مستمعين لبنان الحق.
3: ايه مرحبا، معك احمد الغوش اللي فاز انجلترا.
1: اوكي احمد.
4: بونسوار سيمونا. بونسوار. معك ريشار من باريس. ما اذا لي حق اشترك، واذا لي حق اشترك، واذا طلع اسمي بالقرعه بقدم الهديه لخيم عايش بلبنان. وربحت انجلترا حرام على المانيا 4-2. يعطيكم ألف عافية ويخليكم بهالهمة الحلوة وهالبرنامج الحلو، وانتو دايما ناجحين. يسعد مساكم ويسعد مسا لبنان.
1: ومارسي إلك ومساك يا ريشار. يمكن مش مساء أو صباحا هلا، مساء مساء ريشار. أكيد هلا كل حدا من برا عم بيشارك وعباله، يعني بس المغتربين عم بيشاركوا بيقدروا يحولوا على حدا هون بلبنان، بس الشخص الموجود بلبنان ما بظن عنده يعني هيك حجة ما يجي على لبنان الحر.
2: لا لازم يجي ونربح شوفته بالنهاية. صح. ما احنا عاملين لعبة نربح شوفته ونسمع صوته.
1: بس انا كنت اشوفني راح من عيون أرغش رح يربح بنغالو 1-4 أشخاص.
2: بس بيتر تحديدا ما حيربح شيء، بيطلع بيعمل زيارة بالبيت وبس وبيفل قهوة ما حنشرب.
1: قال هو كل الدنيا على حسابه يا مالك
2: بيتر. قصة كلا بس نخبر المستمعين انه بيتر قد ما محضركم جوائز للمونديال ما بينفات على مكتبه، فعم بيشتغل برا حرام الزلمة.
1: عم نستأجر له مكتب،
2: نستأجر له مكتب، عامله ديبو للمكتب طبعا.
1: هو عن جد عامله ديبو للمكتب قد ما فيه وغراض.
2: يعني المفاجآت الكبيرة جاية
1: بعد جاية لقدام اكيد، بعد فيه مثل ما بقول فيه كاش كمان لبعدين.
2: لا ما شفنا كاش بيتر، وين الكاش؟
5: بونسوار كيفك سيمونا سافا. انا بقول انجلترا. هو طول كتير هيدا السؤال لهيك الكل عم بيجاوبوا ذات الشيء، بس هو جواب مزبوط انجلتر. وبدي اقول لها مبروك لبنتي كريستا ماريا، اليوم نجحت يعني واخذت الليسانس الجامعة. مرسي. معك ندى شاهين.
1: مبروك مبروك لبنتك يا ندى، عن جد ألف مبروك.

0: انا غير غنيت الحكمه اليوم بحقول لك انت غني ديما بتقول لي انه انت ما بتخلوني اغني اليوم بحقول لك اغنيه
1: انا في
0: شو بدك غنيه
1: في غنيه ليارا كثير بحبها اسمها ما بعرف ما اذا بلحقوا يحطوها
0: ما بعرف كيف انا اذا ما لحقوا انا
1: غنيه غنيه لغنيه انت
0: يعني هي دقايق انا رجع نبلش بالسحب وانا كمان القرعه مالك بس رح نسمع اكيد يارا ما بعرف هذه الغنية
1: ايه بحبها كتير
0: اكيد بتحبها
1: بتذكرني بشخص يعني هيك كتير بحبه كتير مش شوي كتير كتير يعني بحبه
0: يعني ان شاء الله يكون عم بيسمعنا هذا الشخص
1: لا انا اكيد انه عم بيسمعنا

0: رح نطلب اخر شيء السحب. خلينا نبلش بالرابحين تبع الجوائز اليوم. بدنا نقول مبروك لشرب الكرم اللي ربحت معنا دعوه لشخصين من عند افاي ريستو كافيه منصوريه. ودائما بقول لكم بس نقول افاي ريستو كافيه نحن كمان بنكون فيكم تكونوا عم بتزوروا قهوه منذر بالحمرة وكمان كاتشي. هالاكله كثير طيب. انت حكيت هذيك المره
1: افاي حد بيتي وبضل عنده كثير كثير طيب وكثير بنصح لعنا بتجربة.
0: وهلا انه لازم يلحقوا شوي حالهم بقصة اجواء المونديال.
1: صح الاجواء المود مخيف يعني.
0: وكمان مستمعينا مين لح يربح عوينات شمس بقيمة $100 من عند الترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح فاي. كتير علقت خلص. وبدنا نقول مبروك ل
1: يلا دي عم بفتح الورقة لأرزة يحيى.
0: إذا مبروك أرزة يحيى جايزتك عوانات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح باي.

0: كمان في عنا مبروك مين بده يربح اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك يا مالك.
1: بدنا نقول مبروك لدوري الهاشم.
0: إذا دوري الهاشم جايزتك اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. أكيد كل الجوايز تستلمون ابتداء من نهار الاثنين من إذاعة لبنان الحر من 10 للـ5. وأما هلأ هلأ هيدا بدأ هلأ هلأ سهي بدأ دق دق
1: دق الطبول
0: هيدا هلأ بدأ
1: ايه هو خرج حدا يعمل هونيمون فوق صراحة
0: دغري فات مرة هونيمون انت كمان
1: دغري
0: مين رح يربح اكيد يعني بانجالو من عند سكايدن بعيون ارغوش
1: يا خلينا نبرم الوراق بعد شوية نشوف مين
0: هالجايزة يلي صرنا جمعة عم ناخد اسمائكم عليها كل اتصالاتكم كل اجوبتكم كانت صح ولا ما كانت صح عم نقول بدنا نقول مبروك ل يلا مالك عمول السحب
1: مبروك لشخص اسمه جوزيف ابي عبود الف الف الف مبروك
0: إذن مبروك جوزيف أبي عبود جايزتك لأربع أشخاص هي يعني
1: صح.
0: جوزيف بيجي بياخد هالكارت وبيطلع مع ثلاث أشخاص معه بيقضوا نهار بسكايدن
1: نهار بعيون أرغوش سكايدن ألف ألف مبروك جوزيف أبي عبود
0: حلو حلو الربح شو بدك
1: ما في أحلى من الربح بس ضيف الحلقة ما بيربح شي
0: لا لا
1: بيربح
0: نحن
1: شوفتكم
0: نحن ربحانين شوفتك كمان إذن هذه كانت الأسماء الرابحة لليوم رح نرجع نذكر فيهم لآخر مرة شرب قبل خلينا نبلش بالعكس دوري الهاشم اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك يحيى أرزي يحيى عوينة شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن عين الرميني وأيضا دعوة لشخصين من عند أفايرس وكافي المنصورية المبروك لشرب الكرم وما مننسى جوزيف أبي عبود اللي طلع اسمه بالقرعة دعوة لأربع أشخاص من عند سكايدن بانجالوز عيون أرغش شكرا لكل حدا كان عم يشترك معنا هيدي الجمعة مبروك لكل الرابحين أكيد كل حدا ما ربح اليوم أكيد حيربح الجمعة اللي جاية كل عليكم تعملوه تتصلوا على 0918-233 أو على 70-959-1111 فويس ماسج مع اسمكم وعائلتكم وتكونوا عم بتشاركوا بكل الأسئلة يلي عم تطرحها لبنان الحر وتكونوا ربحين أحد الجوائز يلي مقدمينهم المعلنين معنا بكل هالفترة كمان شكر لك كبير مالك تو
1: مرسي لك سيمونا ومرسي لهوا لبنان الحر
0: مرسي كمان للمخرج مارون بشعليني ملتقانا بتجدد ان الله راد الاسبوع اللي جاي نهار الاثنين على الساعه 3 الى اللقاء

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ليس أجمل من أن يكون المرء مرتاح الضمير، واثقا من نفسه، يعرف ما يريد وكيف يقول نعم نعم ولا لا. هكذا هو سمير جعجع اليوم ودائما، ولذلك يزعج البعض وأحيانا كثيرين. فبالأمس القريب انبرى الغيار والذميون والسخفاء وجوقة مطبلي الممانعة، مستهجنين كيف يخاطب سمير جعجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وكيف يرد عليه فانس وبسرعة قياسية، شاكرا رسالته وشارحا موقف بلاده ومؤكدا على سيادة لبنان وعلى رفض التدخل الإيراني في شؤونه. وبالأمس تحديداً أثارت زيارة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني معراب حساسية مفرطة وتبرماً واضحاً لدى ذاك البعض، علماً أن الزيارة طبيعية قياساً لمواقف القوات وحجمها السياسي ودورها الوطني ولحضور رئيسها ومساره التاريخي كمناضل وكسياسي لا يعرف الازدواجية في الموقف. اليوم تقف القوات اللبنانية وسط العواصف والتجاذبات إلى جانب الدولة السيدة، إلى جانب رئيس الجمهورية، إلى جانب رئيس الحكومة، في الرهان على استعادة الحقوق الشرعية للدولة، الدولة المنبثقة من إرادة الشعب، وليست الدولة التي كانت تتحكم بها دولة أخرى أو دويلة في موقع الشريك المضارب. أجل الآن الآن وليس غدا أجراس الدولة فلتقرع ولتصمت قرقعة السلاح المرتهن والآيل إلى التقاعد والصدأ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر المنعطف الجديد من تأسيس الكيان إلى رعاية السلام، هل يستعيد المسيحيون دورهم التاريخي؟ فانس خاطب اللبنانيين عبر جعجع، إيران في إيران، مفاوضات واشنطن، هكذا ترسم خارطة لبنان المستقبلية. الإيديولوجيا العابرة للحدود، قف حاجز، قلتم انتصار على المكابرة السلام، سقطة الأخلاق في الخطاب السياسي، الدستور اللبناني 100 عام مع وقف التنفيذ، ملف التفرغ في اللبنانية 6 و6 غير مكرر، الذكاء الاصطناعي، لبنان متأخر بنيوياً.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طاب مساؤكم وإليكم مساء لبنان الحر. الحملات على رئيس الجمهورية تابع قبلان باب الحل عند بري، واتفاق الإطار لن يمر مهما كان الثمن. عون القوة ليست في خوض الحرب بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض، وهيكل في عين التينة. دعويان جزائيتان جديدتان من مصرف لبنان بحق مسؤولين مصرفيين سابقين. إيران تشيع خامنئي ومنسى يمثل لبنان، والناتو يتكاتف لتمويل حرب أوكرانيا.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بين انتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه والتجاذب السياسي، لا سيما وأن فريق الممانعة ومن يدور في فلكه مصر على التصويب على الاتفاق الإطار وعلى السلطة السياسية. وقد تولى اليوم الشيخ أحمد قبلان شن الحملة على رئيس الجمهورية، معتبرا أن باب الحلول يبدأ من عين التين، علما أن الرئيس نبيه بري كان له بالأمس موقف ملفت برسم الترجمة عمليا، مفاده بأن الدولة يجب أن تكون المرجعية الوحيدة للسلاح، وأن حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي.
2: إذن رئيس الجمهورية، صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وتمكن الجيش من بسط سيطرته على كامل الأراضي. مرسال العيلي.
3: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد على أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. ولفت أمام زواره إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا، بل هو إطار يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية بل هي أفضل الممكن، قال: هدفنا هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ولقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة. واعتبر الرئيس عون أن القوة ليست فقط في القدرة على خوض الحرب، بل أيضا بالشجاعة عبر التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، بينما الحرب هي تفاوض بالدماء. وإذ رأى أن المشكلة تكمن لدى البعض في القرار السيادي بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، سأل: ما هو مفهوم هذا البعض للسيادة وعن أي سيادة يتكلمون؟ وأسف رئيس الجمهورية لأن البعض اعتاد أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، وجزم بأننا انتهينا من هذا الأمر. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال إن الرئيس جوزيف عون مطالب بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، والبلد غير قابل للتجربة، لا بل لا يتحمل تجارب انتحارية. أضاف إن اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن، ولن نسمح لهذه السلطة المتواطئة والخائبة على حد توصيفه بأن تنحر لبنان، مشددا على أن باب الحلول الوطنية يمر من عين التين، ودون ذلك ستبقى السلطة الحالية مجرد جثة كما قال.
2: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي كتب عبر أكس أن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل قاعدة للانطلاق نحو استكمال المفاوضات، وأهميته تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني وترسيخ مبدأ الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان، وأن هذا القرار السيادي خط أحمر لا نقبل المساس به. أضاف رجي: لا يزال حزب الله في حالة نكران للوقائع ولحجم الكلفة التي تكبدها لبنان واللبنانيون، وحصر السلاح بيد الدولة ليس مطلبا خارجيا فحسب، بل حاجة لبنانية ملحة لإقامة دولة طبيعية قوية وسيدة.
1: السفير المصري في لبنان علاء موسى أكد بعد لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أهمية الدور المكلف به الجيش ضمن اتفاق الإطار، مثمنا جهوده وتضحياته في سبيل الحفاظ على الاستقرار. وكان العماد هيكل قد زار اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
2: رحبت نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية التي اختتمت زيارتها لبنان بلقاء مع كل من الرئيسين بري وسلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري وقائد الجيش رودولف هيكل. رحبت بالقرارات التاريخية الأخيرة بما فيها إعلان اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، ولفتت إلى أنه سيكون محوريا في دفع التقدم نحو انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حزب الله والانتشار الكامل للجيش اللبناني على الأراضي كافة. وسلطت الزيارة الضوء بحسب بيان للسفارة البريطانية على استعداد المملكة لدعم الجيش اللبناني من خلال تمكين انتشاره المستدام وعملياته الفعالة عبر بنية تحتية لأمن الحدود والتدريب والمعدات.
1: إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن، ولفت إلى أن قدرات بلاده الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين.
2: إلى طهران، بدأ وزير الدفاع ميشيل منسا اليوم زيارة لتمثيل لبنان في مراسم التأبين الرسمية للمرشد علي خامنئي. وكان في استقباله في مطار طهران نائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية وسفير لبنان لدى إيران أحمد السويدان.
1: شريط الميدانيات لهذا اليوم مع بسام البيطار.
4: في الجنوب، عادت الغارات الإسرائيلية مترافقة مع إلقاء قذائف وقنابل وتسيير دوريات لتمشيط المناطق. وفي التطورات، سقط جريحان بغارتين استهدفتا آلية بين بلدتي صديقين وجبال البطم، واستهدفت غارة بلدة النبطي الفوأة. إلى ذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان، وسجلت تفجيرات في كفرتبنيت وعلى محور القطاع الأوسط في بيت يحون، كونين، الطيري وحداثة. وإلى المدفعية ألقت مسيرات قنابل صوتية في بلدات صفد البطيخ، المنصوري والنبطي الفوأة. وسط هذه الأجواء، كثف الطيران المسير التحليق فوق لبنان منذ الصباح، بدءا من بيروت وضحيتها الجنوبية، مرورا بقرى الزهران والجنوب، وصولا إلى مناطق بعلبك. في الأثناء، كان الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت، وتحدث عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس أثناء اشتباكات في الجنوب.
2: وعقب توقيع إطار التفاهم بين لبنان وإسرائيل، أشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن أكثر من 640 ألف نازح عادوا إلى منازلهم من أصل ما يزيد عن 1 مليون تهجروا في خلال المواجهات العسكرية التي دارت في الأشهر الماضية.
1: كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر إكس: وقعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار. وأجرى سلام عصرا اتصالا بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وهنأه على توليه مهامه متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.
2: من الخصومة إلى الحوار، دمشق تفتح خطا مع معرب. سيمونة حتشيتي.
5: لسنوات كان الطريق السياسي في لبنان يرسم باتجاه واحد إلى دمشق. اليوم انقلب المشهد. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يدخل معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ويزور الصيف للقاء سامي الجميل، من سجن في زمن الوصاية ومن دفع حزبه دما في مواجهتها لم يذهبا إلى سوريا. سوريا الجديدة هي التي جاءت إليهما. ماذا يعني أن يستقبل الدكتور جعجع اليوم وزير الخارجية السوري في معراب؟ وهل نحن أمام تحول تاريخي في العلاقة مع سوريا الجديدة؟ سؤال نقلناه إلى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
6: نتأمل يكون تحول تاريخي بالعلاقة بين لبنان وسوريا. هلأ في نظام جديد بسوريا، وخليني نسميه حكم جديد بسوريا. كانت الأمور واضحة من قبلنا، وصراحة من قبل كمان الوزير شيباني، أنه باحترام مطلق لسيادة البلدين شكل الزيارة عامة هي جزء أساسي من مضمونة. زار عدة مسؤولين سياسيين رسميين حزبيين مثل ما طلع لعنا على المعراب، راح على طرابلس، وصراحة بعد ما مرق فترة كتير طويلة ما اجى مسؤول رفيع المستوى سوري إلى لبنان. مؤشر إيجابي أنه الوزير السوري هو يلي انتقل إلى لبنان والتقى المسؤولين السياسيين، يعني في نية واضحة لمزيد من الحرارة بالعلاقة بين الطرفين. في كمان مشروع التبادل التجاري وهذه شغلة مهمة وبتصب بمصلحة الطرفين.
5: فهل باتت زيارة الدكتور جعجع إلى دمشق مطروحة فعليا؟
6: دعوة موجهة ومفتوحة بتتلبى أو لا وفقا للظروف، طبعا بكل أشكال الظروف السياسية والأمنية وغيرها.
5: قد يقول البعض إنها دبلوماسية، لكن للتاريخ لغة خاصة. الشيباني دخل معراب والصيف من أبوابهما لا من بوابة الوصاية، جلس أمام الدكتور جعجع والجميل واستمع إلى من حاول نظام السابق إسكاتهم. هكذا تتبدل الأزمنة، سقط من كان يستدعي اللبنانيين إلى دمشق وبقي من رفض أن يسقط لبنان.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري أكد بدوره أن كلام الوزير الشيباني لم يكن مجرد كلام دبلوماسي عابر، إنما جاء ليرسخ ويؤكد توجهاتنا التاريخية الثابتة، تلك التي لطالما نادينا بها ولم نحد عنها يوما، علاقة وطيدة قائمة على الاحترام المتبادل والندية بعيدا من منطق الوصاية أو التبعية. فسوريا الجديدة وطرابلس ولبنان شركاء في مصير، ونحن نتطلع إلى غد تسوده الثقة والشراكة الحقيقية.
2: ترأس رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون اجتماعا حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، خصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. الرئيس عون أعطى توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجهوزية الدائمة لمواكبة الإجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر.
1: ممثلا حزب القوات اللبنانية، شارك عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك والسيدة أنطوانيت شاهين في المؤتمر الدولي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام الذي عقد في باريس، في حضور الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسية وممثلين عن عشرات الدول. يزبك أضاء على الدور المتقدم للقوات وتحديدا عبر النائب السابق إلي كيروز الذي تقدم باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في العام 2012، والذي تابعه لاحقا النائب جورج عايس بمواكبة من النائب جورج عدوان. وكرر يزبك متابعة الحزب لهذا المسار حتى يبلغ خواتيمه بإقراره في المجلس النيابي وإدخاله حيز التنفيذ بأسرع وقت.
2: أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة. وأكد أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
1: أعلنت قيادة الجيش أن وحدة ستقوم بتاريخي 14 من الحالي بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العقورة ابتداء من الساعة 6 وحتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
2: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
7: شهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي. وكان جثمان المرشد وصل إلى
1: عذرا لهذا الخطأ، ونستمع إلى الزميرة رولا فخري في تقرير حول الأخبار الإقليمية والدولية.
8: المرشد الإيراني علي خامنئي. صعدت إيران خلال الساعات الماضية تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات، وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. إعلام إيراني أفاد بأن نائب وزير الخارجية السعودي ووفدا مرافقا له أدوا واجب العزاء في خلال التشييع. وأفادت وكالة رويترز بأن اجتماع دول شمال الأطلسي الناتو الذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل في أنقرة سيؤكد من خلاله قادة الناتو على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وسيدعونها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك سيبحث قادة الحلف كيفية الالتزام بالدفاع الجماعي، فمن المقرر أن يؤكدوا، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤكد على الالتزام بتقديم 80 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا لعام 2026 ومستويات دعم مماثلة في عام 2027. إلى سوريا، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لقتل انفجار مقهى دمشق وصلت إلى 10 والإصابات إلى 21. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 أفراد متورطين في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني ووفاته، وكانت 5 دول بينها فرنسا والمملكة المتحدة اتهمت السلطات في موسكو بقتل المعارض.
1: رياضيا، رفع سياسي إيراني دعوى بمليار دولار ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قرار تحكيمي مثير ألغى هدفا لإيران أمام مصر في كأس العالم، متهما الفيفا بالانحياز والظلم. المزيد من الأخبار الرياضية في ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال. ودعت الجزائر كأس العالم بعد ما خسرت قدام سويسرا 2-0 صباح اليوم بإطار الدورة 32، ليخرج المنتخب العربي السادس من المونديال بعد السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس. ورح تلعب سويسرا بالدورة 16 مع الفائز من المباراة بين منتخبي كولومبيا وغانا اللي رح تلعب الساعة 4:30 من صباح بكرة السبت. وبصعوبة بالغة تخطى المنتخب البرتغالي خصمه الكرواتي 2-1 بعد ما كان متأخر بهدف بمباراة مثيرة شهدت نهاية دراماتيكية، حيث ألغى الحكم وبالاعتماد الدقيق على تقنية الفار هدف لكرواتيا بالدقيقة 102 كان رح يحقق للتعادل وخوض شوطين إضافيين، ولا يزال الهدف حتى الساعة موضع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للبرتغال من ركلة جزاء ليصير أكبر لاعب بيشارك بمباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم وأكبر لاعب بيسجل هدف بالأدوار الإقصائية عن عمر 41 سنة. ورح تواجه البرتغال بالدور 16 منتخب إسبانيا اللي حقق فوز سهل على النمسا 3-0، سجل منه أويارزابال هدفين وبورو هدف، وفكت بطلة أوروبا اللعنة اللي لحقتها بالأدوار الإقصائية لكأس العالم، حيث سجلت انتصار الأول بهالأدوار من وقت إحراز اللقب بالعام 2010 بجنوب أفريقيا. اليوم بختام الدور 16 تتواجه مصر مع أستراليا الساعة 9 المساء، والأرجنتين مع الرأس الأخضر الساعة 1 بعد نص ليل، إضافة لكولومبيا وغانا صباحا.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: الطقس صيفي معتاد مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
1: ختاما إعادة للعناوين. الحملات على رئيس الجمهورية تابع، قبلان باب الحل عند بري، واتفاق الإطار لن يمر مهما كان الثمن. عون، القوة ليست في خوض الحرب بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض، وهيكل في عين التينة. دعويان جزائيتان جديدتان من مصرف لبنان بحق مسؤولين مصرفيين سابقين. إيران تشيع خامنئي ومنسى يمثل لبنان، والناتو يتكاتف لتمويل حرب أوكرانيا.
2: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله والقوات اللبنانية. من يتابع صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية لحزب الله ولناشطيه يكتشف بسهولة أنهم انشغلوا أثناء زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للبنان بمحطته في معراب مقر قيادة القوات اللبنانية والاجتماع مع رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. لماذا هذا الانشغال؟ في قراءة لعقل حزب الله تجاه الأفرقاء اللبنانيين رسميين وغير رسميين، فإن الحزب لا يقيم وزنا إلا للقوات اللبنانية، وهذا ينطبق على حلفائه وخصومه، وهذا ليس جديدا، هو من العام 1990 هللوا لاعتقال الدكتور جعجع، مع أنهم يعرفون أن حلفائهم هم الذين فجروا كنيسة سيدة النجاة. في كل دورات الانتخابات النيابية صبوا أصواتهم للمسيحيين الممانعين ليمنعوا إظهار الحجم الحقيقي للقوات اللبنانية، وما لم يستطيعوا فعله في صناديق الاقتراع أكملوه بالترهيب. حقد حزب الله على القوات اللبنانية لأنها تكاد تكون الطرف الوحيد الذي يقف في وجه ممارساته ويفضحه. هذه السطوة لحزب الله سقطت سقوطا مدويا بعدما سقطت رهاناته التي تدرجت من إلغاء القوات اللبنانية إلى تهميشها، وانقلب السحر على الساحر ممثل سوريا الجديدة في معراب. هذا هو السحر وهذا هو الساحر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: بطرس حليم أبي خليل، رفيق طانيوس شاهين، شربل فارس أبو خليل، بيير موريس أبو ظاهر، فوزي الياس أبو ظاهر، ماري الياس أبو ظاهر، موريس الياس أبو ظاهر، شربل أبو ظاهر، جميل نجيب أبو فاضل، إلي توفيق بالجاني، راشد فارس بالجاني، جورج البستاني، بيير عبدو بالجاني، أنطوان عبدو مخايل عيراني، عبدو بولس غانم، غاوي فؤاد غاوي، إلي فؤاد كريم الفغالي، إلي جورج مجاعس، فؤاد الخوري يواكيم جيم، جابي محسن يمين، سمير إبراهيم اليان، إزحية إزحية فريم، أنطوان إزحية لبوس، مسعود يعقوب الحويك، فلادو شليطة جعجع، سيمون رفيق أيوب، لياس رفيق أيوب، عادل أيوب، رفيق سمعان أيوب، مخايل أبو فاضل.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: الشاعرة ميراب الحكيم.
1: الله معكم. من بعد ما شفنا مبارح كيف الفريسيين والصدوقيين حاولوا يجربوا يسوع، عم يعبر يسوع بتلاميذه على الضفة الأخرى ويقلن عن انفراد: احذروا خمير الفريسيين والصدوقيين. يسوع أكيد قصد بكلامه خمير التعليم ومش خمير الخبز. كان عنده مشكلة دايمة مع هالفئة من الناس يلي كانت تعلم عكس تعليمه، وكل همها كيف تتنافس مع يسوع لتزيحه من دربها، لأنه عم بيأثر على مصالحها وسيطرتها على قلوب وعقول الناس. كتار الفريسيين والصدوقيين بعالمنا اليوم يلي بيبثوا تعاليم كلها كذب وافتراءات معمولة عقياس مصالحهم وبس، وما فيها أبداً جنس النية الطيبة والصالحة. كل البدع الأخلاقية مثلاً اليوم، خاصة الموضة الموجودة بعالمنا من LGBTQ+ وغيرها يلي بتجي تحت شعار الحريات الجنسية، وهي منا إلا تفلت أخلاقي وتحطيم للقيم العائلية وغيرها من الأشياء. لما الحرية بدها تصير اغتصاب للعقول، وعفواً على الكلمة، وقحنة، وبدها تفرض حالة بالقوة على المجتمع، هيدي بطل اسمها حرية. كل إنسان عنده الحق يعيش حياته مثل ما هو بلاقي، مثل ما هو بيشوف إنه بده يعيشه أكيد، بس ما في يجبر غيره ويجرن معه على الأشياء يلي هو عم يعيشها، ويحارب الأشخاص يلي عم تعيش القيم أو عم تعيش عكس اللي هو عم بعيشه. يسوع اليوم عم يدعينا نميز وننتبه كتير منيح شو نسمع ولمين نسمع، والأهم شو نصدق وتعليم مين نتبنى، لأنه مع كترة المساحاء الدجالين والمعلمين المضللين ممكن كتير الحقيقة تضيع عن عيوننا.

0: مساء الخير. لبنان على مفترق طرق ومفترق مصير، فهناك فريق يمثل أقلية فيه يرفض أن يعترف بالواقع، وهو يرقد لاهثا وراء أحلامه المريضة وأوهامه القاتلة ووراء شعارات لم يعد لها من وجود في عالم الواقع والحقيقة. لذلك فإن كل ما يقوم به الفريق المذكور لا يؤدي إلا إلى جر البلد إلى مزيد من المشاكل وحتى الكوارث. وعلى رأس هذا الفريق بالطبع حزب الله، فالحزب المذكور وانطلاقا من إيديولوجيته الإيرانية وحساباته الهادفة إلى خدمة الجمهورية الإسلامية مستمر في المعاندة والمكابرة وفي رفض أي حل للوضع الجنوبي المتفجر إلا إذا جاء من طريق إيران ومسار إسلام أباد. في المقابل هناك فريق لبناني واسع وعابر للطوائف والمذاهب يرفض أن يبقى لبنان رهينة الآخرين وحساباتهم الصغيرة. واللافت أنه من المرات النادرة في تاريخ الجمهورية التي تكون فيها السلطة اللبنانية وعلى رأسها العماد جوزيف عون خير معبر عن طموحات اللبنانيين وطوقهم إلى دولة سيدة حقا تعيد للدولة معنى الدولة وللوطن معنى الوطن. ومن هذا المنطلق بالذات نفهم ما قاله ويقوله رئيس الجمهورية كل يوم تقريبا أمام الوفود التي تزوره مؤيدة وداعمة. فهو اعتبر أن صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن أزعج ويزعج من اعتاد أن يكون لبنان خاضعا لوصايات خارجية تتحكم في قراره وتتفاوض باسمه، كما رأى أن القوة الحقيقية لا تكمن في خوض الحروب أو إطالة أمدها إلى ما لا نهاية، بل في امتلاك الشجاعة لإنهائها عبر التفاوض. إن مثل هذه المواقف وسواها تنبع من رؤية وطنية صافية ومن قرار واضح بالوقوف سدا منيعا أمام محاولات إضعاف الدولة. فلبنان وفق الرئيس عون يجب أن يعود دولة كاملة الأوصاف، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بتحرير كل أرضه وبشرعية مؤسساته وحصرية بندقية جيشه. فهل يستجيب حزب الله قبل فوات الأوان؟ ومن مواقف الرئيس عون نبدأ، فقد علمت الام تي في أنه قال لزواره: شو بده حزب الله يعني؟ اقعد اتفرج؟ إيه لا، ما رح اقعد اتفرج على شعبي عم بيموت. تقرير جويس عيقي.
1: المشكلة ليست بالتفاوض بل بمن يفاوض. هذا باختصار أساس الأزمة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله من جهة أخرى. فثنائي حزب الله أمل لا يريد أن يقود عون التفاوض باسم الدولة اللبنانية، لأنه اعتاد أن يمسك زمام التفاوض باسم إيران. وقد أوحى الرئيس عون بذلك عندما قال أمام وفد من الرهبانية اللبنانية المارونية الجمعة أن المشكلة تكمن لدى بعضهم في القرار السيادي الذي اتخذناه والقاضي بفصل مسار لبنان عن مسار إيران ليكون مسارنا مستقلا، لكن للأسف بعضهم اعتاد أن يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، لكن لا، لقد انتهينا من هذا الأمر. وعلمت الام تي في أن عون قال أمام زواره: شو بده حزب الله يعني؟ ما بده التفاوض؟ بده ياني أقعد بالقصر الجمهوري اتفرج؟ إيه لا، ما رح أقعد اتفرج على شعبي عم بيموت. وأضاف عون: عم تقتلوا حالكن، عم تروحوا أجيالكن، وأنا ما رح اتفرج، ضميري ما بيسمح لي، أنا مؤتمن على هالبلد، ولذلك اتخذت خيار التفاوض والدبلوماسية لا الحرب. وكشف عون أمام زواره أن هناك أكثرية تدعمه وأقلية تعارضه، بحيث قال: أنا من موقعي وإلى جانبي أكثرية اللبنانيين لا يمكننا أن نقف متفرجين على كل أهوال الحرب، فيما فئة صغيرة لا تريد التفاوض وباعتقادها أنها يمكن أن تنهي الحرب في الميدان. وعن وصف بري صيغة الإطار بالفتنة قال عون: من حق بعضهم أن يعارض الصيغة، لكن لا أن يتهمها بأنها مشروع فتنة. وعلمت الام تي في أن عون قال لزواره: لأول مرة يوضع لبنان على طاولة الاهتمام الأمريكي والأوروبي والعربي، وقد اتصل بي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين، وأنا على تواصل شبه يومي مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ويجب ألا نفوت على أنفسنا هذه الفرصة الذهبية، ولست مستعدا للتفريط بها. رئيس الجمهورية وخلال استقباله وفدا من رابطة جامعات لبنان فند رده على منتقدي صيغة الإطار شارحا أن البند 13 من الصيغة لا يعني تنازل لبنان عن حقه في مقاضاة إسرائيل أمام المراجع الدولية المختصة، بل إن ما ورد يؤكد تعليق الدعاوى بين البلدين خلال فترة المفاوضات فقط، وهذا إجراء طبيعي يحصل خلال المفاوضات بين أي بلدين. أما بشأن ما يقال عن موافقة لبنان على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فأكد عون أن البند المعني بذلك في الصيغة يشير إلى أن لبنان وإسرائيل لديهما الحق في الدفاع عن نفسيهما، فلماذا التركيز على الحق الإسرائيلي من دون الحق اللبناني؟ أما عن غياب جدول زمني لتحقيق صيغة الإطار فيؤكد عون أن مرد ذلك يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه هو صيغة إطار وليس اتفاقا، والإطار يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد تفاصيل التطبيقية، وهذا أيضا ما حصل في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. الجيش سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، هذا ما أكده رئيس الجمهورية أمام وفد من نقابة الأطباء الذي زاره تضامنا معه أيضا. باختصار الرئيس ماض بالتفاوض وهو لا يعطي أهمية إلى الأصوات التي تخونه لأنه عم بعمل ضمير الوطني كما يؤكد لزواره.
2: وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر المستجدات ولا سيما الأمنية منها على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار إضافة لأوضاع المؤسسة العسكرية.
0: هذا وأكدت حركة أمل في بيان رفضها القاطع لما وصفته باتفاق الإطار، معتبرة أن ما يتضمنه من مناطق تجريبية وبنود بما فيها الملحق السري يهدف إلى تحويل الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية في خدمة الأجندات الإسرائيلية ومشاريعها. وشدد المكتب السياسي للحركة على أن الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وأفراده هو الرهان الوطني وخط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان أو ظرف. وأكد المكتب السياسي للحركة رفضه استثمار الوقائع الميدانية لأغراض سياسية داخلية أو خدمة لما وصفه بالأهداف الإسرائيلية.
2: تربويا، مصير تلامذة لبنان على المحك، فالحرب دمرت أدنى حقوقهم. يارا الهندي.
3: يمكن أول شيء بيخطر عبالكم أنه أزمة المدارس بلبنان هي بس بالمناهج أو الأقساط، بس الحقيقة أخطر بكتير. اليوم 100,000 تلميذ مهددين ما يرجعوا على المدرسة بالسنة الدراسية اللي جاية، والسبب مدارس بعدها مدمرة أو متضررة من الحرب. فالتقييم الوطني اللي أجرته وزارة التربية بدعم من اليونيسف بيكشف أرقام صادمة، 340 مدرسة بين رسمية وخاصة ومهنية تضررت، منها 17 مدرسة دمرت بالكامل، والأضرار ما كانت بمنطقة واحدة بل امتدت من الجنوب والنبطية للبقاع وبعلبك الهرمل وصولا لبيروت وجبل لبنان. وبينما في مدارس بحاجة لتصليحات بسيطة، في غير كتير ما بيفتح أبوابه من الأساس قبل إعادة تأهيل شاملة، وإذا ما خلصت الأشغال قبل أيلول ألاف التلاميذ رح يبقوا خارج الصفوف. وبعد سنوات من الأزمات والاضطرابات والحروب، أي انقطاع جديد عن التعليم ما رح يكون مجرد تأخير بالسنة الدراسية، بل ممكن ينعكس على مستقبل الأطفال، صحتهم النفسية، ويزيد خطر التسرب من المدرسة وحتى عمل الأطفال أو الزواج المبكر. ولحل هالمعضلة، وزيرة التربية ريما كرامي اجتمعت بصندوق الائتماني من أجل التربية تراف بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وألمانيا، سويسرا، هولندا، فرنسا واليونيسف، وعرضت خطة 2027 ضمن رؤية 2040 اللي بتضم 7 أهداف رئيسية بتشمل التعليم للجميع، التحول الرقمي، الحوكمة، وعلى رأس الأولويات إعادة أعمار المدارس المدمرة، وأبدى الشركاء استعدادهم لدعم الوزارة بمشاريعها. فاليوم إعادة أعمار المدارس هي مش خيار بل سباق مع الوقت حتى ما يتحول عام دراسي جديد لضحية جديدة من ضحايا الأزمات بلبنان.
0: سياسيا، من زمن الوصاية إلى زمن الشراكة، ماذا تغير بين اتفاقيتي 1991 و 2026 بين لبنان وسوريا؟ تقرير مجدولين اللحام.
4: سقطت الهيمنة الإيرانية على العاصمة العربية دمشق، ومنها تغيرت كل المعادلات. طرد تنظيم حزب الله من سوريا، توقف إمداده بسلاح غير الشرعي، وبدأت مرحلة الدبلوماسية الصحية بين بلاد الأرز وبلاد الياسمين. انتقل المشهد من دمشق اللي كانت عم بتدير السياسة اللبنانية بالأمن والنفوذ الأسدي إلى دمشق اللي عم توقع اليوم على مبدأ عدم التدخل بالشؤون اللبنانية. ومن المجلس الأعلى اللبناني السوري إلى اللجنة العليا اللبنانية السورية، 35 سنة تختصر قصة صعود الوصاية السورية وسقوطها.
5: المذكرة الجديدة عم تتعاطى بشكل تقني ومباشر مع مؤسسات الدولة حصرا وليس مع أشخاص في الدولة اللبنانية. مين ما إجى على رأس هذه المؤسسات، هذه الاتفاقية تلزم من يتولى هذا الموقع أن يتعاطى وفقا لهذه الاتفاقية، فتكرس الطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري وخط الغاز عن الأمن والمخابرات والتفتيش الأمني. من هون أعتقد أنه الحكومة اللبنانية والحكومة السورية افتتحوا مرحلة جديدة عنوان المصالح المشتركة، لا أن يكون هناك مصلحة لدولة على حساب دولة أخرى.
4: النص إذن بيعيد تعريف العلاقة اللبنانية السورية، وأهم ما تغير أنه للمرة الأولى السيادة وعدم التدخل بقلب الاتفاق، والاتفاقية هي عبارة عن إطار حكومي للتشاور والتنسيق بيرأسه رئيسا الحكومتين، بعكس المجلس السابق اللي كان فوق المؤسسات. ومن الوصاية الأمنية إلى التعاون المؤسسي بالوزارات المختصة، اللجان الفنية، مذكرات التفاهم وبرامج العمل، والأهم لا امتياز لسوريا داخل لبنان. المجلس الأعلى القديم خلق علاقة غير متكافئة، أما الاتفاق الجديد فبيكرر عبارة المساواة بين الطرفين، كما أنه إنهاء الاتفاق أصبح ممكن. الاتفاق الحالي بيسمح لأي من الطرفين بإنهائه بإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء نافذ بعد 6 شهور. الوثائق ما بتغير التاريخ، إنما بتكشف عار المرحلة السابقة. وبعهد الرئيسين عون الشرع، العلاقة اللي حكمت لبنان منذ عام 1991 انتهت رسمياً.
2: توازياً ما الرسائل التي حملتها زيارة الشيباني إلى بيروت؟ وماذا عن العلاقة مع لبنان بعدها؟ والنائب هادي أبو الحسن لأمفام ينقل كلاماً قاله الشرع عن دعم لبنان.
6: بشكل واضح وملموس، اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة هي حصيلة زيارة رأس الدبلوماسية السورية إلى بيروت في الساعات الأخيرة، لكن الزيارة حققت أكثر من ذلك وحملت رسائل شتى.
7: اليوم في طلة سورية جديدة على لبنان، الحمد لله سقطت فكرة الوصاية وسقطت فكرة حلف الأقليات ونتعاطى من دولة إلى دولة.
8: بشكل عام طبعا كانت إيجابية، يعني لجهت أولا التأكيد على العلاقة الندية أو العلاقة عبر الشرعية وليس عبر أطراف، حتى لو حصلت زيارات لمجموعة من القوى السياسية والشخصيات والدينية.
6: من عين التين ألمح الضيف السوري إلى إمكانية فتح صفحة جديدة مع الثنائي الشيعي، ومع الزيارة انتشر كلام عن طرح مبادرة حوار تجمع الفرقاء المحليين.
7: لا أعتقد، لأنه اليوم تعرف تبقى سوريا في عندها مع عقبة بموضوع حزب الله، هو على كل حال أعلن الوزير الشيباني أنه مستعد للانفتاح والجلوس. ونحن بكل صراحة عندما زرنا الرئيس الشرع منذ 2 شهر تقريبا سمعنا هذا الكلام، لم نرى لا حقدا ولا روح ثأرية.
6: هذا وكشف أبي الحسن عبر MFM عن كلام مهم قاله الشرع بشأن لبنان.
7: اليوم بنكون كثير واضحين، الرئيس أحمد الشرع أصبح في موقع سياسي جيوسياسي مهم، وتربطه علاقة جيدة جدا مع الإدارة الأمريكية. يقول هو لبنان جار، أنا مستعد كي أساعد في الاستقرار والوحدة الداخلية ورفع الضغط عن لبنان من خلال علاقاتي. صحيح قال هذا الكلام.
6: الزيارة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وفيها تأكيد ألا رغبة بأي دور عسكري في لبنان.
0: ضرائبيا 100,000 هاتف بلا رسوم، فضيحة تهز لبنان وخسائر بعشرات ملايين الدولارات. أنطوان سعادة.
9: فضيحة جديدة تهز قطاع الهواتف الخليوية في لبنان، نحو 200,000 هاتف دخلت الخدمة من دون تسديد الرسوم الجمركية، ما تسبب بخسائر تقدر بين 40 و50 مليون دولار. المخالفة كشفت بعد عملية مطابقة أجرتها وزارة الاتصالات بين عدد الهواتف المصرح عنها جمركيا وعدد الأجهزة العاملة على الشبكة، فيما فتح تحقيق لكشف المسؤولين واسترداد الأموال.
10: النظام التسجيل الهواتف يعني الميرس موبايل اي دي اند ريجستريشن سيستم، هيدا بيعتمد على كل الهواتف اللي تجي بطريقه شرعيه من المعابر الشرعيه بتفوت باذن من الجمارك اللبنانيه ومن وزاره الاتصالات، بتسجلوا ارقام الاي ام اي اي تبعهم على السيستم وبينسمح لهم يشتغلوا على الشبكه لنستوفوا كل الرسوم يلي مفروضه من قبل الدوله اللبنانيه. اليوم هالاجهزه هدول انسمح لهم يشتغلوا على السيستم من دون ما يدفعوا الرسوم.
9: السؤال الذي يهم آلاف اللبنانيين، إذا كنت تملك هاتفا ذكيا فكيف تتأكد أن الرسوم الجمركية عليه قد دفعت؟ وهل قد يجد المستهلك نفسه ضحية مخالفة ارتكبها المستورد أو البائع؟
10: مفروض لما يطلع الحكم بهذا الموضوع هالأجهزة كلياتها يلي هي موجودة على الشبكة وما دافع الرسوم ترجع تدفع الرسوم من أول وجديد. رح يصلوا رسالة قصيرة SMS أنه الهاتف اللي عم يستعمله عليه رسوم ومش محصلة، وبالتالي حيعطوه 90 يوم وقت لا يعالج هذا الموضوع ويسجل الهاتف، بالتالي يدفع الرسوم عن طريق الشركات يلي بتستوفي هالرسوم هيدي.
9: التحقيقات دخلت مرحلة جديدة بعدما انتقل الملف إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إثر إحالة وزير الاتصالات شارل الحج قبل نحو شهرين المعطيات الأولية إلى النيابة العامة التمييزية في مسار يهدف إلى كشف المتورطين واسترداد الأموال المهدورة.
2: إقليميا، جنازة استعراضية لخامنئي الأب تمتد 6 أيام بين إيران والعراق، وبيروت حاضرة وسط تصعيد أمريكي في المنطقة. رنا نمر.
11: بعد 4 أشهر من التردد والتأجيل منذ مقتله في ضربة أمريكية إسرائيلية، فتحت طهران أخيرا أبواب الوداع لمرشدها علي خامنئي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقف أمام جثمان المرشد الراحل، وإلى جانبه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في مشهد أراده النظام رسالة تماسك قبل أن يكون وداعا. جثمان المرشد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير كما جثامين أفراد من عائلته، وتحت شعار علينا أن ننهض سيخرج نحو 20 مليون إيراني بحسب أرقام النظام نفسه لوداع الرجل الذي حكم البلاد قرابة 4 عقود. ومن طهران ستمتد المراسم 6 أيام كاملة عبر قم فالنجف وكربلاء لتختتم في 9 تموز بالدفن في مشهد مسقط رأسه. أبرز الحضور جاء من حلفاء تقليديين لطهران، باكستان بشخص رئيس وزرائها شهباز شريف، وروسيا ممثلة بنائب رئيس مجلس أمنها، إلى جانب وفود من الصين والهند والسعودية، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب في قطر وعمان، ووفد من هيئة الحشد الشعبي العراقي، وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة على رأس وفد فلسطيني، ووفد من حزب الله وحركة أمل.
12: ولا تحزنوا وأنتم.
11: أما لبنانيا فوصل وزير الدفاع ميشيل منستا ممثلا للجمهورية اللبنانية في حضور يفتح سؤالا حساسا فيما لبنان نفسه جزء من تفاوض مع واشنطن. قاليباف رفع السقف وأكد أن الثأر يجب أن يسمعه العالم، وأي خرق لوقف إطلاق النار سيقابله رد. ميدانيا، رست سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية USS بوكسر في الشرق الأوسط في تعزيز عسكري يوازي أجواء الحداد الرسمي في طهران، في حين تتواصل اشتباكات متقطعة بين الحرس الثوري والمعارضة الكردية غرب البلاد. لكن وسط كل هذا الصخب يبقى سؤال واحد معلقا، هل يظهر مشتبه خامنئي علنا للمرة الأولى منذ توليه القيادة في مراسم التشييع؟
13: في السياق، أشار مصدر أمريكي للإم تي في إلى تساؤلات في الكونغرس عن كيفية إرسال الدولة اللبنانية وزير الدفاع ممثلا لها إلى إيران في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، فيما تعمل إدارة ترامب على استعادة سيادة لبنان من النفوذ الإيراني ونزع سلاح حزب الله. وبحسب المصدر الأمريكي فأن هذه الصورة قد تضعف الثقة ببيروت وتؤثر على أي مساعدات أمريكية مقبلة.
2: وعلى خط مضيق هرمز، وبعدما كانت المفاوضات أحرزت تقدما أوليا باتجاه الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في قطر، قرار إيران إغلاق المضيق أعاد هذا المسار إلى نقطة الصفر. أورور كرم.
14: مر نحو أسبوعين على توقيع مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين واشنطن وطهران، حتى الساعة لا جديد ملموسا ولا خرق حتى في مخص مضيق هرمز. من هنا تسعى الولايات المتحدة وسلطنة عمان إلى إيجاد مخرج لإصرار إيران على فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. يتمثل أبرز عرض صفقة بتخلي إيران عن مطالباتها بالسيطرة على المضيق مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة. لكن حتى الساعة لم تبدي طهران أي استعداد للتراجع، إذ رد قادتها بإطلاق تهديدات جديدة للسفن العابرة. وفي إشارة إلى رفض العرض أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية قاسم غريب أبادي بعد عودته من الدوحة أن المضيق يقع تحت قيادة إيران وليس الولايات المتحدة. عمليا تسعى إيران في نهاية المطاف إلى فرض رسوم على كل سفينة تعبر المضيق مقابل خدمات مثل توفير الأمن، آملة للحصول على الحصة الأكبر من إيرادات سنوية قد تصل إلى 40 مليار دولار، إلا أن هذا المطلب قوبل برفض من الولايات المتحدة ودول الخليج. في المقابل يناقش المفاوضون مقترحا بديلا تقدمت به سلطنة عمان ينص على تمويل الخدمات البحرية عبر صندوق يعتمد على مساهمات طوعية، وفق مسؤولين مطلعين على سير المحادثات. عمان أجرت بالفعل مشاورات مع شركات النفط والشحن لمعرفة مدى استعدادها للمساهمة في هذا الصندوق، إلا أن إيران اعترضت على الصيغة المطروحة لأنها لا تتضمن دفع رسوم مباشرة لها. أما في واشنطن فاطلع المفاوضون الأمريكيون على الخطة العمانية، لكنهم أبدوا تحفظات عليها ويعتزمون مناقشتها مع الجانب العماني.
13: في الأثناء الحوثيون يعلنون التصدي لطائرات حربية سعودية ويهددون بضرب مطارات ومصالح حيوية في المملكة.
15: خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي. نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية.
2: إلى ذلك أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا وأنهما اتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة.
13: بعد الإعلان مهرجانات صيف لبنان.
2: وبين الشغف والأزياء.

0: بلا رحمه.
1: هل التحذير من الفتنه يحمل تهديدا غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفاؤه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجه حمايته؟ وهل بددت زياره الشيباني المخاوف من الاستعانه بسوريا في لبنان؟ هذه الاسئله وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار احمد الايوبي.
0: بلا رحمه مع دنيز رحمه، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: لأنه الابتكار فكرة، بدكن تعرفوا كيف تحولوا فكرتكن لريادة مستدامة وكيف تبنوا شركة بتربح. تعرفوا على رأس المال الجديد لتخلوا شركتكن تكمل وتنجح. وإذا بدكن تعرفوا أكثر عن مهارات واستراتيجيات الازدهار تابعونا، لأنه النجاح ما عاد صدفة، النجاح استراتيجية. المدير التنفيذي لشركة نيو ماتريكس، الباحث بحوكمة الذكاء الاصطناعي بجامعة باث البريطانية، الأستاذ محمد الحناوي. بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: 12 مع ريما رحمي. حقك تعرف معلومات بكل المجالات.
1: سياحيا تطلق بلدية عبرين مهرجاناتها الدولية ضمن برنامج يمتد من الأول من تموز وحتى شهر أيلول. تفاصيل البرنامج مع رئيس بلدية عبرين الزميل ألان درغام. تفضل ألان.
2: شكرا ديانا. طبعا مثل ما ذكرت برنامج طويل وكبير كتير متنوع، برنامج رياضي، ثقافي، موسيقي، حتى ديني. ما ننسى عبرين تحضن او عم تحضن حاليا الطوبة والحويك، وسيكون هنالك قداس للشكر على شكل مهرجان ايضا كبير من النشاطات الروحيه. خلينا نبدا بشكل سريع جدا وراي بعض الناس او الفنانين المشاركين. اذا بنشوف على البروجرام في مثل هون برنامج رياضي، في 10-11-12 فيستيفال بايجس بأرنعون، كل الديجيز من حول العالم رح يكونوا موجودين على 3 ليالي، مثل فيستيفال بنشوفه بامستردام او ببلجيكا حيكون بعبرين بأرنعون فيليج، ونشاطات اخرى مثل كوميدي نايت مع ماريو باسيل وآلين احمر وشادي مارون. بشكل سريع اهلا وسهلا فيكم، عم تشاركوا بعبرين، شو الامبريشن؟
3: كتير مبسوطين، منوعد كل الناس بسهرة كتير حلوة، ساعتين ونص من الضحك المتواصل ب 24 شهر، سكتشات اجتماعية فنية سياسية. اوعى يفوتوا هالفرصة أهالي عبرين وقضاء البترون على الموعد مع الفرح مع الضحك 24 شهر.
4: ماشي، أنا ما رح أحكي كتير، بس رح أقولكم أنه نحن كتير مبسوطين أنه نحن مشاركين بهالمهرجان، وخاصة بحضورك ألان، وكونوا كتار، منوعدكم بليلة من الضحك.
2: أنا فخري كمان، حكون بثلاث ليالي مشى وسهار،
5: حكون بواحد آب إن شاء الله، حتكون ليلة كتير حلوة
2: إذا الله راد. جوزيف ابن عمتي كمان ممثل كبير، عم يحضر 3 وركشوب، 3 مسرحيات بأيلول. بكلمة سريعة،
6: هو مهرجان للمسرح الدورة الأولى لترونيات عبرين ثياتر فيستيفال، رح تتضمن ورشة عمل، رح يكون فيها محاضرات مسرحيات على طول 3 أيام، حيكونوا معبيين 3 أيام بالنهار وبالليل، كلها خاصة مسرح.
2: شكرا. قبل ما ننتقل لرئيس المهرجانات، في كمان نشاط كبير كتير كتير، الطوبة والحويك اللي حيخطف كل الأضواء، نشاط جدا مهم للبنانيين كلها. سير لارا،
7: نحن ب 25 عنا تطويب البترك الحويك بالديمان، بس كمان عبرين حقها تفرح كتير، فبواحد الشهر كمان في قداس الشكر بالدير بعبرين، كلنا رح نتعاون سوا تنقدر نفرح بمؤسسنا البترك الحويك.
2: كلمة سريعة، عبرين عم تحضن
8: من 90 سنة جسمين وموجود عنا، واليوم الكنيسة أعلنته طباوي، وإن شاء الله على القداسي كمان، وهي أكبر فرحة لعبرين، وهيدا أنا بقول ذروة النشاطات هلأ المهرجان هي تطوير البترك الحويك.
2: هيدي السيدة، في كمان فنانين كبار، مين حيكون عندنا كمان بعبرين هالسنة؟
9: عندنا المين ايفنت والحدث الأساسي بليلة عيد السيدة، الفنان رشيد نجار، ومثل ما شفت ألام ومثل ما شافوا الكل، وعندنا مجد مصلي بليلة عيد مار يوحنا. نعم. هودي المين ايفنت اثنين اللي عندنا اياهم السنة، ومثل ما شفت ألام بروجرام كتير منوع الحمد لله، وكل الجمعيات وكل النوادي وكل المجتمع عم بيشارك بهالنشاطات.
2: تحديات كتير كبيرة، في ضيعة أو مدن عم تلغي المهرجان، قررنا كبيت عبرين نستمر للآخر. غياث يزبك النائب المنطقة، نحن قررنا نبقى، وأنا كرئيس بلدية قررت نبقى رغم كل التحديات، وكان صعب كتير يجيب سبونسر، وفي عالم لغيوا آخر لحظة، ونحن اضطرنا نغير بعد شوي ببروجرام كتير كبير، فني، موسيقي، ديني. شو بتقول لهالبترون وعبرين اليوم؟
10: عبرين الشباب والصبايا والعلم والأطباء والاغتراب اللي بيرفع الراس والمقاومين، عبرين اللي عندها اليوم البطريرك الحويك، جاها ربنا بلش يخدها باتجاهات الانماء، صار عندها بلدية حلوة ورئيس بلدية أبو ضاي، كان ناقصها بعد حد كاس العرق فيستيفال، وهلأ اجى الفيستيفال، وهيدا صار مسؤولية عليك، انه هيدا بده يكون تقليد سنوي مش شغلة عابرة، والله يوفقكم.
2: شكرا لك نائب منطقة غياث يزبك. عم نشوفوا لنا جمهور العبريني، رح اختم معه ونقول كونوا معنا ايضا بهالثلاث اشهر، وبطلب المغتربين.
1: شكرا. انا
11: إنسانيا بيرلا أبو فرج أمام فرصتها الأخيرة للنجاة، والحاجة ماسة إلى $100,000. تقرير ستريدا بعينه.
12: لأم تي في من جديد عم بتحط قصة بيرلا أبو فرج بين إيديكن للمساهمة بإنقاذ حياتها. من يومين فاتت بيرلا على المستشفى بعد ما وصلت اللوكيميا عقلوية، وأملها الوحيد بالنجاة أنها تعمل علاج الكارتيسال بتركيا وتقدر تطلع بالطيارة نهار الثلاثة. هالرحلة يمكن تكون الفرصة الأخيرة لبنت ال 19 سنة لتبلش حياة جديدة وتعيد عيد ورا عيد وتفرح أهلها بشبابها.
13: أول مرة صارت معي عيد القصة قبل عيد بنهار، كنت مجهزة كل شيء وعزمة رفقاتي وعملة حفلة، أنا اللي فتحت الفحوصات وأنا قريت وأنا عرفت، بس أنا وقتها ما بكيت وقلت لها دغري لماما، وماما ما بكيت، قالت جملة واحدة اللي هي شو ما كان نحن راح ننتصر. وبعدنا لحديت هلا من بعد 10 جلسات أشعة ما تغير نظري وبعدنا بأشعة أسود، وهيدا المرض صار هلا عم يتنقل شوي شوي بكل أعضاء جسمي.
12: بحرقة كبيرة شاركتنا بيرلا لحظات من وجعها، من الخوف اللي عم بيرفقها كل يوم، وحكيت لنا عن تعبها النفسي والجسدي.
13: كتير كنت أنقهر إنه أنا أوعى الساعة 5 يسحبوا لي دم وانوجع، أول شي بنهاري يكون الوجع. قلت لها لماما سكر البردية ما بدي أشوف الشمس، أنا بنقهر وبتذكر إنه أنا محبوسة جوا وعم بنشك أبر، لأنه أنا ما بستاهل هيدا الشي اللي صار معي، وعلي ما بستاهل وكل هالزعل علي كمان، بدل ما يشوفوني مبسوطة. Be grateful لكل شي عندكن ياه لو كان كتير صغير.
12: هيك بتقول بيرلا قدم وجعها الكبير، ونحن منقلها كلنا حدك، والأيادي الكريمة كتيرة وما رح تنتركي بهالمعركة لوحدك.
1: حياتياً وفي إطار إزالة الخيام غير الشرعية على رمل البيضة والسمرلند وميناء الصيادين، وبتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أزال فوج حرس بيروت وشرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كافة الخيام، كما أزال فوج حرس بيروت الخيام الموضوعة بطريقة غير شرعية في محيط الطيونة إلى دوار شتيلة باتجاهين، ومن أرض بلدية بيروت قرب مركز الأمن العام، بعدما كان يقطن تلك الخيام أشخاص مشردون وليس نازحين.
11: اجتماعيا وفي الذكرى 18 على تأسيسها، نظمت مؤسسة لابورا حفل عشاء خاصا في كازينو لبنان بحضور حشد من الفعاليات السياسية والروحية والاجتماعية، واستعرضت خلال الحفل إنجازات المؤسسة في تأمين فرص العمل للشباب ومواجهة الأزمات الاقتصادية، كما تم التشديد على استمرار لابورا في رسالتها لتعزيز الصمود وتأمين التوازن الوظيفي بين الطوائف، مع التأكيد على أهمية الوجود المسيحي كشريك أساسي في إعادة بناء الدولة.
1: حفل تخرج طلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية في اختصاص تصميم الأزياء حمل عنوان تن بحضور السيدة الأولى نعمة عون والمصمم العالمي إلي صعب. زينب أسيل شمون.
14: عشقت ألوان وهندسة أفكار ترجمت بعرض أزياء متنوع لخريجي قسم تصميم الأزياء بجامعة الأيو وعلى أرضها بفرع جبال بحضور ضيفة الشرف السيدة الأولى نعمة عون. لا هوية وحدة لعرض الأزياء، فكل قطعة وراها قصة وخيال وطريقة تنفيذ، مهارات اكتسبت الطلاب خلال 4 سنوات من الدراسة وبإشراف مباشر للمصمم العالمي إلي صعب.
15: أول شيء بدي أقول لهم إنه يفتخروا إنه هن بهيدا السرح، هيدا السرح يلي أنا ربيت فيه وعلمت وليدي فيه وعلمنا فخرت الرئيس هو اللي تعلم هون، ويبنوا مستقبلوا ويتكمشوا بأحلامه ويؤمنوا بلبنان.
14: يشتب هذا الاختصاص الكثير من الطلاب حول العالم، فسوق الأزياء هو من أكثر الأسواق توسع بمجال التجارة.
16: مجرد ما يقولوا انه طالعين من البرنامج تبع اليساب يعني بتصور انه الابواب مفتوحه لهم وين ما كان، مش بس بلبنان،
17: غير انه نجاحاتهم بجميع انحاء العالم وبلبنان، يعني ان كان فتحوا لحالهم، ان كان they joined other companies، ان كان they joined us وكمان طوروا معنا.
14: الخبره مهمه سوق العمل، انما اسس المهنه وافاقها هن من مسؤوليه الجامعه واساتذتها.
18: هني 10/10 كلياتهم، because I think it's an amazing time to be in this fashion school, in this fashion program, and to continue to create in the midst of all the ugliness that's going on in the world.
19: نحنا من أكيد الجامعات اللي بتخلي التلميذ يختبر، بتترك له وتطلق له العنان مثل ما بيقولوا ليختبر وليجرب أفكار جديدة.
14: بكثير من الشغف والفرح قدم طلاب دفعة 2026 أعمالهم أمام الحاضرين وأمام عيون أهلهم الفخورين.
20: I've lost my mom 3 years ago and I was inspired to make this collection about her.
21: It's called schizophrenia. It talks بتحكي عن كيف نحن بالمجتمع عنا في صورة معينة للرجال.
22: أنا من الجنوب و كان بدي أحمل شيء من الجنوب الكولكشن تبعي، وفي عندي أكوت من سيجار الدخان.
14: عام وراء عام يثبت اختصاص تصميم الأزياء بجامعة الـLAU تطوير مواده ومواكبة التقدم التكنولوجي.
1: بعد الإعلان نداء زيلينسكي
11: واشتباكات السويداء.

0: الساعة 12 مع علي مرحمي. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بالشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالزهرة هي زهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالة وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. هونيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعتهم منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. كريدو، مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: أخبار إقليمية ودولية في التقرير الآتي.
1: حض الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أوروبا والولايات المتحدة على إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد أحد أعنف الهجمات الروسية على كييف. الهجوم شمل مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ، مستهدفا مناطق سكنية ومخلفا حوالي 30 قتيلا ونحو 70 جريحا. وجاءت المناشدة فيما جدد دونالد ترامب انتقاداته لحلف الشمال الأطلسي، واصفا علاقة واشنطن بالحلف بأنها أحادية الجانب، ومعتبرا أن الحلفاء لم يقفوا إلى جانب أمريكا. اندلعت اشتباكات حول تل حديد في محافظة السويداء السورية بعد تبادل إطلاق نار كثيف خلال الليل بين قوات حكومية والحرس الوطني في السويداء. وذكرت وسائل إعلام مقربة من الدولة السورية أن المسلحين هاجموا مواقع لقوى الأمن الداخلي، فيما اتهمت جهات رصد محلية القوات الحكومية وقوات حليفة لها بقصف مناطق سكنية وتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة. وتفاوتت حصيلة الضحايا مع تقارير عن مقتل شخص أو شخصين وإصابة أكثر من 20. سجلت فرنسا ارتفاعا حادا في الوفيات خلال موجة الحر القياسية في حزيران، إذ أحصت السلطات الصحية 2025 وفاة إضافية بزيادة بلغت 29% مقارنة بالأسبوع الفائت. كما غذت موجة الحر التي دفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية حرائق مبكرة في جنوب غرب البلاد، ما أجبر نحو 3000 شخص على الإجلاء. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2595 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 12000 شخص وتلجأ آلاف العائلات النازحة إلى مخيمات الطوارئ.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين، انتي مليون.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، هنأه بتسلمه مهامه الجديدة متمنيا له التوفيق في تحقيق الأهداف التي أعلنها قبيل بدء مهامه. ووجه الرئيس عون دعوة إلى الأمين العام لزيارة لبنان. فهمي شكر رئيس الجمهورية على تهنئته، مؤكدا أن لبنان سيبقى في صلب اهتمامات جامعة الدول العربية دفاعا عن قضاياه العادلة وعن حقوقه في السيادة والكرامة. قال رئيس الحكومة نواف سلام أننا وقعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار. رئيس الحكومة بحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو الذي تسلم مهامه الجديدة في مرحلة ما بعد اليونيفيل، واستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني دام باربرا وويدوارد والسفير البريطاني هامش كاول. وفق وزارة الصحة بلغت محصلة الضحايا منذ الثاني من أذار حتى الثالث من تموز 4300 وقتيل واحد و12199 جريحا. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة دمشق وأودى بحياة عدد من الأبرياء وأوقع إصابات في صفوف المدنيين، واعتبرت أن هذا الاعتداء يمثل محاولة جديدة لضرب الأمن والاستقرار في سوريا في مرحلة دقيقة من مسيرة تعافيها ونهوضها بعد سنوات طويلة من المعاناة. أقدم المدعو خاء ميم على إطلاق النار على زوجته ألف حاء داخل منزلهما في بلدة بزبينة العكرية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، نقلت على أثرها إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبة حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. وعقب وقوع الجريمة سلم المشتبه به نفسه إلى الأجهزة الأمنية وبوشرت التحقيقات. صعدت إيران تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي التي تمتد حوالي أسبوع، وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. أخيرا أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على اجتماع في واشنطن. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالزهرة هي زهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالة وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. وهنيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بوليكلينيك. الشيخوخة ليست حكما مبرما، والشباب الدائم حلم يتحقق. وهن الشيخوخة وجديد علاجها مع البروفيسور إيلي إصفان، الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها ملفقة ولا تمت إلى الواقع بصلة. وشددت على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة وشرعيتها ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. وحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية وهي علم الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، ليعة، سردة، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبة، البويضة، رشي الفخار وأبو أمحى. زارت وزيرة السياحة لورا لحود في إطار جولتها على المواقع الأثرية جنوبا استراحة صيدا، حيث لفتت إلى أن صيدا بوابة الجنوب دفعت جزءا كبيرا من كلفة الحرب، لاسيما لجهة ضغط النزوح وتراجع القدرة الشرائية والقلق الدائم، وكلها عوامل أثرت على القطاع السياحي. وشددت على أن الحكومة تعمل على معالجة جدية من أولوياتها عودة السلام والاستقرار من خلال فرض سيادة الدولة كاملة وحماية لبنان من تداعيات الصراعات الدولية. باشرت السلطات السورية جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردت وزارة العدل السورية. أشاد البابا لون 14 بتاريخ الولايات المتحدة باستقبال المهاجرين في أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، وحث في مقطع مصور الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال. قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 452 شخصا على الأقل حتى تموز. ختاما هذا النداء الإنساني، المريض إلي الحاج بحاجة ماسة جدا إلى 6 وحدات من فئة أو نيجاتيف ووحدتي بلاكات في مستشفى الجعتاوي لعملية قلب مفتوح الأربعاء. للتبرع التواصل على الرقم 03590945. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جولة على الجدل حول علاقة الرئيس عون بقائد الجيش، مروراً بوضع الأسواق والقرار الإماراتي تجاه لبنان، إضافة لزيارة الوزير السوري أسعد الشيباني بيروت ومواضيع أخرى، واتصال مع الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي.
2: ملخص الأسبوع مع

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة
1: جديد توني كيوين انتي مليون

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: فيروس اسمه الهيباتيتس الهيباتيت، كلنا منعرفه ومنخاف منه لأنه في يأذي الكبد، ولكن هل فيروس هيدا وخاصة الهيباتيت بي بيأذي الكبد مع خطر تحول لخلايا سرطانية بالكبد، يعني بينتج عنا سرطان الكبد أو الهيباتوكارسينوم وهو سرطان كتير خطير. فمكافحة الفيروس باللقاح اللي عم ناخده أنتي هيباتيت أثبتت فعاليتها واللقاح ما في خطر، فنحن مننصح ناخد اللقاح أكيد بعمر مبكر، ولكن ما بتفرق بأي عمر، لأنه رح يحمي الكبد، رح يحمي وظائف الكبد، ورح يحمي

0: بلا رحمة.
1: هل التحذير من الفتنة يحمل تهديداً غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفاؤه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجة حمايته؟ وهل بددت زيارة الشيباني المخاوف من الاستعانة بسوريا في لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: مساء الخير، موجز أخبار 11 إلا الربع من لبنان الحر.

نفذ الجيش الإسرائيلي هذه الليلة عملية تفجير في بلدة كونين قضاء بنت جبيل. شارك وزير الدفاع ميشيل منسا ممثلا لبنان في مراسم التأبين الرسمية التي أقيمت في طهران للمرشد علي خامنئي. وأكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة اللواء سيد مجيد بن الرضا أن بلاده تنطلق في علاقاتها مع لبنان من مبدأ احترام سيادته ودولته، معربا عن تطلع إيران لتعزيز أفضل العلاقات مع لبنان إلى جانب سائر الدول الصديقة. منستا أشار من ناحيته إلى أن مشاركته جاءت في إطار تقديم واجب العزاء والإعراب باسم الجمهورية اللبنانية عن الاحترام للأرواح التي سقطت وللتضحيات التي بذلت، وتمنى أن يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة بأسرها وأن يكون السلام قائما على العدالة والكرامة. نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية جنوبا بشكل قاطع صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وشددت على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة وشرعيتها ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. وحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية وهي علم الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سلدة، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبة، بويضة، رشي الفخار وأبو أمحى. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وكتب ماكرون على إكس أنه بالنظر إلى التطور الإيجابي الذي يمثله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات بميناء تمركزها في تولون. يستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفالات بالذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة برحلة إلى جبل راشمور، حيث يعتقد أنه يرغب بإضافة نقش لوجهه على صخوره. وعشية ذكرى 4 تموز سيلقي ترامب عند سفح الجبل الصخري المنحوت على قمته وجوه 4 من أسلافه التاريخيين فيما استحال نصبا وطنيا في ولاية داكوتا الجنوبية. بلغت موجة حر شديدة تضرب شرق الولايات المتحدة ذروتها اليوم، ما شكل ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء وأربك التحضيرات لمباريات كأس العالم، كما ألقى بظلاله على احتفالات البلاد بذكرى استقلالها. أيضا شهدت فرنسا هذا العام أشد أشهر حزيران حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس عام 1947، إذ تجاوزت الحرارة 40 درجة في العديد من المناطق. تشير نتائج تجربة محدودة لعقار تجريبي قائم على الأجسام المضادة إلى أن الأطباء قد يمتلكون قريبا خيارا أفضل لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة رئوية كثيرا ما تؤدي إلى الوفاة. ختاما هذا النداء الإنساني، المريض إلي الحاج بحاجة ماسة جدا إلى 6 وحدات من فئة أو نيجاتيف ووحدتي بلاكيت أيضا في مستشفى الجعتاوي لعملية قلب مفتوحة. للتبرع 03-590-945. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. لأنه الابتكار فكرة، بدكن تعرفوا كيف تحولوا فكرتكن لريادة مستدامة وكيف تبنوا شركة بتربح. تعرفوا على رأس المال الجديد لتخلوا شركتكن تكمل وتنجح. وإذا بدكن تعرفوا أكثر عن مهارات واستراتيجيات الازدهار تابعونا، لأنه النجاح ما عاد صدفة، النجاح استراتيجية. المدير التنفيذي لشركة نيو ماتريكس، الباحث بحوكمة الذكاء الاصطناعي بجامعة باث البريطانية، الأستاذ محمد الحناوي. بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالظاهرة هي ظاهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هونيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالة وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. هونيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بالشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالظاهرة هي ظاهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالها وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. وهنيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش لبسط سيطرته على كامل الأراضي. وقال أمام وفود من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية إن قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، ونحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال إن الرئيس عون مطالب بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، والبلد غير قابل للتجربة بل لا يتحمل تجارب انتحارية. أضاف أن اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن، ولن نسمح لهذه السلطة المتواطئة والخائبة على حد توصيفه بأن تنحر لبنان، مشددا على أن باب الحلول الوطنية يمر من عين التيني كما قال. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي كتب عبر إكس أن اتفاق الإطار ليس نهائيا بل قاعدة للانطلاق نحو استكمال المفاوضات، وأهميته تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني. أضاف: حزب الله ما زال في حالة نكران للوقائع ولحجم الكلفة التي تكبدها لبنان واللبنانيون، وحصر السلاح بيد الدولة ليس مطلبا خارجيا وحسب، بل حاجة لبنانية ملحة لإقامة دولة طبيعية قوية وسجدة. السفير المصري في لبنان علاء موسى أكد بعد لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أهمية الدور المكلف به الجيش ضمن اتفاق الإطار، وكان العماد هيكل قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني. رحبت نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية التي اختتمت زيارتها لبنان بالقرارات التاريخية الأخيرة بما فيها إعلان اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وسلطت الزيارة الضوء بحسب بيان للسفارة البريطانية على استعداد المملكة لدعم الجيش اللبناني من خلال تمكين انتشاره المستدام وعملياته الفعالة عبر بنية تحتية لأمن الحدود والتدريب والمعدات. إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن، ولفت إلى أن قدرات بلاده الردعية ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين. وفي طهران شارك وزير الدفاع ميشيل منسا ممثلا لبنان في مراسم التأبين الرسمية التي أقيمت في طهران للمرشد علي خامنئي. وأكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة اللواء سيد مجيد بن الرضا أن بلاده تنطلق في علاقاتها مع لبنان من مبدأ احترام سيادته ودولته. منسا أشار من ناحيته إلى أن مشاركته جاءت في إطار تقديم واجب العزاء والإعراب باسم لبنان عن الاحترام للأرواح التي سقطت والتضحيات التي بذلت، متمنيا أن يعم السلام والأمن والاستقرار قرار المنطقة بأسرها وأن يكون السلام قائما على العدالة والكرامة. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، وسقط جريحان بغارتين استهدفتا آلية بين بلدتي صديقين وجبال البطم، واستهدفت غارة بلدة النبطية الفوقة، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان، وسجلت التفجيرات في كفرت بنيت وعلى محور القطاع الأوسط في بيت يحون كونين الطيري وحداثة، وألقت مسيرات قنابل صوتية في بلدات صفد البطيخ المنصوري والنبطية الفوقة. عثر على جريح وجثمين ثلاثة قتلى كان فقد الاتصال بهم في منطقة وادي سلوقي فور إعلان وقف إطلاق النار. وفق وزارة الصحة بلغت محصلة الضحايا منذ الثاني من أذار حتى الثالث من تموز 4300 وقتيل واحد و12199 جريحا. نفت بلديات ومخاطير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها ملفقة لا تمت إلى الواقع بصلة، وشددت على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. وحمل البيان توقيع بلديات ومخاطير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية لاسيما علم الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سلدة، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبة، البويضة، رشي الفخار وأبو أمحى. قال رئيس الحكومة نواف سلام إننا وقعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة دمشق وأوتى بحياة عدد من الأبرياء وأوقع إصابات في صفوف المدنيين، واعتبرت أن هذا الاعتداء يمثل محاولة لضرب الأمن والاستقرار في سوريا في مرحلة دقيقة من مسيرة تعافيها ونهوضها بعد سنوات طويلة من المعاناة. زارت وزيرة السياحة لورا لاحوت في إطار جولاتها على المواقع الأثرية في الجنوب استراحة صيدا، ولفتت إلى أن صيدا بوابة الجنوب دفعت جزءا كبيرا من كلفة الحرب، لا سيما لجهة ضغط النزوح وتراجع القدرة الشرائية والقلق الدائم، وكلها عوامل أثرت على القطاع السياحي. وشددت على أن الحكومة تعمل على معالجات جدية من أولوياتها عودة السلام والاستقرار من خلال فرض سيادة الدولة كاملة وحماية لبنان من تداعيات الصراعات الدولية. ممثلا حزب القوات اللبنانية، شارك عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك والسيدة أنطوانيت شاهين في المؤتمر الدولي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام الذي عقد في باريس بحضور الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسية وممثلين عن عشرات الدول. يزبك أضاء على الدور المتقدم للقوات وتحديدا عبر النائب السابق إلي كيروز الذي تقدم باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، والذي تابعه لاحقا النائب جورج عقيس بمواكبة من النائب جورج عدوان. وكرر يزبك متابعة الحزب هذا المسار حتى يبلغ خواتيمه بإقراره في المجلس النيابي وإدخاله حيز التنفيذ بأسرع وقت. صعدت إيران تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي والتي تمتد نحو أسبوع. وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل دي غول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وكتب ماكرون على منصة إكس أنه بالنظر إلى التطور الإيجابي الذي يمثله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات بميناء تمركزها في تولو. أعلن مركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن. يستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفالات بالذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة برحلة إلى جبل راشمور، حيث يعتقد أنه يرغب بإضافة نقش لوجهه على صخوره. وعشية ذكرى 4 تموز سيلقي ترامب عند سفح الجبل الصخري المنحوت على قمته وجوه 4 من أسلافه التاريخيين فيما استحال نصبا وطنيا في ولاية داكوتا الجنوبية. باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردت وزارة العدل السورية. انتقد البابلون 14 بتاريخ الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين في أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، وحث في مقطع مصور الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال. قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 452 شخصا على الأقل حتى تموز. بلغت موجة حر شديدة تضرب شرق الولايات المتحدة ذروتها الجمعة، ما شكل ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء وأربك التحضيرات لمباريات كأس العالم، كما ألقى بظلاله على احتفالات البلاد بالذكرى 250 لاستقلالها. أيضا شهدت فرنسا هذا العام أشد أشهر حزيران حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس عام 1947، إذ تجاوزت الحرارة 40 درجة في العديد من المناطق. تشير نتائج تجربة محدودة لعقار تجريبي قائم على الأجسام المضادة إلى أن الأطباء قد يمتلكون قريبا خيارا أفضل لعلاج متلازمات الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة رئوية كثيرا ما تؤدي إلى الوفاة.
ختاما هذا النداء الإنساني، المريض إلي الحاج بحاجة ماسة جدا إلى 6 وحدات دم من فئة أو نيجاتيف ووحدتي بلاكات في مستشفى الجعتاوي لإجراء عملية قلب مفتوح الأربعاء. للتبرع التواصل على الرقم 03590945. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
1: هل التحذير من الفتنة يحمل تهديدا غير معلن؟ ولماذا يصر حزب الله وحلفائه على منع الجيش من القيام بمهامه بحجة حمايته؟ وهل بددت زيارة الشيباني المخاوف من الاستعانة بسوريا في لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامعين شي بشمس منتصف الليل؟ شو يعني؟ حقك تعرف إنه هالظاهرة هي ظاهرة طبيعية وموجودة بالعالم، وكتار بيزوروا المناطق يلي بتصير فيهم هالقصة بشمال الكرة الأرضية. يعني عم نحكي تقريباً عن القطب الشمالي، هنيك بضل في شمس حتى بمنتصف الليل، أكيد مش كل أيام السنة إنما خلال بعض المراحل فقط من السنة. يعني ما في ليل بضل في شمس موجودة، مشان هيك كتار بيحبوا يروحوا على النروج يلي ملقبة ببلاد شمس منتصف الليل، أكيد مش كلها إنما بشمالها وبمدينة معينة بالشمال، وكمان بالسويد وبفنلندا وببعض المناطق التانية من الكرة الأرضية. هنيك بيكون الصيف كتير مميز لأنه بيكون ما في ليل نهائياً، وكتار بيحبوا يشوفوا ويطلعوا على ساعة منتصف الليل ويطلعوا بنفس الوقت على الشمس وأشعتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: مرحبا. بكل امرأة قصة، قصة تعب، أحلام، قرارات وانتصارات صغيرة يمكن ما بيشوفها حدا، ولكنها بتصنع منا امرأة أقوى كل يوم. أهلا فيكن بحلقة جديدة من وومن توكس، حيث منلتقي بنساء ملهمات ومنقترب من الجانب الإنساني بحياتهم، بعيدا عن الألقاب والصور يلي منشوفها على الشاشات ومواقع التواصل. ضيفتنا اليوم امرأة اختارت أنها تعيش أكثر من رسالة بآن واحد. أم بتحط عائلتها بقلب حياتها، صحفية بتحمل الكلمة بمسؤولية، صانعة محتوى بتآمن بأنه التأثير الحقيقي ببلش بالصدق. بيسعدنا وبيشرفنا أنه نستضيف اليوم جينيفر البازعوني قيوميزيون لنحاورها عن رحلتها، عن المرأة خلف الكاميرا، عن الأم يلي بتعيش تفاصيل كل يوم، وعن الصحفية وصانعة المحتوى يلي صنعت حضورها بخطوات ثابتة وأحساس صادق. أهلا وسهلا فيك جينيفر، نورت وومن توكس.
3: هاي ريم، ثانك يو.
2: لكل أسئلة المستمعين منقدر نتلقى واتساب، تكست أو فويس على 70 959 111. جينيفر، كتار من المستمعين بيعرفوك من وراء يور بيج على السوشيال ميديا. اليوم نتعرف على الامرأة خلف هيدا الصفحة. بالبداية هيك خلينا نعرف المستمعين مين جينيفر ما وراء الكاميرا.
3: هاي ريم، أول شيء أنا بدي أشكرك، أسرتيني كتير أنت عم بتقول المقدمة صراحة. Thank you. أنا مثل ما أنت عرفتي عني، أنا جينيفر بازعوني كيومجيان، أم وأم جان بول وزوجة، واشتغلت بالأساس درست صحافة، و كنت عم أقول لك تحت الهواء أنه كنت بلبنان الحر من 20 سنة عم بعمل ستاج وهلأ رجعت هون. فدرست صحافة، اشتغلت بالأعلام، وبعدين اشتغلت وبالصحافة المكتوبة، وبعدين اشتغلت بالأونلاين ميديا وبالكوبي رايتينج، ولما صرت وبالسوشيال ميديا والإنفلونسر ماركتينج. ولما صرت أم، وكان كتير هممني انه تربية ابني، شخصية ابني، نمي ابني، حسيت انه من هالتجارب يلي عم بقطع فيها ممكن كون عم فيد الامات، وعم هيك شارك معهم، ممكن عم جاوبهم على اسئلة عندهم ياهون. فقلت يلا
2: نفتح البيج،
3: بفتح بيج The Parents Way، وهي هيك شوي شوي عم تفتح طريق قدام حالها
2: وعم تكبر. ومثل ما أنا بالصدفة شفتها ولفتني يمكن content، كتار من الأمهات هيك عم بيفوتوا على هالصفحة وعم بيصيروا kind of community معك، لأنه
3: إن شاء الله الحقيقة
2: عم بتصير إنه مش إنه حدا بعيد، حدا بقلب الخبرية يعني دولبة عم هيك ترشلينا وين في activities وين. هلأ بنحكي أكتر عن محتوى البيج وشو تفاصيله، ولكن هيك خبرين شوي إذا بدك تختصري حياتك بثلاث محطات أساسية شو بيكون؟
3: حياتي بثلاث محطات أساسية بختصر، أول شي بيتنا، أمي وبي وإخواتي، وبختصر وهالمرحلة بعنوانها، يمكن المرحلة الأبرز فيها كانت مرحلة تعلمي بالثانوية بشر الرسمية، لأنه هاي المرحلة هي اللي صنعت جزء كبير من شخصيتي. بعدين الزواج، هاي شهان
2: تحيرة
3: 12 سنة زواج وحب، وما بدي أقول صراع، بدي أقول كتف على الكتف.
2: حلو.
3: والأمومة وجان بول تحديداً. تحية للثلاثة.
4: كان بيعرفوا لجون بول ما في ما يحبوا. قلت لك تعرفت عليه بالصدفة، ما كنت عارفة يعني وقت حكيتك ما كنت عارفة انه جون بول ابنك وعلم فيه طبع. شفته كان عم يدق الدرامز وقلت مش معقول شو طيب هالصبي. وبعدين بس حكيتك تحكي انت ابنه لهذا الصبي اللي الله يخلي لكم اياه وتضلوا هيك هالاهل المؤثرين بالمجتمع وتضلكم عم بتعلموا وتعلموا فينا.
3: ثانك يو.
4: هل وصلتي بالنسبة لإلك للمحل يلي كنت بتحلمي فيه من أنت وصغيرة، أو الحياة أخذتك لمحل أجمل أو أصعب؟
3: بفتكر أنا اليوم الإنسانة يلي كنت بحلم شوفها بالمراية. واو. بغض النظر عن النجاح بمفهومه الكلاسيكي أو أنه مثلا شوفيه على السيفي أو على الأرشيف، أنا كنت بحلم شوف على المراية إنسانة راضية حمد ربها وشكرته، إنسانة عندها سلام جواتها، وإنسانة إذا ما رأيت شي محل يكون مرورة خفيف، وبنفس الوقت تعرف إنه يعني اللي يشوفها يشوف مضرورة يمكن يحبها ويكون بس ما يحسها إنه حدا إنسان يعني يقدم أحلى نسخة بتنحب مني، وكل هالحب والطاقة اللي جواتي يكون عندي هيك بيت أطبش الباب أقفل بابه أقعد فيه يعني مع عائلتي والحمد لله نشكر الله وصلت لهم أحلى بكتير. بس المحطات ما في حدا منها حياته يعني بتكون سهلة، والصعوبة بتصنع منك نسخة أنت كنت مفكرتيها إنه بدها غير طرق
4: الذهب، ما بيصير ذهب إلا تيقطع بالنار. وقتها توصل إلى هالعبء اللي عم تحكي فيه اليوم إنه النجاح مش بمعنى الكلاسيكي أو المفهوم الكلاسيكي شو موقعي بالمجتمع أو شو معاشة أو شو اسمي على السيفي، وقتها توصل إنه النجاح هو سلام داخلي، يعني واضح شو هالمسيرة يعني مشيت فيها توصلت لهون. بعدك تقولي شيء أو خلنا أسرتين.
3: بس ما بنكر إنه أنا شغلي الشغل يلي عملته ويمكن القصص يلي حطيتها على السيفي يعني كمان ما بدي أكون أنا
4: أكيد هي اللي
3: بتوصلك إنك أنت فرحتك فيها، بس بتفرجيك إنه هي يمكن منا الجوهر بس هي شقفة من هالجوهر. بس يعني هيك تنويها لأنه أنا طبعا مبسوطة بالشغل يلي اشتغلته قبل.
4: ونحن دائما بنحكي بهالبروجرام عن أهمية كمان طموح الإمرأة طبعا وشغلها طبعا وكيف عم بتوفق بين عائلتها وشغلها وهل هيك كذا رول يلي بتلعبه الإمرأة. بما أنك بعالم الصحافة والإعلام وهلأ كمان رحتي على الصحافة الإلكترونية والأونلاين اللي هي هلأ صرنا بنسميها النيو ميديا للأسف، يعني يمكن ما بعرف هيك الميديا التقليدية اللي عم يبلشوا شوي شوي يخفوا وكتار منهم عم ينقلوا أونلاين بلاتفورم طيب يكون في استمرارية، مثل ما نحن كمان بالإذاعة هيك عاملين نفطة بالستوديوز عم ننقل أونلاين بزمن السرعة. وبما أنه أنت بنت المؤسسة يعني كلية الإعلام، خليني أقول برأيك ما زالت الحقيقة عم تربح؟ لأنه اليوم صار في الهدف هو السرعة والسبق ومين بيوصل الخبر أسرع.
3: بالنسبة إلي يلي بده يبرم على الحقيقة بلاقيها، يعني إذا هو بده يشوف الحقيقة بيشوفها. هلأ لا شك إنه كترة المعلومات وكترة المصادر والسرعة بيما
4: والريلز السريعين ما عليك جلادة تفوتي على شيء طويل سرنا،
3: ولا فيك ولا عند لا عندك القدرة ولا عندك كاباسيتي وبتجيك المعلومة ومنك قدرة تفلتريها صعوبة. بس لا شك إنه ضل أنا بيضل بدي صدق انه الحقيقه هي اللي بتربح
4: لانه للاسف لو انه تشوفوا على السوشيال ميديا وهيك بتلاقي العالم خلص بتصدق اول خبريه وبتصدق الخبريه هيك السبايسي
3: اكثر، يعني مش
4: مهم الحقيقه مهم اي وحده فيها خبريه. هل سبق قبل انك كنت تشتغلي بالميدان يعني الاعلامي رجعتي للبيت بعد تقرير مقابله يمكن ارتيكل كتبتيه وانت هيك حامله معك يمكن وجع الناس او شيء هيك صار معك غير لك مفهومك للدنيا او خليك تشوف الدنيا بطريقه تانية؟ بتعرفي لانه كل يلي بيشتغلوا بعالم الإعلام بيحكوا نفس الموضوع إنه كل الأشغال بتشتغلي بالعالم، عالم الإعلام بتفوت إلى العالم يعني بتصيري أنت بقلب الحدث بقلب مع الناس بتشوف القصص من غير منظار بغير طريقة.
3: طبعا كتير ذكرتيني أنا من شيء 20 سنة لا أقل شوي 18 كنت أشتغل كنت أشتغل بجريدة وكان عبالي تعرفك كان طالع مش كان تعبير جديد عم نستعمله أصحاب الهمم بفترتها. أول كان تركيز عليه إنه ما بقى تقولوا كلمة أخرى، قولوا أصحاب الهمم. سوي الحاجات الخاصة صح. فبهالفترة أنا كان عندي طلبت من مدير التحرير إنه أخذ صفحة وضوي فيها على هالناس شو عم تعمل، كيف قادرة تشق طريقة. كنا كل مرة نروح، يا الله ذكرتيني، كان في مصور بوجه له تحية، ما بعرف إذا عم يسمعنا إن شاء الله، اسمه فضل عيتاني، مصور معروف. فضل بمرة كنا بموضوع أنا وياه، كتير إنسان ومؤثر، رجعين بالأسانسير فده مع فضل، قال لي الله خليك ما عندك ما عندك يعني رقم هيفا، ما عندك خدينا شهادة هيك. بس بنفس الوقت وقتها ما في انكر انه هيدي كانت مسحة ومنا يمكن منا الحقيقة، لانه كل مرة كنا نروح انا وفضل نصور موضوع ونشوف قديش نحنا بتعرفي بتنوجعي على قديش الدول قديش هالناس مهملين، مش قديش مهملين، بس في ستة هلا صارت هيك دنيا الحق، كان اسمها ماري إيلان، تأثرت وبحب اني ما بزعل اني بتأثر، يعني الانسان بلا تأثر. ما ماري إيلان كانت عندها تصلب لويحي وكانت ترسم بتمها، وكان كل جسمها ثابت، وكان وبتذكر اني عنونت العنوان ثبات الجسد وحراك الاحلام. بتذكر لهلا. فماري إيلان من وقت علمتني انه اذا فيك شغله وحده تتحرك بعدك عم تتنفسي، وعلمتني الصبر، وعلمتني الرضا، وعلمتني شوف الأشياء الحلوة. ماري إيلان رحنا نحن وياها مشوار عند حكيم، كان صار لها يمكن شي 10 سنين منا ظاهرة لبرا، ما تحسرت، بس عم تطلع مبسوطة انه هاي الشجرة بتعرفها وكبرت، وهاي الطريق شقوها جديد، ما كنت عم بتشوف إلا الشي الحلو. فايه انا هيدي الفترة صنعتني وخلتني هيك اذا بدك انزل اقشط هيك على الأرض اقعد وأعرف إنه الدنيا من كيف تنشاف.
4: حلو هيدا العمل الإنساني هو اللي بيصنع الإنسان. صحيح. على كل حال تنفوت إلى شقة أو محور الأمومة، كيف غيرتك الأمومة كامرأة قبل ما تغيرك كأم بعد سنين طويلة من الزواج؟ صار عندكم جان بول، سو خبرينا هيك عن هالرحلة.
3: أنا الأمومة ما غيرتني، صنعتني، عملتني من جديد، جبلتني. نطرتها وتمنيتها وما بستحي أو بزعل أني شحتها مع كل مذبح فت عليه. بس بنفس الوقت كنت أقول إذا بدك إيانا نكون أم وبي، أنت قادر، أنت شو إيش يا رب، أنت شو شايف. وإجا جان بول هدية عيد الميلاد بال 2020، هدية حياتنا كلها. ومن وقتها حسيت إنه هيك شفت جينيفر الإنسانة، لأنه كان عندي كتير أسئلة حول أنا بستحقه، قادرة أكون أمه، قادرة أعوض له، شو رح يشوفني، هول الأسئلة. بعدين شفت إنه إيش، لا أنا لو ماني أمه الله ما حطني أمه، لو ماني قادرة أكون إذا بدك يعني هيك، لو ما روحنا مكتوبة لبعضها أنا وياه وبيو ما صارت هيك. ومش تألغي حدا مرق بحياته أو تألغي تاريخه،
4: فينا نفسر شوي للمستمعين طبعا بطريقة مختصرة.
3: فينا
4: بدك تفوت كتير بالموضوع بس يفهم شان
3: تقول طبعا. أوكي. نحنا جان بول أنا بسمي بيكادو، نحنا أنا وجوزي أهل بالروح والقلب، يعني جان بول ما إجا من أحشاء، إجا من قلبي، هيدا التعبير اللي أنا بحب استخدمه. فوقتها إجا جان بول هيك هالهدية، تعرفي لما تنطري الشغلة وتتحقق
4: تعرفي قيمتها أكتر،
3: تعرفي تنخضي، بس تعرفي بتصيري أنت يعني أوقات الحلم لما تشوفي إنه أحلى، إنه الحقيقة أحلى بكتير من الحلم، يعني أنت كنت تحلم شيء وصار في وحقيقته طلعت أحلى منه بكتير. بدك ما فيك، مش وحدة، كل إنسان بيوصل لهالمرحلة بيعمل بوز، بياخد نفس وبيصير متلقط بكل ثانية بكل لحظة بكل تفصيل. فأنا عملت إذا بدك هيك ريست لكل حياتي، مين أنا كشخص كإنسان، شو أهدافي، شو أحلامي، شو مين بدي أكون كأم كزوجة ككل شيء. وجان بول يعني ما بعرف إذا أنا معه أمي
4: أسمع
3: حبي لأمي يعني إيه. فنحن هيك ثلاثتنا أنا وشهان وجان بول هيك عم نعمل خلطة بيت يعني مع بعضنا الحمد لله يعني الحمد لله.
4: صح حلو. اكتشفت قلت شيء كتير مهم هلا، انه انت رجعت عملت رسالة لحياتك تتعرفي مين انت وكيف قدرت تربي وهيك يمكن هدفك ورسالتك بالحياة. هذا الموضوع بعتقد لازم كل شخصين ناويين على خطوة زواج يعملوا اول شيء، يعملوا ترابي، يرجعوا يعرفوا هن مين، جروحاتهم كيف ينطلقوا منها، مشاكلهم كيف ينطلقوا منها، يفهموا الآخر مين وشو جروحاته وشو طفولته وكل هالتفاصيل. طب بس يفوتوا على هالبيت الزوجة ما حدا منهم ينزف على الآخر، والأهم ما ينزفوا على أولادهم.
3: طبعا
4: يعني من خلال هالبرنامج كتير كان عنا لقاءات وأحاديث ومقابلات مع اختصاصيين بعلم النفس وإلى ما هنالك، بتصير تفهمي كل مرة قدية ترابي مهمة وقدية بطلت مثل الأول إنه إيه المجانين بيعملوا ترابي. لا، كل شخص بحاجة لترابي. الإنسان الواعي
3: بيفهم نفسه.
4: هو اللي بيفهم نفسه، هو اللي بيعرف هذا التصرف من وين إجا، هذا الغضب من وين إجا.
3: صح.
4: يمكن هيدا المشكلة مع هيدا الشخص من وين جاية، يمكن أنت ضعفك عم تقطيع على هيدا الشخص. ليش أوقات في أشخاص نستفز منه؟ لأنه نحن
3: في شو جواتنا عم ينكزنا
4: كل هول التفاصيل. صح. وبتعرفي بيبينوا أكتر وأكتر بس يصير عندك أولاد.
3: طبعا
4: بس تصير أنت من حيالة شغلة تعصبة، من حيالة شغلة يطلع صوتك، بتفهم إن ليه أنا عم بعمل هالردات الفعل. بس تفهمي حالك تصير تتربي بطريقة أحلى. وقدي حلو أنه أنت وقت حصلتي على هالنعمة وهالهدية يلي قلتيها، ما فكرتي، أكيد فكرت بكل الأمور الجسدية ولا كل التفاصيل، بس فكرت بالأول أنا طبعا. كيف بدي كون منيحة تخليك كون منيحة،
3: كيف بدي أقدم أفضل نسخة من
4: كمية يعني الوعي صراحة.
3: لا لا لا لو لا ولا جوزي كمان يعني، هو أنا كمان كنت ناطرة أكون أم وشان كنت ناطرة يكون بي. ف ونحنا أنا وياه يعني كابل قبل ما نكون أم وبي يعني. صح.
4: تدلوا محافظين كمان.
3: ايه فجان بول انا دايما بقول انه جان بول سمرة حبنا، ان احنا لو ما حبينا هالقد ما اجا جان بول يعني.
4: اكيد. شو اكتشفت بحالك هيك صفات ما كنت بتعرفيهم، او شو القصص يلي قررت انه تغيريها بحالك كرمال تكون النسخة الافضل؟
3: بعرف نحكي عواطف.
4: انت بديك تبكينا بالحلقة مصرة، انا بغير شي ببكي دغري.
3: يا الله شو الشيء اللي اكتشفته؟ يعني ما بعرف. هلا في شغلة هيك، أنا رح أقولك إنه أنا وجهي شوي كبير هيك ومتفح، فكان دايما عندي هجس إنه بدي قص قصات زغرو. بس إجا جان بول وهيك بمرة كان عم يطلع سنه ولقى وجهه على وجهه ونام كل الليل على وجهه.
4: فاتني بصير
3: تششت ليش وجهي هالقد كبير. جان بول هيك ردني معه، نزلت على الأرض وقعدت معه هيك على الأرض، دبدبت معه إذا بدك. رجعت اكتشفت إنه قديش أنا خليني علم، فرجيني إذا أنا قادرة أكون انحب، فرجيني قديش قادرة أكون إنه إلي أنا موجودة لهدف لسبب. اكتشفت بحالي إني أنا كنت أعرف حالي إنه أنا كان ينقلي كتير إيموشنال أنت، بس اكتشفت إنه حبيت الايموشن، الانسان الايموشنال، بس بنفس مثل ما انت عم تقولي ما اسقط كل ايموشنز تبعي انه انا ايموشنز تحملوني يعني. لا بس اكتشفت هيك ردني هيك على القصص البسيطه الصغيره اليوميه، عبالنا هيك بقول دايما عبالنا الماضي والحاضر. فاكتشفت في انسان انه بقدر اكون يوم بيومه، بقدر ما بتعني لي القصص الكتير كبيره. عرفت جوابت على سؤالي؟
4: عرفت بتجنن. شو يا إلي عرفت تجاوب؟ أخذتينا العالم ثاني. شو أكتر مخاوف عندك إياها تجاه جان بول؟ بتعرفي نحن اليوم كأمهات بهيدا العصر بنقول تربيتنا كتير أصعب، الدنيا تغيرت، الشر صار كتير كبير، القصص اللي مشتاحة الدنيا كثير المشاكل، يعني بتحسي عم بتربي هيك مثل واحد ماشي بمدينة ألغام وعم بيقطع حوالي هالألغام. انت شو أكتر شي بخوفك عليه؟ بعرف انت بتشتغلي عليه على كل الأصعدة، انت تخليه دايما يحس قديه هو مميز، وهلا كنت عم تخبريني كيف هو بخبر هستوري هيك براود وهابي وهالقد عنده ثقة بحاله فيكن وفخور انه هو ابنكن وكتير بتقوي، بس بنفس الوقت انه كل أم تخاف على أولادها من هيدا العصر وهيدا الشيء اللي وصلنا له.
3: أنا لأنه هيك أنا كنت خاف من أنه طفولي أوكي، بس لما يصير مراهق شو؟ فبخاف ينسى ربه قد بيحبه، بخاف ينسى أنه هو في حدا حطه بهالدنيا ومسؤول عنه، يصير بده يعمل كل شي بزنده، يفكر أنه وقال أول باب بيسكر بوجهه يشوفها سودة كلها. بخاف عليه هالشي لأنه الإنسان يلي بيعرف أنه هو هون وفي هيك له بالسما محل واسم قد ما راح بيعرف يرجع، بس اللي هو بينسيون ساعتها أنا بخاف عليه.
4: تحرص أنك كتير تزرع فيه الإيمان.
3: لكن أنا نحنا من يعني بفرجيه الإيمان شو بيعمل، وبقول له في بينهم في ساعتين بالجمعة أنت هلا ما بتعرف قيمتهم بدك تسمح لي فيهم، ساعة القداس وساعة الرياضة. هلا أنت بكرة بس تكبر بتعرف قيمتهم، بس هلا صار بيروح قبلنا يعني.
4: تعتقد أنه اليوم التربية صارت أصعب بكتير من الماضي، وقديه صرنا عم نعمل قصص وعم نعرف قصص تليك حسة بالتقصير أنه في هالشغلة وهالشغلة وهالشغلة؟
3: أنا ما ربيت بالماضي تعرف يعني إذا كانت أصعب ولا أسهل، بس بتذكر أنه كمان أنا أهلي يعني يمكن ما يعني كمان ما كانت القصص عليهم هينة، يعني نحنا يمكن هلأ بنشوف أنه في عنا معلومات كتير ونحنا بنصير بنحس حالنا بضغط أنه أنا صح ولا غلط. واحد بالنسبة لي إذا عمل دستور لحاله وحط البنود الأساسية مش كل معلومة بتجي بتخده. بس اللي بشكر الله عليه هلأ هالأيام أنه إيه هول معلومات مهمين ذهبية يعني عم بيساعدونا عم بيدلونا، يعني مثل ما أنت قلت يلي الإنسان الواعي صار بيعرف يغربل مش كل ما حدا وبيعرف يطبق شو اللي
4: بيناسب طفله شو بيناسب عائلته. إيه في أوقات قصص ما بتزبط على الكل،
3: ف لا شك انه في ضغط، في ضغط السوشيال ميديا بعدين بس يكبروا. هلا انا عمري ابني عمره 6 سنين يمكن بعد ما بعرف قيمتها، في ضغط مواقع التواصل وهيدي العالم الكبير. صح. بس بشكر الله انه في عنا صار عنا خصوصا بلبنان ريم صار عنا كثير اكسبرتس يعني تنشف النفس فيهم وقادرين يجاوبوك وقادرين يدلوك ويساعدوك، بحب هالشي.
4: خبرينا شوي عن البيج، كيف قررت انه تفتحي هالنفس من حياتك للناس، وشو المواضيع يلي بتقدميها او الكونتنت كيف تختاريهم؟
3: انا ما نقيت روح على السوشيال ميديا اذا بدك انه بيتي يكون على السوشيال ميديا. بالنسبة لي بيتي مثل كل بيوت هاللبنانية وما في شيء يعني
4: بتقطع شوية قصص
3: طبعا بقطع نحنا مين يعني. انا قبل ما أكون أم كانت طفلة بنت وهو صغيرة، وأنا كان عندي ربو أنا وصغيرة وكان أهلي عندهم هاجس وحيد يقطعوني هالمرحلة يعيش يعني. نحنا كنا نحنا من الدمان وبيتنا تعرف التأسقاسة، وأهلي عملوا كل شي بينعمل غيروا أرشتكتور البيت يعني من هلا عمري 38، من وقتها أهلي منعوا الدخان بقلب البيت، كانت العالم بعد الضيف الدخان بالصينية يعني أخذوا قرارات كتير كبيرة. بس بنفس الوقت لأنه أنا كنت عندي كنت بعيدة عن كل شيء له علاقة بالنشاطات، ما بعمل سبور، ما بطلع لبرا، ما في شم ريحة تلوين، ما عندي أي علاقة لا مع جسمي ولا مع عقلي شو بيعمل قدرات.
4: وقبل كان الربو مش مثل هلأ يعني في فانتولين
3: صح كانت تروح يعني أنا بتذكر بمرة جرفوا يعني جا شي رجال الضيعة جرفوا تأخذوني على المستشفى حملوني على ظهرهم يعني، فكان أهلي أنه دخيلكم ما تمرض
4: حطينا يعني بابل كما يصير لها شيء
3: عدوا ليها على الصوفة. فحمد الله أنا أكيد نجيت يعملوا كل شيء بيقدروا يعملوه. بس لما كبرت عرفت قيمة شو يعني أنه ما عندي علاقة لا مع جسمي ولا مع عقلي بكورونا
4: ولا مع
3: فترة الفراغ ما بعرف شو بعمل، أنا ما عندي لا نشاط ولا هواية، ما بعرف أقعد مع حالي. وأتصرت أم كان أهم شيء عندي جان بول أنه يعرف ما يسمع عن حاله، هو يعرف قدراته يطور جسمه كل هول. وشوي شوي لما كبر صرت اكتشف انه كل الاهل عندهم نفس الهواجس وكلنا بدنا نطور ولادنا، والما كنا عم نحكي انه المدرسه مش ما بتقدم النسخ، يعني ما بتفرج الولد المهارات
4: مواد
3: ما بتعطيه ما بتفرجي وهو شو قادر يعني. فقلت هات اعمل هالصفحه خلطه اولا من يعني الدرس اللي درسته، شويه اعلام، كتابه التقرير الى اخره، شوي من الانفلونسر ماركتينج اللي اشتغلت فيه والسوشيال ميديا والبلاتفورمز. وبتعرفي الصحافة بنوكل حالنا انه نحن بدنا نجاوب العالم، ما حدا سالنا
4: نسال. انا اكثر شيء بيقولوا لي ايش تسالي
3: هالاسئله، حولتهم البركي بعملهم ضوي على اكتيفيتيز جديد، على اكاديميز جديد. وشغله اللي كثير بحب ضوي عليها انه لكل سؤال في حدا يجاوبه. يعني انا بسال اكسبرتس على البيج تبعي، ولا مره بطلع بعطي رايي او انا كيف بحس انه كيف لازم تعيشه، بس انه بس
4: في اختصاصي
3: وفي هلا اختصاصيين لكل من من من
4: كل شيء، سليب كونسلتنت
3: 100%
4: لتشيل الكوش في لكشف
3: فبنستفيد منهم من خبراتهم من علماتهم. فعملت هالخلطه كيف اذا تنطور سكيلز هالولد من فينا نلاقي على الصفحه كل شيء له علاقه بالموسيقى، بالرياضه، اكاديميز جديده، اكتيفيتيز جديده.
4: اوكي سو انت بتكوني مثلا اكتشفتي شيء معين لتسي اكاديمي، او مثلا اوقات بتفرجينا جنينه او شيء عم يشتغلوا شيء كرافت او هيك، انت بتكتشفيهم لانه انت وجان بول عم بتعيشوا هالجيرني سوا وبتنزليهم على صفحه.
3: اوقات بعمل اوقات بعمل بيكون شيء له علاقه جان بول جربه، واوقات لا بروح ببرم على شيء ما مش يعني ببرم على شيء ما له علاقه، نحن ما جربناه يعني، او نحن. وفي مثلا وبحب كمان اقول انه مش كل اللي بتعرفي هلا الاوضاع الاقتصاديه بلبنان صعبه، فبحب فرج انه بلا في قصص تنعمل مثلا بالبيت، في قصص فور فري، في بضل في اشياء،
4: مش كل شيء انترنت،
3: مش كل شيء خيالية. يعني فيك تطور سكيلز الولد بالبيت. مزبوط. بحب فرج هالقصص كمان.
4: شو أكتر موضوع أو فيديو إذا بدك هيك أخذ ضجة على يور بيج وحسيت إنه إيه أثر بالناس؟
3: الفيديو اللي كتير هيك انبسطت وهيك ردلي إذا بدك هيك شوية أمل هو فيديو مكتبات العامة ببيروت. عملنا فيديو، رحنا نهار هيك عن جد، نحن قضينا نص نهار ببيروت بالمكتبات العامة، فرع مكتبات السبيل تبع بلدية بيروت، فرع البشورة، فرع مونو، فرع جعتاوي. صورنا ونزلنا الفيديو، وثائب انه في كتير من اهل بيروت وفي كتير ناس ما بيعرفوا بعد عن هيدا المكتبة. فالفيديو هيك اخد ضجة كتير كبيرة، ووصلني مسجز انه بليز كاملة بليز، يعني أحب هيدا عرفتي أمل إنه بلا بعدنا بنقرأ، وخصوصا إنه فيك
4: هيدا
3: الكارت يعني مدى الحياة. يعني بتاخدي كتب كل شهر بتاخديهم بترديهم، فيك تروحي تدرسي هونيك، فري واي فاي، يعني مساحة كتير حلوة. فانبسطت إنه أول شيء أمل إنه بلا
4: بعدنا كتب عم بيقرأ. حلو. رح بلش ناخد واتساب فويسز أسئلة المستمعين. على 70-959-111 أول فويس.
5: هاي جينيفر، عندي سؤال، شو علمتك الصحافة بالكونتنت كرييشن اللي عم تعمليها؟
3: الصحافة علمتني أولا إنه ما أعطي رأيي، مش إنه في اللي
4: مثلاً
3: أنا بحسه مختلف عن اللي بدي أقدمه. وعلمتني في ماتيارات تعلمتها بوجه تحية لأساتذة، مثلا مثل يسبك وهبة، نحن علمنا ماتيار لهلأ بعد نستعملها.
4: شو كنتوا ريبورتاج؟
3: نحن كنا ريبورتاج كتابة التحية، تحية عن جد، تحية الأستاذ يسبك. وعلمني جملة هيدي القاعدة الذهبية إنه ما تكتبوا الناس شو عم بيشوفوا، يا ما تشوف تقولي في باب أحمر، قولي في مداخل مثلا مختلفة وما الناس ايش على الباب الاحمر. فهون بالكونتنت كرييشن اذا بتلاحظي في هون البارت
4: اللي

0: هلا بحلم شوفه عم يطبخ على الراس لانه بالنسبه اللي بيطبخ على الراس فخور بحاله، ما بيستحي، بحب حاله ومبسوط.
1: هو
0: بحب الدبكه ايه فبحب شوفه هيك، يعني كل ما اشوف شاب عم يطبخ على الراس بينسى له دموعي، بصير له لجوزي معقول شو يا عمي رح يطبخ على، فانا بحلم يطبخ على الراس.
2: عندي سؤال لجينيفر، وين صاروا فيديوز المكتبات العامة اللي وعدتينا فيهم؟
1: هلا عم تحكي عن الموضوع.
0: يلا حقكم علي صح. يلا بدي ارجع، وعدت انه بدي اغطي كل المكتبات العامة بلبنان وبلشت، ويلا جايين قريبا.
3: انا عم بسمع هالمقابله هلا، وصراحه انا كمان عملت اختصاص صحافي، وعبالي اسال هل بتندمي شيء انك تخصصتي صحافي؟ واذا رجع فيك الزمن لورا بترجع بتعيد نفس الاختصاص او بتنقي شيء تاني؟
1: حلو السؤال،
0: حلو، خصوصا انا درست الصحافه المكتوبه، يعني انا اشتغلت بالجريده سنتين وبطل في جرايد.
1: صاروا الكتروني.
0: لا ما بندم لأنه أول شيء قديش كنت أنا من الكاتريام عم بحلم أنه أكون أعمل صحافي، وكنت عم حضر للكونكور بتذكر، وكان بي ينطر على الطريق يوصيلي على جريدة لوريان لوجور تقوي حالي بالفرنسي، وكان ينطر ويجيب لي إياها كل يوم يقف على الطريق بالشمس
1: عنجد.
0: ولوريال وحضرت للكونكور، ما كنت عم بدرس للترمينال للكونكور، وهالإنجاز يلي عملته أنه نجحت باللبنانية وهيك
1: وجمعة. أنا بقول أحلى أيام حياتي
0: عنجد. إيه فلا ما بندم،
1: ما كان نزح حاضر
0: لا ما كان
1: نزح من قصة 3000 4000 5000 طالب بدهم
0: ياخدوا 50-60 كانت حل. وأنا بتذكر أنا طلعت رقم 43، وديش كنت فخورة بهالرقم.
1: أنا كنت سبعة. ما بنسى لأنه كان عليه أنه رقم سبعة كان يعني. إف شو ذكر شو
0: ليش بقى
1: رحت هلأ على فرع الفنار
0: بس باقي بطلت بالفنار. إيه منيحة للنوستالجيا هيك ما نحس حالنا كبرنا.
1: أنت كنا ما كنا سوا بالجاي، ما كنا بنفس الفترة.
0: أنا أكبر منك
1: بس مش بكتير.
0: خلص منيحة لقلك عدتك إيه هادي.
4: جينيفر، في شيء معتقد خاطئ كنت اخذتيه عن التربيه ومن بعد ما اشتغلت على البيج اكتشفت انه كان غلط؟
0: معتقد خاطئ عن التربيه بشكل عام.
1: اول كل شيء انا عم ماشي شعر البنات بالحمام فوتي نامي اوكي.
0: لكن بعد شغلي على البيج كنت عم بعمل مرة، أول ما بلشت حضر البيج كونتنت كالندر تعرفي، وإنه هيك حضرت وقعدت على تشات جي بي تي الله يسامحه إنه أنا بدي أعمل فيديو كونتنت عن بتعرفي نحن بالنسبة لنا الثقة بالنفس بدك ولد وثق بنفسه خديه على التايكوندو إنه المارشال آرتس. فقلت له لتشات جي بي تي تسلم لي بحط لي كل مارشال آرت شو القصص يلي بي هيدا إنه أنا عم حضر بفواري، ورحت عند سبورت سايكولوجيست بحبها كتير عم تعمل شغل رائع اسمها نتالي جبيلي فازي عن تالي، رحت أخذت هالمعلومات حضرتهم بأسئلة هيك وبعت لها، وإنه بالسؤال إنه نتالي إنه مثل أنا مجاوبتها بديها تقول أوكي إنه أي هو يلي بقوي أي مارشال آرت تقوي الثقة بالنفس. فقالت لي نتالي الولد فيك تقويله ثقته بنفسه إذا عم يعمل أنشاتو دو سابل، ما بده رياضة الثقة بالنفس، بده أهل يشجعوا الجهد ما يشجعوا النتيجة، بدأ environment ما يضغط وإنه ربحت وخسرت، إذا أنا عمل أحلى كيك بالعالم وقوى هالضربة وظهر لبرا أكل بهدلة لأنه نسي الجولد، يعني بتسلمي على الثقة بالنفس وعلى المارشال آرتس. فهي لفتت لي نظري إنه الثقة بالنفس ما أنا مربوطة بالأكتيفيتي، مربوطة بهالولد
1: وين يطبق على الراس
0: مش يطبق بالنص
1: أنا ما بطبق على فكرة
0: أبدا، يمكن مش هيك بدي يطبق على الراس شو اللي خلقه.
1: يلا بعد فويس.
5: هاي جينيفر، all good. سؤال، إذا هلأ ترجع صغيرة أنت شو الأكتيفيتي اللي بتفكري ترجع تسجلي فيها؟
0: يلا حلوة
1: كلنا.
0: أنا بخاف يعني من العالم من الواطي من بس إذا برجع صغيرة من الأكتيفيتيز يلي عملتهم، ولا امبارح نزلت فيديو عن سكيت بوردينج، شو هالسكيت بوردينج شيء فظيع رائع. الولاد في باركس هلا عرفتي على الرامب بيطلع هالولد على السكيت وبينزل وتكنيك بس امي قلت لامي عم فكر اسجل سكيت بوردينج او رولرز، فقالت لي حبيبتي قد عمرك انت تسلمي لي هلا تفكي وركك يعني مضطره.
1: اذا بتعرفي صار حلو هلا مثلا انت وعم تحكي بتحسي عندك شغف على بالحياه من اول وجديد، وكانه انت عم تكتشفي الحياه مع ابنك هلا من اول وجديد.
0: اي عم بكتشفها عن جديد بكل عم يعني انا تعلمت سباحه ما كنت خاف من المي خلص، وكل العالم بدها تسبح بالنسبه لي. وقتها انبسط بالماي قعدت سنة ابكي كل يوم بالبيستين وعملت ترابي خصوصة تشيل الخوف. جان بول ردني عم قلك على كل شي هلا بلون بصير بخلط ألوان يعني
1: تسبح
0: بسبح كل شي من المكير.
1: يا لباسي بويس
6: مرحبا نهاركم سعيد، اسمي هاروت. فينا نقض فكرة عن سبت الجاي التوقيت والتكاليف؟
1: هذا غير موضوع.
0: هاروت بدو يسأل عنك شهان
1: هاي. رح عليك أسئلة سريعة جاوبيني هيك بكلمة، كلمة بتختصر الأمومة بالنسبة لك.
0: كلمة بتختصر الأمومة، الصورة الحقيقية.
1: أكتر كلمة تمنيت أنه تسمعيها بس كنت بس صرت أم جديدة؟
0: رح يمشي الحال.
1: لو عاد فيك الزمن لورا شو كنت رح تقولي لنسختك قبل 10 سنين؟
0: ايه عملي كل هيدا المجهود لازم تعملي، ما رح توصلي للي انت مين حتى لو عم تتعب كتير هلا وعم تشتغل كتير وحاسة حالك انه انت تستحقي احسن. هو ضروريات ما رح يوصلونا للي بدنا اياه الا ما تقطعي فيهم. يلا استمري.
1: حلو. اذا جان بول سمع هالحلقه بعد 20 سنه شو بتتمنى انه يسمع منك؟
0: حنينتي حبيبي، انه انا بحبه، هو احلى شيء عندي بيعرف، وانه هو نص قلبي، هو نص وبيو نص.
1: خليلك يا انت مصرت بكي. بس تشوفي هلا حياتك بعد سنين بس تشوفيها، شو الاثر اللي بتتمنى انه يبقى بعائلتك؟
0: اسئلتك ببكوا طيب شو ما عملني هلا اسئلة
1: من بابا على
0: الاثر اوكي وين؟
1: بس تشوفي حياتك بعد سنين لقدام، شو الاثر اللي بتتمنى انه يبقى بعائلتك بمهنتك وبقلوب الناس؟
0: بعائلتي بحب يقولوا كانت حاضرة، حبتنا كانت حاضرة اثنينهم. مهنتي بحب ينقال انه حطت بصمتها وكان عندها ضمير.
1: حلو.
0: وين؟ بقلوب الناس.
1: بقلوب الناس، الناس اللي بتعرفك اللي تعرفت عليك يمكن
0: انه حقيقية انسانة حقيقية.
1: فينا المعاش، شو الرسالة اللي بتحبي تقوليها لكل امرأة بما انه البروغرام هو وومن توكس، ان كانت ام او بعد ما صارت ام او بعدها عزبة عم بتحاول كل يوم انها تكون نسخة الافضل، انت من خلال خبرتك كل هالمسيره يلي مرقت فيها؟ يمكن نحن بهالحلقه ما فتنا كثير تفاصيل لانه احترمنا قرارك انه ما تفوتي بكثير تفاصيل، بس انت عارفه من وين عم تحكي يعني ومن شو عم تحكي ومن شو الشهاده يلي قطعتي فيها يلي قادره من خلالها تطلعي رساله لكل امراه عم تسمعك.
0: بقول لها انه اول شيء انت لك عازه، يعني انت جيت لهون تتعملي شيء، مطلوب منك شيء، ولو ما الله عنده إيمان فيك إنك رح تعملي يلي بعتك تعملي ما بعتك. وبقلا ولا مرة التعب والمجهود هن يعني الحياة بدها جهاد بدها مجهود، طبعا ما بدها واحد يجلد حاله، بس هيك قاعدة مع حالك وعرفي انت مين بدك تكوني، واذا صدقت مين بدك تكوني الدنيا كلها بتصدق.
1: حلو. ذكر المستمعين شو يور بيج تلي كل الاشخاص خصوصا الاهل يلي بحبوا يستفيدوا من انه يعرفوا وين بيقدروا يعملوا اكتيفيتيز للاولاد وشو المهارات يلي قادرين يعلموا اولادهم، يقدروا يفوتوا على صفحتك وهيك كمان يتعرفوا عليك وعجان بورا.
0: ثانك يو ميرسي. البيج هي ذا بارنتس واي،
1: ذا بارنتس واي على
0: انستغرام.
1: جينيفر البزعونة كل يوم يجيو. أنا كتير شرفت أنك كنت معنا أستاذتينا بس it's worth it. حلو الأمور تكون عميقة وبنفس الوقت حقيقية وبتوصل رسالة وهذا هدف البرنامج. ريم مسيحي شكرا على الإخراج الإذاعي. كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح. ملتقانا بجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت بموضوع دايما لألك.
7: Women Talks
8: برنامج لألك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد وكل شي بدور ببالك.
7: Women Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين، حزب الله المستفيد الأول من عودة الاحتلال في خدمة إيران. النائب السابق والعميد المتقاعد وهبي قطيشة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مرأ.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: طيبة مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. كل ما أكدت تطورات على عودة الدولة وتراجع الدويلة، كل ما شفنا وسمعنا جماعة الممانعة عم يسترسلوا بالحملات الموتورة أحيانا، تخوين واتهام بالعمالة وتهديد وابتزاز، باستعادة لأسلوب طبع مرحلة الوصاية السورية ومن بعد الوصاية الإيرانية. فبوقت إيران بتركض على التفاوض مع أمريكا، أزلامة بلبنان بيهاجموا تفاوض لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكا. مش بس هيك، بلوحوا بشبح الفتنة وسقوط السلم الأهلي، علماً إنه الفتنة ما بتتأتى إلا من طرف بيحمل السلاح خارج الدولة. والسلم الأهلي أكيد رح يكون بألف خير لما هالطرف يتخلى عن سلاحه لصالح الدولة اللبنانية. وأكيد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ضاعفت التوتر عند أهل الممانعة، خصوصاً لقائه الدكتور سمير جعجع بمعراب واستقباله الشعبي بطرابلس، علماً أنه ما حدا منهم فتح تمه لما التقى الشيباني الرئيس نبيه بري. ضيف حوار حر اليوم ضابط حر وسياسي حر ونائب سابق حر، بيجمع بين الرؤية السياسية والخبرة العسكرية. أهلا وسهلا بالعميد وهبي قطيشة.
1: أهلا وسهلا فيك سيد جمانة.
0: بدنا نبدأ عميد من اتفاق الإطار يلي هو اليوم بمرحلة اختبار بين التفاوض المشرف ونغمة التخوين. هل ما كتب قد كتب برغم كل الحملات عليه؟ وهل العبرة رح تكون بالتنفيذ؟
1: طبعا نحن اليوم سيد جمانة إذا بدك نشهد على تحول كبير من أكبر التحولات بالشرق الأوسط وباللبنان خاصة. بالشرق الأوسط كان عندك أمبراطورية متحكمة بمفاصل الشرق الأوسط، عندها 4 عواصم عربية بتتغنى فيهم: بيروت، دمشق، بغداد وصنعاء. هيدي هالأمبراطورية اليوم عم تنهار، وجوا الدولة المركزية عم تتفكك. هيدي الدولة المركزية وهالأمبراطورية عم تتفكد، والداخل اللبناني كمان نحن نشهد التحول الأكبر من 50 سنة لليوم. ليه؟ لأن من 50 سنة كان حاكمنا يا الفلسطيني يا السوري يا الإيراني آخر شيء. اليوم من 1.5 سنة نشهد على أنه الدولة أخذت
0: زمام المبادرة
1: على العاتق والسيادة، بدها تثبت السيادة على أرض لبنان. هيدا اللي عم يتحكم به هالدولة، ويلي ما خليلها حولها لهيكل عظمي مصلى كل اقتصادها وكل علاقاتها الدولية وكل هالازدهار اللي كان فيها، وشوي لقى حاله أنه بده يتخلى عن كل هالقضايا وقت اللي اجت الدولة بدها تستعيد زمام السيادة الأمر. أكيد هيدا بده يتهم كل العالم بالخيانات، وبده يتهم كل المبادرات تبع الدولة انه هودي ما معهم حق، هودي صفتهم نعتهم. وانا كمعايش يعني السياسي من الخمسينات والستينات والسبعينات، كانوا اذا بدك كل ما بدت يصير مشروع يتهموك بالصهيانة والما بعرف شو الاستعمار، كان الاستعمار
0: والعمالة
1: وكان دارج كلمة الاستعمار وما استعمار وهيك. اليوم بيتهموك بالخيانة والصهيانة و لذلك هودي المشاريع الفاشلة يلي قادوها أولا كل اليساريين والشيوعيين والقوميين المزيفين، كلياتهم كانوا يتهموا الأحرار واللي بدهم الدول واللي بدهم الازدهار بالخيانة والاستعمار وزلم الاستعمار. أنا عايشة من 50-60 سنة، لذلك أنا ما بتعجب أنه هودي يعملوا هيك ويهددوا ساعة بالفتنة ساعة بالصهيانة ساعة وانت ماشي. لذلك هذا المسار بده وقت لحتى إذا يتبلور ولحتى يتثبت. هو مسار ما رح يرجع لورا بقى ولا خطوة. ما يحلم حدا بباله أنه هودي هذا المسار رح يتراجع، لأن الشعب اللبناني بأغلبيته الساحقة أخذ زمام الأمور، وحتى أصحابهم هن اللي كانوا يطبلولهم ويزمرولهم تركوهم، ولذلك تحول كل الشعب اللبناني لها المسار ولها التغيير التاريخي يلي عم نشهده اليوم. اللي كانوا معهم كانوا إما عن خوف إما عن برطيل إما عن قضايا تاني، هلأ هذا التحول خلصهم من هالهيمنة اللي كانوا هن مسيطرين على الناس ومصادرين حقول الناس وحرية الناس ويستغلوا لبنان والمحيط كلنا بنعرف القصة.
0: عميد رئيس نبيه بري عم بيقول الاتفاق لن ينفذ، وحزب الله كمان اعتبروا انه منه موجود، هل هالمواقف رح تأثر على تنفيذ هالاتفاق؟ وهل مواقف بري هي بس لتعلية السقف، يعني يلي عم بيحكي غير يلي الباطن عنده؟
1: الرئيس بري اذا بدك عاش هو 30 سنة مثل المنشار، على الرايح يقص وعلى الراجع يقص، يعني وقت اللي بده من الدولة كان يهدد بحزب الله، وقت اللي بده يوقف حزب الله يقول له للدولة واو. عاش يعني أكتر شيء هو انتعش بهال 36 سنة يلي شهدناها. اليوم الرئيس بري لا يؤمن بولاية الفقيه يلي بيأمنوا فيها عناصر الحزب، ولكن هلأ الرئيس بري واقف بين حدين، كل ما قويت السيادة هو بيكون معها بس بشكل مغطى، وكل ما ضعفت قضية الممانعة بيغادر منها بس بشكل كمان ما يشتل قوله، لأن تعرفي هو عنده بيئة يمكن أقل خبرية بتعمل دم بين الأفرقاء، بس بده يجي وقت الرئيس بري بده يختار يا هيك يا هيك بقى، لأن ما بقى فيه يضل يناور ويقول والله هيدا يا محلى 17 أيار ما أنت سقطته، وبنعرف أنه كيف سقطه وليش سقطه، هو سقطه بطلب من حافظ الأسد. هلأ عم يطلبوا منه الإيراني يسقط إذا بدك اتفاق واشنطن، بس هلأ ما بيقدر، عرفت كيف؟ هلأ
0: الظروف تغيرت،
1: الظروف تغيرت وما بيقدر يقف بوجه هالعالم كله، العالم العربي والعالم كله، يعني أوروبا وأمريكا وكل العالم ماشي بهالاتفاق وبهالتغيير الجذري بالشرق الأوسط، يجي هو يقدر يوقف بوجهه. هلأ يعني بده الواحد ياخده له وضعه بعين الاعتبار، بس كمان بذات الوقت لازم ياخد محل مع الدولة أكتر. أما بالنسبة لحزب الله، حزب الله بتعرفي كانت كل شيء له، يعني هو حاكم الدولة كان وحاكم الرئيس بري معه، هلا تجي تشلحيها اكيد بده يرفض، بس شو عنده خيار حزب الله؟ انا شو اذا بدي اخذ
0: شو بعد في ورق بايده؟
1: شو في خيارات مفتوحه قدامه؟ اول شيء فقد سوريا وفقد العراق، العراق اليوم عم تتحول، وفقد الشعب اللبناني وفقد حلفائه بالداخل اللبناني، وفقد ايران يلي اليوم منهاره بعكس اللي عم نشوفه نحن انه بالانتصارات لايران و لأن بدي أمرق كلمة، يلي بيخسر بالعسكر بيخسر بالسياسي إجباري. إيران خسرت بالعسكر بدها تخسر بالسياسي، هلأ عم بيراعوا لها صروفها، هيدا شيء تاني. لذلك شو قدامه حزب الله؟ إنه العدو الإسرائيلي محتل جنوب لبنان، إيه شو عندك؟ شو بدك تعمل؟ قلي فيك ما أنت جبتهم، أنت ما تركت لي مجال، أنت بعتني على واشنطن لأنك جبت احتلال أولا، ثانيا بدك تحرر تفضل حرر، مين رد لك؟ لذلك أنا يمكن بلوم الدولة أحيانا لازم تبعت وراء هؤلاء المسؤولين بحزب الله تقول تعال هون يا حبيبي، هودي موجودين عبواب النبطية، بدك نعمل سلم وتسلم سلاحك للدولة وخلص خلصت اللعبة جيم أوفر، ما بقى هذا سلاحك ما بقى له طعمة، أو بدك تحرر؟ إذا قال أنا بدي حرر بقول له عظيم، أنا رح أسحب جيشي وحطه على الزهراني وروح حرر وحدك، حرروا بس من الزهراني وللشمال، لأن هاي المنطقة وهاي البيئة وهاي الدولة ما بدها تعمل حروب، لازم تزركوا وتحطوا بهالشكل، بس إنه نضل نغنجوا. يعني أنا بيعجبوني هاو حزب الله، يعني يشكروا ربهم إنه ما عم نجيبهم على المحاكم لأن تسببوا باحتلال وأعلنوا حروب وخاضوا وما بعرف شو، جابوا لنا كان الإسرائيلي قاعد برات الحدود بالألفين انسحب وما عنده طمع بالأرض، حاز يقولوا لي عنده طمعان وما طمعان، أنا بعرف أنه قعد 22 سنة بلبنان ما عمر لا لا مستوطنة ولا ضيعة ولا بيت ولا كوخ، وكان مفكر يعمل صلح، ما حدا صالحه لأن اللبناني كان تعرف اللبناني كان بإيد حافظ الأسد، ممنوع يصالح أو يعمل سلم يعني مثل مصر ومثل الأردن. بقى راح الزلمة وانت لحقته لجوا بال 2006 ورجعت لحقته ما بعرف وين، عملت مشكلة بزارة الشبعة، وبعدين بال 23 وبعدين بال 25 26. طيب شو بدك؟
0: يعني ثلاث مرات احتلال وانسحبت إسرائيل،
1: وانسحبت وما بدها شيء، انه يا خي وعمرت حاث انه يا خي ما لا منجي لعندكم ولا بتجوا لعنا، وبعده هو لاحقني بده ساعة يحرر وساعة بده يروح يصلي بالقدس، بدل ما يصلي بالقدس اجى الاسرائيلي يصلي بالنبطية، ويمكن اذا بده يضل هيك الله يستر ما يوصل على صيدا، اذا بده يضل عنده ويعاند الدولة وما يسلم سلاحه اكيد بدنا نروح نحو مكان اخر. بقى بالمنطق يا خي انت شو عندك حلول؟ اللي ما انا محل الدولة دغري بزرك وبقول تعال هون يا حبيبي بدي اعرف شو بدك. ايه لذلك ان كان خاصة حزب الله انه اليوم هالعناد وهال ما بعرف، انا بقول يمكن اكبر كارثه اجت على شيعة لبنان من 1400 سنة لليوم واحد اسمه حزب الله.
0: عميد كمان عن استحضار الفتنة، الرئيس بري حكي عن الفتنة ودكتور جعجع رد عليه وقال الفتنة كانت عندما طبق الطائف امنيا وعسكريا على ناس ولم يطبق على اخرين. شو رأيك في اليوم إمكانية لا وجود فتنة؟
1: يمكن كنا يومتنا نحن لازم نعمل فتنة لما بلشوا يطبقوا الطائف علينا، بس نحن جماعة يمكن لضنينين بلبنان واللبنانيين وحياة لبنان واللبنانيين وضنينين على السيادة، مشان هيك اجوا حطونا بالحبوسات وهجرونا واضطهدونا جوا وما واستعبدونا وما قلنا شيء، لك ما قلنا شيء. يومتها كان يمكن لازم نحمل سلاح ونعمل فتنة، بس ما عملنا فتنة لا لأن نحن ضنينين على هالبلد. اليوم واحد عم بيقلك أنا بدي إياك تكون مثلي مثلك، وأنت كنت حاكم البلد 30 سنة ما عم حسبك. والفتنة جمانة بدها اثنين، بدها مكونين شعبيين يعملوها، بدها مكونين شعبيين يعملوها ويعملوا ويكون معهم سلاح ويكونوا مدعومين من برا. ما في حدا معه سلاح ومدعوم من برا إلا حزب الله. أعطيني مكون تاني، أول شيء لازم يكون معه سلاح، وتاني شيء معه مدعوم من برا بالمال والسلاح، ما في حدا. لذلك هني عم بيهددوا بالفتنة لحتى يضلوا يحصلوا مكاسب بقلب هالدولة أو يضلوا متحكمين بهالدولة. الفتنة إذا أنت بدك تحمل سلاح، شكر ربك إنه الدولة ما عم تتصادم معك، بعدها لليوم عم بتقلك يا حبيبي تعال نعمل دولة مثلك مثل الباقيين وسلم سلاحك، ما بده. لذلك هو بيعتبر انه حتى اذا اجت الدولة وبدها تضبط الامن بمنطقته او بمخزن زخيرة يمكن تابع لقلو، بيعتبر انه هو اذا صار اشتباك مع هالدولة هيدي فتنة. لا ما انا فتنة، انت خارج عن القانون، صلفتك الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية باغلبية الساحقة
0: محظور امنيا وسياسيا
1: انك منظمة غير شرعي وغير قانوني، وانت يعني لولا شوي لازم تكون يعني انا بصلفك منظمة ارهابية وقت تكون غير شرعي وغير قانوني وحامل سلاح وبتخوض حرب وما بعرف شو، ايه انت منظمة صرت ارهابية. لذلك اقل شغلة بتعملها بده الدولة تواجهك، ساعتها ما انا حرب اهلية، ساعتها انه الدولة عم تمارس سيادتها على ارضها وكل حدا حامل سلاح منظمة او فريق او او او ايه اكيد لازم تواجهوا، هذه ما حرب اهليه، هذه بكل دول العالم بتصير. لذلك هذا التهديد بالحرب الاهليه ويخوفوا الناس، ما حدا بيلو ببالهم هني والدوله ونحن داعمين الدوله.
0: يعني هذا الاتفاق الاطار رح يمشي رغم كل الاعتراضات ورغم كل ما حكي عن تحالف رباعي بين بري وحزب الله وباسيل وجنبلاط ضده.
1: هلا بدي احكي عن هوديك ليك، إن كان جنبلاط يمكن بدافع يمكن بدافع الخوف أو ما بعرف شو الدافع تبعه، وإن كان الوزير جبران باسيل كمان هيئته عم حاطت عينه على مجلس النواب وقديه كم نايب بده جيب و و و بس اليوم اي حدا بيروح بيدعم الممانعة بشكل واضح وصريح وأكيد حسابه كبير عند الشعب اللبناني. الشعب اللبناني اليوم زهق 50 سنة. أنا عملت ضابط سنة 67، من 67 لليوم يعني دق وعصري، حرب ونزيف وفوضى، وحرب ونزيف وفوضى.
0: يخي ما بقى حلنا نرتاح،
1: يعني حلو هذا الشعب يرتاح. نحن عنا 80,000 عسكري، أكبر نسبة بالعالم على مدى كل هالسنين. بتعرف شو معناتها؟ شباب كليته ما بيشتغل، عايش على ظهر القطاع الخاص، وهو مش الله يعينهم ويساعدهم هؤلاء العسكريين، يعني أنا معهم، بس إنه هذا الشعب تعب وبعده لليوم الناس بدهم يتاجروا، شي بده يحصل هون، شي خايف، شي بده يعمل نايب. يا خي ما حدا بيعمل لك نايب زيادة إلا المبادئ الوطنية. أنا بأخذ مثل على حزبنا، نحن طلعنا من الحبس بال 2005، لك ما كان حدا يمكن يسترجي إلا مرحبا. جبنا 5 نواب، بعدين 9، بعدين 14، بعدين 19،
0: بعدين أكبر كتلة،
1: بعدين أكبر كتلة بمجلس النواب، عشرت أنه ما كنا لا سرقنا بالدولة ولا فسدنا بالدولة ولا زعبرنا بالدولة ولا حطينا موظفين بدون استحقاق بالدولة. موازنات الوزارة تبعنا كانت شيء ما يعني شيء زهيد جدا،
0: شهادة الخصوم مش بس الحلفاء.
1: ايه لذلك انه بتلاقي انه اخر شيء خي الشعب اللبناني بيفهم، مش انه يعني وبيعرف يقدر مين صاحب الحق ومين
0: بيعرف يحاسب،
1: مين الوطني ومين من وطني، ومين بيتاجر فيه ومين ما بيتاجر فيه. لذلك بدك تعمل نواب وما بعرف شو، ما ادري شو لك يا اخي، ما تروح وقف صريح وواضح حاجد تغدر بالناس وبتصاحب هيدا وترجع تطعنه بظهره وما بعرف شو. ايه هلا هني تحالف رباعي بس ما بيوصل لمحل. كونوا واضحين وصريحين احسن لكم. انا مش لقلهم ما في وعظهم، بس اللي بيكون واضح وصريح هو اللي بيحقق اذا بدك اول شيء موقع سياسي، وتاني شيء بيخدم بلده.
0: عميد حكيت عن الجيش، إذا توفر القرار السياسي الحازم بأنه يتسلم الأمن، خلينا نقول بداية أو أقله ببيروت الكبرى، ما بتعتقد أنه قادر؟ وهل هالشي بيؤدي لفتنة أو هو مجرد دعاية وحكي؟
1: لك هي دعاية وحكي جمانة. الجيش أقوى من كل العالم، لكن الجيش أول هو صاحب الحق بحمل السلاح وبإطلاق النار. أي مواطن تاني وقد ما يكون حزبي ما بيسترجي يقوس على الجيش، لأنه بيعرف أنه هو ما هو صاحب حق. لذلك هود اللي بيخوفوا صار لهم 30 سنة بيقولوا الجيش ضعيف والجيش، لا الجيش أقوى منهم كلهم، وبوضعه الحالي الجيش أقوى من كل العالم. الجيش هو إذا بدك عبارة عن أول شيء صاحب الحق، مدعوم من الشعب اللبناني كله، مدعوم من الحكومة اللبنانية، من الأغلبية النيابية، مدعوم من المحيط العربي كله،
0: في دعم دولي كمان،
1: وفي دعم دولي قد ما بده. يعني إذا لا سمح الله صار مشكل بينه وبين أي شيء جهة لبنانية، بتلاقي الخيرات بالزخيرة وبالسلاح، وهو ما ناقصه لا زخيرة ولا سلاح، وبعدين عنده الإرادة الإيطالية. لذلك هود اللي بيهدد له أنه الجيش بينقسم والجيش بيتفكك والجيش والجيش، هودي لأنهم ما بحياتهم آمنوا بالجيش. لما كان الجيش بده يقوى وكانوا مخصصين له 3 مليار دولار من شقيقة المملكة العربية السعودية منعون، هودي هني ما بدهم جيش بالأساس. لما كان الجيش انسحب الإسرائيلي بال2000 وبده يروح على الحدود، رئيس الجمهورية فخامة الرئيس المكاوم يومتها قال لا بيخطفون الإسرائيلية للعسكري. لك يا ما أنا عايش على الحدود فترة طويلة، كنا نقاتلهم للإسرائيلية، لا خطفونا ولا خطف قتلنا منهم وقتلوا منا. شو هالحكي هذا يلي بيروجوه بعقول الناس وصارت بذهنية الناس عن جد، انه كتر ما كل يوم بيطرقوه من هيك اخبار
0: متركاش.
1: اخبار اخبار متركاش، يعني عملوا عند الناس حالة مثل الاحباط عند الناس اللي ما بتعرف تقدر، لان مش كل العالم اختصاصية بالعسكر وبالجيوش ويمكن بالسياسة الكبرى. إيه لذلك هودي كل يوم كل يوم كل يوم، لا الجيش قوي وإذا بيتكلف بمهمة أكيد بينفذها. بس أنا بقول لك شو، هلأ كلهم مفكرين أنه بدهم يحط الجيش على صف ويهجم على حزب الله. لك لا يا أخي، الجيش بيعالج قضية حزب الله بيعرف يعالجها
0: على طريقته
1: أكيد. يعني عنده جهاز استخبارات. اليوم قال له في بما بعرف مدرسة الثانوية بطبرجة في مخزن ذخيرة، بيجي بيطوقها وبيأخذ مخزن الذخيرة. إذا قوسوا عليه أهل طبرجة بيقوس عليهم أكيد. بس مش أنه مثل مفكرين أنه والله فئة، يعني أنه والله بده يقش ويعمل واجتياح، لا. إيه هيك الجيش قادر، وكل ساعة بيقدر، وكل ساعة هو بيجي إذا بدك هو اللي بي بي بي بينتصر، ما بدي أقول نصر على أبناء الوطن، بس أنه يعني أنه هو اللي بيربح.
0: إذا في قرار سياسي هو قادر، لو أنه قرر حزب الله يتصدى له بوجود القرار السياسي
1: يتصدى، بنروح مشتبك نحن وياه كجيش، مشتبك وياه، بينزل قتلة من هون قتلة من هون، والجيش بده ينفذ، بده يجيب المخزن الذخيرة مثلا أو مخزن الصواريخ مثلا، بده يجيبه. يعني إذا بده فصيلة 20 عسكري بيبعث 100 وبيجيبه، بيجي بيقتل عسكري لا سمح الله، بيقتل منهم هني ما بعرف قديه. هذا الحالة هيك بده يواجه أكيد.
0: طيب عميد،
1: حجة هو أقوى الجيش اللي بيربح كوني أكيد.
0: حجة حزب الله أنه هو بعده عم بيقدر يدافع ويوقف بوجه إسرائيل، وبعد عنده قدرات صاروخية ومسيرات، شو بتقول؟
1: جمال أنا عسكري هلأ، بس اسمع هيك قدرت حزب الله، كان يمنعهم يفوتوا على الحدود إذا قدرت حزب الله هالقد. فتوا عن الحدود وأخذوا كل هالمنطقة، ما سقط لهم يمكن يومتها 2-3 قتلة الإسرائيلية، وسقط للحزب 4-5 آلاف 4 آلاف 300. هلأ ليش هلأ هون عم بيقاتلوا الإسرائيليين؟ مين كان معهم صواريخ عن بعيد، عن 10 كيلومتر 20، بيبعت صاروخ يا ربي تيجي في عينه، هذا منه قتال كوني أكيد. حزب الله بيفضل هلأ الجيش الإسرائيلي يكون محتله هو عم بيقاوم، بتعرفي ليه؟ لأن هو بدون احتلال ما له معنى اليوم بقى. سنة 2000 لما كان بده ينسحب الجيش الإسرائيلي، أكتر شيء ضايقوا النظام السوري، نظام بيت الأسد وحزب الله. ليه؟ لأن النظام السوري بيقول لك أنا بحجة الاحتلال بجنوب لبنان أنا قاعد هون،
0: تنتفي حجة
1: تنتفي. وحزب الله بيقول لك أنا المقاومة وأنا ومدري شو. لذلك هودي بفضل، يعني حزب الله بفضل احتلال قسم من جنوب لبنان عن انه يسلم سلاحه للدولة، لان هو مشروعه مش جنوب لبنان وبس، هو مشروعه الدولة ككل. لذلك بين السلاح وبين الاحتلال لا انه يربح الارض، لا بيقول لك خذوا الارض يا خي، انا بدي ظل محتفظ بالسلاح لان السلاح بيعطيني هيمنة على الدولة. هو مفكر هيك، بس مش عارف اليوم انه القصة تغيرت وكترت. وبالتسعينات كان بده الله يرحمه الرئيس الحريري عمل اتصالات بأول التسعينات لحتى ينسحبوا الإسرائيليين من الشريط الحدودي اللي ضغط عليه السوريين انه لا ما ينسحبوا، نحن بنصير مجبورين ننسحب. لذلك هيدي المتاجرة بالشعب وبجنوب لبنان هيدا زمن، ولا انا كنت بالجنوب، يعني انا مش انا وحدي، كنا ضباط وجهنا وجه الإسرائيلي، نحن بالصغار ضباط صغار بالصفوف الأمامية، ورانا يبقى الفلسطيني ومدعوم مع الأسف من كتير من الشعب الجنوبي، هن اللي خلوه للفلسطيني يتغلغل عنا. كنا واقعين بين نارين، هذيك يقوس علينا من قدام وهذيك يقوس علينا من ورا. بقى هيدي كانت تجارة مع الأسف عملوها ليكي وان وصلوا. لو بالأول دعموا الدولة ودعموا الجيش بالجنوب
0: ما وصلنا لهم
1: الأساس.
0: على سيرة السوريين، زيارة الشيباني امبارح لبيروت بدت إنها لفتح صفحة جديدة مع لبنان، مش لتدخل سوري مثل ما كان عم بيحكي رئيس ترامب. والشيباني قال نعمل على تجاوز إرث نظام الأسد. كيف بتقرأ هالزيارة؟
1: أول شيء الشيء اللي قاله الرئيس ترامب ما رسالة أكتر ما هي شي جدي، لأن لا لبنان بده ولا سوريا بده. هذا أولا. ثانيا النظام الجديد بسوريا، نحن بنحلم من زمان أنه تكون سوريا هيك من الأساس، من 60-70 سنة أنه يصير نظام نتفاعل نحن وياه ونحن أصدقاء وأشقاء وجيران وعندنا ارتباطات نحن وياهم اقتصادية واستثمارية قد ما بدك. بقى هالتحول، هيدا التحول حط سوريا بمكانة الطبيعي اللي لازم تكون فيه دولة عربية مثل كل الدول العربية تحترم سيادات الدول اللي حواليها وجيرانها، وحط لبنان بمحله الطبيعي انه جار سوريا لا بده يعتدي عليها ولا هي بدها تعتدي عليه، لا بل بالعكس. هلا اللي عملوه امبارح اسعد الشيباني الوزير، هيدي صفحه جديده، هيدي انا بعتبرها بتفتح افاق جديده لبيننا وبين سوريا، افاق للشعبين، اقتصاديه وثقافيه ويمكن مصرفيه وبكتير كتير كتير مجالات، لان نحن وسوريا كتير منتكامل، نحن عندنا ميزات كتيره وهن عندهم ميزات كتيره، اذا غير ميزاتنا اذا جماعتية وتفاعلت عن جد بترجع لازدهار لإلنا ولإلن وبكثير مش بشوي. لذلك أنا بشوف هيدي الزيارة فاتحة خير للدولتين، وهلأ خاصة لما عملوا رح يعملوا لجنة تنسيق
0: صح.
1: على المستوى الدولي مش مثل التنسيق اللي تبع حافظ الأسد. إيه هيدي لفتح المجالات إذا بدك بالتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي كلها يتقلي خير الشعبين يعني، وبحرية مش انه حدا مطامز عن تاني مثل هونيك هذيك الايام.
0: والمحطات بيناتهم زيارته لمعراب، زيارته مبارح لطرابلس كمان كانت
1: اول شيء. ايه ما كفيت بعد زيارته لمعراب، لان بيعرف انه كمان نحن قدي عانينا خاصة القوات اللبنانية من هيدا النظام، لان بيعرف انه كل الباقيين كلهم داروا بفلك النظام وسيروا لهديك النظام، حتى وقت القمع نحن كنا معاندين لقلو ومنعرف قديش روح لنا شباب وقديش. لذلك هيدي فيها كتير رمزية انه انتو الوحيدين اللي كنتوا تقاوموا هيدا الدكتاتوريا اللي موجود بالشام، وقديش كان دكتاتور وقاسي عبر التاريخ، ما كان في ظلم وأساوي وقتل وقهر مثل ما مارسوا بيت الأسد بسوريا ومثل ما مارسوا بلبنان. لذلك لمعراب خاصة إلى كتير رمزية. هلأ لطرابلس طبعا تعرفي جامع السلام، لذلك أنه كمان إلى رمزية أنه قديش عمل بسوريا بطرابلس، قدي دمر بطرابلس، قدي هجر ناس بطرابلس. أنا بعرف طرابلس، أنا ابن الشمال، كان جوهرة بالمطاعم والازدهار والما بعرف شو كله ليك شو عمل فيها بيت الأسد وشو عملوا بالقوات اللبنانية ومن وراءهم المسيحيين بلبنان. ايه مشان هيك بتلاقي خاصة إلى رمزية ليه، لأن كتير دعانوا منهم من بيت الأسد، إن كان طرابلس وإن كان القوات اللبنانية، بينما بقية القوات اللي زار بقية المحلات اللي زارة كانت تسيرهم من وقت لوقت، مرة هيك حسب.
0: عميد، قيل انه الشيباني يحمل مبادرة لنزع السلاح توافقيا، قدي هالشي قريب للحقيقة؟
1: نزع السلاح توافقيا من ايد حزب الله.
0: نعم.
1: ليش الشيباني ما بعرف اذا بيمون على حزب الله، ما عندي معلومات الحقيقة، بس ما بعرف اذا هو بيقدر يمون عليهم. هلا اذا بيحكي شيء مع الرئيس بري ممكن. لا، زيارته للرئيس بري كانت كمان منيحة، انه نحن ما قلنا شيء عليكم انتم كأخوة شيعة، يعني قلنا على حزب الله. هلا بالاساس كنت يا رئيس بري مع حافظ الاسد، اوكي ماشي حال، كله هيدا نسيوه. خاصة هيدا النظام عن جد عقلاني كتير، اذا بتشوفي المعاناة اللي عملوها والقتل والبلبرامية للبارود يقتلون، بتقول يمكن النظام اللي رح يجي رح يرحله رح يروح شي 200,000 قتيل انتقام، بتلاقي انه ما روح قتيل واحد، لا بل بالعكس هن اللي حاولوا يتحرشوا على الساحل البحري وقام على القصة. بس غير هيك لا، اذا في شي عم بيبعتهم على المحاكم وما عم بيصير شي. لذلك انا ما بعتقد هيدا ايه انه اذا بيقدر ما قالوا مونة لا مع حزب الله.
0: على كل حال، إذا بقى نحكي عن اتفاق الطائف بنص على علاقات مميزة مع سوريا اليوم، هل استكمال تنفيذ الطائف برأيك ضرورة وجودية لإنقاذ الدولة، يعني من تطبيق اللامركزية الموسعة لإنشاء مجلس شيوخ لترسيخ الفصل بين السلطات وإلى آخره.
1: طبعا لأن هلأ لقيا بس يروح السلاح، أنا بتصور لازم يرجع بلد، أنه أكيد بدنا نطبق الطائف، والطائف أكتر شيء بنص على لامركزية موسعة. لأن اليوم ما بقى فيك تضلي تحت رحمة

0: وهيئتها رايحة ديمقراطية، عم بيعملوا انتخابات، والعراق خمس فصائل سلمت سلاحها وتنتين مهددينهم انه معكم لأيلول. يعني اذا بدك العصر الايراني انحسر، انحسر، صار شرقي جبال زغروس. زغروس هي الجبال الفاصلة بين العراق وإيران. إيه صار هونيك، وبعدين هونيك كمان هيئة الدولة عم تتحول، لأن ويمكن بطيء. وأكبر دليل أنه اليوم اللي مستلمين الدولة بيعتبروا أن ترامب هن المعتدلين، يعني قليباف ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية، ومشان هيك يمكن ما قتلهم هذا لما كان عم يغتال.
1: وفي صراع داخلي بإيران بين يلي عم بيفاوضوا بين
0: صح
1: معترضين.
0: في صراع داخلي، بس في كمان الترامب عم بي ما عم بي عم بيعطيهم شوي لهودي شوي، انه مثلا بيقوصوا على هرمز وبيطلعوا بيانات ومدري شو، ويعني يعطيهم شوي لحتى هودي المتشددين يسكتوا بالداخل. إيه لذلك ايران انا برايي رايح على محل تاني، وبس تروح على محل تاني يعني هذا الشرق الاوسط الجديد عن جد، يمكن يلي اجا بوش عليه من زمان من 36 سنة يغيروا،
1: ترامب عم بيحققوا اليوم
0: من 23 سنة ليغيروا، هلأ اليوم عم يتحقق انه ايه بيصير ديمقراطيات، والديمقراطيات ما بتخوف وين ما كان، بس يكون بلد ديمقراطي ما بقى بيخوف لا جيرانه ولا بيخوف شعبه، لان بيسود القانون بيصفي الرأي الحر وهو اللي بيحكم، الاغلبية بتحكم وبتحاسبها الاغلبية الشعبية وانت ماشي.
1: عميد يعني مثل ما عم تحكي وان شاء الله نوصل
0: يا سلام
1: بلبنان وبالمنطقة. نحن اليوم بأوضاع مزرية كنا على كل الصعود، برأيك لولا إنجازات عهد الرئيس ميشيل عون ما كنا بأوضاع أسوأ؟
0: يا الله الرئيس ميشيل عون الله يطول بعمره، أنا بتمنى له طولة العمر حقيقة. لكن الكوارث اللي صارت معنا من 40 سنة لليوم، خاصة نحن الدولة وخاصة نحن المسيحيين، سببها شخص اسمه ميشيل عون. هيدي أنا بعرفها وثابتها وشايفها، لأن لما عمل إذا بدك كسر ظهر المسيحيين بطلب من حافظ الأسد، وإذا أنا شيء سمعته مش إني عم بحكي مش تحليل، سمعته وحكيته لنداء الوطن بطلب من حافظ الأسد، يومتها كسر الدولة وكسر له ظهره، وجاب إذا بدك حكم السوريين بلبنان وحكم بعد منهم الإيرانيين. لما أجى الرئيس عون ميشيل عون على السلطة صالحني على أساس أنه يا خي بده يعمل دولة، هدفه أنه يصير رئيس جمهورية، ورئيس جمهورية بده يعمل دولة. شوي أجى بدل ما يعمل الدولة عطى الدولة لإيران من أول وجديد، بده يكون عاملين الديل انه اعطوني الدولة، اعطوني الرئاسة بعطيكم الدولة، وخذوا الدولة، وهيك صار. لذلك نحن بكل طيبة خاطر انه سلمني الدولة وتصالحنا وانت رئيس الدولة، وبس دار ظهره طعنا بالخنجر. يعني بدل ما نعمل نحن ويا دولة صار يهشم فينا وعطى الدولة لمين؟ للي ما بده يعمل دولة. لذلك هاي المآسي كلها أنا بعتبرها، والإفلاس و و و و كلها سببه قصة ميشيل عون. يعني من 40 سنة لليوم ميشيل عون هيدي نتيجة سياساته يلي سياسة مصالح وما إلها علاقة لا بالمصلحة الوطنية ولا بأي شيء تاني، كلها شو بده الصهر.
1: قبل ما نوصل لختام حلقتنا ما بعرف إذا بعد
0: خلصنا
1: شفت الوقت الحلو بيقطع بسرعة، في خبرية كنت مخبرنيها ببرنامجي السابق على مدى الجمهورية،
0: شو
1: ماني ذاكرتها مزبوط، بس كنتوا بالجنوب ما بعرف كان شو صاير وقتها، إذا بعد تتذكرها هاي الخبرية صراحة نسي تفاصيلها.
0: مين جاء عندي ياسر عرفات وهيك قلت لي
1: يمكن
0: ايه اجل عندي ياسر عرفات تنفلي قائد القطاع لعقيد سعيد، قال جاي لعندك اشخاص استقبلوا من قبلي، كان هو وين بعيد بير السلاسل يعني حد الليطاني. قلت له مين؟ قال لي بس يوصلوا بتعرفهم. وصلوا نزلت سيارة مرسيدس 190، يبقى نص سيارات لبنان 190 رمادي. نزلوا ثلاث شباب هيك طوال وواحد قصير، عرفوني عن حالهم، لهجتهم فلسطينية، تفاجأت أنا. وعرفوني عن القصير إنه الرائد عبد الله. قلت له إنه الرائد عبد الله بيشبه الأخ ياسر عرفات، هذا عم بحكيكي بشي 22 إيار 70. قالوا لي إيه كل العالم بسم بيشبهوه فيه، هو ما حكي ولا كلمة. شو بدكم؟ قال بدهم. عملت لهم جولة أفق، نزلتهم على المرقب تبعي، بتشوفي نص الأرض الفلسطينية والحدود. كلهم يسألوني وهيك، عندهم حشرية يعني، لأن أنا على الحدود يعني بعيد عن الحدود 300 متر بس، مرون الرأس عالي. هو ما حكي، يتطلع بس، حسيته من الطاقة يتغزل بهالأرض هيك مثل مغروم فيها. شوي شفت إشارة منه، قام هذا اللي عم يحكي معي قال لي سيادة الملازم خلصت الزيارة شكرا، راحوا. بس تأكدت انه هو الرئيس ياسر عرفات. جيت لقط تليفون، حكيته لعقيد سعيد، عم بقول له وصلوا الزوار وبتعرف مين اني انا قال لي لك بعرف سكوت. سكر الخط بوجهي. هلا تاني يوم تالت يوم اجوا الاسرائيليين فتحوا النار، حطوا دبابات بوجه المركز تبعي وملالات وهاون 120، وبلشت الحرب انا وياهم. قلت اليوم انت معنا ضابط وليد ابو شقره رفيق دورتي، وانا انجرحوا معي شي 12 عسكري وانا منهم، وانا تحت العمليه اشتباكات يعني على مدى ساعتين ثلاثه.
1: يا ريت بعد بيسمح لنا الوقت لنحكي أكثر، كلمك ما بيمشى بع منه.
0: تسلمي.
1: أهلا وسهلا فيك كمان مرة. مستمعينا الكرام، نعطيكم موعد الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ليس أجمل من أن يكون المرء مرتاح الضمير، واثقاً من نفسه، يعرف ما يريد وكيف يقول نعم نعم ولا لا. هكذا هو سمير جعجع اليوم ودائماً، ولذلك يزعج البعض وأحياناً كثيرين. فبالأمس القريب انبرى الغيارة والذميون والسخفاء وجوقت مطبلي الممانعة، مستهجنين كيف يخاطب سمير جعجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وكيف يرد عليه فانس وبسرعة قياسية، شاكرا رسالته وشارحا موقف بلاده ومؤكدا على سيادة لبنان وعلى رفض التدخل الإيراني في شؤونه. وبالأمس تحديدا أثارت زيارة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني معراب حساسية مفرطة وتبرما واضحا لدى ذاك البعض، علما أن الزيارة طبيعية قياسا لمواقف القوات وحجمها السياسي ودورها الوطني ولحضور رئيسها ومساره التاريخي كمناضل وكسياسي لا يعرف الازدواجية في الموقف. اليوم تقف القوات اللبنانية وسط العواصف والتجاذبات إلى جانب الدولة السيدة، إلى جانب رئيس الجمهورية، إلى جانب رئيس الحكومة، في الرهان على استعادة الحقوق الشرعية للدولة، الدولة المنبثقة من إرادة الشعب، وليست الدولة التي كانت تتحكم بها دولة أخرى أو دويلة في موقع الشريك المضارب. أجل الآن، الآن وليس غدا، أجراس الدولة فلتقرع ولتصمت قرقعة السلاح المرتهن والآيل إلى التقاعد والصدأ. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش لبسط سيطرته على كامل الأراضي. وقال أمام وفود من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية إن قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، ونحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال أن الرئيس عون مطالب بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، والبلد غير قابل للتجربة بل لا يتحمل تجارب انتحارية. أضاف أن اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن، ولن نسمح لهذه السلطة المتواطئة والخائبة على حد توصيفه بأن تنحر لبنان، مشددا على أن باب الحلول الوطنية يمر من عين التيني كما قال. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي كتب عبر إكس أن اتفاق الإطار ليس نهائيا بل قاعدة للانطلاق نحو استكمال المفاوضات، وأهميته تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني. أضاف: حزب الله ما زال في حالة نكران للوقائع ولحجم الكلفة التي تكبدها لبنان واللبنانيون، وحصر السلاح بيد الدولة ليس مطلبا خارجيا وحسبه، بل حاجة لبنانية ملحة لإقامة دولة طبيعية قوية وسجدة. السفير المصري في لبنان علاء موسى أكد بعد لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أهمية الدور المكلف به الجيش ضمن اتفاق الإطار، وكان العماد هيكل قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني. رحبت نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية التي اختتمت زيارتها لبنان بالقرارات التاريخية الأخيرة بما فيها إعلان اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وسلطت الزيارة الضوء بحسب بيان للسفارة البريطانية على استعداد المملكة لدعم الجيش اللبناني من خلال تمكين انتشاره المستدام وعملياته الفعالة عبر بنية تحتية لأمن الحدود والتدريب والمعدات. إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن، ولفت إلى أن قدرات بلاده الربعية ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين. وفي طهران شارك وزير الدفاع ميشيل منستا ممثلا لبنان في مراسم التأبين الرسمية التي أقيمت في طهران للمرشد علي خامنئي. وأكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة اللواء سيد مجيد بن الرضا أن بلاده تنطلق في علاقاتها مع لبنان من مبدأ احترام سيادته ودولته. منستا أشار من ناحيته إلى أن مشاركته جاءت في إطار تقديم واجب العزاء والإعراب باسم لبنان عن الاحترام للأرواح التي سقطت والتضحيات التي بذلت، متمنيا أن يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة بأسرها وأن يكون السلام قائما على العدالة والكرامة. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، وسقط جريحان بغارتين استهدفتا آلية بين بلدتي صديقين وجبال البطم، واستهدفت غارة بلدة النبطية الفوقة، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان، وسجلت تفجيرات في كفرت بنيت وعلى محور القطاع الأوسط في بيت يحون كونين الطيري وحداثة، وألقت مسيرات قنابل صوتية في بلدات صفد البطيخ المنصوري والنبطي الفوقة. عثر على جريح وجثمين ثلاثة قتلى كان فقد الاتصال بهم في منطقة وادي سلوقي فور إعلان وقف إطلاق النار. وفق وزارة الصحة بلغت محصلة الضحايا منذ الثاني من أذار حتى الثالث من تموز 4300 وقتيل واحد و12199 جريحا. نفت بلديات ومخاطير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها ملفقة لا تمت إلى الواقع بصلة، وشددت على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. وحمل البيان توقيع بلديات ومخاطير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية لاسيما علم الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سلدة، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبة، البويضة، رشي الفخار وأبو أمحى. قال رئيس الحكومة نواف سلام أننا وقعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة دمشق وأوتى بحياة عدد من الأبرياء وأوقع إصابات في صفوف المدنيين، واعتبرت أن هذا الاعتداء يمثل محاولة لضرب الأمن والاستقرار في سوريا في مرحلة دقيقة من مسيرة تعافيها ونهوضها بعد سنوات طويلة من المعاناة. زارت وزيرة السياحة لورا لاحوت في إطار جولاتها على المواقع الأثرية في الجنوب استراحة صيدا، ولفتت إلى أن صيدا بوابة الجنوب دفعت جزءا كبيرا من كلفة الحرب لا سيما لجهة ضغط النزوح وتراجع القدرة الشرائية والقلق الدائم، وكلها عوامل أثرت على القطاع السياحي، وشددت على أن الحكومة تعمل على معالجات جدية من أولوياتها عودة السلام والاستقرار من خلال فرض سيادة الدولة كاملة وحماية لبنان من تداعيات الصراعات الدولية. ممثلا حزب القوات اللبنانية شارك عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك والسيدة أنطوانيت شاهين في المؤتمر الدولي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام الذي عقد في باريس بحضور الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسية وممثلين عن عشرات الدول. يزبك أضاء على الدور المتقدم للقوات وتحديدا عبر النائب السابق إلي كيروز الذي تقدم باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام والذي تابعه لاحقا النائب جورج عقيس بمواكبة من النائب جورج عدوان، وكرر يزبك متابعة الحزب هذا المسار حتى يبلغ خواتيمه بإقراره في المجلس النيابي وإدخاله حيز التنفيذ بأسرع وقت. صعدت إيران تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي والتي تمتد نحو أسبوع. وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل دي غول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وكتب ماكرون على منصة إكس أنه بالنظر إلى التطور الإيجابي الذي يمثله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات بميناء تمركزها في تولون. أعلن مركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن. يستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفالات بالذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة برحلة إلى جبل راشمور، حيث يعتقد أنه يرغب بإضافة نقش لوجهه على صخوره. وعشية ذكرى 4 تموز سيلقي ترامب عند سفح الجبل الصخري المنحوت على قمته وجوه 4 من أسلافه التاريخيين فيما استحال نصبا وطنيا في ولاية داكوتا الجنوبية. باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردت وزارة العدل السورية. انتقد البابلون 14 بتاريخ الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين في أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، وحث في مقطع مصور الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال. قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 452 شخصا على الأقل حتى تموز. بلغت موجة حر شديدة تضرب شرق الولايات المتحدة ذروتها الجمعة ما شكل ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء وأربك التحضيرات لمباريات كأس العالم، كما ألقى بظلاله على احتفالات البلاد بالذكرى 250 لاستقلالها. أيضا شهدت فرنسا هذا العام أشد أشهر حزيران حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس عام 1947، إذ تجاوزت الحرارة 40 درجة في العديد من المناطق. تشير نتائج تجربة محدودة لعقار تجريبي قائم على الأجسام المضادة إلى أن الأطباء قد يمتلكون قريبا خيارا أفضل لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة رئوية كثيرا ما تؤدي إلى الوفاة. ختاما هذا النداء الإنساني، المريض إلي الحاج بحاجة ماسة جدا إلى 6 وحدات دم من فئة أو نيجاتيف ووحدتي بلاكيت في مستشفى الجعتاوي لإجراء عملية قلب مفتوح الأربعاء.
للتبرع التواصل على الرقم 03-590-945. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.